إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، وانخفاض حركة المرور عبر المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو.

البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية مع جماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة. فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مرس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب إن طفلين قتلا وأصيب 15 آخرون إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رغوان.

0: في الأثناء وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق أعلن استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل. ووثقت مشاهد استمرار عمليات البحث عن مفقودين وإزالة الأنقاض في مدينة الجوف بعد تعرض الإصلاحية المركزية في المحافظة لهجوم عصر الاثنين. وذكرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين انتشال جثامين 11 قتيلا في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث عن أكثر من 20 نزيلا تحت أنقاض المنشآت الإصلاحية. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد لعليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد لعليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقعي أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة اليمن هانز جروندبرغ أطراف الصراع إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شعفات لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفات شمال مدينة القدس المحتلة، وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتا أيضا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. تأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجنيف. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أصرين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال حوصروا بسبب اقتحام البلدة. كما بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بدأت شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية. واعتدى المستوطنون اعتدوا جيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
1: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من ثلاث بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان هنا وعلى مسافة تبعد نحو كيلومتر 1000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات. نحو 5000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دنما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة، هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4000 دنم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.
0: كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما ويسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. كما أشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. أيضا هاجم مستوطنون بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أعلن أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
2: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا كفر رمان كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضاً. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة كفر رمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام. من كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفداً قطرياً زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
3: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
3: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوطات الناجمة عن الحرب.
4: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. اعتبر سالم في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
5: نتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: ميدانيا أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمالي كردفان والسيطرة عليها، وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوة العمل الخاص غربية كردفان أعلن عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. واتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، اتهمت طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوة الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
6: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: نظمت عائلات وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسة للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
7: نناشدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم، نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. ميدانيا، قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن غارة جوية بطائرة مسيرة على منطقتي بوريسبيل وفاستيف والواقعتين في مقاطعة كييف. وأضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية بمنطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر أيضا 7 شاحنات. افتتحت كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري بينهما، والذي يمتد فوق نهر تومين في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعبرت أولى شاحنات الجسر الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا بعد مراسم افتتاح أجريت عبر تقنية الفيديو. هذا وتعود فكرة إقامة هذا الجسر إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024، ولكن التنفيذ بدأ في أبريل من العام الماضي. أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كرونة، أي ما يعادل 730 مليون دولار، لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصة إطلاق، فضلا عن كمية كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السويدية. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينا متطرفا حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الذي أقر بهزيمة الحزب لكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
8: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً. فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
9: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا، ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهلت.
8: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
10: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
8: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، تلفزيون العربي، برلين.
0: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو في خطوة قالت إنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
11: اليوم لدينا ثلاثة مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. وقال تيرك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطراً وجودياً، داعياً إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
12: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية، فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة، وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
0: تتواصل معاناة الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال بعدما فقد الآلاف منازلهم ومصادر رزقهم، واضطروا إلى الاحتماء بمراكز إيواء مؤقتة فيما ينتظرون حلولا تعيد إليهم حياة استقرت تحت وطأة الكارثة، وهي معاناة رصدت كاميرا التلفزيون العربي جانبا منها.
13: في هذا المكان يتجمع عشرات ممن قلبت الفيضانات حياتهم رأساً على عقب، ولم تدمر بيوتهم وتسليبهم رغد الحياة فحسب، بل غدت معيشتهم في نيبال بعد الكارثة ضنكا. لم يبق لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
11: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة. كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
13: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
10: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقاً من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
13: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
0: وثقت مقاطع فيديو مشاهد تظهر لحظات اشتعال النيران في غابات مدينة أكسو بمقاطعة أنطاليا التركية. هذا وتواصل فرق الإطفاء جهود إخماد الحرائق وسط صعوبات تعترض طاقم الإنقاذ جراء الرياح القوية. أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية عن اعتراضها وباعتراضها محطة وقود عائمة تدعم عمليات تهريب المخدرات في شرق المحيط لهذا أمس الاثنين، بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى تورط السفينة مع منظمة لتجارة المخدرات. وأضافت القيادة أنه سيتم تسليم الأفراد الذين كانوا على متن السفينة إلى السلطات الإكوادورية. ختام هذه النشرة الآن إعادة لبرنامج تواصل.
14: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعل المنصات بعشرات المنشورات المولدة بالذكاء الاصطناعي خلال ساعتين فقط، تهديدات بالقتل والاغتصاب لمرشحة فرنسا الأبية ليليان باركي لأنها ساندت فلسطين، معدات اتصالات في موقع نائم في الشرق الأوسط. ماذا وراء شفرة سنتكم الأمريكية؟

صار لي شوية وقت عم بتفرج على الصورة وحقي يعني تصور كلنا مستغربين عم بتطلع على الصورة أنا وعم بتطلع عليها خطر ببالي إنه كذا سؤال منهم هل هي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي وترى مين يلي عامل هالتوليفة الغريبة شو المغزى منها يعني جورج واشنطن يلي هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية عم بيزور دونالد ترامب الرئيس 47 لأمريكا في مكتبه بالبيت الأبيض صورة غريبة وأكيد أكيد لازم يكون وراها رسالة حابب ترامب يوصلها للعالم. المهم إحنا عرفنا بالنتيجة مين يلي مصنعة. أكيد ترامب ما غيره. نعم مشاهدينا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من صنع هذه الصورة ونشرها على حسابه الخاص على منصة السوشيال. زلمة عنده منصة بحب ينشر عليها اللي بده إياه. مش عارف ليه نحن دقين من خيرنا بكل شيء بينشره. ولكن ترى ما هي الرسالة التي يريد إيصالها للعالم؟ نحن بتواصل لسنا بصدد الإجابة عن هذا السؤال لأن المنشورات كتير كتيرة والأجوبة قد تستعصي على أي أحد ولكن حالة الهوس لدى ترامب بمنصات التواصل الاجتماعي أوضح من أن ينكرها أحد ومنها يستمد قوته في بسط نفوذه السياسي دون الحاجة إلى وسطاء مرات بحس الواحد عنده مرض التواصل الاجتماعي يفترض أن يكون الأحد هو يوم العطلة الأسبوعي في الولايات المتحدة ناس عموماً من سياسيين وناس عاديين يقضون هذا الوقت في ممارسة نشاطات اجتماعية باعتباره يوم عطلة وراحة ولكن يبدو أن الأمور مختلفة عند الرئيس الأمريكي لأنه قضاها وهو جالس قاعد حامل تليفونه على السوشيال ميديا خلال ساعات قليلة أغرق حسابه في منصة تروث سوشيال بعشرات التغريدات والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يلا صورة شير شير شير صورة مواقع إخبارية ذكرت أن ترامب نشر خلال ساعتين فقط مثل ما عم نخبركم قاعد على التليفون ما عم يعمل شيء نشر حوالي 37 منشور وصورة تناولت مختلفة المواضيع والملفات السياسية العالمية مرة على كل شيء من القمر إلى إيران إلى ولايات أمريكية إلى بحيرات كندية يلا هيك ما ترك شيء أحد هذه المنشورات صورة القمر هذه وبجانبه العلم الأمريكي مثل ما شايفين بالصورة أرفقها ترامب بجملة القمر ملك لنا أنت كل شيء ملكك أصلاً مراقبون علقوا على تغريدة ترامب وقالوا إنها جاءت على خلفية زيارة أجراها الرئيس الأمريكي إلى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بتكساس إذ عبر عن رغبته في تسمية أحد المعالم القمرية باسمه كمان بده يحط اسمه فوق لكن شو الخلفية الله بيعلم ما حدا بيعرف صورة أخرى نشاهدها معاً هون بنشوف الممثل الأمريكي المشهور روبرت دينيرو يحمل قميصاً أحمر كتب عليه ترامب is my president ترامب رئيسي يبدو أنها أمنية لترامب أن يكون دينيرو من مؤيديه وقد تكون إشارة استوحاها من الخلافات الطويلة بينه وبين نجم هوليود اللي طلع بأكثر من مقطع فيديو وهو بيسخر من ترامب ويتبرأ منه كأمريكي ومن الصعب طبعاً التكهن بالأسباب التي تقف وراء هذه الصورة تعالوا لنشوف صورة تانية استغربتوا مشاهدينا هلأ أنتوا أكيد ما استغربتوا اللون الأورانج بس شربوا دقيقوا بالصورة منيح هيك بعدوا وقربوا استنوا شوي لأنه راح نشوف صور كتيرة من هالنوع هيدي الصورة أخذت مساحة جدل واسعة على المنصات الرقمية وتبينت الآراء بين من يؤيدها ومن يعتبرها ضرباً من الخيال الصورة يلي فوق هي خريطة إيران ملونة بالأصفر أما الصورة في الأسفل فهي ذات الخريطة ولكن وضع عليها ملامح أو ظلال صورته بروفايله بدل من الخريطة الجغرافية لإيران أكيد أنتم منتبهين هذا هو ترامب أما هذه الصورة فهي لا بحيرة أونتاريو الحدودية بين كندا وأمريكا يظهر فيها ترامب مثل ما شايفين عم يكتب اسم تاني كتب عليها بدل أونتاريو أمريكا توقيت نشر هذه الصورة يأتي بعد توقيع ترامب أواخر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتغيير اسم البحيرة رسمياً داخل الولايات المتحدة إلى بحيرة أمريكا بالفيديو يلي حنعرضه عليكم مشاهدينا ترون الرئيس الأمريكي وهو يغير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى أمريكا الجديدة وأرفقها بتعليق يقول هذه أشهر ولاية شهدت تزويراً انتخابياً
على مر التاريخ والاسم الجديد وأكثر فخامة وجمال لهذه الولاية التي تحمل في طياتها إمكانيات هائلة. خلونا نشوف.

ما في ما في أغرب منه ما في. في هذه الصورة فتعني الكثير للرئيس الأمريكي لأنه بالأساس هو رجل أعمال وكل همه المصاري مثل ما نعرف. هون ترامب يجلس على مكتبه بالبيت الأبيض، أمامه شاشات الكمبيوتر تظهر الأسواق المالية وحسابات الأسهم. شو علق على هيدي الصورة؟ أفعل هذا من أجل بلادنا لا من أجلي يا حبيبي، يعني معطاء معطاء. لقد ربحت مئات المليارات من الدولارات من الأسهم والاستثمارات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم كل ذلك فأنا أتعرض لانتقادات من الديمقراطيين اليساريين المتطرفين إنه لأمر مشحف للغاية. الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة، شو بدنا نخبرك؟ شو بدنا نقول لك يعني؟ يعني بزنس هون، جزيرة خارك هونيك، دينيرو موجود، كارني وكندا، من الصعب جدا الإحاطة بكل ما وضعه ترامب يوم أمس خلال ساعتين، 37 صورة وفيديو. هيدا طبعا إذا ما حكينا عن صبغة شعراته البنية يلي غصت المنصات بالتعليقات بسببها، غيري غيري وحسد وضيقة عين. في الحقيقة ليست هذه المرة الأولى التي يغرق فيها ترامب المنصات الرقمية بالتغريدات والصور واحدة تلو الأخرى. فعندما ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير الماضي، نشر ترامب أكثر من 80 تغريدة في الساعات الأولى من صباح يوم الاعتقال، وطبعاً معظمها كانت تحمل نبرات تهجمية على مادورو كما جاء في صحيفة الاندبندنت. إذن يبدو أن ترامب يعتمد هذا النهج في إيصال رسائله إلى العالم، ولكن هل يعد هذا التصرف ناجماً عن هروب من مشكلات الواقع إلى الانغماس في عالم الخيال السياسي والعلمي؟ عم نحاول نحلل لأنه ما في شيء منطقي. بالحقيقة هذا الوصف جاء في مقال نشر بموقع The Daily Beast الأمريكية، وقال فيه الكاتب: ترامب الرجل الثمانيني الذي وصف نفسه بأنه أعظم رئيس أمريكي حول واشنطن إلى متفرج على لوحة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها الأب المؤسس وهو ينظر إليه في إشارة إلى صورته مع جورج بوش. والآن دعونا نمر على تعليق جورج واشنطن نمر الآن على تعليقات بعض المغردين. جاري كتب: كل صباح أستيقظ وأشغل الهاتف على أمل سماع بعض الأخبار الجيدة ثم أرى وجه ترامب السيء، وهكذا ينتهي يوم الجيد. عليك أن تستيقظ ولا تنظر إلى الأخبار، يعني سهلة. سيدني بروير يقول: لا معنى لأمريكا الجديدة على الإطلاق، إنها مجرد محاولة أخرى لتشتيت الانتباه عن ملفات إبستين. ما عادش حدا حكى عنها إذا لاحظنا. كان كتب إنه أكثر الرؤساء فساداً على الإطلاق، ومع ذلك ما زلتم تدعمونه، وهذا بحسب تعبيره. أما أليكس غارسيا فنختم هذه القصة بتغريدته بيقول: يا إلهي هذا لا يصدق، لم يفعل ترامب هذا شيئاً لهذا البلد سوى التفرقة. من المحزن أن يصدق أتباعه هذا الكلام وكأن هذا سيحقق نجاحاً باهراً ويخفض الأسعار ويوحدنا.

اسمعوا معي. سأغتصبك، العرب سنذهب بهم إلى المسلخ لنقطع رؤوسهم. لا أريد أن أرى عربياً بعد الآن، حنسحقكم مثل الزبالة. تخيلوا أن هذه الكلمات وهذه التعبيرات والتهديدات تصل إلى مرشحة فرنسا لمجلس الشيوخ الفرنسي. فما القصة ولماذا كل هذه التهديدات التي تحمل طابعاً عنصرياً؟ وكيف تحولت قصتها إلى نقاش فرنسي بشأن العنصرية ضد العرب؟ اسمها ليليا مباركية، مرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية في إقليم فار، وهي من أصول عربية تعرضت لسلسلة تهديدات ومضايقات عنصرية على امتداد 8 أشهر كاملة. أما شو السبب فأكيد كلنا بنعرف، ظهورها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين. مباركية دعت خلال المسيرة إلى وضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب وطالبت بالسلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني. خلونا نشوف مقطع مصور لظهور مباركية في مسيرة مساندة لفلسطين التي أثارت كل هذه الضجة بفرنسا.

يعني هي كيف كمان بتنزل بمظاهرة مساندة لفلسطين؟ ما صحيح أنها حرية رأي وتعبير إلا على هذا الموضوع. مباركية قالت أن الرسائل التي وصلتها تضمنت تهديدات صريحة بالاغتصاب والقتل، إلى جانب عبارات عنصرية تدعو إلى قطع رؤوس العرب وطردهم من فرنسا، مشيرة إلى أن بعض المهددين تجاوزوا الشتائم إلى إرسال تفاصيل ومعلومات عن منزلها وسيارتها بما يوحي أنها مراقبة في حياتها الخاصة. بعدين حدث تطور مقلق، التهديدات انتقلت إلى الفضاء من الفضاء الإلكتروني إلى فضاء بيتها، عادت من عطلة في بداية أغسطس لتجد منزلها مخربا ومسروقا، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات أمنية، تركيب كاميرات مراقبة. وبحسب مباركية فإن أحد الأشخاص الذين يقفون وراء التهديدات يقدم نفسه ناشطا من اليمين المتطرف، لكن هوية المسؤولين عن هذه التهديدات لم تحسم قضائيا. شهادة مباركية أثارت حملة تضامن واسعة داخل حزب فرنسا الأبية مع مطالب بتوفير الحماية لمباركية وملاحقة المسؤولين عن التهديدات. النائب الفرنسي مانويل بومبارد أعلن إحالة الوقائع إلى مدعي الجمهورية في تولون بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مرتكبي هذه التهديدات يجب أن يخضعوا للملاحقة والعقاب. قضية مباركية تحولت إلى حادثة تهديد لمرشحة من تهديد لمرشحة إلى نقاش أوسع لحدود حرية التعبير ومواجهة العنصرية وحرية التضامن مع الفلسطينيين في فرنسا. فهل التهديدات هي محاولة لإسكات موقف سياسي معين؟ وهل يمكن إيقاف خطابات الكراهية على الإنترنت أم أن التهديدات ستصبح اعتداءات في الواقع؟ ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف تغريدات يعني رواد مواقع التواصل طبعا على هذا الموضوع. بوب بيقول هل ينتظر وزير الداخلية الفرنسي حتى ينتقل العنصريون إلى الأفعال؟ دوفال ماريون بيقول إنها العنصرية والكراهية السوداء والإسلاموفوبيا، الحكومة تترك الأمر بيد اليمين المتطرف. أنايس بتقول نحن إلى جانبها، لن يدفعنا شيء إلى التنازل عن نضالاتنا من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية. أما جيسيكا بتقول وهل شكواها أتت بنتيجة؟ هناك من يعاقبون على تهديدات أقل، هذا يقول الكثير عن العدالة.

شوفوا يا جماعة، لهيدي الصورة قصة، أو قصة كبيرة، ورح بلش معكم بالتشويق مباشرة وعلى السريع. أخطر ما في هذه الصورة ليس المعدات الغريبة التي تظهر أجزاء منها، الأخطر هو مكان الصورة الذي تعمدت القيادة الأمريكية إخفائه. من وماذا ومتى ولماذا، أو W5 كما بيسموهم بالإنجليزي، Who, What, When, Why، كلهم حصلنا على إجابات عليهم بعد تحقيق موسع، إلا الوير ما قدرنا نعلم، الله وحده اللي بيعلم. في الساعة الثالثة عصر الرابع من سبتمبر بتوقيت غرينتش، نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم هذه الصورة يلي عم تشوفوها بالخلفية عبر حسابها الإنجليزي على منصة أكس، وأرفقتها بجملة مقتضبة غامضة: مظليون من الجيش الأمريكي يجهزون معدات اتصالات في موقع نائل بالشرق الأوسط. بعدين شو صار؟ بعد 5 دقائق

دقة من منشور سنتكوم، إذ يقول إن المظليين أقاموا وصلة اتصالات في موقع نائن باستخدام معدات إشارة تكتيكية بما يسمح للوحدات بالحفاظ على اتصال متواصل من أي مكان في العالم. سجل الصورة يظهر أنها مرتبطة بالقيادة الوسطى الأمريكية وفيلق الإشارة ويلفر 82 المحمولة جواً. أما الموقع فسجل رسمياً بعبارة غير معلن، كما نشر الجيش الأمريكي صورة مشابهة ب 14 أغسطس تظهر جنوداً ومركبة تكتيكية في موقع صحراوي ليلي وهم يقيمون وصلة اتصالات ميدانية، وهذا يعني أن نشاط إنشاء نقاط الاتصال سبق منشور سنتكوم بنحو 3 أسابيع على الأقل، ولم يكن على الأرجح تحركاً بدأ فجأة بالرابع من سبتمبر. طيب، من هم الجنود الذين يظهرون في الصورة؟ وعدناكم نجاوبكم، البيانات الرسمية تربط الصورة بالفرقة 82 المحمولة جواً، وهيدي الفرقة هي قوة التدخل السريع الأشهر في الجيش الأمريكي، فرقة مدربة على الانتشار خلال وقت قصير والاستيلاء على المطارات والمواقع الحيوية في البيئات المتنازع عليها. بدأت عناصر من الفرقة الوصول إلى الشرق الأوسط أواخر مارس 2026، وذكرت رويترز أن الانتشار شمل قيادة من الفرقة ووحدات دعم ولوجستيات ولواء قتاليا من دون الكشف عن أماكن انتشارها. وكالة أسوشيتد بريس قالت أن الدفعة الأولى تضمنت كتيبة من اللواء القتالي الأول، وفي الأول من سبتمبر ظهرت تقارير تفيد أن عائلات أفراد الفرقة أبلغت باحتمال امتداد انتشارهم في الشرق الأوسط لسنة 2027. هذا الشيء بدل إلى وجود بناء عملياتي طويل نسبياً وليس مجرد مهمة خاطفة. طيب، سؤال ثاني، ما طبيعة المعدات التي ظهرت بالصور؟ المعلومات المؤكدة أو المعلومة المؤكدة الوحيدة هي أنها معدات إشارة تكتيكية لإنشاء وصلة اتصالات ميدانية. شو وظيفتها؟ وظيفتها العامة هي ربط القوة المنتشرة في موقع بعيد بقياداتها وشبكاتها العسكرية بما يتيح تبادل الاتصالات والبيانات والمعلومات العملياتية. ومنطقياً توفر هذه النقاط 3 فوائد. أول شيء، إنشاء قيادة واتصال خارج القواعد الكبيرة المعروفة، يعني بلان بي فينا نسميها، توزيع شبكة القيادة والسيطرة حيث لا يؤدي استهداف مركز واحد إلى تعطيلها كاملة، يعني بيرجعوا بيشتغلوا عليها، دعم الوحدات المتحركة والعمليات الجوية والبرية في المناطق البعيدة. لكن حتى الآن لا توجد معلومات رسمية تثبت نوع الجهاز أو الشركة المصنعة أو حتى مدى الاتصال. طيب، الآن إلى سؤال التوقيت، وهو سؤال طبعاً بيعشقوه زملائنا المذيعين بغرف الأخبار. لماذا نشرت الصورة في هذا التوقيت؟ المنشور جاء بعد 3 أيام من إعلان سنتكوم استقبال ضربات ضد منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأيضاً تزامن مع كشف رويترز أن فروعاً من الجيش الأمريكي عطلت أدوات تتبع الإعلانات في هواتف وأجهزة عسكرية بعد مخاوف من استخدام بيانات المواقع التجارية لتعقب القوات الأمريكية واستهدافها. لهذا يمكن قراءة الصورة بوصفها رسالة عن قدرة الجيش الأمريكي على العمل من نقاط غير ثابتة وغير معلنة، الحفاظ على القيادة والسيطرة بعيداً عن القواعد التقليدية، توزيع عقد الاتصال لتقليل إمكانية شل الشبكة بضربة واحدة. يعني عملوا حسابات للمرحلة المقبلة حتى ما ينقطع الاتصال عندهم. طبعاً هناك المزيد خلف الستار، يرتبط بنشر المعدات الأمريكية بتطور استخباري كشفت عنه تقارير دفاعية متطابقة، حيث تشهد أروقة البنتاغون قلقاً بالغاً من قدرة إيران وحلفائها على شراء بيانات المواقع الجغرافية المتاحة تجارياً، وأيضاً استغلال الثغرات في الأجهزة الشخصية للجنود لتحديد مواقع القواعد الثابتة بدقة واستهدافها. يعني كل ما يجري هي محاولة أمريكية استباقية لتحصين منظومتها القيادية ضد أي رد فعل انتقامي إيراني محتمل.

يستهدف عصب القيادة والسيطرة الأمريكي في المنطقة. المختصون والمنصات حاولوا أيضاً الإجابة عن كثير من الأسئلة. نقرأ لكريستيان دايموند يلي بيقول: تظهر تقارير تستند إلى صور الأقمار الصناعية صادرة عن شبكات إعلامية أمريكية كبرى أن الضربات الإيرانية ألحقت أضراراً ودمرت العديد من أصول الرادار والاتصالات الأمريكية في الشرق الأوسط، علماً بأنه لا توجد قائمة أمريكية رسمية شاملة ومعلنة لهذه الأضرار. بابلو كياري بيقول إنهم يبحثون عن المدرسة أو حفل الزفاف التالي لتفجيره، أمر مثير للشفقة وخطير. مشعل كتب: الأسوأ قد يأتي قبل نوفمبر، إيران تراهن على الانتخابات الأمريكية للضغط على ترامب، الأمل في نهاية قريبة للحرب يتراجع وسط توقعات بأن تزيد إيران هجماتها خلال الأسابيع المقبلة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما منعرف. أما أندي روجرز فبيقول: قد يكون من الأفضل للجميع إنهاء القتال سريعاً، فالتكلفة لن يتحملها أحد.

بعض القصص أقصر مما نتمنى، لكنها تترك بصمة لا تنسى. بهذه العبارات ودع نادي الوداد المغربي لاعبه النجم حكيم زياش، اللاعب الذي عاد إلى المغرب حاملا تاريخا أوروبيا واسما يملأ المدرجات. غادر الفريق بهدوء أكثر مما بدا على السطح. طولا نخبركم كيف ترك حكيم زياش ناديه المغربي وكيف انتهت القصة مع الوداد ولماذا. حكيم قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي نطمح إليه، لكن ارتداءك للقميص الأحمر سيظل ذكرى خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءا من قصة لا تنسى. هكذا وبهذه الكلمات ودع نادي الوداد الرياضي في بيان رسمي لاعبه حكيم زياش. النادي المغربي أعلن عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي. بيان الوداد جاء عاطفيا ومؤثرا، فقد كتب النادي لزياش: كنت واحدا منا، ستظل دائما جزءا من عائلة الوداد الرياضي، والأندية الكبرى لا تقاس فقط بالسنوات التي يقضيها اللاعبون داخلها، بل بالأثر الذي يتركونه في نفوس جماهيرها. جماهير النادي مشاهدينا بدت متأثرة برحيل لاعب تشيلسي السابق، وودع سائق حكيم اللاعب بالدموع بعد سنوات رافقه خلالها منذ أن وصل النجم المغربي إلى الدار البيضاء كما نشاهد في هذه الصور. زياش شارك عبر حسابه على إنستغرام منشورا لرئيس النادي السابق هشام آيت منى ودع فيه اللاعب، وذلك عقب إعلان الوداد فسخ عقده بالتراضي. اللاعب المغربي انضم إلى صفوف النادي البيضاوي في صفقة انتقال مجانية في أكتوبر الماضي بعد انتهاء ارتباطه بنادي الدحيل القطري، وزياش بات خارج حسابات الإدارة الجديدة للنادي، إذ استبعد من مباراة ودية ثم استبعد أيضا من قائمة الفريق التي خاضت المعسكر الإعدادي. زياش وجه انتقادات مباشرة إلى رئيس النادي إبراهيم العسري، ثم استعان بمفوض قضائي لتوثيق وضعيته بعد إبلاغه بالبقاء في الدار البيضاء ومواصلة التدريبات بشكل فردي. ويبدو أن راتب زياش الكبير نسبيا مثل مشكلة لإدارة الوداد، خاصة بعد رفض زياش تخفيض مستحقاته المالية ما دفع النادي لفسخ العقد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا جمهور الرياضة بنعرفه على السوشيال ميديا، خالد بيقول: مشاكل زياش في كل نادي يذهب له، لا يمكن أن تكون من الأندية، بيحط الحق على اللاعب، وبيقول اللاعب لم يثبت نفسه لفترة طويلة بأي نادي. ما بنعرف يا خالد. أما عبد المطلب فبيقول: الوداد أنقذ زياش، كان بدون نادي قبل ما ينتقل له. مهدي بيقول: وداعا زياش، بطولتنا ليست مستعدة بعد لاستقطاب النجوم. وعدنان بيقول: الوداد لم يستفد من تسويق زياش كلاعب، عنا لاعب مشهور ولم نستفيد من وجوده، الخطأ في الوداد، صلاح ذهب إلى تركيا واستفاد ناديه. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم. مثل العادة قصصنا ما بتخلص، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن القرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
8: بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز، والجماعة تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن 10 قتلى على الأقل. قوة راجلة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عانات ومخيم شعفات وتفرض حظرا للتجوال. الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. بعد تعليقها لثلاثة أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بالمسيرات والصواريخ. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يقول إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا.

0: يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مرس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب إن طفلين قتلا وأصيب 15 آخرون إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رغوان. في الأثناء وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف، وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق أعلن استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
1: حي عينك يا رجال، حي عينك إن شاء الله. اليتمى بإذن
0: الله. كما وثقت مشاهد استمرار عمليات البحث عن مفقودين وإزالة الأنقاض في مدينة الجوف بعد تعرض الإصلاحية المركزية في المحافظة لهجوم عصر الاثنين. وذكرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين انتشال جثامين 11 قتيلا في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث عن أكثر من 20 نزيلا تحت أنقاض المنشأة الإصلاحية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقعي أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شعفاط، وفرض حظرا للتجوال لاستهداف ظاهرة ما سماها حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس اقتحمت قوة الاحتلال المنطقة معززة بجرافات عسكرية. وتأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. في قطاع غزة لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
2: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
3: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
2: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
4: قبل يومين سعرت برميل ل 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. ثاني شيء الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفه.
2: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
5: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
2: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
5: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نظمت عائلات وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسة للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
6: نعبدكم بالله وبكل ما هو مقدس لدينا. نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
7: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. أشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
7: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: أظهرت بيانات شحن أن 10 سفن للسلع الأولية في المتوسط كانت تعبر مضيق هرمز يوميا خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور السفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
8: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى، مضيق هرمز. وبشأنه تابعت طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
9: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
8: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل، أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
10: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتباراً من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. ميدانيا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات متعددة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم بالمسيرات والصواريخ البالستية. وقالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن غارة جوية بطائرة مسيرة على منطقتي بوريسبيل وفاستيف الواقعتين في مقاطعة كييف. وأضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية بمنطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر أيضا 7 شاحنات. افتتحت كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري بينهما، والذي يمتد فوق نهر تومين في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. عبرت أولى الشاحنات الجسر الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا بعد مراسم افتتاح أجريت عبر تقنية الفيديو. وتعود فكرة إقامة هذا الجسر إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024، لكن التنفيذ بدأ في أبريل من العام الماضي. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين السالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. واعتبر سالم في تصريحاته أو تصريحات خاصة للتلفزيون العربي، اعتبر أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها
11: نتمنى إنه هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كورونا، أي ما يعادل 730 مليون دولار لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصات إطلاق، فضلا عن كميات كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السويدية. في ألمانيا، حقق حزب البديل المصنف يمينا متطرفا حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار فريدريش ميرتزا الذي أقر بهزيمة الحزب لكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
12: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
13: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
12: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ فوربومان وبرلين.
14: استقالة ميرتس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرتس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
12: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، تلفزيون العربي، برلين.
0: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا في خطوة أعادت الجدل بشأن اهتمام ترامب بتغيير الأسماء داخل بلاده وخارج الجغرافيا الأمريكية.
15: على واجهة المباني الضخمة في نيويورك أو على جدران القاعة الكبرى في واشنطن أو حتى في تقاطعات الطرق السريعة في فلوريدا، اسم ترامب بات حاضراً بقوة في الفضاءات الأمريكية، يزاحم اسم جون كينيدي على جدار مركزه الشهير للفنون الأدائية رغم الاعتراضات القانونية، ويسقط اسم بالم بيتش من مطار المدينة الدولية رغم تحفظ سكانها. في المشاريع العسكرية والوطنية ومشاريع التأمين الصحي والحسابات المالية وحتى على الدولار الأمريكي، خمسة أحرف فرضت على الأمريكيين فرضاً وبتوقيع الرئيس. لكن هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند المساحات العامة للأمريكيين؟ بالطبع لا، وعلى منصته تروث سوشيال يستعرض التغيير. يشطب ترامب اسم ولاية نيو مكسيكو ويستبدله بكلمة نيو أمريكا. يشطب اسم بحيرة أونتاريو الحدودية مع كندا ويعوضه باسم بحيرة أمريكا. Changing the name of Lake Ontario. وقبل ذلك يشطب تسمية خليج المكسيك من الخريطة ليصبح خليج أمريكا. هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند إقليم بلاده؟ بالطبع لا. هذه صورة نشرها قبل أيام لما يقول إنه الاسم الجديد لمضيق هرمز بزعم السيطرة الأمريكية، مضيق ترامب، اسم جذاب على قول الرئيس لا مانع عنده من أن يرافقه بصورة وجهه الأيقونية على خريطة الجغرافيا الإيرانية. فهل يتوقف هوس التغيير لدى ترامب عند حدود الاسم والرسم؟
0: بينما تتواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام من خلال ملف أوكرانيا. كما تناولت صحف أخرى تداعيات فوز حزب البديل اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية.
16: في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة، واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفية الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي، لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل وربما لفترة أطول كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته، وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة. كما رأى أيضاً أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا مترددتين في تزويد أوكرانيا ب$300 مليار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل. وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة. وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة، أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتمياً إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين. صحيفة لوموند الفرنسية رأت أيضا في افتتاحيتها أن فوز حزب البديل يمثل درسا قاسيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لا سيما أنه لم يسبق لأي حزب يميني متطرف أن فاز في انتخابات إقليمية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واعتبرت أنه رغم تجديده سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ منذ انتخابه مستشارا في مايو 2025 لم يوقف ميرتس صعود اليمين المتطرف بل ساهم في تأجيجه. وأضافت أنه على الرغم من أن حزب البديل لا يمكن أن يقود الحكومة المحلية لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة، فإن صعوده التاريخي يجعل تشكيل ائتلاف مستقر شبه مستحيل. وخلصت الصحيفة إلى أنه قد يميل المرء إلى طمأنة نفسه بأن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن هذا خطأ، فحين يحصد حزب يتبنى برنامجا متطرفا ما يقارب نصف الأصوات ينهار الحزب الحاكم الرئيسي. ينبغي عندها أن تشعر أوروبا بأسرها بالقلق.
0: ختام هذه النشرة الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
17: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. الذكاء الاصطناعي يخترق قائمة أكبر شركات السلاح في العالم، وأزمة نقص الديزل وارتفاع أسعاره تشدح العالم، والصين تغير شكل الدوري الألماني لكرة القدم.

هيمنة أمريكية وحضور إسرائيلي يزداد قوة. نتحدث هنا عن خريطة السلاح العالمية، لكن المفاجأة الأكبر هذه المرة أن من يقود السباق ليس اسما عسكريا تقليديا، بل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فأحدث تصنيفات منصة ديفنس نيوز العالمية لأكبر 100 شركة دفاع يكشف عن تحولات غير مسبوقة رغم استمرار الهيمنة الأمريكية بصدارة لوكهيد مارتن. التحول الأبرز هو غزو عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ اقتحمت سبيس أكس المركز 40 بقائمة أكبر الشركات، وحلت بالنتير في المرتبة 70، وجاءت أندوريل لتقنيات حروب المسيرات في المرتبة 67. تركيا تتقدم أيضا مع دخول 4 شركات تركية إلى القائمة بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار. في أوروبا عادت شركات السلاح بقوة. إيرادات راين متال الألمانية مثلا قفزت 50%، فيما حافظت إسرائيل على وجودها في القائمة بثلاث شركات. أما الصين فثبتت موقعها كقوة عسكرية كبرى، لديها 5 شركات من بين أكبر 40 شركة سلاح في العالم، إلى جانب نمو نشاط الشركات اليابانية والكورية. إليكم الآن أبرز 7 أسماء شركات في قمة اللائحة.

0: أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. أهلا بك معنا دكتور. برأيك وبحسب ما تبعناه في هذا التقرير، هل فعلا شكل مستقبل التسليح بدأ يتغير بشكل ملموس؟
1: شكرا جزيلا وعد على هذه الاستضافة وأتشرف بها. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن التصنيف الذي أعلن هو تصنيف يرتبط بصفقات السلاح التي تمت على مدار والتعاقدات التي تمت على مدار السنوات الماضية، أي هي عبارة عن فواتير دفعت خلال الفترة 2022-2024. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الشكل الأوضح والصورة الأوضح لتبلور هذه الصناعة سيتضح الآن وصاعدا خلال السنوات القادمة. وهذا نعم صحيح، لأن هناك تغير فيما يسمى بنية القوة. القوة اليوم تنتقل في الصناعات الدفاعية من المعدات ذات الكلفة العالية إلى المعدات ذات الدقة العالية كالمسيرات، والتي عادة تكلفتها أقل،
0: وهذا كله بناء على تقنية الذكاء الاصطناعي يلي تم توظيفها بشكل أكبر وأكبر بشركات الدفاع، صحيح؟
1: نعم صحيح. اليوم شركات سبيس إكس أو شركات الذكاء الاصطناعي، جزء كبير من هذه الشركات دخلت فيما يسمى دورة الابتكار، ودورة الابتكار هذه اليوم تؤثر وعد فيما يسمى سرعة القرار، لأن اليوم في الصناعات الدفاعية سرعة القرار في التنفيذات الدفاعية باتت هي الشغل الشاغل والمتغير الأبرز في الطلب على الصناعات الدفاعية. والذكاء الاصطناعي من خلال البيانات التي يجمعها، من خلال الصور التي يحصل عليها، ومن خلال حتى الخبرة التي بنيت في الحرب الروسية الأوكرانية وتجميع كم هائل من البيانات الضخمة، استطاعت شركات الذكاء الاصطناعي أن توظف كل هذا الكم الهائل من البيج ديتا لتوظيفها في تطوير هذه الصناعات الدفاعية، وبالتالي أعتقد أنه سيكون لها موضع قدم أكبر خلال السنوات القادمة.
0: تماماً، هذا اللي كان بدي أسألك عنه. لحد العام 2024، يعني قبل الفورة والطفرة السريعة بالذكاء الاصطناعي، كان في سبيس أكس وعدة شركات ذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا، وبالتالي نتوقع تقدم وسيطرة أكبر في التقارير المقبلة.
1: 100%، كما ذكرت لك التصنيف يتحدث عن إيرادات أكبر 100 شركة على مدار سنة 2025، وكما تعلمين وعد سنة 2025 هذا يعني أن أغلب التسليمات والفواتير والعقود التي نفذت هي كانت خلال الفترات التي تسبق 2025،
0: والخير لقدام.
1: نعم، وهذا يعني أن كل ما يمكن أن يعكس اليوم هو سيظهر في التصنيفات القادمة بعد عام 2026 و 27.
0: طيب، هل لاحظت شيء بين الشركات؟ هل لاحظت هناك في أي تغير لناحية الدول؟ مثلا تركيا عندها 4 شركات تركية.
1: أولا، الشيء الثابت أن الشركات الأمريكية 4 البيج فور على رأسها لوكهيد مارتن والآر تي إكس لا تزال تسيطر بشكل كبير على رأس هذه القائمة، وأنا أعتقد أنها ستسيطر إلى فترة من الزمن. ما تغير
0: كدفاع تكنولوجيا وذكاء اصطناعي،
1: نعم 100%، وحتى كحجم إيرادات، نعم. لكن ما تغير كما تفضلتي أن هناك تغير في التنافس على بعد هذه القائمة، لأن هناك توسع في الرقعة الجغرافية واضح وبارز، هناك دخول ل منافسين جدد، تركيا، أوكرانيا حتى دخلت، كوريا، كل هذه الصناعات عبارة عن شركات بدأت تدخل بقوة في تطوير بعض التكنولوجيا، وما يميزها أعتقد أنها بدأت تحتفظ أو بدأت تنشئ ما يسمى تصاميمها الخاصة في الصناعات الدفاعية، وهذا ما جعلها يظهر في سوق الصناعات الدفاعية وتغيرات.
0: بأي مجالات تحديدا؟ المسيرات
1: في أوكرانيا على سبيل المثال، هناك ثورة كبيرة في صناعة المسيرات، وكما ذكرت تستفادوا بشكل كبير من الحرب العملية الجارية التي ابتدأت يعني في آخر 3-4 سنوات، وجمعت كم هائل من البيانات الدقيقة، لأن تطوير المسيرات تحديدا يعتمد بطبيعة الصناعة الدفاعية على كثير من ما يسمى البيج ديتا، وهذه البيج ديتا وفرت من خلال الحرب التي كانت مع روسيا، وبالتالي دفعت، وكان هناك بنى تحتية ملائمة، فدفعت أوكرانيا لأن تكون إلى حد ما رائدة في صناعة المسيرات.
0: ماذا عن الشركات العربية؟
1: يعني دعينا نقول أن ظهر جزء من الشركات العربية أعتقد في هذه القائمة، وأنا أعتقد أنه جزء من هذه الشركات هي أقرب لحجم مبيعات منها إنتاج، لأنه الإنتاج لازال في المراحل الأولى. المراحل الأولى هنا أقصد أنها لازالت في طور التجميع لا تمتلك اليوم تصاميم خاصة بها،
0: يعني كما شراء أصدق
1: جزء منها تجميع في مراحل أولية، معدات بسيطة لا تحتمل أو لا تمتلك تكنولوجيا عالية باستثناء بعض الصناعات، نأمل أن تتطور خلال المستقبل، لكن أعتقد أن لازلنا نحتاج التركيز على ما يسمى البحث والتطوير في هذه الصناعات، لأن الدول العربية متراجعة في موضوع البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية.
0: هناك طفرة أوروبية هائلة أيضا، هذا يتماشى مع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وشو منشوف من وراء هذه الأرقام؟
1: هذه نقطة مهمة وجوهرية، لأنه أعتقد أن ألمانيا وفرنسا هي التي تقود إلى حد ما هذه الطفرة، لكن دعينا أقول من الملاحظة العامة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام لديها فجوة ما بين التمويل والتنفيذ، هناك تمويل عالي، هناك إعلان لموازنات عالية في الدفاع، لكن لا تستطيع أن تواكب القدرة الإنتاجية لهذا التمويل، وهذا تماما ما يفسر لماذا تستورد ما زال الاتحاد الأوروبي ودول الناتو جزء كبير من الأسلحة وصناعاتها الدفاعية من أمريكا ومن دول الخارج، لأن هناك بعض العقبات التي يمكن أن تخفف من هذه المرونة أو مرونة يعني مواكبتها للتطور، وأهمها وكنا نعلم اللي هي الفجوة الفنية والعمالية، لأن هناك مشكلة في الفنيين والعمال الذين يتخصصون في هذه الصناعات، وبالتالي لا يمكن مواكبة القدرة الإنتاجية للقدرة المالية خاصة في الاتحاد الأوروبي. فالطفرة موجودة لكن هناك فجوة في هذه الطفرة.
0: بناء على ما تفضل به دكتور، ألمانيا هل الصناعة الدفاعية عم تأخذ من مكان الصناعات الأخرى اللي كانت معروفة فيها؟
1: هذا جدل موجود يعني منذ سنوات حقيقة،
0: يعني
1: حتى في
0: اليوم
1: الاتحاد الأوروبي.
0: القطاعات الصناعية الألمانية عم تنهار بينما عم نشوف أن الصناعات الدفاعية عم تتقدم.
1: أعتقد أن التخطيط الاقتصادي للتنمية الاقتصادية في ألمانيا تحديدا يحاول أن يعوض جزء من الانهيارات والتراجعات في الصناعات المعروفة خاصة صناعة السيارات في ألمانيا بتطوير الصناعات الدفاعية، لأنه نعتقد اليوم قاعد ينظرون إلى الصناعات الدفاعية كتعويض للفاقد الموجود وليس أن تحل محلها، لأن هناك خسارة خاصة في صناعات الهيفي ديوتي ماشينز على رأس السيارات، وبالتالي هذا التراجع ترى ألمانيا وكثير من دول الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تعويضه من خلال تسريع عجلة التنمية في الصناعات الدفاعية، لأنها طيب. قد تعوض نعم جزء
0: مع ترسيخ وجود الشركات الصينية للأسلحة ضمن هذه القائمة، برأيك يعني كيف ينظر إلى الأسلحة الصينية؟ هل هناك موثوقية عالية بها أم يبقى سوق محدد بمناطق معينة وتحالفات سياسية معينة؟
1: هذا سؤال مهم. الصين لا زال هناك دعينا نقول نوع من أنواع المغالطات أو المفارقة الكبيرة. الصين اليوم هي ثاني أكبر دولة منفقة إنفاق عسكري، لكنها هي خامس دولة مصدرة في الأسلحة. هذه الفجوة تعكس تماما أو تعطي تعريف واضح لغياب الثقة التي أو الموثوقية التي لا زالت اليوم تطفو على السطح، لكن الانتباه إلى أن الصين اليوم تحاول أن تحتفظ بالتكنولوجيا العسكرية وتحاول اليوم أن تركز على قضية أنها تلبي احتياجها. السوق الصيني ضخم جدا، تحتاج سنوات لأن تبدأ بالهيمنة على السيطرة على سوق الأسلحة. أمريكا تسيطر على 42% من صادرات الأسلحة، الصين لا زالت 5%، تسبقها فرنسا، روسيا، دول كثيرة. لا زالت اليوم الصين تعزز قدراتها الإنتاجية، تركيزها على الإنتاج وليس التصدير، سوقها كبير وكبير جدا، تحتفظ بجزء كبير من التكنولوجيا السرية جزء منها، وأعتقد أنه انطلاقها للتصدير سيحتاج عقد من الزمن أو أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. شكرا.

بسرعة كبيرة وخلال بضعة أيام فقط حلقت أسعار الديزل، والمشكلة أنك رح تدفع ثمنه حتى لو ما كان عندك سيارة ديزل. فهل يجب أن نقلق من القادم؟ تابعوا معي. أولاً، السعر خيالي. برميل الديزل اليوم ب $200 مع انفجار هامش التكرير، يعني العالم يدفع علاوة قدرها $100 فوق سعر النفط الخام. ثانياً، في أمريكا الديزل حطم الأرقام القياسية، $1.5 للليتر الواحد، يعني تعبئة سيارة ديزل تكلف تقريباً $90. في أوروبا الأزمة أكبر، السعر $2.5. في فرنسا وألمانيا السعر فوق $2.5، وفي الدنمارك وهولندا تقريباً يلامس $3. والسبب أن النقص ليس في الخام بل في قدرة المصافي على التكرير، خاصة بعد حظر الصادرات الروسية. وفي الشرق الأوسط الاضطرابات مستمرة منذ عام أو نصف عام بالتزامن مع أعمال صيانة دورية في المصافي. الديزل يسمى عند خبراء الاقتصاد الضريبة الخفية أو وقود الغلاء، لأنه عصب الشحن والزراعة والصناعة والتدفئة. طبعاً الأزمة متدحرجة ويتوقع أن تتضاعف في أكتوبر مع بدء مواسم الحصاد والشتاء. كيف سينجو الاقتصاد العالمي من هذه الضغوط؟ سنجيب على ذلك بعد قليل، لكن دعونا الآن نتابع أغلى وأرخص أسعار الديزل في العالم.

0: الآن أرحب بضيفتي من لندن كارول نخلي، الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال أنرجي. أهلا بك معنا سيدة كارول. يعني بدأت الأسعار تظهر أزمة ديزل بشكل واضح، وهناك أيضا من يقول إننا لم نرى سوى قمة جبل الجليد، ما رأيك؟
1: هلا انا ما بحب اكون مصدر الشئم، خصوصا اذا عم نطلع على اسواق عالميه واختلاف بين دوله واخرى لما نقارن الاسعار والسياسات الضريبيه بهذه الدول، يعني كمان بتاثر على الاسعار. بس اكيد هذا الشيء ما بيعني انه ما عم نواجه ازمه من ناحيه ارتفاع ملحوظ بالاسعار بالديزل حول العالم، بالاسواق المهمه للديزل مثل بامريكا امريكا الشماليه، اوروبا، وحتى باسيا. ولكن اجمالا لما يكون في عنا اسواق عم تشتغل مزبوطه، ترجع الاسواق بتعدي الحاله، يعني الاسعار المرتفعه بتخلي المستهلك يعدي استهلاكه او يفتش على بدائل اخرى او يخفف من استهلاكه، وهذا الشيء بخفف من عبء الازمه. يعني بدي اقول نحن على الاكيد فايتين بازمه كثير كبيره، بس الوضع منه منيح اليوم، ولكن
0: بعض
1: مش بالضروره
0: الاستهلاك
1: رح يكون في
0: ليس
1: عنا ازمه
0: اختياري،
1: الفاقم.
0: يعني مثل التدفئة بعد
1: لا
0: شوي.
1: بالعكس، بيكون مزبوط، ولكن عندك كمان خيار انه بتنقلي على شيء ثاني او بتفتشي على مصادر اخرى. لازم نطلع مثلا باوروبا، مطرح ما انا قاعده هلا بلندن، المشكله الاساسيه انه كانت اوروبا على مدار سنوات طويله بتعتمد على الديزل الجاي من روسيا، روسيا من اهم المنتجين والمصدرين للديزل، ولكن بعد حرب اوكرانيا اتجهت اوروبا لاسواق اخرى لمنتجين اخرين مثل الشرق الاوسط، واليوم عندك المشكله مع مضيق هرمز مش عم بتقدم هيدي السبلايز. وروسيا بسبب الحرب مع
0: صحيح.
1: أوكرانيا والاعتداءات الأوكرانية

0: لانه حسب قد ايه في محطات التكرير عم بتحط بالاسواق، يعني اذا كان اول شيء في عندك كذا عامل بناخده بعين الاعتبار. بس خليني اوضح شغلي، لانه ذكرت بالاول انه بتختلف بين حكومه واخرى، بين دوله واخرى. لما نقارن اسعار الديزل حول العالم بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في بلدان بتحط ضرائب مرتفعه على الديزل، وفي بلدان اخرى مثل فنزويلا عندها دعم كثير قوي للديزل. فيما نكون يعني نحن سعر الديزل هو سعر السوق الحالي موجود وين ما كان، ولكن ما ناخذ بعين الاعتبار انه مثلا باوروبا اذا بتروحي هون بلندن تتعبي سيارتك او الشاحنه تبعولك بديزل بتدفعي اكثر من النصف ضرائب للحكومه. يعني الحكومات في عندها مجال تعدل بضرائبها
1: جميل.
0: لحتى تخفف شوي من العبء الضريبي على
1: هل
0: المستهلك.
1: هذا
0: هلا
1: إجراء
0: من الناحيه
1: يمكن
0: الثانيه
1: فعلا
0: ليه
1: أن
0: في عندنا،
1: تتخذه الحكومات؟
0: نعم بعض الحكومات اتخذته لانه هيدي اهين طريقه في الحكومات تستعمل لحتى تخفف من العبء على المستهلك وعلى يعني المستهلك والمصانع كمان من ناحيه العبء الاقتصادي من نتيجه ارتفاع اسعار الديزل.
1: هل هناك بدائل يعني مباشرة للديزل؟ نسمع عن البيوديزل.
0: يعني بتسمعك عن كتير اشياء، ولكن البايو ديزل انا شوي هيك ما كتير مقتنعه فيها، لانه ما عم بقول انه منه مفيد. اكيد كل شيء لما يكون في عندك ازمه حيلا لتر من حيلا مصدر تاني بيساعد، ولكن نحكي من ناحيه الكميات قد ايه البايو ديزل بيقدر يحل من ناحيه الانتاج الديزل الجاي عن الطريقه التقليديه يعني من نفط مثلا. فمن هذه الناحيه انا عندي شك انه البايو ديزل ما بيقدر يحل، بس اكيد ممكن يساعد. هلا من ناحية الديزل اليوم المشكلة الأساسية بعتبر إنه نحن فايتين على موسم الشتوية، مش بس موسم الشتوية من ناحية الاستهلاك والتدفئة، ولكن إجمالا بموسم الخريف في عنا شغلتين بتصير. أول شيء محطات التكرير الريفاينريز بيفوتوا بيعملوا إعادة تأهيل، بيعملوا مينتنس، يعني ما فيهم يشتغلوا أكثر من 90% أو شوي تحت 100% كل السنة، بيضطروا يوقفوا لحتى يعملوا إعادة الصيانة، وهيدي بدنا نشوف قد إيه فيهم يدفشوا بإنتاجيتهم اليوم بلا ما يعملوا هيدي الصيانة. والناحية الثانية موسم الأعاصير بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي منتج كثير مهم للديزل، ونحن بنعرف بموسم الخريف خاصة بشهر 10 بأكتوبر الشهر الجاي يعني ببلش موسم الأعاصير وبيأثر إجمالا على إنتاج من الولايات المتحدة. فهي دول الشغلتين عم تعطينا مخاوف زيادة من ناحية التوقعات لأسواق الديزل لهيدي السنة أو لما تبقى لهيدي السنة.
1: شكرا جزيلا لك كارول نخلي، الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال انرجي، كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا.

ما علاقة الصين بالدوري الألماني لكرة القدم؟ وما علاقة المنافسة الشرسة بين السيارات الصينية والسيارات الألمانية بنوادي كرة القدم؟ القصة هي بالضغط الذي تتعرض له شركة فولكسفاجن الألمانية، وهي الشركة المالكة لأودي، بورش، لامبورغيني وبنتلي. تقول تقارير إن الشركة بصدد تقليص دعمها التاريخي لأندية البوندسليغا وبيع حصصها في الأندية لتوفير السيولة وتطوير صناعتها. إذن الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على الأندية، وبالنسبة لبايرن ميونخ فإن أودي تفكر ببيع حصتها التي تبلغ 8% من النادي وعدم تجديد الرعاية له بعد عام 2029. أيضاً الشركة تفكر ببيع حصتها في نادي إنغولشتات. أما بورش فتخطط لبيع حصتها في نادي شتوتغارت. أقل المتضررين هو نادي فولسبورغ والمملوك بالكامل لفولكسفاجن، الذي لن يتعرض لعملية بيع لارتباطه بهوية المدينة، لكن الشركة ستقلص الدعم المالي المقدم له. الآن دعونا نتابع تراجع أداء فولكسفاجن بالأرقام.

0: معي في الاستوديو الصحفية في التلفزيون العربي عهد حسان. أهلا بك عهد.
1: أهلا بك.
0: يعني فولكس فاجن دمرت الأندية الألمانية كما تقول التقارير، برأيك كيف رح يكون تأثير سحب التمويل وخفضه في بعض الأوقات، وهل بدأ هذا الموضوع يثير البلبلة في ألمانيا؟
1: بالفعل بدأ يثير البلبل اليوم، وعد خاصة أن قطاع السيارات اليوم تحت التهديد من القطاع أو الشركات الصينية التي اجتاحت العالم اليوم وخاصة أيضا أوروبا. لذلك الأندية اليوم التي تعتمد على قطاع السيارات تهديد ربما في ميزانيتها المالية. هناك العديد من الأندية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الرعاة لنقول، هذه الشركات الألمانية. اليوم التأثير لن يكون بشكل متساوي. مثلا بايرن ميونخ نعلم أن القاعدة التجارية له كبيرة جدا، إذا سحبت لنقول أودي تمويلها بالنسبة إلى بايرن ميونخ لن تتأثر بشكل كبير مثل الأندية الأخرى. ربما ماليا أكيد ستتأثر، ولكن لديها دعم من شركات أخرى مثل أديداس، أليانز وغيرها. أيضا التأثير الكبير كما ذكرتي للأندية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على فولكسفاجن مثل فولسبورغ لنقول، لأنها هي المالك والممول الأساسي لهذا النادي. لذلك سيكون هناك تغيير في الهيكلية المالية وكيفية التمويل، وخاصة أن
0: رح نشوف كيف. ولكن هناك من يقول أنه أساسا الأندية الألمانية تعاني منذ سنوات من ضائقة مالية، والمؤشر هو عدم نشاطها الكبير في صحيح. سوق الانتقالات، يعني لا تشتري لاعبين كثر.
1: صحيح، كله يؤثر بشكل كبير، وعدم يمكن دخول أيضا الأندية الألمانية منذ سنوات في البطولات وعدم حصولها على بطولات أيضا، هذا يؤثر بشكل كبير. يعني نتحدث عن الدوري الأوروبي آخر مرة في 2019، ولكن ما تعتمده ألمانيا اليوم هو قوانين لتحمي أنديتها. لذلك هناك بعض المستثمرين الأجانب
0: تغير هذه القوانين الآن.
1: صحيح، يعني هذا البند أو القانون معروف 50+1 الذي يحمي الأندية الأم وأعضاها أيضا، أن هي القرار النهائي لها والتحكم بمصير الأندية. لذلك المستثمرين الأجانب لديهم حصة صغيرة، ممكن الدخول في العلامات التجارية، ممكن في تطوير الملاعب الأكاديميات، ولكن يعني محصور شركتهم مع هذه الأندية. تحاول الأندية الأوروبية اليوم ورابطة الألمانية الحفاظ على الهوية الداخلية وعدم، يعني مثل الأندية الإنجليزية، هناك فرق كبير جدا بينها وبين الأندية الألمانية.
0: هناك غزو لرجال الأعمال الأمريكيين في الدوري الإنجليزي، هل نتوقع سيناريو مشابه في ألمانيا؟
1: إذا كان هناك ضغط مالي وأزمة مالية كبيرة ممكن أن نصل إلى هذا الموضوع، ولكن الأندية الإنجليزية اليوم اشتغلت على هذا الموضوع منذ سنوات كثيرة، وهي مثل كأنها منتج تجاري عالمي استطاع أن يبيع هذا المنتج وهذه الأندية للعالم. هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الأندية الألمانية، ومنها أيضا حقوق البث التي اليوم الأندية الألمانية لا تبيع حقوق بثها إلى عالميا مثل الأندية الإنجليزية بفضل الأندية أيضا وشهرتها والفرق بينها.
0: شكرا كثير لك عهد حسان، الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. شكرا.
1: شكرا لك.
0: ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وأنا في أجواء هذه الفضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
4: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
2: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
4: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
3: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
5: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز، والجماعة تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن 10 قتلى على الأقل. قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عناتا ومخيم شعفات وتفرض حظرا للتجوال. وجيش الاحتلال يقول إنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. بعد تعليقها لثلاثة أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بالمسيرات والصواريخ. والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يقول إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا.

0: نبدأ من اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين قوة الحكومة وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، إذ أعلنت القوة الحكومية خوضها معارك عنيفة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مرس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب إن الطفلين قتلا وأصيب 15 آخرون إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رغوان. في الأثناء، وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق أعلن استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
1: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة. هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية، مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة الخطوط التماس، وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز، يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
2: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
1: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلات عن أماكن أكثر أمانا بعيدا عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: ووثقت مشاهد استمرار عمليات البحث عن مفقودين وإزالة الأنقاض في مدينة الجوف بعد تعرض الإصلاحية المركزية في المحافظة لهجوم عصر الاثنين. وذكرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين انتشال جثامين 11 قتيلا في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث عن أكثر من 20 نزيلا تحت أنقاض المنشأة الإصلاحية. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية كما قال. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات شرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ، دعا أطراف الصراع إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. أضاف جراندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شعفاط، وفرض حظرا للتجوال لاستهداف ظاهرة ما سماها حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة معززة بجرافات عسكرية، وتأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. وهاجم مستوطنون في وقت سابق بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. إلى قطاع غزة، حيث لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات أن تؤمنها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة، يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
3: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه، أملا بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضا ليست في المتناول.
4: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
3: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
5: قبل يومين سعرت برميل 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
3: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
6: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
3: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
6: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر الدولي سيزور الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. ووفقا للمصادر التي نقلت عنها القناة 12، فإن الصليب الأحمر سيبدأ زيارة الأسرى يوم الأربعاء المقبل. وذكرت القناة بأن ممثلين عن الصليب الأحمر وصلوا إلى إسرائيل بالفعل، على أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة. عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري دورته العادية، وناقش الاجتماع الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والأزمة السودانية واليمنية والعملية السياسية في ليبيا. ودعا المجلس في بيانه الختامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية جنيف إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز، قال إن الوكالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال 2 المقبلين. وأضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
7: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال 2 القادمين، فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم، وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
0: طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وأكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
8: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أعلن أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر الرمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء، من بينهم طفل وسيدتان. أضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
9: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا كفر رمان، كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام. من فالرمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وكان مراسلنا في القدس أحمد الدراوشة قد تحدث في وقت سابق عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والموقف الأمريكي منها.
10: إسرائيل تأمن العقوبة. إسرائيل تعتقد أن الأوضاع على الجبهة اللبنانية رغم اشتعالها ورغم عدوانية إسرائيل فيها، إلا أنها حتى الآن أقل من أن تستدعي غضبا أمريكيا. القصف على الجنوب اللبناني لا يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كان يثيره استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في مدينة بيروت نفسها. يبدو أن هذا الوضع أيضا لا يستفز إيران بنفس الدرجة التي استفزها فيها في الصيف الماضي عندما أصرت على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وحتى الآن لا توجد مفاوضات حتى تهدد الحكومة اللبنانية بإلغائها، وأيضا رد حزب الله في الميدان. على الرغم مما تتحدث عنه إسرائيل من إطلاق طائرات مسيرة، طائرتين مسيرتين تقريبا كل يومين يطلقهما حزب الله في الجنوب اللبناني بحسب المزاعم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاشتباك وجها لوجه اليوم في محيط قلعة شقيف. لكن كل هذه الأمور تعتقد إسرائيل أنها لا تؤدي إلى تفجير الوضع بالكامل على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تفحص حدودها على هذه الجبهة من وقف تام لإطلاق النار، لا يشمل طبعا تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني الذي استمر خلال اتفاق وقف إطلاق النار بل تكثف. هذا الأمر مع الاعتداءات الحالية تشعر إسرائيل أنه لن يؤدي إلى انفجار الأوضاع، فبالتالي هي مستمرة في فحص حدودها، في رفع هذه الحدود يوما بعد الآخر في محاولة لمعرفة ما هو الخط الأحمر عند حزب الله أو عند الولايات المتحدة أو عند إيران أو عند اللاعبين الإقليميين. حتى الآن خلال الساعات الماضية لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية، تصريح جدي يطلب من إسرائيل وقف اعتداءاتها في الأراضي اللبنانية. كذلك لم يصدر تصريح من هذا النوع من إيران من مختلف الجهات، فبالتالي إسرائيل تفهم من كل هذه الإشارات أنها قادرة على الاستمرار في استهداف اللبنانيين.
0: اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجر لبنان إلى حربين متتاليتين، ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وطالب رجي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية، طالب بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة بحسب تعبيره.
11: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: نظمت عائلات وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسة للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
12: جائعون، هل يتألمون؟ لا أثر ولا خبر ولا حدث.
13: نناشدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم
12: حتى كلمة تطمننا على قلوبنا المكتوبة عليها.
13: أشهدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم، نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا، والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
14: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
14: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: واستعرض مراسل التلفزيون العربي في طهران آخر التصريحات والمواقف الإيرانية إزاء عدة مسائل خلافية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى الحركة الدبلوماسية التي تجريها طهران مع الأطراف الإقليمية.
15: الواضح بالرغم من أن طهران تريد إبقاء معادلة الميدان في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة التصعيد الأمريكي أو أي تصعيد أمريكي سيتخذ لاحقا بتصعيد مضاد وربما بسقف أعلى كما يقول محمد باقر قاليباف، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي تعتبرها طهران استراتيجية وتتعلق بالطاقة وصادرات إيران النفطية. ولكن بموازاة هذا تريد طهران أيضا أن تحافظ أيضا على إبقاء المسار الدبلوماسي حيا، وهي في ذات الوقت تستقبل الوفود من بينها الوفد القطري كما وصل يوم أمس، كما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. سبقه أيضا كانت هناك حضور لوفدي باكستان وعمان في طهران الأسبوع الماضي، وجرى أيضا مناقشة التصعيد ما بين طهران وواشنطن، وهي محاولات وجهود لخفض التصعيد كما تقول طهران. وهذا يعني بالضرورة بأن طهران لا تريد إغلاق الباب الدبلوماسي وإنهائه، بالرغم من أنها تريد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بذات السقف فيما يتعلق بأي خطوة تصعيدية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. بموازاة الجهود الدبلوماسية أيضا لا يزال التأكيد الإيراني قائم، والكلام هنا تحديدا للخارجية الإيرانية، بأن المسار التفاوضي مع الجانب العماني بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز المستقبلية تصل إلى مراحلها النهائية ولمساتها الأخيرة، وهذا ما تعول عليه طهران وصولا إلى تثبيت ذلك لدى المنظمات البحرية الدولية، وهي تريد من خلال هذا أن تستند في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق إن كان على مستوى إقليمي أو دولي بما يتم التوصل إليه وإسناده في المنظمات الدولية، وتعتبر ذلك انتصارا دبلوماسيا لها، خاصة في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية، وذلك المتمثل بعرقلة هذا المسار عبر خلق خطوط ومسارات جديدة تحديدا في الجنوب من مضيق هرمز والقريبة من الجانب العماني الذي تعتبره طهران انتهاكا لما يتم التوصل عليه مع الجانب العماني.
0: أظهرت بيانات شحن أن 10 سفن للسلع الأولية في المتوسط كانت تعبر مضيق هرمز يوميا خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور السفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
16: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى، مضيق هرمز. وبشأنه تبعث طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
17: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي وستترتب عليه عواقب خطيرة.
16: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل، أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
18: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار. بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: في العاصمة الأوكرانية كييف، أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات متعددة جراء هجوم بالمسيرات والصواريخ البالستية. وقالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن غارة جوية بطائرة مسيرة على منطقتي بوريسبيل وفاستيف الواقعتين في مقاطعة كييف. وأضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية بمنطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر أيضا 7 شاحنات. وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة روسية ب4 قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. أوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل وسعي إلى إرساء سلام دائم. وكان مراسلنا في واشنطن محمد بالدين تحدث في وقت سابق عن المساعي الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
19: الأمريكيان كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عادا بموقف متفائل هذه المرة بعد زيارتهما لكل من موسكو وكييف، وهي إعادة إحياء لهذا الملف آخر مفاوضات كانت قد رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين الروسي والأوكراني، أي المفاوضات في إطارها الثلاثي الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا كانت في جنيف خلال شهر فبراير أياما فقط قبل أن تقوم الولايات المتحدة بدخول في حرب أمريكية إسرائيلية على إيران بحلول آخر يوم من الشهر من شهر فبراير الماضي. بعد 6 أشهر يبدو أن الخلاف الذي كان وقت ذاك متركزا حول المسائل الحدودية رغم تحقيق بعض الاختراقات ما يزال حاضرا على طاولة النقاش بين الجانبين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي. لكن هذه المرة يقول ستيف ويتكوف بأن هنالك تفاؤلا بعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في الأفق المنظور، وبأن روسيا أبدت استعدادها للتفاوض. أيضا يتقاطع ذلك مع ما نقلته وسائل إعلام أمريكية ووسائل إعلام فرنسية عن أن الرئاسة الفرنسية حاطت الصحفيين بأن الجانب الأمريكي أبلغ المجموعة الأوروبية الثلاثية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة هذه المجموعة بأن الجانب الروسي مستعد أو عبر عن استعداده ورغبته في الدخول في التفاوض، لكن بعد انتهاء انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى للبرلمان الروسي يفترض أن تعقد ما بين 18 و20 من سبتمبر الجاري. فوق ذلك أيضا هنالك احتمالات لأن يتم عرقلة أو أن لا تعقد تلك الجولة التي أبدأ ويتكوف تفاؤلا بعقدها بعد الموقف الروسي خاصة الذي صدر عن الخارجية الروسية الذي ينتقد بشدة تسليم الولايات المتحدة لمنظومة صاروخية متطورة من طراز MK-41 وهي قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك إلى النرويج. هذه المنظومة سلمتها الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، ويفترض أنها جزء من إطار تعزيزات تقوم الولايات المتحدة بتثبيتها في أقرب النقاط وخاصة الدول الإسكندنافية والدول في شمال شرق أوروبا الأقرب من الحدود الروسية في إطار استعداداتها، وأيضا كنوع من إظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لأي احتمال لأن تقوم روسيا بانتهاك سيادة إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو. وهذا هو محور الزيارة التي قام بها جون راتكليف رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA. تلك الزيارة التي كان يراد لها أن تكون سرية لكنها لم تكن كذلك، تم كشف أمرها بوصول بحلول وصول الطائرة العسكرية، طائرة النقل العسكرية الخاصة التي وصلت إلى موسكو، حيث التقى راتكليف مع كبار المسؤولين الروس وحذرهم باسم الولايات المتحدة من القيام بأي خطوة من هذا القبيل للتحرك تجاه إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، لأن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة أوسع. على كل حال هنالك انتظار، مؤشرات إيجابية سمعت من الجانبين الروسي والأوكراني، ونقلها الجانب الأمريكي إلى الحلفاء إلى المجموعة الأوروبية الثلاثية، وكذلك صرح بها ستيف ويتكوف هذا اليوم.
0: افتتحت كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري بينهما، والذي يمتد فوق نهر تومين في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعبرت أولى شاحنات الجسر الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا. هذا وتعود فكرة إقامة هذا الجسر إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024، لكن التنفيذ بدأ في أبريل من العام الماضي. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. واعتبر سالم في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
20: نتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، اتهمت طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرض تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
17: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كرونة، أي ما يعادل 730 مليون دولار لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصات إطلاق، فضلا عن كمية كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السويدية. في ألمانيا حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينا متطرفا حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي أقر بهزيمة الحزب لكنه رفض التراجع عن سياساته والتخلي عن منصبه.
21: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يمينا متطرفا لا يعني حكما تلقائيا، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
1: نحن الآن ننتظر تكليفا بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطا بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهلت.
21: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
2: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
21: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا في خطوة أعادت الجدل بشأن اهتمام ترامب بتغيير الأسماء داخل بلاده وخارج الجغرافيا الأمريكية.
22: على واجهة المباني الضخمة في نيويورك أو على جدران القاعات الكبرى في واشنطن أو حتى في تقاطعات الطرق السريعة في فلوريدا، اسم ترامب بات حاضرا بقوة في الفضاءات الأمريكية، يزاحم اسم جون كينيدي على جدار مركزه الشهير للفنون الأدائية رغم الاعتراضات القانونية، ويسقط اسم بالم بيتش من مطار المدينة الدولية رغم تحفظ سكانها. في المشاريع العسكرية والوطنية ومشاريع التأمين الصحي والحسابات المالية وحتى على الدولار الأمريكي، خمسة أحرف فرضت على الأمريكيين فرضاً وبتوقيع الرئيس. لكن هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند المساحات العامة للأمريكيين؟ بالطبع لا، وعلى منصته تروث سوشيال يستعرض التغيير. يشطب ترامب اسم ولاية نيو مكسيكو ويستبدله بكلمة نيو أمريكا. يشطب اسم بحيرة أونتاريو الحدودية مع كندا ويعوضه باسم بحيرة أمريكا. Changing the name of Lake Ontario. وقبل ذلك يشطب تسمية خليج المكسيك من الخريطة ليصبح خليج أمريكا. هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند إقليم بلاده؟ بالطبع لا. هذه صورة نشرها قبل أيام لما يقول إنه الاسم الجديد لمضيق هرمز بزعم السيطرة الأمريكية. مضيق ترامب اسم جذاب على قول الرئيس، لا مانع عنده من أن يرافقه بصورة وجهه الأيقونية على خريطة الجغرافيا الإيرانية. فهل يتوقف هوس التغيير لدى ترامب عند حدود الاسم والرسم؟
0: شيعت صربيا القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المداني بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بينها تورطه في مجزرة سريبرينيتشا.
17: في بلغراد يودع بطل في عيون أنصاره، وفي البوسنة غضب يعيد سؤالا مؤلما إلى الواجهة، كيف يكرم رجل أدانه القضاء الدولي بالإبادة الجماعية؟ آلاف يصطفون أمام كنيسة القديس لوقا، بينهم قدامى محاربين ومؤيدون يرفعون الأعلام السربية وصور راتكو ميلاديتش. وفي الداخل نعش الجنرال الذي عرف عالميا بلقب جزار البوسنة، قبل على صورته وشموع وصلوات، مشاهد تكريم لرجل مات وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ميلاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي ارتبط اسمه بأحد أكثر فصول حرب البوسنة دموية، من مذبحة سربرينيتشا إلى حصار سراييفو. في سربرينيتشا وحدها قتلت قوات صرب البوسنة أكثر من 8000 رجل وصبي من المسلمين البوشناق عام 95. لكن في بلغراد تروى سيرة أخرى، لافتات تمجد الجنرال وقمصان تحمل صورته، ومؤيدون يرون فيه بطلا ومدافعا عن شعبه. مشاهد أشعلت غضبا واسعا خارج صربيا. مفوضة الاتحاد الأوروبي اعتبرت أن تمجيد ميلاديتش يتناقض مع القيم التي يقوم عليها المسار الأوروبي لصربيا. أما رئيس مجلس الرئاسة الثلاثي في البوسنة والهرسك فذهب أبعد من ذلك، معتبرا ما جرى تماهيا من قيادة صربيا مع واحد من أسوأ القتلة في التاريخ الأوروبي. وبين صورتين لرجل واحد، بطل قومي في عيون أنصاره ومجرم حرب في أحكام القضاء الدولي وذاكرة ضحاياه، تكشف جنازة ميلاديتش أن حرب البوسنة انتهت منذ أكثر من 3 عقود، لكن حرب الذاكرة لم تنتهي بعد.

0: حسب، بل غدت معيشتهم في نيبالا بعد الكارثة دانكا. لم يبقى لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
1: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة. كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
0: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
2: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقا من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
0: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النيبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
3: وثقت مقاطع فيديو مشاهد تظهر لحظات اشتعال النيران في غابات مدينة أكسو بمقاطعة أنطاليا تركيا، وتواصل فرق الإطفاء جهود إخماد الحرائق وسط صعوبات تعترض طاقم الإنقاذ جراء الرياح القوية. لا تزال فرق الإطفاء تكافح نيران أيضا، والتي اندلعت في منطقة تريبيشيفو في البوسنة والهرسك لليوم الثالث على التوالي، وغطت سحب من الدخان أجزاء واسعة من المنطقة ووصلت إلى جزيرة براك الواقعة ضمن حدود كرواتيا. وأتت النيران على ما لا يقل عن 25,000 هكتار من الغابات والنباتات. أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية باعتراضها محطة وقود عائمة تدعم عمليات تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ أمس الاثنين، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد وتشير إلى تورط السفينة مع منظمة لتجارة المخدرات. وأضافت القيادة أنه سيتم تسليم الأفراد الذين كانوا على متن السفينة إلى السلطات الإكوادورية. بينما تتواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام من خلال ملف أوكرانيا. كما تناولت صحف تداعيات فوز حزب البديل اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيانهالت الألمانية.
4: في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة. واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها

0: نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة، ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي. لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل، وربما لفترة أطول، كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته، وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة. كما رأى أيضا أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا متردتين في تزويد أوكرانيا $300 مليار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل. وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة. وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة، أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتمياً إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين. صحيفة لوموند الفرنسية رأت أيضا في افتتاحيتها أن فوز حزب البديل يمثل درسا قاسيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لا سيما أنه لم يسبق لأي حزب يميني متطرف أن فاز في انتخابات إقليمية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واعتبرت أنه رغم تجديده سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ منذ انتخابه مستشارا في مايو 2025، لم يوقف ميرتس صعود اليمين المتطرف بل ساهم في تأجيجه. وأضافت أنه على الرغم من أن حزب البديل لا يمكن أن يقود الحكومة المحلية لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة، فإن صعوده التاريخي يجعل تشكيل ائتلاف مستقر شبه مستحيل. وخلصت الصحيفة إلى أنه قد يميل المرء إلى طمأنة نفسه بأن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن هذا خطأ، فحين يحصد حزب يتبنى برنامجا متطرفا ما يقارب نصف الأصوات ينهار الحزب الحاكم الرئيسي. ينبغي عندها أن تشعر أوروبا بأسرها بالقلق.
1: ختام هذه النشرة، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد غملوش في ساعة إخبارية جديدة.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
4: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
5: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
7: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
5: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز. الجماعة تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن 10 قتلى على الأقل. قوة راجلة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عناتة ومخيم شعفاط وتفرض حظرا للتجوال. الجيش الإسرائيلي يقول أنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. بعد تعليقها لثلاثة أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بالمسيرات والصواريخ. المبعوث الأمريكي سيبويتكوف يقول أن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا.

أهلا بكم. يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تمريس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب أن طفلين قتلا وأصيب 15 آخرون في إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رجوان.

0: في الأثناء وثقت مشاهد تحركات القبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
1: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة. هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية، مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة الخطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
2: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
1: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: وثقت مشاهد استمرار عمليات البحث عن مفقودين وإزالة الأنقاض في مدينة الجوف بعد تعرض الإصلاحية المركزية في المحافظة لهجوم عصر الاثنين. ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين انتشال جثامين 11 قتيلا في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن أكثر من 20 نزيلا تحت أنقاض المنشأة الإصلاحية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهماتها حتى استعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة بالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسة الدولة. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف غروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. في الضفة الغربية قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في عناتة ومخيم شعفاط، فرض حظرا لتجوال لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات الجيش الاحتلالي في المخيم.

0: وفي بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنطقة معززة بجرافات عسكرية. تأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدة القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. وهاجم مستوطنون في وقت سابق بلدة بورقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. إلى قطاع غزة، حيث لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
1: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملا بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضا ليست في المتناول.
2: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
1: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
3: قبل يومين سعرت برميل ال 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش ان انت تحط فيه. تاني اشي الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
1: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
4: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
1: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
5: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر الدولي سيزور الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. وفقا للمصادر التي نقلت عنها القناة 12، فإن الصليب الأحمر سيبدأ زيارة الأسرى يوم الأربعاء المقبل. ذكرت القناة بأن ممثلين عن الصليب الأحمر وصلوا إلى إسرائيل بالفعل، على أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة. عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري دورته العادية ناقش الاجتماع الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والأزمة السودانية واليمنية والعملية السياسية في ليبيا. أدعى المجلس في بيانه الختامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية جنيف إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز أن الوكالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال شهرين المقبلين. وأضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
6: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال الشهرين القادمين فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم، وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي. إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
0: طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا التي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. أكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
7: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل كما هو الحال مع أي دولة أخرى لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
0: بلغت الاعتداءات الإسرائيلية ذروتها في كفر رمان مع تسجيل حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. كما التلفزيون العربي عاينت مكان الغارة التي دمرت مبنى مأهولا من دون سابق إنذار.
8: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا كفر رمان كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضاً. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة كفر رمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام. من كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وكان مراسلنا في القدس أحمد دروشي تحدث في وقت سابق عن الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان والموقف الأمريكي منها.
9: إسرائيل تأمن العقوبة. إسرائيل تعتقد أن الأوضاع على الجبهة اللبنانية رغم اشتعالها ورغم عدوانية إسرائيل فيها إلا أنها حتى الآن أقل من أن تستدعي غضبا أمريكيا. القصف على الجنوب اللبناني لا يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كان يثره استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في مدينة بيروت نفسها. يبدو أن هذا الوضع أيضا لا يستفز إيران بنفس الدرجة التي استفزها فيها في الصيف الماضي عندما أصرت على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وحتى الآن لا توجد مفاوضات حتى تهدد الحكومة اللبنانية بإلغائها وأيضا رد حزب الله في الميدان. على الرغم مما تتحدث عنه إسرائيل من إطلاق طائرات مسيرة، طائرتين مسيرتين تقريبا كل يومين يطلقهما حزب الله في الجنوب اللبناني بحسب المزاعم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاشتباك وجها لوجه اليوم في محيط قلعة شقيف. لكن كل هذه الأمور تعتقد إسرائيل أنها لا تؤدي إلى تفجير الوضع بالكامل على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تفحص حدودها على هذه الجبهة من وقف تام لإطلاق النار، لا يشمل طبعا تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني الذي استمر خلال اتفاق وقف إطلاق النار بل تكثف. هذا الأمر مع الاعتداءات الحالية تشعر إسرائيل أنه لن يؤدي إلى انفجار الأوضاع، فبالتالي هي مستمرة في فحص حدودها، في رفع هذه الحدود يوما بعد الآخر في محاولة لمعرفة ما هو الخط الأحمر عند حزب الله أو عند الولايات المتحدة أو عند إيران أو عند اللاعبين الإقليميين. حتى الآن خلال الساعات الماضية لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية، تصريح جدي يطلب من إسرائيل وقف اعتداءاتها في الأراضي اللبنانية. كذلك لم يصدر تصريح من هذا النوع من إيران من مختلف الجهات، فبالتالي إسرائيل تفهم من كل هذه الإشارات أنها قادرة على الاستمرار في استهداف اللبنانيين.
0: اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجر لبنان إلى حربين متتاليتين ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. طالب رجي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة بحسب تعبيره.
10: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: نظمت عائلات وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسية للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. رفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحه.
11: قم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم. نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولاً والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفداً قطرياً زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقشي، ذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضاً وفوداً من سلطنة عمان وباكستان، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
12: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقى إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم تفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمات البحرية الدولية.
12: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: ينضم إلينا دكتور أسامة برشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. كيف بأي عين تنظر واشنطن إلى مسار المباحثات الإيرانية العمانية الآن؟
13: لا شك بكثير من القلق، لأنه يعني إذا عدنا إلى الماضي في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية كان هناك التهديدات صدرت عن دونالد ترامب على الأقل مرتين، تهديدات هدد فيها بشكل مباشر بأنه قد يستهدف عمان بموجات قصف. هذا دليل على أن هناك عدم رضا من الزاوية الأمريكية، هناك شعور أن عمان تتفاوض ربما أبعد من التنسيق الأمريكي العماني، لأن هناك لا شك تنسيق أمريكي عماني. وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن هناك أطرافا تتدخل في هذه المفاوضات، واضح أن هذه الأطراف هي الولايات المتحدة، لكن أيضا واضح أن عمان تبحث عن مخرج، لأن عمان أيضا تعاني جراء هذا الحصار المفروض على بحر عمان وعلى مضيق هرمز، وأيضا نتيجة الاستهدافات الإيرانية لبعض الموانئ العمانية. يعني هناك أيضا عمان تدفع تكلفة، فتحاول أن تجد مخرجا من هذا المأزق، لكن الولايات المتحدة التي لا تقدم حلا واضحا. يعني الولايات المتحدة تقول، أو إذا عدنا إلى تصريحات دونالد ترامب، مضيق هرمز مفتوح وآمن وأن إيران لا تستطيع أن تغلقه، لكن الواقع يقول أن مضيق هرمز غير مفتوح، بل هو مغلق تقريبا وهو غير آمن. حتى الساحل الجنوبي لمضيق هرمز على الشق العماني غير آمن. فإذا الولايات المتحدة تقول شيئا ولا تستطيع أن تحققه على أرض الواقع، عندما تقول هو مفتوح لا تستطيع أن تضمن بقاءه مفتوحا، وفي نفس الوقت لا تريد من عمان أن تدخل في هذه المفاوضات ضمن شروط يعكس ميزان القوة. هذا الأمر الواقعي الآن أن إيران تملك أوراق قوة أكبر من عمان، لأن الجانب الأمريكي لا يوظف كل أوراق قوته، أو أنه عاجز عن توظيفها، أو أنه لا يملكها أصلا. فإذا هذا كله يضع الكثير من التوتر في العلاقة أو على العلاقة ما بين الولايات المتحدة وعمان، وسيكون يعني من الصعب استشراف فعلا ما إذا كانت ستقبل عمان في المحصلة بممر مؤقت آمن كما تسميه إيران في مضيق هرمز تسيطر عليه إيران، لأنه هذا ما تقوله إيران. هل هذا فعلا ما ستقبل به عمان؟ أشك أن عمان ستقبل بأمر مثل هذا، لأنه هذا سيصطدم مباشرة بالموقف الأمريكي، ولا شك أن الولايات المتحدة لها تأثير في الموقف العماني.
0: ولكن هنا دكتور أسامة، هذه الكماشة بين طهران وواشنطن بالنسبة لعمان كيف توازن فيها إذا كان كلا الطرفين يتخذان موقفا متطرفا، ولا يبدو حتى الآن أن هناك أي استعداد للتخلي عن هذا التطرف؟
13: من يعني الموقف العماني موقف صعب، يعني لا نستطيع أن نقلل من المأزق الذي تعيشه عمان. هناك ضغوط أمريكية حقيقية، هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بقصف عمان نفسها، لا يمكن التقليل من هذا. وهناك أيضا الضغوط الإيرانية، الضغوط الإيرانية عمليا هي تغلق المضيق بشكل كبير، لا أريد أن أقول بنسبة 100%، لكن إذا أخذنا المتوسط الآن بمعدل 8 إلى 10 سفن تستطيع أن تخرق الحصار الإيراني على مضيق هرمز، فنحن نتحدث عن شبه إغلاق لهذا المضيق. فإذا عمان تجد نفسها في هذا الموقف الصعب. وأيضا هناك الضغوط الخارجية، لا ننسى أن هناك بعض الأطراف الخارجية أيضا تريد من عمان ضمان أن يكون المضيق مفتوحا، لأن هذه الدول أيضا محاصرة، وهذه الدول تريد أن تصدر نفطها وتريد أن تصدر غازها. فعمان تواجه ضغوطا من جهات عدة، ليس فقط من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، دول الخليج التي هي جزء من منظومة الخليج أيضا تقول لها نحن بحاجة إلى مسارات، وهذه المسارات لا يمكن أن تكون تحت سيطرة إيران، لأنه إذا سيطرت إيران على هذا المسار أو هذه المسارات واستطاعت أن تفرض المعادلة التي تريدها في مضيق هرمز، حينها دول الخليج ستصبح الآن في وضع استراتيجي مهزوز. يعني حتى لو انتهت الحرب غدا وبقيت الترتيبات مضيق هرمز قائمة كما هي اليوم أو كما تريدها إيران، وقطعا إيران تنظر إلى مضيق هرمز كورقة كسلاح استراتيجي في مرحلة ما بعد الحرب، ليس فقط خلال الحرب. يعني هي تحدثت عن هذا مرات عدة، تحدثت عن أنه ستكون هناك رسوم، تحدثت عن إذن للسفن الداخلة والسفن الخارجة. عمليا إيران الآن تحاول أن تعيد رسم ميزان القوة في المنطقة بعد أن خسرت سوريا وخرجت من المعادلة بعد أن تضرر حزب الله بشكل كبير، والآن نرى الحرب المتصاعدة أو المعارك المتصاعدة في اليمن ما بين الحوثيين المحسوبين على إيران والحكومة الشرعية التي المدعومة من المملكة العربية السعودية، فهي تنظر إلى أي ضعف لأي حليف من حلفائها في المنطقة على أنه ضعف لها. ما الورقة التي تملكها الآن؟ وطبعا العراق نفس الأمر، يعني هناك الآن مشكلة ما بين الحكومة وما بين الفصائل المسلحة لتسليم السلاح. ما الذي بقي لإيران؟ بقي لإيران الآن مضيق هرمز. إذا استطاعت أن تفرض معادلة جديدة في مضيق هرمز، حينها ستفرض توازنات جديدة في المنطقة ككل وعلى دول الخليج، وحينها سيجلسون معها ندا لند للمفاوضات، وليس على أساس أنه قد تم إضعافها، وهذا ما تريده إيران. إيران تنظر إلى ما وراء الحرب، ليس فقط إلى هذه الحرب، وستكون معركة مضيق هرمز حتى بعد خروج الولايات المتحدة مسألة على طاولة المفاوضات، ربما التصعيد الإقليمي ما بين إيران ودول الخليج.
0: إذا ما نظرنا دكتور أسامة إلى بيانات الشحن، نرى بأن يعني مرور السفن وصل إلى مرحلته الأقل ونسبته الأقل منذ أشهر طويلة، بينما الولايات المتحدة تصر على فكرة أن المضيق مفتوح ولا مشكلة فيه وبراميل النفط تمر. يعني هذه السردية، وأنت تفضلت بنقطة مهمة جدا، تظهر أن التمسك بسردية معينة ينسحب بالضرورة على أن تتسع الحرب، تصل للعراق، لليمن، للبنان، بشتى الطرق، ويبدو أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بانتهاء مظلتها. فموقف الولايات المتحدة من هرمز اليوم، هل هو للترويج الداخلي؟ هل هو لإقناع الحلفاء بأن القدرة الأمريكية على الحسم موجودة، بينما الأرقام لا تسير وفق ما تقوله الولايات المتحدة؟
13: هو أكثر شخص يتحدث عن أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية هو دونالد ترامب، يعني ليس المسؤولون الأمريكيون الآخرون. هناك تصريحات عسكرية أن إيران لا تتحكم بالمضيق، أن قدرة الولايات المتحدة على رد الضربات الإيرانية قدرة كبيرة، أن البحرية العسكرية الأمريكية لا زالت تستطيع أن تقوم بدوريات أو أن تدخل إلى المضيق وتخرج. نسمع هذه التصريحات من مسؤولين آخرين، من مسؤولين عسكريين، بغض النظر عن مدى دقتها والمبالغة فيها أو عدم ذلك. أما دونالد ترامب يتحدث دائما بطريقة يعني خارجة عن المنطق، يعني لا يمكن قبولها ولا تصديقها. ولا شك أن تصريحات دونالد ترامب من ناحية ترتبط بكرامته، ترتبط بإرثه، ترتبط بأنه يريد أن يبدو أنه هو الطرف المسيطر وهو الطرف القوي، وليس لا أريد أن أقول مهزوما، ولكنه في وضع استراتيجي صعب. وأيضا ترتبط بالأسواق، تهدئة الأسواق، لأن الأسواق أيضا تقوم على الانطباعات، وليس فقط على الضخ المادي للنفط. هناك انطباعات تتشكل، والانطباعات هذه يترتب عليها ارتفاع أسعار التأمين، يترتب عليها إعادة تقييم للمخاطر. كل هذه الأمور ترفع أسواق، ترفع أسعار الطاقة عالميا، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة عالميا يرتفع كل شيء آخر، بما في ذلك التضخم والبطالة. فما الذي يفعله دونالد ترامب؟ أنه يحاول دائما أن يهدئ الأسواق، خصوصا أننا مقبلون على انتخابات نصفية في الشهرين القادم، بعد شهرين من الآن في الولايات المتحدة. استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجمهوريين قد يخسرونها، تحديدا مجلس النواب، وهناك شكوك أنه قد يخسر مجلس الشيوخ. هذا سيجعل دونالد ترامب في وضع سياسي ضعيف في العامين المتبقيين له في الحكم. هو لا يريد ذلك، فيحاول أن يعطي سردية جديدة أو أن يحيك سردية جديدة. وبالمناسبة إيران كذلك تحاول أن تحيك سردية، يعني ليس فقط دونالد ترامب. إيران عندما تتحدث عن أنها يعني توازي الضربات الأمريكية وأنها ستنتقل إلى مرحلة المبادرة وليس فقط مرحلة الرد أو الرد، وأنها ستوسع منطقة الحظر لتبدأ من عند الحصار الأمريكي في بحر العرب وخليج عمان، عندما تتحدث بهذه اللغة فإنها تحاول أن تشكل سردية هي الأخرى، لأنه الاقتصاد الإيراني أيضا يتداعى. العقوبات الآن تخنق إيران، البطالة والتضخم يعني خرق السقوف، وهناك اعترافات إيرانية حقيقة، واعترافات أيضا بأن هناك فشلا حكوميا في إدارة الملف، وهناك حديث عن أن الحصار واقع، لكن للإدارة ينبغي أن تكون شيئا مختلفا للحصار وللخنق الذي تعرض له إيران. فإذا كل هذه الأمور، كلا الطرفين يحاول أن يحافظ على سردية، لأنه إيران تخشى تذمرات شعبية، تخشى انقسامات، والولايات المتحدة تخشى بسبب دونالد ترامب أن يكون هناك هزيمة سياسية له ولسمعته، وهو يخشى من هذا الأمر. أيضا الولايات المتحدة كدولة تحاول أن تصدر صورة عن نفسها بأنها لا زالت قوية قادرة على حسم المعارك، لكنها لا تستطيع أن تحسم معركة بنصف حرب. هذه هي مشكلة أمريكا، أنها تدخل لا هي في حرب ولا هي في سلام، هي في نصف حرب ونصف سلام. لا نصف الحرب تستطيع أن تحسم المعركة، ولا نصف السلام يستطيع أن يحقق السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة برشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. أظهرت بيانات شحن أن 10 سفن للسلع الأولية في المتوسط كانت تعبر مضيق هرمز يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور السفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
14: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. وفي ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى مضيق هرمز. وبشأنه تابعت طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
15: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
14: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل. أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف. هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تجديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد تفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
16: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات متعددة في العاصمة الأوكرانية جراء هجوم بالمسيرات والصواريخ البالستية. قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن الجيش الروسي شن غارة جوية بطائرة مسيرة على منطقتي بوريسبيل أفاستيف الواقعتين في مقاطعة كييف. وأضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية في منطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر أيضا 7 شاحنات. وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة روسية ب4 قنابل جوية صادفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد التفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي سيفويتكوف عبر منصة إكس أن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن رئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. افتتحت كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري بينهما والذي يمتد فوق نهر تومين في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. عبرت أولى الشاحنات الجسر الذي يبلغ طوله 1 كيلومترا. هذا وتعود فكرة إقامة هذا الجسر إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024، لكن التنفيذ بدأ في أبريل من العام الماضي. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. اعتبر سالم في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
17: نتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: تهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن شبكة عابرة للحدود دعمت قوة الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
15: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينا متطرفا انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خصوصا حزب المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الذي أقر بهزيمة الحزب ولكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
18: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
19: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
18: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
20: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
18: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد.
21: راديو الحرية
22: 97.7 FM.
23: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
24: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

من جديد حياكم الله متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام وحياكم الله دائما وأبدا. أهلا بكم مرة أخرى في هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين.

المعقدة والصعبة والمكلفة هي بحاجة إلى ميزانية عالية جدا، يعني تفوق $600,000 قديش�$1,600,000 هكذا. يعني هي هذه العملية نتحدث هنا عن مبلغ كبير جدا حقيقة. يعني هو قديش كان المبلغ؟ $1,600,000 شيكل، $1,600,000 $600,000 هو مبلغ كبير جدا. العائلة بدأت يعني باستقبال التبرعات من خلال الحسابات البنكية الخاصة طبعا لصالح صندوق المريض مالك. هي فقط ستصرف لصندوق، من صندوق المريض لصندوق المريض فقط، يعني هي فقط لصالح هذه الحبلة بالتعاون مع محافظ الخليل، الغرفة التجارية، بلدية الخليل، ملتقى رجال الأعمال، ونقابة أصحاب طبعا شركات محلات تجارة المواد الغذائية، برعاية واضحة طبعا ورئيسية من جمعية الهلال الأحمر ومحافظة الخليل أو مكتب المحافظة. نبض مالك من خلال يعني طبعا بنبض مالك هو حملة ليست بسيطة جدا. إذاعة منبر الحرية تساهم بشكل إعلامي وبشكل واضح وبشكل رسمي لتغطية هذه الحملة الإعلامية ومتابعة ومؤازرة مالك لتعود له الحياة. كل الشكر والتقدير لجميع الشركات التي ما تزال تدعم مالك، سواء كان ذلك من خلال الترويج لحملة التبرع. نشكر هنا شركة إنفينيتي لمتابعتهم ودعمهم أيضا في المطبوعات المختلفة، إذاعة منبر الحرية في التغطية الإعلامية، مكاتب الشركات الأخرى المتابعة، وعائلة وأصدقاء مالك. طب إيش مطلوب منا اليوم؟ المطلوب منك التالي: هناك آيبان أو أرقام بنكية صالحة للاستخدام فقط لصندوق مالك يمكنكم التبرع من خلالها. بالأمس شاهدنا يعني مجموعة من المواطنين، حقيقة أنا يعني مبسوط من الناس، إنه أحد المواطنين بيقول يعني انبسط لي لفكرة إنه يعني حتى الناس تشعر ببعضها البعض، وإنه الناس تشعر بمالك هذا الشاب الذي يبلغنا العمر 21 عاما، ويرجو من الله عز وجل أن يتمم حياته على خير وعلى بركة وبصحة وعافية. بعض الناس بيقول لك والله حسابات البنكية يعني تكاد تصبح يعني صفرية لكنني سأتبرع لمالك. بعض الناس بيقول إنه هذه 100 شيكل أو هذا 50 شيكل أو هذا $100 أو هذا 200 شيكل. أحد يعني الوحدة العائلات بالأمس قامت بفتح حصالة أبنائها، قالت هذه الحصالة هي مخصصة للتبرعات وهذه التبرعات هي الأولى فيها اليوم طبعا أخونا وحبيبنا مالك القواسمة. فكل الشكر والتقدير للأهالي اللي وقفوا وما زالوا يقفون لأجل مالك ومتابعة حالته الصحية. نتمنى طبعا من كل حدا بيتابعنا يعني أرقام الآيبان أو حتى يعني الحسابات الخاصة بصندوق مالك معروفة أصبحت للجميع، وبإمكان يعني الجميع متابعة هذه الحملة من خلال فيسبوك ومنصات التواصل المختلفة لبدء عملية التبرع لصالح الشاب مالك نضال القواسم، الذي لا نريد حقيقة أن يعيش حياة صعبة وغير مستقرة. نريد لمالك غيره من الأحبة والأقارب والأصدقاء أن يعيشوا حياة صحية متكاملة من خلال زراعة قلب جديد ورئتين. فبنتمنى إن شاء الله الخير لأخونا وحبيبنا مالك، والسلام إن شاء الله للجميع. إلى أخبارنا المحلية الفلسطينية، قوات الاحتلال الليلة اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، مناطق تماس، مناطق داخل الخليل، ومناطق أيضا في الضفة الغربية. أظهر فيديو لحظة اعتقال علي فائد الجعبري وفايز الجعبري من حارة الجعبري في مدينة الخليل الليلة الماضية، كما كان هناك احتجاز لعدد من المواطنين الفلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان رفقة كلاب بوليسية وحدات مختلفة من المشاة داهموا وفتشوا منازل المواطنين في حارة الجعبري في مدينة الخليل الليلة الماضية. حتى الساعة الثالثة قوات الاحتلال شنت حملات اعتقال أيضا في دورة

طالت عددا من المواطنين عرف من بينهم يوسف أبو جنيد، حسام أبو راس، منتصر شديد، حمزة شاهر، عمرو وأيوب العواودي، على طبعا حسب ما تبعنا من خلال يعني الأخبار التي وصلتنا يوم أمس. إذن كان في هناك اقتحام لمدينة دورة واقتحام آخر كذلك لمنطقة حارة جابر بالخليل. أحد المواطنين يوم أمس كانت قوات الاحتلال أطلقت سراحه بعد عملية اعتقال، وهو يعني شاب كان الاحتلال اعتقله ونكل به، هو الشاب نور الجعبري في منطقة حارة الجعبري بالخليل. بعد عملية إطلاق سراحه يعني وجدنا وتابعنا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل يعني ما أوتي من قوة الاحتلال أن يعني يذعن في عملية كذلك يعني عملية إذلال المواطنين وتكسير القيد أو ربما تكسير هنا كرامة الناس بشكل عام من خلال اعتقالهم. بعد عملية الإفراج عن عدد من المواطنين تم إطلاق سراحهم يوم أمس الليلة الماضية، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية من دورة، وهم ما يقرب من 9 أشخاص تم الإفراج عنهم بعد عملية الاعتقال التي كانت الليلة الماضية في دورة، ولم يتم الحديث هنا عن إطلاق سراح المعتقلين من الخليل. في منطقة العروب تحديدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شنت حملة دهم واعتقال طالت أكثر من 30 مواطن، تم الحديث عن الإفراج عن 18 مواطنا ليبقى 12 مواطنا يوم أمس رهن الاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحملات ما تزال مستمرة، وجيش الاحتلال ما زال مستمر في عمليات الاعتقال المختلفة لمواطنين في الضفة الغربية. نتمنى السلام إن شاء الله لكل متابعينا في كل مكان، ونتمنى الخير إن شاء الله لكل الإخوة المواطنين في كل مكان. على كل حال الجولة مستمرة، ونحن ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين.

0: من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنحييكم دائما وأبدا على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. ما تنسوا حملة نبض مالك الخيرية والإنسانية لمؤازرة هذا الإنسان، هذا الشاب المريض الذي نعرفه يعني عن قرب أنه إنسان جدا خلوق ومن الشخصية المحترمة جدا ويستحق الحياة حقيقة. هو بحاجة إلى زراعة قلب جديد ورئتين، فبنتمنى طبعا من كل حدا يستطيع المساهمة والمساعدة وتقديم ما يمكن تقديمه، لو كان بأبسط شيء والله، لو بمئة شيكل يعني اعتبر نفسك قدمت شيء، لو بمئة شيكل يعني هذه المساهمات هي لوجه الله تعالى، وهي حالة إنسانية. لا نقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن يترك مالك، لأن مالك هو أخونا وحبيبنا وصديقنا، ولا نقبل على إخوتنا وأبنائنا وأصدقائنا أن يكونوا مرضى لا يستطيعون يعني العيش بصحة جيدة بسبب عملية ربما يجب أن تعمل له. لهيك لكل حدا عم بتابع بهاي اللحظة، ياريت مالك ما ننسى ونقدم شو مستطيع من خلال يعني عملنا الخيري ومن خلال إنسانيتنا التي لا يمكن لنا أن نتجاوزها أو نتركها لأطماعنا. فمالك يعني هو أمانة برقبتنا جميعا، من يستطيع أن يتحمل لو جزء بسيط فليحمل هذا الجزء الخاص طبعا به ويقدم ما يمكن تقديمه لحبيبنا وأخونا مالك القواس. صباح الخير لمالك، وصباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، وحياكم الله دائما وأبدا. الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد صباح الخير للجميع، صباح الخير لشركة القصرى وراع البرنامج، وتحية طبعا لحضرتكم. وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج على البدري، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

زيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. رامي النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظر.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم مرة أخرى، أجمل ترحيب على الهواء مباشرة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير لكل متابعين الكرام في كل مكان، وأتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير المحبة والسعادة. لقاء جديد يتجدد دائما بكم، ويتجدد ويحلو بلقائكم وبالاستماع من حضراتكم ومشاهدتكم ومتابعتكم. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. تحية خاصة لشركة الجنيدي، صباح الخير لهم، صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وفيه الخير. اليوم هو الثلاثاء، اليوم الثامن من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 26 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. برعاية شركة الجنيدي نبدأ وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن الطوى، إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن الطوى، إذاعة منبر الحرية. البداية هذا الصباح من منطقة الطوى الشرق، زيف لبويب سالكيني من شقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر. خلة المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا موجود، سالك للداخل. راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة، الفحص، وادي السمن، سالكين وقل قس مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. السموع السيمي البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر. السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر. الظاهرية أبو العسجة البوابة مغلق جانب البوابة سالك مع توخي الحذر. الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس سالكين. النبي يونس كثافة مرور عالية بالاتجاهين وازدحام عكس السير. سعير وادي الشرق سالك، سعير العديس سالك، بيت أمر الكلية، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجور، العروب أبو شمع، جميعهم مغلقات. ترقوم المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، مراح، رباح، المنشية، دوار قوع، سلمونة، جورتي الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات والنشاش سالكين، عقبة حسنة مغلق، دي سي أو بيت جالة سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار الكونتينر سالكين. العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن الطوى، إذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل. يوم الخميس تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، ولا يطرأ تغير ملحوظ على الحالة الجوية، حيث تستمر الأجواء صيفية عادية حارة أثناء ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات المساء والليل. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها بقليل، يستمر الطقس صيفي عادي حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم السبت تستمر الأجواء صيفية عادية حارة خلال ساعات النهار، لطيفة أثناء ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. اليوم العظمى تسجل 31 درجة مئوية تنخفض ل 20، بكرة 29-20، يوم الخميس 29-20، يوم الجمعة 28-18، والسبت 30-18. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء. مباشرة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شوفاط شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل ومدينة الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. أقل الجيش أنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباكي عملية واسعة النطاق شرقي القدس، بينما أفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. هذا وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على السكان في مخيم شعفاط وبلدة عناتة، وشرعت في مداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عمليات الاقتحام. وفي تعليقه قال محافظ القدس عدنان غايث إن ما يجري في عناتة هو استمرار للحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرقي القدس، مؤكدا أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجوال في عناتة وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى وكذلك الحالات الطارئة. وفي سياق متصل قالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورة جنوبي الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقالت المصادر إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة مشابه للعملية التي تمت مؤخرا في مخيم قلانديا وللعمليات التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. بالتزامن مع العملية العسكرية الواسعة في شعفاط وعناتة، فقد نفذت قوات الاحتلال عملية اعتقال في بلدة دورة جنوبي الخليل بعد أن اقتحمتها من أكثر من محور. كانت قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة حجة شرقي قلقيلية بشمالي الضفة الغربية. على صعيد متصل كانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد المواطن من بلدة قبلان في محافظة نابلس، وقالت الوزارة إن المواطن محمود محمد عربي محسن 34 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا نفذ عملية طاعن استهدفت إسرائيليا في منطقة أصارين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن قواتها هرعت إلى مزرعة قرب القرية عقب تلقي بلاغ على وقوع حادثة الطعن. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مشتبها بتنفيذ عملية طعن لمستوطن قرب قرية أصارين في قضاء نابلس. منذ 7 أكتوبر توقفت زيارات الصليب الأحمر الدولي للأسرى الفلسطينيين عقب إجراءات إسرائيلية تمثلت في العقاب الجماعي للفلسطينيين وحرمانهم ومنعهم من أدنى مقومات الحياة هو الطعام واللباس والشراب والعلاج. هذا طبعا هو المطلب الرئيسي لأي إنسان، أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن ينام وأن يتداوى بشكل حقيقي وصحيح. هذه طبعا الأمور حرم منها الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وما تزال حتى هذه اللحظة بوتيرة مختلفة صعودا ونزولا. مؤخرا تحدث الصليب الأحمر الفلسطيني عن أنه سيستأنف تلك الزيارات إلى السجون الإسرائيلية مع بداية يوم الأربعاء القادم، وهي أول محطة لزيارة الصليب الأحمر للسجون الإسرائيلية. هذه الزيارات التي تأتي طبعا لضمان ضبط تعامل إنساني أقل ما فيها أخلاقي مع جيش تجرد من الإنسانية والأخلاقية مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. مؤخرا وثقت جمعيات حقوقية مهتمة بالأسرى شهادات لأسرى تحرروا من السجون الإسرائيلية. مثلا في سجن النقب كان هناك يوم كان غريبا، أحد الأسرى الفلسطينيين يقول: خرجت من غرفتي للزيارة، زيارة محامي وصله، قال لي: أول مرة منذ اعتقالي لم أطأطئ رأسي ولم أمشي برأس منخفض. هكذا يتم إجبار الأسرى على خفض رؤوسهم والمشي في الممرات منخفضي الرأس. قال لي: أول مرة أرفع رأسي وأمشي بشكل طبيعي، لأول مرة لا أتعرض للضرب، يتم تكبيلي بالعادة من الخلف، هذه المرة تم تكبيلي من الأمام. قال: جلست في ساحة الانتظار على الكرسي ولم أجلس على الأرض. هكذا قال.
وأيضا تم نقلي إلى غرفة الزيارة، وبعد أن يعني قام المحامي بزيارتي والاطلاع على أخباري وأوضاعي وأحوالي، عدت إلى غرفتي كما جئت، دون ضرب، دون شتم، دون عقاب، دون تمزيع للملابس وخدش للكرامة الإنسانية، ودون يعني أن يتم ابتزازه أو ضربه أو التنكيل به أو تجريحه من قبل السجنين. يقول: استغربت، وصلت إلى الغرفة إذ بالغرفة يعني نظيفة، رائحة المعطرات ورائحة الكلور ورائحة الصابون موجودة في كل أروقة الغرفة. قال: نظرت إلى الساحة فوجدت يعني عشرات الأسرى يقومون بتنظيف أنفسهم وتنظيف الساحات وعملية غسيل للساحات والسجون والقلاع داخل السجون. فبيقول يعني يستغرب من الأمر، فسأل أنه تم يعني إحضار مجموعة كبيرة من مواد التنظيف إلى داخل السجون الإسرائيلية، لكن بعد فترة وجيزة يعني أقل من ساعتين تم إحضار عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى غرف خاصة. هذه الغرف قابلتهم لجنة من المحكمة العليا الإسرائيلية للاطلاع على أحوال طبعا الأسرى. قبل ذلك يعني شوفوا كيف عملوا مصلحة السجون، قبل وصول لجنة الخاصة بالمحكمة الإسرائيلية العليا أعطوا للأسرى منظفات وقاموا باستحمام إجباري وقاموا بعملية تنظيف لمرافقهم، وضعوا برادي وستائر للحمامات وغيرها. وبيقول أنه يعني اللجنة غادرت من هنا، وبعد 3 أيام لم يتم إدخال بعدها حتى اليوم أي شيء له علاقة بالمنظفات ولا وتم سحب يعني الستائر التي وضعت وعادت المعاملة كما كانت. طبعا الصليب الأحمر عندما يدخل إلى السجون الإسرائيلية يقابل كذلك أسرى ويطلع على أحوال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، فإن شاء الله يعني هناك بشرى خير بأن تتحسن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية إذا ما تم يعني إدخال أو فعلا تنفيذ زيارات للأسرى الفلسطينيين من خلال يعني من خلال يعني زيارات التي تعتبر هي جزء رئيسي من عملية مراقبة أوضاع السجون الإسرائيلية. بنتمنى إن شاء الله السلامة لكل أسرانا وأسيراتنا البواسل داخل السجون الإسرائيلية.

0: طبعا شو ما تزال مستمر هذا الصباح مرة أخرى. طبعا تحياتنا لكل إنسان خرج واستمع وتابع، لكل إنسان خرج هذا الصباح من منزله ليبدأ عمل ويعني نشاط جديد. صباح الخير للناس بشكل عام اللي بتابعنا بهذا الصباح، نتمنى لكم إن شاء الله الخير دائما وأبدا. طبعاً نتحدث عن نصائح اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلاً بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. اليوم عن نصيحتنا اللي بنقدمها عبر أثير إذاعة منبر الحرية من خلالكم للسادة المتابعين.
1: صباح الخير. إلى صباح الخير للمستمعين.
0: صباح الورد.
1: خلينا نتكلم اليوم عن اللي هو موضوع اللي هو بالنسبه للمدارس الخاصه والمدارس الخاصه اللي عاميه الركاب اللي بيكون موجودين في الباص، يكون عندك الطالب بالقلوب في الباص، هذا الباص لازم يكون عنده اجراءات الامان موجوده فيه. وطبعا اكيد كل موضوع الباصات موجوده فيه اجراءات امان، لكن نتكلم اليوم عن الركاب الموجودين في الباص. ضروري جدا ان يكون عدد الركاب حسب عدد الرخصه، عدد مدون بالرخصة. يعني أنا عدد الركاب بالباص 18 مدفعش يكون عندي 20، لأن للأسف يعني لاحظنا كثير عندنا مدارس السنة السابقة كان الباص يكون مثلاً راكب يكون مثلاً 2 جنب بعض، يكونوا أربعة أو خمسة جنب بعض. هذا الأمر يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للركاب، بسبب اختناق للركاب، بسبب مشكلة كبيرة صار حادث سير. فضروري جداً إنه يكون عدد الركاب حسب الرخصة المدونة، لأن التأمين ما بيغطي إلا غير عدد الركاب الموجودة. يكون عندنا عدد أكثر فور التأمين ما بتعرف على لو سمح الله صار حادث سير. بالإضافة للمخاطر لما يكون عندك طلاب يعني بعد يوم دراسي قاعدين كلهم فوق بعض، مشكلة كبيرة بتكون اختراق. كمان ممنوع إنه كمان يكون عندي في ركاب واقفين في وسط الباص. الركاب لازم دائماً يكونوا موجودين على كل واحد على الكرسي المخصص له، على مقعد المخصص له. يكون عندي في عندي مشرف في الباص، يكون انت للطلاب السائق مسؤول عن المركبة وهو مسؤول كمان عن الركاب، مسؤولية كاملة عن إنه مثلاً أحد الأشخاص الدائرة في الشباك أو ما شابه، أو مثلاً يكون واقف في الطريق في ممر الباص أو أي كل هذه الأمور السائق مسؤول عنها. عشان هيك يعني بطالب عند السائقين إذا طلب منه مثلاً مدير المدرسة إنه يضع ركاب زيادة ما يضع على ليش، لأن المسؤولية ترجع في النهاية على
0: سائق الحافلة. نعم نعم نعم.
1: نتمنى إن شاء الله السلام إلى كل
0: الجميع. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي. سعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب جولتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة، لكن الآن إلى فاصل. بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير، قراءة في أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonev.edu.ps.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب مرة تانية بنحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في جولتنا الإخبارية الصباحية الثانية وقراءة لأبرز ما جاء من عناوين وأخبار هذا الصباح في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير. أهلين أخي راضي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. تحياتي.
0: صباح الورد دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم، آخر خبر سيكون أخ راضي، ما هي أقذر أنواع المنافسات التي منافسات تجارية طبعا في المجتمع الإسرائيلي؟ خليها للآخر هاي، لكن دعني أبدأ من أولا ما هو خبر عاجل جاء في صحيفة هارتس قبل قليل، موقع صحيفة هارتس. هذا جديد الخبر، وهو لن يكون لصالح نتنياهو إذا تم التفاعل معه إعلاميا. هذا الخبر بأن نتنياهو كان قد أبلغ بتحذيرات ما قبل 7 أكتوبر، قبل حوالي 7 أيام من 7 أكتوبر، ولكنه لم يخبر لا الجيش ولا جهاز الشبكة. هذا يعني بأنه كان في تحذيرات واقعية، وهذا يمكن من أكثر الأمور وضوحا فيما يتعلق بمسؤولية نتنياهو عن الفشل في 7 أكتوبر. طبعا بعد ذلك سنتوجه إلى الموضوع الانتخابات والأحزاب. بالأمس كان هناك بعض القوائم التي قدمت للكنيسة الإسرائيلي، لكن اختار نتنياهو أن يبقي على الأسماء لهذا اليوم، لأن هناك أسماء وازنة في المجتمع الإسرائيلي رفضت أن تدخل هذه الكتلة، منهم يوسي كوهن، وهو من أكثر رؤساء جهاز الموساد بروزا في تاريخ الدولة العبرية. وطبعا هو أجل هذا للحظة الأخيرة لليوم، لكن محكمة الليكود ألزمته بأنه خلال ساعة أو ساعتين لازم يقدم هذه القوائم، ولكنه تجاهل هذا القرار وما زال يتجاهله. في إشارة إلى تحدي هذا الشيء، وهذا طبعا لن يكون في صالح نتنياهو حسب الإعلام العبري، وخاصة بأنه كان في استطلاع بالأمس، الاستطلاع أنه حزب يشار أخذ 25 مقعد، بينما تراجع حزب نتنياهو إلى 21 مقعد، وأيضا هناك ضعف لحزب بن غفير. يعني إحنا بنحكي أخبار متضاربة عما جاءت بالأمس، لاحظ كيف التضارب كل يوم. يعني في تضارب. الجبهة العربية اللي هي اللي حكينا عنها مبارح حلت الأزمة، وبالتالي ستخوض الانتخابات بقوة، لكن الأحزاب العربية ما زالت في تراجع. لكن هذا بيعتبره شيء محفز. في لفت الموضوع بأنه بارح كان في أوفر فينتر ما رد يتحالف مع سموتريتش، ولذلك سموتريتش كان مبارح زي المجنون، لأنه الاستطلاعات ما بتسعفوش نوعا ما. هذه أولا. ثانيا بأنه بيحاول بشتى الوسائل أن يعني يحدث شيء في الإعلام أو في إسرائيل، وتصريحات مجنونة وغاضبة بصراحة وغير مسؤولة. أولا شفناه هو عماله بيحاول ينزل البنزين نص شيكل هو بيعلق اليافطة. ثانيا هاجم بريطانيا ودعا لطرد السفير البريطاني هذا المساء من إسرائيل، وقال بأنه الانتداب البريطاني في فلسطين قد انتهى، والآن إسرائيل هي ذا يعني ملكة السيادة. لماذا؟ لأنه بريطانيا سنتوقع أن تتخذ اليوم إجراءات صارمة ضد المستوطنات وصناعات المستوطنات وما إلى ذلك، وهذا ما سيحدث أزمة دبلوماسية عميقة ما بين إسرائيل وما بين بريطانيا. ولذلك أنت ترى الآن تصريحات من عدة مسؤولين في إسرائيل أخ راضي، هي تصريحات غريبة وتصريحات يعني عنيفة، وكلها أمور انتخابية. منها مثلا التصريح الذي صدر بالأمس عن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عندما هدد بأنه سيقوم بحرب شاملة وطاحنة على السلطة الفلسطينية. وبأنه أمر الجيش بالتجهز لذلك. أولا الجيش من خلال ضابط كبير قال بأنه الذي نفذ العملية بالأمس هو ليس محسوبا على السلطة على الإطلاق، واسمه هو بالعكس يعني هو مهاجم منفرد بسموه حسب المعايير الأمنية. زائد بأنه هناك اشتكاء على تصريحاته، وقال بأنه هذه التصريحات تلهب يعني المشاعر في الضفة الغربية حاليا في ظل إرهاب المستوطنين، وفي ظل أيضا الأعياد اليهودية القادمة.
0: نعم.
1: وقالوا بأن الجيش منهك من هذا الشيء، وطبعا هم بيهددوا، وهذا كمان سموتريتش بيهدد بحملة عسكرية شاملة في منطقة الضفة الغربية من أجل نزع الأسلحة.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: الناس، يعني هم بيهددوا بنزع الأسلحة، حتى صراحة يعني اسمح لي في هالمصطلح راح يشوفوا يعني كل حدا عنده سلاح مين ما كان، حتى لو كان من الناس اللي أسلحتهم مرضية عنهم، يعني
0: نعم.
1: خلينا نكون واضحين.
0: نعم.
1: هيك تقريبا التقرير بحكي، ومليان هذا الشيء طبعا في البلد. لكن هذا الشيء اللي أنا بدي أقوله، أنه يعني هاي التصريحات كلها تأتي يعني تبرز حالة من التخبط ما قبل الانتخابات، وخاصة الاستطلاعات وتقديم القوائم. يعني امبارح القائمة اللي قدمها عوفر فينتر تقريبا جعلت سموتريتش بدون نسبة حسم، ولذلك يعني الأمور آخذة إلى التصعيد ما قبيل الانتخابات، سواء موضوع أمني أو موضوع عسكري أو موضوع شرطي أو ما إلى ذلك. حتى كمان حزب بنغفير تراجع، وهناك أحزاب حافظت على نفسها مثل يائيل جوران، ليبرمان مثلا، الشاس، كل الأحزاب هاي بتحافظ على نفسها، ولكن يعني هناك انخفاض في القوى الكبرى. في طبعا المضبوط اللي بدي أحكي لك إياه، أنه حتى بأنه يعني حدث معين كنا تحدثنا عنه قبل فترة، بأنه جهاز الشباك الإسرائيلي طلب منه أن يقوم بحماية أيزنكوت.
0: نعم.
1: حتى اليوم، حتى الأمس كان هناك تعطيل من قبل رئيس اللجنة المسؤول عن الحمايات، كان تعطيل متعمد بعدم حماية أيزنكوت. ولذلك بالأمس يعني كان في زلة لسان وقعت من خلال القنوات العبرية، عندما قالوا بأنه أيزنكوت حاليا ليس محميا من قبل الشباك، بل من جهات أخرى، يعني حماية شخصية أو هو مستأجر ناس أو هو يعني، لكن عمليا هدي بعتبروها زلة لسان. لماذا؟ لأنه جهاز الشباك موالي لنتنياهو. يعني يعني هذا يعطي كم حالة الاستماتة الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة الأمور الحزبية والسياسية فيما يتعلق بالفوز بالسلطة القادمة.
0: نعم.
1: لأنه اليمين الإسرائيلي جانح تماما ويريد أن يفوز ويعود.
0: طيب نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله معك ما تبقى من أخبار.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عما تبقى من أخبار في الشأن العبري هذا الصباح.

0: الصليب الأحمر بالضبط إيش اللي بيحصل، رغم إنه هو أساسا حكى عنه، الناس اللي بتطلع من السجون بيبين عليهم إيش كان الوضع. لكن إجمالا هذه الضربة لن تكون في صالح وما قبيل الانتخابات الإسرائيلية حسب المحلل الإسرائيليين.
1: نعم نعم نعم.
0: فيما يتعلق ب كمان الموضوع اللي حكينا عن موضوع شركة أديداس. شركة أديداس يعني لو خلينا نحكيها بالعامية، قاعدين وكانهم عاملينها ملطمة، بقول لك احنا شو اللي عملناه وشو اللي سويناه، انخفاض هائل في الإقبال على بضائع أديداس في العالم بعد أن كانت قد استعانت بجندي إسرائيلي فيما يتعلق بالترويج لمنتوجاتها، وكأنه أديداس ناقصتها دعايات، شايف؟
1: نعم.
0: وطبعا صار يعني كان هناك حالة تضامن، هناك مقاطعة في لهذه الماركة في معظم دول العالم تعاطفا مع القضية الفلسطينية، ولذلك اضطرت أديداس أن تحذف أو يعني أن تنهي التعامل مع هذا الجندي، حتى أن الجندي نفسه حذف اسمه طبعا شاليف فيتون، حذف الفيديو الترويجي الذي كان قد نشره على حسابه الشخصي في الانستغرام، وذلك بعد عدة أيام من موجة غضب عالمية ودعوات لمقاطعة أديداس تحت وسم اللي هو البروتوكولات الأديداس.
1: نعم.
0: ترافقت مع حملة إبلاغات جماعية استهدفت صحيفته. طبعا هون يعني هاي الماركة طبعا هي أساسا كانت داعمة لإسرائيل، والآن تدرس وقف هذا الدعم أو تخفيض هذا الدعم لكي لا يكون تشويها لسمعتها صراحة. الموضوع تاني، يعني أنا بدي أحكي شغلة حاليا، معلش يمكن فيها شوية مثلا زعل في الحديث. كان في واحد على أحد المجموعات قبل يومين لما خفضوا البنزين في إسرائيل نص شيكل، صار يقول الله يخلي لنا سموتريتش. ومبارح كان في طوشة في أحد الأماكن مش عارف وين في منطقة الضفة، وكان واحد يقول تعال يا بن غفير وخلصنا من هالقصة.
1: نعم نعم.
0: وهدول الصوتين يعني داولهم في المجموعة الشخصي، والتاني بقول له الله لا يصبحك بخير ولا يمسيك بخير، لأن تصور أخ.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: تابع لهذه الأمور وشيء سيء
1: إن شاء الله.
0: الآن خلينا نحكي عن موضوع اللي هو أقدر أنواع المنافسة. في تقرير اقتصادي للقناة رقم 13 من الناشرة الاقتصادية اكتشفت هناك أسعار مخفضة لمنتوجات كثيرة تباع في أماكن أخرى بأسعار عالية ومرتفعة. فعمل التقرير واكتشفت بأنه في مجموعة من التجمعات الشرائية اتفقوا فيما بينهم بأنه يخففوا عن الإسرائيلي بتخفيض الأسعار، يعني حوالي 40% 38% 35% 50%، وبيربحوا منهم طبعا الأحذية ومستحضرات التجميل وطبعا أشياء يعني وكذا، وبينما تباع في أماكن أخرى مشهورة مثلا زي رامي ليفي مثلا اللي بيقولوا أنه أسعاره رخيصة، اكتشفوا كمان أنه أسعاره أغلى من هذه المجمعات. ولذلك هذول الناس أو هذول المجموعات أو هذول السوبر ماركتات أو هذول الكنيونات اللي صاروا يبيعوا بأسعار مخفضة صاروا يهددوهم بإطار حرق أو بتكسير زجاج أو بإعطاب السيارات أو ما.
1: طيب يعني على ما يبدو الصوت متقطع، وأعتذر منك أيضا لضيق الوقت. شكرا لك الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك، يعطيك ألف مليون عافية بيك. بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، راضي كرامي في تقديم البرنامج، وربحي برموز في هندسة الصوت. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. رمي النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
7: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
7: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
7: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة زيادة الحداد قسم المشط الفوت جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة زياد الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
0: من جانبها أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أفادت بقصف أهداف في جنوب السعودية، وأكدت الجماعة استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت لشركة أرامكو النفطية في أبها وجازان. هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة. فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة مع الجماعة في جبهة موريس بالضالع، وقالت السلطات في مأرب إن طفلين قتلا وأصيب 15 آخرون إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رغوان. في الأثناء وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف، وقد أعلن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق أعلن استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
8: بإذن الله اليتمى اليتمى بإذن الله. حي عينكم يا رجال، حي عينكم إن شاء الله اليتمى اليتمى بإذن الله اليتمى اليتمى.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. كما قال العليمي أشاد بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية. كما قال العليمي حمل جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة على حد تعبيره. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ على طرفي الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جرونبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أرحب بكما خليل. أبدأ معك، نريد أن نعرف ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين عن تقدم المعارك وأين وصلت قواتها.
9: يعني فيما يخص المعارك وما يدور من أحداث في هذه وتطورات في هذه الجبهات المختلفة سواء في الجوف أو في غيرها من المناطق، هناك يعني عدم تعاطي واضح وعدم تعاطي رسمي من قبل الحكومة في صنعاء مع ما يجري، ولكن وفقا لبعض التغريدات لبعض المسؤولين في هنا في صنعاء فإنهم يتحدثون عن أن ما يروج له طرف الحكومة في عدن هو عبارة عن انتصارات وهمية وفقا لتغريدات حزام الأسد، يعني وأن ما يجري يعكس أو ما يتم الترويج له انتصارات إعلامية تعكس حالة الفشل والتخبط الذي تمر به القوات المدعومة من السعودية كما قال. ولكن في المجمل ما هو بارز هنا في صنعاء هو التداعيات الناتجة عن هذه المعارك وهذه التطورات الميدانية. هذه التداعيات تتمثل بالمواقف التي صدرت أو تم إصدارها خلال الساعات الماضية أو أعلنت هنا في صنعاء سواء من قبل المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أو من قبل أيضا لجنة الأسرى أيضا هنا في صنعاء. المجلس السياسي في بيان له قال بأن ما يجري في هذه المحافظات ويعني ما حدث من تصعيد هو تصعيد يجب على السعودية أن تتحمل تبعاته ونتائجه، وأن هذا التصعيد يقتضي وفقا للبيان الانتقال إلى مرحلة تالية، في إشارة لأنه قد تكون هناك مرحلة أكبر من التصعيد والرد أيضا من قبل الحكومة هنا في صنعاء، فيما رئيس لجنة شؤون الأسرى أيضا قال بأنه استنادا إلى ما حدث في الجوف فإنه تم أسر أعداد من مقاتلين الطرف الحكومة المدعومة من السعودية ووصلوا إلى صنعاء كأسرى، وأنه خلال الساعات القادمة بانتظار وصول مزيد من الأسرى، في إشارة إلى أنه تم يعني وفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى أسر أعداد من مقاتلي الطرف الآخر، ولكن أيضا يعني وفقا لهذه المواقف فإن الموقف هنا في صنعاء بشكل عام يتردد بشكل مستمر ودائم خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية، يتمثل بأنه لن يكون هناك تغاضي عما يدور، وأن العمليات التي تنفذ سواء في بعض المناطق في الداخل اليمني مستهدفة تحشيدات مدعومة من السعودية ستتواصل كما تقول البيانات السياسية والعسكرية، ستتواصل سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية أو بالقصف المدفعي، وأيضا أضف إلى ذلك العمليات التي تنفذ في الداخل السعودي على غرار ما حصل خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية من استهداف منشآت نفطية سعودية تم الإعلان عنها في بيانات عسكرية مفصلة من هنا من صنعاء. هذه هي الصورة السياسية بدرجة أساسية الصادرة هنا من صنعاء، بالإضافة أيضا إلى أن قوات حكومة صنعاء تقول بأنها تحرز أيضا تقدما في بعض الجبهات وخاصة في الجبهات الواقعة في الاتجاه الغربي من مدينة تعز، فيما الطرف الآخر أيضا يتحدث يعني بشكل آخر ويقول بأنه أحرز تقدما أكبر في عدد من الجبهات.
0: نعم، ولهذا أنتقل إليك عمر حتى نعرف ماذا تقول الحكومة المعترف بها دوليا عن تقدم المعارك، خاصة أن رشاد عليمي يتحدث الآن عن بسط أو الهدف هو بسط سيادة الدولة على كامل أراضي اليمن، هذا معناه عمليا أن هناك رغبة سياسية في حسم الأمور عسكريا والوصول إلى صنعاء.
10: صباح الخير خالد. نعم، هناك تصعيد ميداني مستمر في اليمن من الجوف على الشمال الشرقي للبلاد إلى الساحل الغربي، اتسعت رقعة الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الأخيرة مع انتقال القوات المسلحة اليمنية من حالة صد إلى فتح محاور هجومية متزامنة. في محافظة تعز تجددت الاشتباكات فجر اليوم وخصوصا في الجبهة الشرقية للمدينة وسط تبادل لقصف مدفعي عنيف. القوات الحكومية أيضا في منطقة الكدحة قالت إنها استعادت مواقع جديدة كان الحوثيون قد سيطروا عليها امتدادا إلى جبهة الوازعية التي جرى فيها اشتباكات شرسة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. يسعى الحوثيون هناك للتمدد نحو المخا وباب المندب عبر تلك الجبهة، جبهة الحناية، وهناك تتركز رجال القبائل والمقاتلين من درع الوطن والعمالقة. هناك تشهد تلك المناطق مواجهات في هذه اللحظات مع الحوثيين. القوات الحكومية أيضا في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن شنت غارات دقيقة على مواقع وتحصينات للحوثيين في منطقتي صرواح والجوبة. القوات المسلحة اليمنية أيضا قصفت بطائراتها الحربية مواقع وتجمعات للحوثيين بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وتأتي العملية العسكرية للجيش اليمني هناك مستمرة منذ الأمس. القوات المسلحة قصفت منطقة اليتم براجمات الصواريخ، قالت إن هذا يأتي تمهيدا لدخول القوات العسكرية لدخول القوات المسلحة اليمنية إلى تلك المنطقة. هذه منطقة اليتم هي منطقة صحراوية مترامية الأطراف تقع بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وهي خطوط صحراوية أيضا يعتمد الحوثيون فيها أيضا على مسألة التهريب من تلك الخطوط. القوات الحكومية أيضا بمحافظة البيضاء البيضاء قوات العمالقة الحكومية حققت تقدمات نحو مديرية نحو عزلة ذي ناعم بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. قصف استولت على منطقة حيد الخزان والجريشة إضافة إلى دار المعلى والناصفة. جرى تلك الاشتباكات وسط قصف مدفعي وجوي من قبل الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. نعم. تجري في هذه اللحظات الجبهات في اليمن، معظم الجبهات في اليمن مشتعلة. الجيش اليمني يقول إنه في طريقه إلى استعادة جميع المناطق والقرى التي سيطر عليها الحوثيون، ليس خلال الفترة الأخيرة فقط بل خلال السنوات الأخيرة التي استولى عليها خلال المواجهات. هذه هي
0: الصورة
10: الميدانية المجرمي. خالد، الرئيس العليمي أيضا قال إن القوات اليمنية ماضية في هذه العملية العسكرية حتى استعادة كامل الأراضي اليمنية من قبضة الحوثيين.
0: مراسل التلفزيون العربي في عدن، وطبعا أشكر خليل قاهر الذي كان معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا السيد نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي من جدة. مرحبا بك سيد نبيل. سيد نبيل، واضح تماما أننا دخلنا مرحلة جديدة. يعني في السابق كانت جماعة أنصار الله الحوثي تقصف من وقت لآخر منشآت نفطية خاصة لأرامكو في السعودية، لكن اليوم الموضوع ليس مجرد عملية قصف، لكن هناك استهداف للعديد من المدن: أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، ومنشآت لأرامكو. لماذا استهداف السعودية في تقديركم؟
11: في البداية صباح الخير أخي الكريم لك مشاهدينا الكرام. في طبيعة الحال أنا باعتقادي أنه هذا التطور وهذا التصعيد هو ليس جديدا على جماعة الحوثي، لكنه ربما يعني الأكثر حجما في هذه المرحلة، وهو يعكس الحقيقة التي ربما كان البعض لا يريد أن يتيقنها أو يصل إليها، أنه لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون هناك تعامل خارج إطار الحرب والحسم العسكري مع هذه الجماعة التي ترى أن لا وجود لها ولا مكان لها إلا من خلال استخدام السلاح ومن خلال يعني الإفراط في مشاريع الحرب التي طال أمدها في اليمن. اليمن باعتقادي هذا التصعيد هو تصعيد طبيعي جدا لمدى أو لسنوات طويلة من المواجهات التي أو التردد في مواجهة هذه الجماعة التي يعني ربما كان يقول البعض أنه يمكن التعاطي معها سياسيا من خلال الذهاب إلى جولات
0: سلام. يعني اسمح لي سيد نبيل، يعني أنا لضيق الوقت أنا أبحث عن الهدف. يعني هل الهدف هو رغبة من الحوثي بأنه فتح جبهة مفتوحة بشكل أكبر الآن مع السعودية، أم ربما هو نوع من الهروب إلى الأمام، بمعنى محاولة الضغط على السعودية لتضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لحسم الأمور ولملمة هذه المواجهات التي نشهدها الآن؟
11: الحوثي يدرك أن المواجهات الآن، اشتعال المواجهات وتمدد الجبهات ليس في صالحه، وأنه ربما وصل إلى مرحلة الكماشة يعني بتمدد هذه الجبهات. اليوم هو يحاول من خلال هذه العملية أن يهرب إلى الأمام وأن يحاول أن يشد مقاتليه إلى معركة خارجية كما يتصورها، ويتجاهل في نفس الوقت أن مشكلته الحقيقية تكمن في اليمن، مشكلته مع اليمنيين، مشكلته مع دولة اليمنيين التي أسقطها، مع شرعيتهم التي أسقطها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه هذا التوهم من قبل جماعة الحوثي أنه يمكن من خلال الهروب إلى مواجهات والبحث عن عدو خارج كما حصل في السابق وكما يحصل الآن مع المملكة العربية السعودية، هو يحاول أن يظهر أنه رقم وأنه معركته دائما مع خارج الوطن وليس مع الداخل، مع أن الأزمة الحقيقية التي واجهها الحوثي هي أزمته مع إسقاط الدولة اليمنية ومع اليمنيين الذين اليوم هبوا في كل الجبهات لمنازلة هذه الميليشيات بعد أن طال أمد الانتظار في حالة لا سلم ولا حرب التي شهدناها خلال السنوات القليلة.
0: يعني طبعا دائما ما كان جماعة أو مسؤولي أو مسؤولو جماعة أنصار الله الحوثيين يتهمون السعودية بأنها تشارك في هذه الحرب وأنها هي تفرض حصار على مطار صنعاء، حتى لا يتحدثون كثيرا عن الحكومة المعترف بها دوليا وإنما يشيرون بأصابع لتام إلى السعودية. لكن الآن وحتى وإن كانوا يواجهون ضربات سابقا، لكن ما نقوله أن الفارق الآن هو حجم التصعيد، حجم هذه الضربات. وسمعنا طبعا هناك العشرات من المدنيين بحسب المسؤولين السعوديين أصيبوا في هذه الهجمات، وفي الغالب سيكون هناك رد سعودي. يعني ما يقوله المسؤولون السعوديون يقولون أن سيكون هناك رد ورد حازم. إذن ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني دخول سعودي عسكري بشكل أكبر في هذه المواجهات؟
11: أنا لا أعتقد، أنا أستبعد أن يكون هناك تدخل أو دخول عسكري للمملكة العربية السعودية، لأن المملكة في الأخير هي طرف ليست ذات علاقة بهذه الحرب.
1: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تقديرك أن القرار السياسي اتخذ بأنه ستتم مواجهة الحوثي حتى تصل قوات الحكومة المعترف بها دوليا لصنعاء والقضاء على الحوثيين؟
2: أنا باعتقادي هذا القرار هو القرار الوحيد والقرار والخيار الوحيد أمام اليمنيين وأمام الشرعية وأمام المجتمع الدولي في بعد أن تحولت القضية اليمنية وهي قضية داخلية فعلا، لكنها تحولت مع هذه الجماعة إلى ملف إقليمي ودولي. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه هناك يعني فرصة تاريخية لمنازلة هذه الجماعة ولإثنائها عن هذا الصلف وإسقاط هذا الانقلاب، لأن شاهدنا في المرحلة السابقة تدخل المجتمع الدولي، دفع الجميع إلى طاولة المفاوضات، وقف الحرب واستهداف هذه الجماعة كما رأينا في 2018 في إيقاف تقدم الجيش اليمني في الحديدة. كل هذا أنا باعتقادي أعطى هذه الجماعة نوع من الانتفاشة، أنها أصبحت ممكن أن تحقق بالسلم ما لم بالحرب ما لم تحققه بالسلم. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا الرهان خاب تماما. اليوم الحوثيون أمام حقيقة واحدة، هو أنهم سيواجهون اليمن، سيواجهون اليمنيين الذي المعنيين بإسقاط انقلاب هذه الجماعة. وأنا باعتقادي ليس في
1: أشكرك جزيلا. طبعا هذا هدف معلن من قبل السيد رشاد العليمي، لكن طبعا نتائج المعارك على الأرض هي التي ستحسم الأمور. أشكرك السيد نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي اليمني، كنت معنا من جدة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في عناتة ومخيم شعفاط وفرض حظرا للتجوال لاستهداف ما أسماه ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والإتجار بها. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة. تظهر هذه المشاهد مشاهدينا الكرام تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. تأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. ينضم إلينا من رام الله مراسلنا عميد إشحادة، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. صباح الخير. أريد أن أبدأ معك عميد، نريد أن نعرف أين وصلت العملية العسكرية الإسرائيلية الآن.
3: نعم خالد، قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقتحم كل من بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وخلال ساعات الفجر هناك عدد كبير من الأهالي الذين ناموا داخل المركبات أو في الشوارع، لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا منازلهم وقاموا بتدمير محتوياتها وطردهم من داخل هذا المنازل، بالتزامن مع تحويل أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني مع عشرات المعتقلين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل عناتة وشعفاط. عدد كبير من المحال التجارية أيضا قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بخلع أبوابها و فرضوا حصارا على هذه المنطقة وأغلقوا مداخل هذه المنطقة. نتحدث عن بلدة عناتة يقطن فيها تقريبا 80,000 مواطن فلسطيني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت كل أحياء هذه البلدة ونفذت حملة اعتقالات واسعة بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة عند ساعات الفجر الأولى إلى مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة. وهذه هذه الاقتحامات ما زالت مستمرة حتى الآن، ويجمع جيش الاحتلال أو يحتجز عشرات المواطنين بين ساعة وأخرى، ينتشر جنوده فرق من الجنود المشاة بين الأزقة ويقومون باعتقال العشرات ونقلهم إلى مركز تحقيق ميداني في هذه المنطقة. في منطقة أخرى خالد حصلت فيها تطورات كبيرة صباح هذا اليوم، هي منطقة عقربة جنوب مدينة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر اقتحمت هذه القرية وحاصرت أحد المنازل، بدأت بمكبرات الصوت بالنداء على أحد الشبان لتسليم نفسه، ثم بدأت بإطلاق النار. لم يخرج أحد من المنزل بعد أن نادت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بأن يقوم بتسليم نفسه، ثم بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص على المنزل، وبعدها تبعتها بإطلاق قذائف محمولة على الكتف وجلبت جرافة عسكرية وبدأت بعملية هدم للمنزل الذي تعتقد أن فيه أحد الشبان الفلسطينيين دون معرفة مصير هذا الشاب الذي لم يسلم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال انسحبت من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس، وبدأ الأهالي وفرق من الإسعاف بالوصول إلى هذا المنزل ونبش الركام بحثا عن شاب ربما يكون قد استشهد في المكان، لأن أهالي البلدة أو المصادر الطبية التي تحدثنا عنها في قرية عقربة قالت إن أي الشاب الذي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنادي عليه عبر مكبرات الصوت لم يخرج من المنزل، وبالتالي جربوا جرافة عسكرية وبالقذائف المحمولة على الكتف قاموا بتفجير المنزل ومن ثم هدموه بالجرافة العسكرية، هدموا أجزاء كبيرة من المنزل بالجرافة العسكرية وانسحبوا بعد ذلك من هذه القرية. أيضا في طول كرم خالد، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر لجنة الزكاة في طول كرم. في هذا المقر كان يعيش منذ 7 أكتوبر عام 2023 كان يعيش عدد أو عشرات العمال العالقين وهم من قطاع غزة، كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وعند بدء الحرب على قطاع غزة جاءوا إلى الضفة الغربية وعاش العشرات منهم داخل مقر لجنة الزكاة. جيش الاحتلال فجر اليوم اقتحم هذا المقر وجلب شاحنة وبدأ بنقل بتجميع العمال داخل هذه الشاحنة ونقلهم إلى جهة مجهولة، وبعد انسحابه من هذه المنطقة ووضع يافطات على المقر بأنه مغلق دخل الأهالي إلى المقر ووجدوا جثمان أحد العمال من قطاع غزة موجود داخل المقر، نقلوه إلى المستشفى دون معرفة حيثيات استشهاده أو وفاته في هذا المقر. عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة وجدوا جثمانه داخل مقر لجنة الزكاة ونقلوه إلى المستشفى لفحص أسباب وجود هذا الجثمان داخل مقر لجنة الزكاة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المكان. وأيضا العمال الذين تم نقلهم بشاحنة لم تعرف حتى الآن الجهة التي تم نقلهم إليها بواسطة جنود الاحتلال الإسرائيلي.
1: إذن عملية قتل غير معروفة ملابساتها حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير وبالقذائف وبالجرافة في عقربة منزل على رأس شاب رفض الخروج وفق تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لعملية عسكرية طبعا في عناتة ومخيم شعفاط. السؤال الآن أحمد دراوشة، ما هو الهدف المعلن إسرائيليا من هذه العملية العسكرية في شعفاط وفي عناتة؟
4: عملية اشتباكية بحسب توصيف الإعلام الإسرائيلي، وهدفها محاولة معرفة إن كانت هناك أسلحة مخزنة في هاتين المنطقتين، لأن إسرائيل تخشى أن تكون الفترة المقبلة فترة عمليات فلسطينية في قلب القدس وداخل الخط الأخضر، فبالتالي للدعاء الإسرائيلي أن إسرائيل تنفذ عملية اشتباكية. بلدة عناتة تقع مباشرة عند أطراف مدينة القدس، الدخول إليها وبالتالي التهريب منها إلى داخل القدس هي مسألة سهلة. مخيم شعفاط يقع في قلب مدينة القدس أو في قلب الحدود الإدارية لمدينة القدس، وهو المخيم الوحيد تاريخيا الموجود في مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي إداريا وأمنيا. باقي المخيمات هي موجودة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لأن دافيد بن غوريون رفض في العام 48 أن يقيم المهجرون واللاجئون الفلسطينيون داخل أراضي دولة إسرائيل أو ما أعلن عنه في ذلك الحين، فبالتالي طرد الجميع إلى الضفة الغربية باستثناء مخيم شعفاط. ومن هنا تأتي أهمية هذا المخيم الذي تحاصره إسرائيل وتضع بوابات من حوله وكذلك تضع حواجز من حوله، ويخضع الخارجون منه إلى عملية تفتيش على الرغم من أنهم يحملون هوية مدينة القدس. حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن معتقلين. حجم هذه العملية هو أقل من العمليات السابقة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستهرفت على سبيل المثال مخيمات طول كرم وجنين بالإضافة إلى مخيم نور شمس في طول كرم. الحديث هو حتى الآن عن عملية أمنية تتخللها طبعا اعتداءات كما شرح الزميل عميد شحادة من تفتيش لمنازل الفلسطينيين.
0: راديو الحرية 97.7 FM.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
5: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا حتى بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك. إذا بتحب بيتك يضل نظيف، حب مدينتك وخليها كمان نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال الشهرين المقبلين. وأضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي، أضاف أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
6: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال الشهرين القادمين، فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم، وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي. إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
5: إلى جنوب لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان جنوبي البلاد. تظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان في البلدة. يأتي هذا في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجر البلاد إلى حربين متتاليتين، مما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وطالب رجي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية، طالب بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة بحسب تعبيره.
7: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علماً بأننا كنا قد حذرنا مراراً وتكراراً من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
5: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عرقشي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. بقائي أوضح أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
8: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
5: وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
8: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
5: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. صباح خير حسام. حسام، مثل هذه التصريحات تذكرنا بما كنا نسمعه قبل أشهر بأنه تقريبا هناك اتفاق جاهز بين طهران ومسقط بخصوص اتفاق مؤقت على الأقل، اتفاق إطار بخصوص مضيق هرمز، لكن لم نرى أبدا هذا الاتفاق. اليوم بقائي يتحدث عن اتفاق، هل من الواضح ملامح هذا الاتفاق ومتى يمكن أن يعلن عنه بشكل رسمي؟
3: في السابق كانت تتحدث الخارجية الإيرانية عن أن الأمر لو كان متروكا للجانب اليمني فقط لتم التوصل سريعا بين طهران وبين مسقط إلى مثل هذا الاتفاق، لكن واضح بأن هناك تدخل لأطراف خارجية. في السابق كانت تقول إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأساسي الذي يلعب دورا في عرقلة هذه المباحثات وتشكيل ضغوط على الجانب العماني، وكانت إيران قد أقامت الحجة على الجانب العماني في السابق من ناحية، و في أكثر من مناسبة قالت العمانيين بأن المسألة ليست مزاحا وإنما هي تتعلق بالأمن القومي الإيراني، لذلك يجب أن يتم التوصل إلى توافق ما بعيدا عن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من القانون الدولي الذي يتيح للدول المتشاطئة عند الممرات المائية المهمة أن تقوم بترتيب أمورها بعيدا عن أي تدخل من أي قوة أخرى. على ما يبدو وبحسب بعض القراءات هنا في إيران، سبب التدخل كان هو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد فرض المسار الجنوبي فرضا على هذا المسار. نتذكر بأن تفاصيل هذا التوافق الذي تم الكشف عنه لأول مرة الشهر الماضي كان يتحدث عن مسار يبدأ من بالقرب من السواحل الإيرانية والعمانية ثم ينتقل تدريجيا إلى أن يصل إلى وسط مياه المضيق، حيث سيتم تأمين مسار مؤقت وآمن بعد إزالة الألغام من تلك المنطقة بالكامل. واضح بأن الإيرانيين ربما يخشون بأن مسألة الحصار الأمريكي ستطول أكثر ربما، وهناك مناوشات شاهدناها خلال الأسبوعين الماضيين على المستوى العسكري والطرفان يحاولان فرض إرادتيهما العسكرية على المضيق، وهناك تضارب كامل في الروايات تقريبا حول مستوى السيطرة على المضيق من ناحية ومستوى حركة الملاحة وتأمين واردات النفط وأمدادات النفط والطاقة عبر المضيق. إيران تقول بأن المضيق مغلق تماما وأن حركة الملاحة فيه بطيئة للغاية، الأمريكيون يتحدثون بشكل مختلف وبشكل إيجابي تماما. الخشية من أن يطول هذا الصراع ربما أو الحصار على السواحل الجنوبية وما يحدث بين الحين والآخر من استهداف للناقلات سواء الإيرانية أو تلك المتجهة نحو السواحل الإيرانية أو ما يتعلق بالاستهدافات الأخيرة بالسفن العسكرية الأمريكية ربما باتت تحتم على إيران وعمان اتخاذ خطوة جدية، وهذا ما أشار إليه إسماعيل بقائي بقوله بأنه سيتم تسجيل ما تم التوصل إليه قريبا جدا في هيئة الملاحة الدولية، أي محاولة إعطاء طابع رسمي لهذا المسار الذي تم التوصل إليه. يتحدث عن مسار آمن ومؤقت، متى سيتحول هذا المسار إلى مسار دائم لا أحد يعلم ذلك حتى الآن، لأن الأمر مرهون على ما يبدو بعودة الحياة إلى طبيعتها عند مضيق هرمز، لكن تأمين مسار آمن هذا يعطي انطباعا بأنه قد يتم الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على المسار الجنوبي عند السواحل العمانية والاعتماد أكثر على هذا المسار المؤقت، خاصة وأن إيران ستلتزم من هذه الناحية بعدم استهداف السفن وعدم التصعيد وإعطاء مساحة أكبر لحركة الناقلات والسفن التجارية من هذا المضيق أو من هذا المسار المؤقت والآمن كما يصفه الجانبان الإيراني والعماني بالتعاون مع مسقط. ما الذي سيرشح عن هذا الأمر؟ الأمر متروك إلى الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم الإعلان كما قال بقائي عن ما تم تسجيله لدى هيئة الملاحة الدولية وصيغة هذا التوافق مع عمان بالكامل.
5: وفي انتظار أيضا أن أعرف رد الفعل الأمريكي لكي نعرف إن كان هي بداية نهاية هذه الأزمة هذه الحرب أم لا. أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تجديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
9: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط في وقت تراجع فيه الرياح.
10: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM FM.
11: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
4: 97.10 FM FM.
9: خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،
5: أفاد مراسل التلفزيون العربي بذوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم بمسيرات وصواريخ باليستية. وقالت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن الجيش الروسي شن غارة جوية بمسيرة على منطقتي بوريسبيل وفاستيف في مقاطعة كييف. أضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية بمنطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر 7 شاحنات. وطبعا نتابع هذه الصور مشاهدينا الكرام، صور حية مباشرة من العاصمة كييف وهي لآثار الهجمات الروسية التي استهدفت العديد من المناطق في العاصمة الأوكرانية.

0: هذا وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة روسية بأربع قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، وأشارت إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي سيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية. وأضاف المبعوث الأمريكي أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الساتية. صباح خير إياد، نريد أن نعرف أولا جديد عمليات القصف والدمار الذي تسببت فيه الغارات أو عمليات القصف الروسية، وأيضا إن كان واضح ما الذي تحقق بالضبط من زيارة جاريد كوشنر وويتكوف إلى كييف.
1: نعم خالد، صباح الخير. طبعا فيما يتعلق بالضبط

0: بالصواريخ والمسيرات أتت على شكل موجات استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف. نتحدث عن 5 أحياء تضررت جراء هذا الاستهداف، بالتحديد حي هلاسيفسكي خالد. عدة مواقع في هذا الحي كانت قد اندلعت فيها النيران جراء هذه الاستهدافات، منها ما قالت السلطات الأوكرانية بأنه جراء سقوط حطام لمسيرات أو صواريخ أسقطت، وبعضها كان أيضا جراء ضربات أو إصابات مباشرة من هذه المسيرات أو الصواريخ على هذه المنطقة. نتحدث بالتحديد عن حي هلاسيفسكي، كما ذكرت هناك أحد المباني السكنية وآخر مبنى غير سكني، ومنطقة مستودعات كانت قد دمرت بالكامل، ويعني ارتفعت بعد ذلك سحابة كثيفة من الدخان كانت تشاهد من عدة مناطق من أحياء العاصمة في هذه المنطقة تحديدا. إلى جانب ذلك هناك سقوط لحطام على مبنى لمؤسسة تعليمية أيضا في هذا الحي. أيضا عدة مواقع في حي هلاسيفسكي كانت قد اندلعت فيها النيران، فرق الطوارئ هرعت إلى هذه المواقع المستهدفة من أجل إخماد النيران، وهي لا تزال لغاية الآن يعني منتشرة في مواقع عدة في منطقة هلاسيفسكي أو في حي هلاسيفسكي من أجل إزالة الأنقاض وأيضا تقديم المساعدة للمتضررين. طبعا الأحياء الأخرى هي حي شفشنكا، قبل نحو 20 دقيقة من الآن خالد كان هناك استهداف بإحدى المسيرات لهذا الحي، حي شفشنكا منطقة مستودعات كما ذكر عمدة مدينة كييف، كانت عرضة لهذا الاستهداف حيث اندلعت أيضا النيران في هذه المنطقة المستهدفة. منطقة دارنيتسكي ودنيبروفسكي وسالومنسكي أيضا كانوا هذه الأحياء الثلاثة كانت أيضا يعني ضمن الأهداف الجوية الروسية. بعد هذه الضربات هناك أيضا اندلاع حريق بشكل أساسي في مناطق أو في مستودعات موجودة في هذه الأحياء الثلاثة، إضافة إلى تضرر مرائب للسيارات وعدد كبير من المركبات. النيابة العامة الأوكرانية كانت قد تحدثت عن أضرار لحقت ب14 مبنى ما بين سكني وغير سكني في العاصمة كييف جراء هذه الاستهدافات، وقالت بأن عدد كبير من المركبات المدنية كانت قد تضررت جراء هذه الضربات. على عجالة طبعا يعني فيما يتعلق بزيارة ويتكوف وكوشنر، يبدو لغاية الآن لا توجد يعني أي انفراجة ربما أو اختراق فيما يتعلق بمفاوضات السلام، هذا ما كان قد عبر عنه أيضا اليوم وزير الخارجية الأوكراني سيبيها بعد أو عقب هذه الضربات الروسية، والذي قال بأن أصوات الصواريخ الباليستية الروسية هي أعلى بكثير من أصوات الدبلوماسية.
1: أشكرك إياد الستي مراسل التلفزيون العربي في كييف، شكرا لك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. رمي النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته، أسعد الله صباحكم، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى وسط البلد هذا النهار. الثلاثاء 8 سبتمبر أيلول للعام 2026، نحييكم ونبدأ معكم لقاء هذا الصباح من البرنامج. هذا اللقاء الذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز بشراكتها منذ سنوات طويلة. تحية لشركة جوال ولكل القائمين عليها، وعلى رأس الكل أخونا أبو زيد، لأنه اليوم بدنا نحشره كمان في الزاوية، أخونا عبد المجيد ملحم أبو زيد، يسعد صباحه وكل القائمين على شركة جوال. صباح الخير لكل فريق العمل في إذاعة منبر الحرية، وعلى رأسها الأخ ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. نبدأ معكم مشوار هذا الصباح في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب بلشنا سوا. صباح الخير مرة تانية، صباح النور، صباح الرضا والسرور. فخلينا نبلش هيك، عيش يومك متفائل، عيشه بسعادة، ابتسم في وجوه كل الناس اللي بتلاقيهم اليوم، حاول انه تحقق اشي في حياتك، كون عفوي، ما توقف عند كل شي بتشوفه او بتسمعه، لا تجاوز، رح يكون يومك احلى باذن الله تعالى في عينيك وفي عينين الناس، في عينيك اللي بتسمعنا هلأ كمان وبتشوفنا. يسعد صباحكو، صباح الخير لزميلنا وأخونا ورئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسم، اللي اليوم معانا استثناء، لأنه اليوم كمان رح يكون يوم استثنائي، رح يكون يوم خاص، يوم مختلف عن الأيام الماضية. بلشنا وما وقفنا، البعض اعتقد أنه كانت فورة شغلة يوم شغلة ساعة، لا، شغلة بداية نهايتها معروفة، بس بانتهاء الهدف. الهدف هو علاج مالك القواسمة وزراعة قلب ورئة لهذا الشاب اللي انشغلت فيه الخليل كلها خلال اليومين اللي مضوا. عشان هيك اليوم قررنا، خلينا نقول أخذنا استراحة، هو ما وقفناش بس أخذنا استراحة صغيرة، اليوم رح نرجع نبلش من جديد. 5 المساء رح يكون الموعد مع الخليل وناسها، مع الخليل وأهلها، انطلاق حملة نبض مالك من جديد بإذن الله تعالى، وكمان على بشارة، على بشارة بأنه بإذن الله لن تتوقف هذه الحملة إلا بانتهاء المرجو منها أو الهدف منها، وهو جمع المبلغ المطلوب لعلاج مالك القواسم. أبو جهاد صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رامي إليك، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين أينما كانوا في هذا الوطن الحبيب.
0: اليوم بإذن الله تعالى، بإذن رب العالمين، رح يكون في عنا انطلاقة جديدة للحملة، حملة نبض مالك. نبض مالك رح تنطلق الساعة 5 المساء من استوديوهات إذاعة منبر الحرية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع عدة شركاء بإذن الله تعالى. احكي لنا شو آخر التطورات، وين وصلنا، وشو رح نعمل اليوم تحديدا.
1: طيب كمان مرة يسعد صباحك أخي أبو رامي. يعني صحيح موضوع مالك فعلا شغل بال الكثيرين من أبناء شعبنا المحترمين. مالك يعني شاب عمره 23 سنة، بده يعمل عملية قلب مفتوح، بده يسوي زراعة قلب ورئتين. بالأمس كان لنا اجتماع مع أخونا وحبيبنا وصديقنا الدكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال الأحمر، وأخونا سعيد الخطيب، أخونا أبو عماد القواسمة، وكان أخونا محمد شويكي وأبو دارين في هذا الاجتماع. كان اجتماع كثير رائع بصراحة، حطينا خطة، أنا أعتقد هاي الخطة راح تكون كثير رائعة جدا. بدنا نبدأ اليوم من خلال وداخل إذاعة منبر الحرية، وأنت بتعرف يا أخ برامي والكل بيعرف إنه إحنا بصراحة أوقفنا قرار المساعدات في الفترة الأخيرة، إلنا 3 شهور ماخدين قرار بوقف كل أشكال أنواع المساعدة
0: من قبل رمضان بالضبط
1: يعني. و اليوم شايفين حالنا إحنا يعني لازم بأي طريقة نكون موجودين ونكون حاضرين إحنا وشركائنا في جمعية الهلال الأحمر، لأنه بصراحة اللي صار يعني ما وصلنا للغاية وللهدف اللي بدنا إياه. وأنا بقول مش لأنه الناس بدهاش تشارك، ولا لأنه الناس بدهاش تدفع، ولا لأنه الناس بدهاش تساهم أبدا، بس أنا بقول إنه الدعوة ما كانت واصلة. اليوم أنا أعتقد وبجزم كمان إنه الدعوة وصلت لكل محترم، لكل أخ ولكل أخت، لإخواننا وأخواتنا الماجدات. إحنا بنقول هذا يومكم، يومكم اليوم ننقذ حياة إنسان شاب في ريعان شبابه 23 عام، بسوى يرجع مثلي، مثل أي حد عم بسمعنا بهاي اللحظات. إحنا اليوم نستنى أطفالكم اللي كانوا يجونا، بتتذكروا اللي كانوا يجيبون لنا الحصالات تاعاتهم، نستنى بأطفالكم اللي كنتوا تبعتوهم في زهرات فلسطين، أشبال فلسطين، اللي كانوا ببيضوا الوجه، هدول اللي تربوا كيف يساعدوا الناس، كيف يمسحوا دمعة وكيف يرسموا بسمة. إحنا اليوم رسالتنا لكل محترم في هالبلد، في البلد وخارج البلد، يعني إحنا لأهلنا كمان اللي المغتربين، للجالية الفلسطينية في كل أرجاء العالم، إحنا اليوم بحاجتكم. إحنا المبلغ 1,600,000، إحنا بالمرة اللي عدت وقت زراعة الكلى كان خلال 36 ساعة بنحكي على بالضبط كل أخ وأخت من اللي كانوا موجودين أخذ 100,000 دولار، يعني بنحكي على 500,000 دولار، وزاد عنا 180,000 شيكل تم تسليمهم لأخونا خالد فهد القواس ورئيس لجنة الكلى، وكان بحضور عطوفة المحافظ خالد دودين. إحنا اليوم بنقول إنه 1,600,000 على بلد عظيمة زي خليل الرحمن مش كثير، على بلد رائعة مثل خليل الرحمن مش كثير، بلد خليل الرحمن أبو الضيفان اللي ما بيجوح حدا فيها مش كثير عليهم 1,600,000. آه والله، بس أنا بقول الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علشان هيك إحنا اليوم رسالتنا لكل أخ ولكل أخت، لكل أب ولكل جد، مالك اعتبره ابنك، اعتبريه ابنك، اعتبره أخوك، وانت يا أختي اعتبري أخوك، فينا ننقذ حياة إنسان. طبعا الأعمار بيد الله لا شك في ذلك، ولكن إذا كان بنقدر إحنا إن شاء الله وبعون الله نأمن هذا المبلغ ومالك يعمل هاي العملية، إحنا أنقذنا حياة إنسان. ومن ينقذ حياة إنسان
0: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: فيعني هذا إشي حلو وإشي محترم. إحنا اليوم بنقول لكل محترم لكل محترم هذا دوركو. هذا اليوم بدنا نعلن النفير العام اليوم من شان نشوف الناس. طبعا بإمكانهم يتوجهوا للهلال الأحمر للتبرع، بإمكانهم يجي لمبنى الإذاعة للتبرع، وبإمكانهم يروحوا على البنك مباشرة للتبرع. 3 قنوات يا جماعة الخير، ورح نختار كمان قناة رابعة رح نبلغكم عنها إن شاء الله
0: من هون للمساء،
1: حتى نسهل على الناس الحضور وكمان تقديم الواجب المطلوب منهم. أنا بقول لك أبو رامي وبقول لابننا مالك، يعني أنا أنت يمكن في حديثك مع مالك أنت بتحكي معاه والدمعة بتفر من عينيه. ليش؟ مالك لما يعني شاف أنه التحرك اللي موجود يعني غير كافي شعر بإحباط بصراحة. يعني
0: لا، بس احنا رجعنا له الأمل.
1: احنا معشان هيك احنا اليوم بنقول لمالك ولعائلة مالك ولأهل مالك كل الناس مالك اليوم ان شاء الله. هذه ناس عظيمة، هاي ناس رائعة، هاي هذا عمل إنساني، هذا عمل إنساني مش 100%، 1,000,000%. احنا بنناشد رجال الأعمال، بنناشد الخيرين، بنناشد الوجهاء، بالناشد جبل الخليل. جبل الخليل تعودنا عليه وعلى كرمه، احنا بنناشده اليوم يوقف معنا وقفة مشرفة، وقفة عز، حتى نقدر نساعد مالك يسوي العملية. وانا والله اني متفائل جدا جدا جدا

0: طيب الله يسعد صباحك وشكرا أبو جهاد على هالكلمات الحلوة. بالمناسبة مبروك السيارة الجديدة، يعني أبو جهاد امبارح أو أول امبارح جاب سيارة جديدة فبسوى يعني. طبعا قلنا القديمة يا رجل يعني.
1: والله يا أبو رامي أنا مش جبت سيارة جديدة، بدلت سيارتي بصراحة.
0: يعني ما خليتناش القديمة،
1: بدلتها. ما بتعرف هدول أخواننا في شركة كيا مسويين إعلانات عندنا بارك الله فيهم،
0: وأنت جاي تعمل لهم كمان إعلان.
1: بدي أعمل لهم إعلان لأنهم بيستاهلوا إني أعمل لهم إعلان.
0: أنا خصموا له إشي محترم على هالقصة.
1: والله أقول يعني لك شغلة يا أبو رامي،
0: لأنه كان المفروض يأخذ السيارة بعد أسبوعين، أخذها امبارح او اول امبارح. بس شرطوا عليه، قالوا له بدك تعجئنا. طيب ماشي،
1: احنا
0: انا بدي اعجئهم
1: يعني. احنا بتعرف انه في شغل بيننا وبينهم، في دعايات بيننا وبينهم، بس مش هذا الموضوع. انا بدلت بدل حقيقه، جبت سياره فل كهرباء. يعني انا موضوع البنزين والسولر محبة واحترامي للكل. انا بعد المواقف اللي شفتها،
0: لا هذا الزلمه جاي يعمل دعايه،
1: اخذت قرار خلص وقف البنزين والسولر ووقف التوجه للكازيات لانه اريح للراس يا ابو رامي.
0: هذا الزلمه جاي نرجع لمالك لسيارات الكهرباء، احنا مش بصدد. على كل نشوفه،
1: صبح على ابو عيسى الجرايش، وعلى رائد اخونا وحبيبنا كمان
0: الله يصبح،
1: وانس وقصي وعيسى وعلى كل هالشباب، ويسعد صباحهم. وابو شادي كمان ما بننسى. يلا نرجع لحبيبنا واخونا.
0: هلا شوفوا موضوع مالك يا جماعه. اول شيء شكرا لابو جهاد، وراح نذكر كتير بكل التفاصيل الدقيقه اللي خاصه بكيف تتبرعوا وين تتبرعوا. الاماكن معروفه لحد الان، ثلاثه راح يصيروا اربعه خلال النهار لما نحدد موقع رابع. بس حاليا البنك بالدرجة الأولى، أي حدا بيقدر يصل للبنك أو يحول على البنك من خلال أرقام الحسابات اللي منشورة أصلا حاليا على صفحة على شاشة البرنامج، بإمكانكم تاخذوا الأرقام وتتبرع من خلال البنك أو من خلال مبنى إذاعة منبر الحرية دائرة السير، أو من خلال جمعية الهلال الأحمر في شارع وادي التفاح في الخليل. اليوم الحكي مش ل المليونيرية ولا لرجال الأعمال، ولا الحكي للكل بلا استثناء، كبير صغير، غني وفقير، أسمر وأبيض، كل. وعشان القصة هيك، ولأنه إيد على إيد رحمة، ولأنه إيد على إيد بتساعد، خلينا نبلش. وبلشنا فعلا من لما بلشنا نحكي. أول شيء في عنا ناس يعني حكوا معانا من مبارح وأول مبارح مستعدين وجاهزين، وإن شاء الله اليوم بنشوفهم كلهم حاضرين. وبنبشركوا انه احنا المعطيات النظرية لحد الان، يعني بحكي الناس بوعودهم إلنا ان شاء الله، وانا من امبارح قلت لكم في بشارة، وان شاء الله راح تكون في بشارة رائعة اليوم مع انطلاق الحملة. بس الموضوع لا يقتصر على رجال الاعمال واللي بده يتبرع $10,000 او 20، لا، في اللي اهم من هدول الناس. فافتتاحية هيك، خلينا افتتاحية لليوم من بداية البرنامج. عندي 200 شيكل من الحاج نعيم القواسمي أبو خالد، الله يا رب يجزي كل خير،
1: الله يطول لنا بعمره يا رب
0: ويطول بعمره. و200 شيكل من أخونا عبد الفتاح النشاش، كمان هو مش موجود هون، هو موجود في شغله في الداخل، لما يروح بجيبهم يوم الخميس إن شاء الله. فهاي أحلى افتتاحية، 400 شيكل $100، $100 من $600,000. هدول $100 أو 100 وشوي بسوا إشي كتير. الموضوع مش موضوع إنه أنا خجلة، أنا أقولكوا شغلي، أنا في ناس حكوا معاي وهاي اسمعوها كتير منيح. في ناس حكوا معاي بقولك أنا يا عمي والله خجلان، أنا بدي أروح على البنك أتبرع بمية شيكل، والله إني خجلان أروح، أنا بخجل أقعد يعني في جلسة مثلا في اجتماع أتبرع بخمسين شيكل وميتين شيكل، وفي غيري بجاي يتبرع ب10,000. في حدا لما كان الاجتماع الأول في المحافظة خجل يروح، قال لك أنا بدي أروح غاد أنا هلأ. طبعا مصارش للأسف، إنه مصارش هو توقع إنه يجوا رجال أعمال يتبرع ب100,000 وب50,000، قال لك شو أروح أتبرع أنا ب500 شيكل و200 شيكل، والله بخجل. قال لا بروح بعدين بتبرع. لا الموضوع مش خجل، الموضوع ال50 شيكل أقسم بالله بتسوى إشي كتير. الناس جهد والناس همم والناس قدرات، وربنا وزع الأرزاق. هلا أول رسالة بدي أوجهها لكل الناس اللي معاها مصاري تجاوزت يعني نصاب الزكاة. الزكاة هذه واجب، هذه مش قصة إنه أنا بدي أو بديش، فيش فيها بدي وبديش. معاك نصاب الزكاة فرض عليك زي الصلاة انك تدفع هذا النصاب. هذا النصاب بروح لأصحابه أو الأبواب اللي ربنا يعني حللها في هذا المجال، وهي كتيرة، بس مالك واحد من هاي الأبواب. واليوم هذا الباب يعني أكتر باب مفتوح، لأنه إحنا أمام حالة طارئة. يعني أنا بعرف إنه في ناس كتير ما عندهاش أكل، في ناس كتير يمكن ما جهزتش لسه أولادها للمدارس. اليوم بعتوا لي ناس إنه أولادهم ما رحوش على المدارس، روضة من الروضات بعتت لي إنه في 6 أولاد هم عارفين وضعهم ما بيقدروش يدفعوا رسوم الروضة، بس مش هاين على الروضة إنه يعني تروحهم. في زي هيك، بس ممكن الروضة نأجلها وممكن الأكل ندبره بأي إشي لقدام. بس موضوع مالك موضوع وقتي، موضوع آني، موضوع بتحملش الانتظار.
1: أبو رامي أنا يعني
0: بتحملش. أول
1: إشي بدي أحكي لك بإشي مهم جدا، عشان أنا بسمع بعض تعليقات. شي هاي التعليقات؟ إنه لو واحد ملتي ملياردير في البلد بيحمل الحمل لحاله. أوه. لو واحد من اللي بيسوي العزاء إخوان، عشان تكونوا عارفين إحنا أولا ما إلنا فرضية لازم على حدا، عشان تعرفوها. إحنا نتمنى مش بنترجى، احنا نتمنى على كل الخيرين وهم كثر في هذا البلد الطيب. هلا انت ما بتقدر تروح تلوم واحد مقتدر انه ما دفعش لانه يمكن ما سمعش.
0: لا بدي اقول لك شغلي
1: مثلا،
0: انا بحكي لك يعني شغلي. انا امبارح هذا نقاش دار بيني وبين احد الاخوة، ذكر اسماء معينة وبيلوم عليهم، ويعني بدي اقول لك زعلان الزلمة انه يعني ليش فلان ما يقدم وليش فلان ما يقدم. ذكر أسماء أنا بعرفها والكل بيعرفها، إنه فلان عمل مثلا مناسبة كذا وصرف فيها كذا، صرف له 200,000 أكل ولا فرائية ولا بعرف شو ولا، وليش ما يقدم له كمان 100,000؟ قلت له باختصار واحد من اللي كان يحكي عنهم، قلت له أنا أشهد لأني بعرف ولأني كنت حاضر، هذا الرجل دافع زكاة مال ولا سنتين قدام لمساعدة الناس. أنا بحكي ومستعد أواجه أي حدا في اللي بحكي. هذا الزلمة دافع سنتين زكاة لقدام لأنه جائز شرعا، جائز. هلأ كمان هاي رسالة كمان بخصوص مالك، في ناس ممكن يكون يقولك أنا طلعت الزكاة، أنا طلعت زكاتي، زكاتي مثلا 200,000 وطلعتهم. هلأ احتمالية كبيرة السنة الجاي يكون زكاتك 200,000، مش مطلوب تحطهم كلهم لمالك يا أخي، حط منهم 150. كل حدا يعني عنده قناعة إنه ماله تجاوز نصاب الزكاة وممكن السنة الجاي يطلع عليه مبلغ كبير، بيقدر يحطه لمالك السنة هاي ويحتسبه على السنة الجاي. وهذا الحكي رح نناقشه مع الشيخ يسري نائب مفتي الخليل لما يكون أيضا ضمن الحملة بإذن الله، لأنه رح يكون أحد المشرفين على هاي الحملة الليلة. جائز إنك هلأ تقرر أنا طب أنا دافع الزكاة شو أعمل، والله نفسي أساعده لمالك بس أنا طلعت كل زكاتي، بتقدر هلأ تقرر تطلع جزء من زكاة السنة الجاي أو اللي بعدها كمان لمالك، هذا جائز شرعا. هلأ ما بنلوم ليش، لأنه الزلم امبارح كان بيحكي معاي على حدا معروف عمل مناسبة صرف فيها مصاري. طب هو صرف، بس بالمقابل كمان الزلم والله دافع زكاة ماله لسنتين قدام لمساعدة الناس، وما بدنا نلوم حدا، احنا ما بنلوم حدا بالعكس.
1: بالضبط هذا اللي انا بدي احكيه ابرام، احنا ما بدنا نلوم حدا، احنا نتوسم ونتمنى الخير في هدول الناس، وجوه الخير اللي اشهد لله ما بيقصروا معنا. واحنا امبارح اجرينا بعض اتصالات وبعض مكالمات، يعني ممكن البعض ابو رامي وهذه حقيقه موجوده، يمكن البعض يعني بتعرف كيف بدي اقول لك بحبش يقدم ما هو مطلوب، ممكن موجود بس هم قله قليله، ولكن
0: الغالبيه
1: العظمى من اخواننا واخواتنا الماجدات لا جاهزين بالباع وبالدراع يوقفوا مع مالك. وانا بقول لك انت يمكن قاعد بتقول احنا تبدا الموجه ولن تنتهي إلا بجمع المبلغ، إحنا الوقت ضيق جدا يا إخوان عشان تكونوا عارفين، يمكن هلأ ضل 5 أيام ما بعرف بهالحدود. رجاء الدواء
0: طيب. الدواء كمان شغلة كمان شغلة
1: شوي بس أبرام، الدواء بوقته بجنن، في لحظته بجنن. أنا بقولكو إحنا متفائلين خير إذا ربنا راضي الليلة، ها الليلة ننهي الموجة بإذن الله بنفس نعم. المحترمين طيب. بنفس الغيورين بنفس فهم. الشرفاء من أبناء جبل الخليل بنفس المحترمين في من الجالية الفلسطينية اللي موجودين خارج هذا الوطن وهم كثر. إحنا إيدينا ممدودة لإلهم والله لن يخذلوا مالك
0: إن شاء الله.
1: والله لن يخذلوا مالك طيب. بإذن الله.
0: هاي كمان في شغلة مهمة بدي أحكي فيها عشان الناس تنتبه لها لأنه سمعت فيها حكي أنا وتعليقات. أول شيء أبو ضياء الله يسعد لي صباحك وطمني على أم ضياء كيف وضعها أول شيء لأنها أخت عزيزة وزوجة أخ عزيز وخمسين دولار كمان من أخونا أبو ضياء. أبو ضياء هلأ يا على البنك يا على الإذاعة يا على الجمعية جمعية الهلال الأحمر اختار الأماكن الأقرب إليك المكان الأقرب. هذا كمان ردا على قاسم. قاسم غيت بقول حطوا صندوق بمكان عام مثلا عند ابن رشد. هي جمعية الهلال مش بعيدة, جمعية الهلال في عين عرب مش بعيدة. يعني اللي بيقدرش يطلع على دائرة السير جمعية الهلال, اللي بيقدرش يجي ينزل على البلد هي إذاعة منبر الحرية ومقرها موجودين. اللي بيقدرش يروح هون وهون أو بيدوش بيقدر يروح على البنك العربي الإسلام العربي في على الحرس
1: ويفعل. عشان أنا بدي أختم دقيقة
0: نقطة نقطة بدي أحكي فيها. في ناس كتير حكى معاي بقول لي يا زلمة أنتوا ليش رايحين على الإمارات العربية 600,000 دولار ما هي بالهند 100,000. صح كلامك, أنت بتحكي صح. في الهند ب100,000 دولار وهذا الحكي على فكرة يعني راح حدا كتب فيه كتاب كمان وداه للمحافظ عشان تعرفوا يعني شو اللي بينشغل في البلد. انه يا عمي انتوا ليش بدكم تروحوا تودوا مالك على الامارات ب600,000 دولار بينما في الهند ب100,000. انا بقول لك ليش, لانه الهند مليار ومش عارف قديش اكم نسمة, وفي الهند الاولوية لابناء البلد عندهم. الهندي ابدا مالك لما فكرنا انه نعمل له في الهند بده بالضبط يستنى سنتين او سنة ونص على الاقل عشان يصلوا الدور, لانه هناك الشغلة على الدور. صح بتكلف 100,000 بس الشغلة على الدور بدك تستنى لما يجي دورك. والاولوية حتى لو دورك بكرة واليوم اكتشفوا انه في هندي بده زراعة لا ببدوا الهندي على اي حدا جاي من برا البلد. ف يعني بلاش نحكي في هذا السياق.
1: على العموم احنا اخي ابو رامي بدناش كل اشي سلبي بدنا نبتعد عنه. ايدينا ممدودة للجميع وهاي دعوة لكل الاذاعات المحلية لكل اخواننا المؤثرين. دعوة لإلكوا تكونوا اليوم الساعة 5 بنتشرف في كل حدا فيكو لأن الموضوع بهم كل أبناء البلد. الخليل لن تخذل ابنها, لن تخذل مالك. وأنا متأكد بأنه رجالات الخليل ونساء الخليل أخواتنا الماجدات في فلسطين وفي خارج فلسطين وإخواننا الأكابر اللي موجودين في الجالية الفلسطينية وعم بيسمعونا بهاي اللحظات لن يقصروا, لن يقصروا أبدا أبدا أبدا في ما يتعلق في موضوع طيب جمع التبرع.
0: لحظة موضوع مهم جدا. أبو حنان محمد أبو حنان بقول أبو أحمد طبعا بقول في ناس بتلف على المصانع بتشحد باسم مالك. هل استغلوا الحدث ولا مبعوتين من طرفكم؟ ما في حدا مبعوت من طرفنا إلا متطوعي الهلال الأحمر أعتقد. مزبوط يا أيمن؟
1: نعم ما فيش. إحنا هاي حددنا
0: ولا حدا. وممنوع تعطوا أبو جهاد, ممنوع تعطوني, ممنوع تعطوا ربحي, ممنوع. في أماكن صارت معروفة, صندوق رح يكون عليه لجنة, لجنة ورح نعلن عن أسمائها من انطلاق مع انطلاق الحملة اليوم الساعة 5 المساء. صندوق في مبنى إذاعة منبر الحرية وعليه لجنة منش من الإذاعة, مش من الإذاعة, في جمعية الهلال الأحمر رح يكون في صندوق وعليه لجنة من الهلال الأحمر لأنهم مؤتمنين وهم القائمين وناس معاهم. والموضوع الثالث بدوش لجنة على البنك, على البنك مباشرة.
1: طيب في رسالتين
0: بس قبل ما حدا أغادر. ما حدا يدفع لأي حدا ولا إلي ولا لربحي ولا لدكتور طارق ولا لفلان ولا لعلتان. يعني ممكن لوالده, ممكن إذا لوالد مالك أو لمالك بإيده أنتوا حرين يعني ما حدا رح يمنع. بس لأي حدا تاني حدا بلف وبش حدا باسم مالك لا يا سيدي ما حدا يعطي ولا حدا.
1: بدي أقول لأخونا طبعا أبو روحي يوسف, أبو يوسف روحي أبو حماد يسعد صباحك بقولنا مبروك السيارة والله يبارك فيه.
0: مبروك السيارة.
1: وبقترح عليك أنه أنا يوم يوم أشاركك في برنامج وسط البلد. هذا أنا لا أتفق معك فيه
0: ولا أنا
1: يعني أنا وجعت الراس بس بحب أخليها لمحمود قنيبي, ما بحب أنا يعني أدخل في هاي المواضيع.
0: والله
1: الموضوع الأخير
0: ومسك
1: الختام في الرسالة هاي مع أني أنا كنت لازم أجلها وأقترح عمالي ببعث له أنه شو رأيك يا حجنا يا حبيب قلبنا نأجلها للساعة 5. قال لي لا لو سمحت بما أنه أنتوا افتتحتوا وقرأتوا رسالتين تكون رسالتي الثالثة. حج محترم صديق إلنا طول عمره مادد إيده لعمل الخير لفعل الخير. يعني أنا مش عارف شو بدي أحكي لك. أنا كان نفسي أذكر اسمك بس هذا الحج ما بده نذكر اسمه. فقط هو فاعل خير محترم، فاعل خير محترم تبرع ب5,000 دينار.
0: كل الاحترام، كل الاحترام.
1: والله أنا نفسي أحكي اسمك بس لأنه أصر.
0: أنا لو يعني أنا اليوم يعني
1: إذا إذا إذا بشجعني اليوم على الساعة 5 بحكي اسمه.
0: هلا يقول لي اسمع اغدر في أبو جهاد وبعت لي الاسم من تحت بطن والتفاصيل وأنا اللي بدي أحكي. واسمع والله العظيم في ناس كتير بقول لك إنه يعني بدناش نعلن، أنا بقول فيش فيها
1: يا عمي. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله العظيم
0: عثمان بن عفان عندما جهز جيش العسرة للمسلمين جهزه في قلب المدينة أمام أعين الناس جميعا. يعني ما بالعكس، ليش احنا ما نشجع الناس على الخير؟ ليش ما شوفوا احنا شعب مقلد، شعب بحب. يعني هلا لما واحد راح عمل عرس ب10,000 اللي بعده راح عمل عرس ب12. اسمع كيف انت، شو انت احسن مني تسوي ب10,000؟ لا انا بدي اعمل ب12.
1: فليتنافس المتنافسون في عمل الخير.
0: صار العرس يكلف 20، صار يكلف 30، وصل العرس اليوم بكلف 500,000 بس بهرجة لأنه إحنا بنتنافس. طيب هاي في مجال للتنافس، في مجال للسباق، سباق بتكسب منه في الدنيا وفي الآخرة. وأقول لك أنت نفسيا رح تعرف شو معنى إنك تجبر خاطر حدا. أنا أقسم بالله العظيم بقولكو هذه أعظم نعمة الله خلقها لأي إنسان في الدنيا، إنك تجبر خاطر الناس وتحس بالأثر بعدين. الأثر مش شرط يكون عملي علني عفوا، ممكن تجيك دعوة على التليفون هيك رسالة من حجة مثلا تدعي لك دعوتين، أقسم بالله بتسوى الدنيا واللي فيها. جربوا هذا الموضوع. شكرا للجميع. بعد الفاصل بنرجع رح نحكي في موضوعات تانية، في عنا موضوع مهم جدا كمان رح نحكي فيه.
1: آخر ملاحظة بدي أحكيها إنه يعني حتى اللي بيحكوا عن موضوع اللي عملوا أفراح، والله يا أخوان
0: ما لناش
1: لا لا لا لا لا لا لا، عشان يعني إحنا نسمي الأشياء بأسمائها. إحنا بالأمس طرقنا أبواب هدول الناس، ما قصروا
0: ولا حدا بيقصر،
1: ما قصروا عشان تكونوا فاهمين. بس إحنا بنقول دعوتنا لأبناء جبل الخليل، لإخواننا وللماجدات من أبناء جبل الخليل، بدنا ننقذ مالك، مالك ابنكو، مالك طيب. أخوكو، بتمنى عليكم ما تقصروا، يعطيكم العافية.
0: طبعا احنا بالعادة بنغادر وبنرجع لكم تاني يوم. اليوم بعد البرنامج رح نرجع كمان مرة اليوم الساعة 5 المساء، أنا وأخي أبو جهاد الدكتور طارق ومن سيكون معنا وهم كثر، لحتى نبلش هذه الموجة من أول وجديد. هلأ بدنا ناخد فاصل صغير ونرجع بعده نبحث موضوعات كتيرة، من أبرزها موضوع حرق الزيوت في المنطقة الجنوبية اللي صار واصلنا عليه 1,000 رسالة و1,000 اتصال، وجهات الاختصاص يجب أن تتحرك تجاه هذا الموضوع. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة زياد الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة زياد الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
0: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفاياتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
5: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان مرة صباح الخير، صباح الورد والنور والرضا والسرور. تنويه سريع، أي حدا بده يساهم في موضوع مالك القواسمي عن طريق البنك يا جماعة، أرقام الحسابات البنكية رح تكون منشورة على صفحاتنا ومن خلال الوسائل المختلفة، فبس من خلال البنك عشان اللي بيسألوني، في ناس كتير تسأل، أو من خلال جمعية الهلال الأحمر ولجنة خاصة رح تكون مسؤولة عن جمع التبرعات هناك، وكمان في مقر الإذاعة رح يكون برضو في لجنة من خارج الإذاعة رح تكون من البلدية المحافظة ودار الإفتاء الشيخ يسر عيدة لاستلام هذه التبرعات، ما دون ذلك ولا حدا ولا حدا نهائيا. مكملين معاكم مشوارنا، صباح الخير لكل المتابعين، صباح الخير لأخونا أيمن عسيلة وعبد عمر، يومك حلو بإذن الله تعالى. إمباجس الدويك كمان، نور الشمس بتقول عندي اقتراح، أتمنى يوصل للمسؤولين في برنامجكم، ليش ما يكون في يوم ثابت كل أسبوع لجمع التبرعات لحالة إنسانية واحدة، كل أسبوع يتم اختيار شخص محتاج مريض. شوفي إذا بدك تحكي في هذا الموضوع، في آلاف آلاف آلاف المرضى اللي بحاجة، ويعني إذا بدي أقولك هلأ وصلنا 10 رسائل من ناس بقولك طب ما إحنا يعني راسلناكوا قبل هيك، طلبنا منكوا قبل هيك، هيكوا بتجمعوا، هاي في ناس بتبرعوا، في يا عمي في ناس بتبرعوا، ودائما الخير موجود، بس حالة مالك حالة استثنائية لا يمكن الانتظار عليها. عشان هيك الجمعية الهلال الأحمر والمحافظة والإذاعة وكل حدا يعني سمع بالموضوع حب يشارك، لأنه حالة تستدعي التدخل السريع. طارق البشيتي صباح الخير. أبو المعتصم، أبو المعتصم بتقول بقول شو بقول يا أبو رامي، الناس بتخاف من إعلان الأسماء من دخول الرياء إلى القلب، مزبوط في منه. محمد الهيموني تحياتي، شكرا لك على رسالتك. فرج ناصر الدين بقول الشفاء العاجل لمالك ولجميع المرضى، أنا موظف وللمستحقات عند الحكومة، إذا في أي طريقة تاخذوا منهم بكون سعيد، مستعد أتبرع ب1000 دينار، موظف ومستعد يتبرع ب1000 دينار أردني. أخونا فرج ناصر الدين الله يسعد صباحك يا فرج، بس تكون عن طريق المستحقات اللي موجودة عند الحكومة. شريف نوفل صباح الخير تحياتي إليك، يعطيك العافية. محمد أبو حنان قلت لك ممنوع حدا ياخذ من حدا، ممنوع نهائيا، لا فيش حدا بلف باسم مالك على اي جهه، ما عدا اذا حدا بده يعطي لوالده ما في اي مشكله، بامكانكم التوجه للبنك او لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني. ننتقل لموضوع اخر، بس بعد ما نسمع دقات الساعه سريعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد، تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يعني خلينا نحكي في موضوع كتير مهم وكتير انحكى فيه وكتير انتشر عبر السوشيال ميديا وكتير راسلونا فيه ناس خلال الأيام الأخيرة، واليوم من بداية البرنامج كان بدهم يحكوا، بس كنا مضطرين نحكي شوي عن رسالة مالك القواسمي. هلأ رح نرجع نحكي في الموضوع. حرق الزيوت في المنطقة الجنوبية قضية أثارت حفيظة كتير لما فيها من ضرر وإساءة وتعدي على حقوق الناس في الحياة الكريمة والسلسة والسهلة، وللأمانة هذا الموضوع أخذ صدى كبير عبر السوشيال ميديا لفترة زمنية معينة، وراسل سكان المنطقة أكثر من جهة حكومية رسمية وأهلية من بلدية محافظة وجهات أخرى لمنع هذا الضرر عن الناس، لكن حتى اللحظة هناك وعود ولكن لا يوجد استجابة. الآونة الأخيرة ربما زادت وتيرة هذا الأمر، وبالتالي أصبح الضرر أكبر مما أثار حفيظة الناس أكثر وأكثر، وبدأوا مرة أخرى بالحديث عن هذا الموضوع ومراسلة جهات الاختصاص. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء أبو ثائر، الأخ مصطفى أبو رموز، ممثلا عن سكان المنطقة للحديث في الموضوع. وعلى الخط الآخر هلأ بنحكي لكم، يعني معنا الأخ أمجد عبيدو من بلدية الخليل. حاولنا الاتصال بعطوفة المحافظ لكن للأسف في حالة وفاة لوالد أحد الموظفين في المحافظة ومشغولين معه، الله يرحمه طبعا.

0: تمام، كمان مرة يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
1: يسعد
0: أخي
1: صباحك.
0: محمود، هاي القضية إلها يعني فترة طويلة، مش يوم
1: بس
0: اثنين
1: لحظة
0: ولا
1: أبو
0: شهر.
1: ثائر، أبو ثائر، الدوشة هذه عندك ولا عند أخونا أمجد؟
0: لحظة أغير موقعي، ممكن يكون موقعي أحسن.
1: طيب عشان بدناش يكون في إشي.
0: أنا عشان بطلع على النت قاعد، فاهم علي؟ يعني على أساس
1: لا
0: النت
1: لا،
0: يكون
1: في
0: تمام. يا
1: حدا
0: أخي يا
1: كأنه
0: محمود،
1: بحركش. خلاص مش عندك، مش
0: لا
1: عندك، عند
0: خلص،
1: أخونا
0: ما فيش
1: أمجد.
0: عندي،
1: عند أخونا
0: مش عندي.
1: أمجد تفضل هلا عشان الناس تسمعك بوضوح.
0: هاي القضية إلها أشهر، ويمكن يعني أكثر من سنة أو سنة ونص.
1: سنتين تقريبا
0: البداية
1: يعني.
0: بلش، أكثر يمكن سنتين كمان. هلا بلشت في مكان واحد، يعني
1: نعم
0: كان الضرر والروائح الكريهة اللي بتطلع، ناس معينين هم تقريبا في وادي السمن ومحيط وادي السمن يشعروا فيها.
1: نعم
0: مع الوقت المصانع اللي بتكرر الزيوت هاي زادت، صارت الدائرة اللي بتتعرض للأذى توسع،
1: أكبر.
0: لغاية ما وصلت، يعني وصلت زيف، وصلت ضاحية البلدية، وصلت جبل كرباج، وصلت حارة أبو سنينة، وصلت كل المناطق المحيطة في منطقة الفحص، صارت متضررة من هذا الموضوع.
1: أها
0: موضوع جدا خطير، أنت بتحكي على مكرهة صحية، يعني بتعرضوا الناس منها بشكل مباشر للأذى. عندك أطفال، عندك شيوخ، عندك نساء، عندك يعني الوضع تم التواصل مع كل المؤسسات، سواء بالاتصالات أو من خلال الإعلام أو ولكن دون جدوى. هلا إحنا كمواطنين بنتساءل،
1: نعم
0: إحنا عندنا كل هالمؤسسات، كل هالأجهزة الأمنية ومحافظة وبلدية وكذا وكذا، مش قادرين يمنعوا مكرهة صحية بتتعرض لحياة الناس بشكل مباشر.
1: يعني
0: عن جد
1: لو
0: يعني احنا
1: جينا
0: كمان من حقنا نسأل.
1: لو جينا نحصر أبو ثائر عدد الناس
0: تفضل.
1: المتضررة حاليا من هذا الموضوع، يعني تقريبا قديش؟
0: يعني انت بدك تحكي نص المنطقة الجنوبية بتعاني من الموضوع،
1: يعني أنت
0: مش 1002 و10000
1: المنطقة الجنوبية
0: 15000.
1: بنحكي على 160,000 تقريبا، أو
0: يعني انا
1: عفوا
0: بقول لك
1: لا أقل شوية،
0: الريحة
1: 100,000،
0: صارت،
1: يعني بتحكي على 50,000 واحد
0: الريحة
1: متضرر.
0: صارت تصل ضاحية البلدية، تصل حارة ابو سنينة،
1: يعني
0: تصل جبل جوهر، جبل كرباج.
1: يعني بنحكي
0: ليش؟
1: لنا
0: من
1: على
0: المصانع
1: 50,000،
0: الناس.
1: 50,000 ممكن متضررين، بينهم الطفل
0: يعني
1: الصغير،
0: احنا اخي
1: بينهم
0: ابرامي،
1: المريض. بس اسمح لي أبو ثائر،
0: تفضل.
1: بينهم الطفل الصغير، بينهم الطفل المريض. يعني أنا مستغرب، أقول لك أنا بعرف على الكسارة في طفل، أقسم بالله إني بقاتل نجيب له جهاز تنفس. هذا الطفل عنده إعاقة وعايش على جهاز أكسجين. طب كيف عايش في ظل جو زي هيك؟ يعني أنا مش فاهم.
0: طيب يعني انا بدي اقول لك ايش اكثر من هيك.
1: نعم
0: عندنا اسره في خالتي الدار، بنات تنتين من عندهم توفوا بمرض السرطان،
1: أها
0: والان في البيت في ثلاثه بيعانون من نفس المرض.
1: لا إله
0: احنا مش
1: إلا الله.
0: عارفين من السبب. هذا الشخص اخوهم اتوجه لكل المؤسسات، قال لهم انا مريض سرطان من اشهر، وما خلاش ولا حدا الا اتصل عليه، على الامن اتصل،
1: طب
0: على البلديه اتصل، على المحافظه اتصل. قال لهم انا يا جماعه الخير، انا زلمه مريض سرطان، انا في الليل بنفسي اطلع اقعد على شرفه منزلي اشم هواء نقي، انا في الليل بسكر الشبابيك. واحنا كلنا، احنا في الليل كلياتنا بتعرف يعني طبيعه الناس في الليل بتحب تطلع برا على البرندة على السطوح تشم هواء نقي. احنا في مناطقنا الناس متضررين من هذا الموضوع، بنسكر شبابيكنا وبنسكر ابواب بيوتنا. تصور انت اخي محمود
1: وانت بتحكي على
0: انه
1: فصل صيف، درجات حرارة
0: بتحكي على فصل
1: مرتفعة
0: صيف درجة
1: جدا.
0: حرارة، بقول لك كلنا بندور على نسمة هواء في الليل. يعني احنا بكفيناش الحواجز الاحتلال، بكفيناش منغصات الاحتلال، كمان النفس احنا ما نقدرش نتنفس نفس طبيعي. وهذا الحكي، يعني هذا الحكي اللي بيقدر يوفر لنا اياه هم المؤسسات صاحبة العلاقة. يعني انت بتحكيش عن 1000 واحد اللي بيكرروا الزيت واللي بيحرقوا المواد المسرطنة هاي، انت بتحكي على 4 5 اشخاص. يعني انت بتحكي 4 5 اشخاص، في منهم ناس اتوجهوا لهم الصحة والبيئة، فلت عليهم الكلاب،
1: أوف.
0: فلت على الموظفين الكلاب اساس ما يدخلوش على المصنع عنده. والاشخاص مش مجهولين، الاشخاص معروفين، معروفين لكل الناس. يعني احنا ما بدي اذكر اسم على الهواء، انا مش من صلاحيتي اذكر اسم، بس الناس هذول معروفين لنا. هلا كمان بالاونه الاخيره كمان زادت، صار في كمان غير اللي بيحرقوا الزيوت والاشياء الثانيه، كمان زادت، صار في عندنا مصانع تكرر البلاستيك. كمان هذول المصانع المفروض كمان الجهات صاحبه العلاقه ما تعطي رخصه انه يشتغل، او تعطي الحرف والصناعات الا لما يكون يستوفي شروط السلامه العامه، صح ولا مش صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني هذه أشياء بديهية. أنا عم
1: طيب
0: بروح أفتح
1: خلينا
0: مصلحة
1: أبو ثائر

0: بعد إذنك معنا على الخط الثاني الباشمهندس أمجد عبيدو، مستشار رئيس بلدية الخليل، وطبعا عنده اطلاع وعلم بهذه القضية سابقا أعتقد. باشمهندس يعطيك العافية.
1: نعم، الله يزيدك عافية، أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين، وتحية لأخونا أبو سائر.
0: صباحك خير أخي أمجد. يعني هو المفروض كمان كان يكون معنا عطوفة المحافظ، لكن في يمكن عندكم علم أنه في حالة وفاة لوالد أحد الموظفين في المحافظة، وبالتالي شوي هيك مشغولين معه، وبنحترم طبعا اهتمامهم بموضوع الموظف، فتعذر أنه يكونوا معنا. من الجهات اللي قيل بأنها أبلغت ونوشدت وطلب منها وتم الرجاء منها حل الموضوع بلدية الخليل، كونها يعني أم المؤسسات في البلد، والموضوع الصحي كمان موضوع بهمها، أبلغت بهذا الموضوع حتى بكتب موقعة من، يعني أنا ما بعرف إذا العدد صحيح، بس في حدا قال لي أنه في 1000 توقيع على أحد الكتب اللي أرسلت لجهات الاختصاص من سكان طالبوا بإنهاء هذه الظاهرة. شو عندكم معلومات عنها، وشو إجراءاتكم ودوركم كبلدية في مثل هيك موضوع؟
1: نعم أخي أبو رامي، طبعا منأكد على كل كلمة حكى أخونا مصطفى. من حق الناس في هاي المنطقة يعيشوا حياة سليمة وبيئة نظيفة وصحية. للأسف هناك يعني ناس خارجين عن القانون يمارسون يعني أرزاقهم، يعني يكتسبون الرزق للأسف على يعني ضد مصلحة الناس وحياة الناس وصحة الناس. للأسف طبعا هذه الظاهرة منتشرة، عملها في أكثر من منطقة، خاصة نشر اللي هي حرق الزيوت وحرق الأسلاك للحصول على النحاس والألمنيوم. للأسف هذه الظواهر موجودة. إحنا كبلدية شو دورنا؟ أكيد إن دور طبعا وفق النظام والقانون البلدية مسؤولة عن صحة الناس ومسؤولة عن الإزعاج اللي ممكن يمارس من المؤسسات الصناعية. لازم البلدية هذا المواضيع الشكاوى تتعامل معها على يعني على درجة عالية من الأهمية. لا. إحنا هاي الشكوى وصلتنا عدة مرات، طواقمنا لأكثر من مرة أخطرت هذول الناس، عندنا قائمة بأسمائهم، تم رفع قائمة بأسماء المخالفين لعطوفة المحافظ الجهات الأمنية، عندنا كتاب صدر هاي قدامي عمالي بطلع عليه بتاريخ 27/7 بأسماء 5 شركات بتمارس الحرق الزيوت، وقبل في 8/8 أيضا تم رفع كمان اسمين، يعني 7 أسماء. طبعا ما بنقدر نصرع عن الاسماء هاي، ولكن هم 8 اسماء موجودين على مكتب عطوفة المحافظ، اسماء الاشخاص هذولا اللي بيمارسوا هاي المهنه، للاسف المهنه القذره اللي بتكون ارزاقهم على حساب صحه الناس. هذول الناس موجوده اسمائهم، والاصل يكون في ملاحق قانوني. احنا كاختارات بيئيه صادره موجوده عندنا موثقه وموجوده، وتم رفع شكاوى رسمية للجنة السلامة العامة في المحافظة، وهناك كتب رسمية عند عطوفة المحافظ فيهم، بقدر أزودك فيهم خارج الهواء في أبرامي تطلع عليهم، بس ولكن عشان فيهم أسماء ما منا إحنا نسيء للناس.
0: طب هلأ بدي أسألك من ناحية تقنية، شوف بس مهندس اسمح لي، من ناحية تقنية أنت كمهندس يعني عندك يمكن معلومة، هلأ هذا العمل يمكن يمارس في كل العالم، بس في طريقة تقنية مثلا تمنع الضرر، تنقية مثلا الهواء الخارج من هذه الأماكن أو إلى آخره؟
1: لا تقديري مش كل المهن هي تمارس في كل العالم، في بعض الزيوت هي أصلا يعني هذه الزيوت كلها منين تجينا؟ من الداخل.
0: نعم.
1: يعني للأسف يعني أكيد هي مرفوضة بيئيا وفق الاشتراطات السلامة والمواصفات اللي بيمارسها اللي هو الاحتلال الإسرائيلي، هذه ممنوع تصنع ويعاد تكفيرها في مناطق داخل الحدود الداخل، خلينا نحكي منطقة الداخل. نعم. للأسف هي زيوت تهرب لمناطق الضفة، ويعني تتم بطريقة بدائية للأسف من خلال أجهزة بدائية إعادة تكريرها وحرقها من أجل الحصول على مواد بترولية. هذه لها طبعا أكيد انبعاثات وروائح كريهة جدا جدا ومضرة جدا بالصحة، واستمرار هذه الظاهرة بالتأكيد مرفوض، ويجب تضافر جهود جميع المؤسسات الأمنية والمحافظة والبلدية، وإحنا جاهزين طبعا. لجنة السلامة العامة نزلت يعني كمان برضو ما ننكر جهودها، إحنا وياهم نزلنا مع بعض على هاي المرافق وتم إخطارهم أكثر من مرة. للأسف معظمهم بيمارس المهنة ليلا، يعني هم بتعمدوا يحرقوا في الليل لأنه بيعرفوا أنه فيش مؤسسات أو المؤسسات مش مداومة أو كذا. اثنين إن هاي المناطق للأسف خارج حدود السيطرة الأمنية الفلسطينية.
0: نعم.
1: ومن أجل الوصول لهاي المناطق بدها تنسيق، وطبعا بيستغلوا هاي الظروف وبمارسوا هاي المهن، وهم ضاربين القانون عرض الحائط، وهم بيعرفوا أن المؤسسات عرفتهم بالأسماء، ولكن للأسف يعني خلينا نحكي لازم يتخذ إجراء قانوني بحقهم واستدعائهم للمؤسسات الأمنية للضغط عليهم لإيقاف هاي المهن.
0: طب باش مهندس، يعني أخونا أبو ثائر مصطفى هو ممثل ومكلف على فكرة من معظم سكان المنطقة، مظبوط يا أبو ثائر؟
2: صحيح. إحنا أخي
0: مكلف، بس اسمح
2: لي أخونا أمجد،
0: اسمح لي أبو ثائر
2: عشان أقول لك على الموضوع،
0: بس
2: هذا.
0: لا اسمح لي يعني كلمة واحدة. أبو ثائر هو مكلف من عدد كبير من سكان المنطقة يحكي في الموضوع.
1: طبعا أبو ثائر ممثل يعني معنا في أكثر من قطاع.
0: كبلدية هذا الزلمة، هذا الزلمة طالب نيابة عن الناس إنه يعيش بهدوء، يتنفس هواء نقي. إحنا كبلدية شو ممكن نرد عليه اليوم في ظل الوضع القائم؟ شو ممكن نقوله؟ نقوله يعني في إمكانية لحل مستقبلي، ولا يا عمي ارحل من المنطقة، ولا اتحمل، ولا شو؟
1: لا أبو رامي، إحنا يمكن كنا حابين عطوفة المحافظة يكون معنا على الهاتف. إحنا مع إنه يكون في اجتماع في دار المحافظة. إحنا كبلدية جاهزين نكون حاضرين كل طواقمنا وطواقم قسم التفتيش عشان نطلعهم على جميع الإجراءات اللي اتخذتها البلدية. للأسف إحنا خلينا ناقص الإجراء التنفيذي، خلينا نسمي الإجراء التنفيذي، هدول الناس لازم يتحولوا للمحاكم ملاحقة من خلال النيابة، وطلب جلب لهدول الناس لوضعهم تحت يعني طائرة القانون ومحاكمتهم بتهمة الإضرار بالناس.
0: طيب.
1: هدول الناس بدهم إجراء قانوني بحقهم.
0: طيب. يعني أبو ثائر
1: الباقي لأنه معروفين، إحنا مش جايين نحكي عن ناس مش معروفين، هم معروفين لدينا ولدى المحافظ ولدى الأجهزة الأمنية، أسمائهم محدودة أو معروفة ومرفوعة بكتب رسمية.
0: طيب.
1: هدول الناس من أمن العقوبة أساء الأدب، يعني هدول الناس إذا ما تعاقبوا أكيد راح يتشجع غيرهم يمارس هاي المهنة.
0: طيب خلينا نشوف،
1: لو كانوا هدول يمثلوا 80-90% من الناس اللي بيحرقوا راح الباقي يتربى ومش راح يعاودوا يمارسوا هاي المهنة إطلاقا.
0: طيب خلينا نشوف أخونا أبو ثائر مصطفى، انت كممثل وانت بتحكيش باسمك اليوم، انت بتحكي نيابة عن الكل، سمعت شو بقول الباش مهندس من اجراءات تمت، لكن كلها اجراءات ادارية، بدنا اجراءات تنفيذية. الاجراء التنفيذي ممكن يكون صعب في ظل التعقيدات الامنية اللي بمارسها الاحتلال وإلى اخره. يعني انتو كسكان اكيد فكرتوا باكثر من حل، او الكو اكثر من طلب من اكثر من جهه. انتوا اليوم بعد هذا الرد من البلديه، شو رايك في الرد؟ شو ممكن ينعمل لقدام عشان هذه الظاهره تنتهي؟
2: صلى على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
2: احنا جمعنا 1000 توقيع وقادرين خلال اسبوعين نسوي 1000-5000 لانه الناس متضرره.
0: نعم.
2: هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، احنا عندنا 2 محامين او 3 ممكن بلحظة من اللحظات نرفع قضايا مش على الناس هدول، على الناس اللي تقاعست بمحاسبة هاي الناس. ممكن نرفع قضية إذا بلزم نرفع قضية على البلدية، وشوفنا البلدية أنها مقصرة راح نرفع قضية من خلال المحامين من خلال القانون على البلدية. إن شفنا المحافظة مقصرة وما قامت بواجبها ممكن إحنا نرفع، ومش ممكن راح يصير في النهاية إحنا حياتنا وحياة أبنائنا في خطر، مش راح نستنى إحنا لمنه إحنا أولادنا يموتوا قدام عينينا واحنا والمسؤول مش مارس دوره. بديش اقول متقاعس، مش مارس دوره، بعرف طبيعه المنطقه، منطقه سيئه ومنطقه مش عارف ايش والتعقيدات الامنيه كل هذا. انا بعرف كمان في له حلول، مليون مره تم التعامل مع ناس خارجين عن القانون بالمنطقه الجنوبيه. ما بدنا نحكي احنا، مش انا بدي اوجههم، هم بيعرفوا شغلهم صح. لما لنا موضوع له اكثر من سنتين موجود ما حدا قادر يعالجه، وبالمناسبه رئيس لجنه السلام العامه في المحافظه هو المحافظ. هلا هذا موضوع لازم ينتهى. هلا احنا عندنا 1000 توقيع، اذا بدهم بيحبوا المؤسسات اصحاب العراقه بكره اطلع انا انزل ال1000 احط 500 باب المحافظه بحط، بدل ما احط 500 عند البلديه بحط. بس انا اللي فهمته من اخوي امجد انه البلديه قامت بكل ما يلزم، وجهت خطاباتها ووجهت كتبها للجهات صاحبه الاختصاص الجهات التنفيذيه. اذا الموضوع الان بحضن المحافظه، المحافظ عطوفه المحافظ بيقدر يحل هذا الموضوع. انت بتحكي عن 5 أشخاص 7 أشخاص، ما بتحكي انت عن ظاهرة وظاهرة ما بتقدر السلطة تسيطر عليها والأمن ما بيقدر يسيطر عليها. لا، احنا بنعرف في 1000 طريقة وفي 1000 وسيلة يعالجوا هدول الناس. لهيك انا بدي اقول لك انه كمان مرة احنا تم تشكيل مجموعه شبابيه وبعرفش اذا انا بنفع اكون شاب ولا لا ولا اختيار معهم مش قصه. عندنا محامين وعندنا 1000 توقيع. احنا ما بدنا نخلق ازمه جديده في البلد، احنا ما بدنا نخلق ازمه جديده في البلد. وانت بتعرف الناس اليوم يعني في بعض الناس ممكن يعني عنده كلمه حق يراد بها باطل. ما بدنا نتصيد بالماء العكر، احنا حياتنا على المحك، حياه اولادنا وحياتنا كلياتنا كبار ونساء وكلنا على المحك. احنا بنتنفس هواء ملوث، احنا بصرنا في الليل زي ما بنعود نكرر بنسكر شبابيكنا، بدل ما نطلع على البراندة نشم هواء نقي بنسكر شبابيكنا. تصور بدي اعطيك شغله، واحد مثلا بكون شابك يعني بعيد عن السامعين، كلنا عندنا مجاري مشبوكه في المجاري، هذول اللي بيحرقوا للمواد هاي المسرطنه وين بيكبوها؟ احيانا بيكبوا المواد هاي في خط في المجاري. هلا واحد بكون قاعد في داره بتطلع الريحه من قلب حمام داره، اجلكم الله، يعني تصور لحد وين الكارثه موجوده. انا بكون قاعد
0: لهالدرجه. لا على فكره يعني ابو ثائر معلش اسمح لي، يعني انا ساكن بعيد وناس كثير هلا بتسمعنا ساكنه في اماكن بعيده، يعني احنا بنتخيل ريحه وإشي، بس اللي بتحكي فيه انت يعني لهالدرجه الريحه مؤذيه بتطلع في المجاري؟
2: انا مستعد اليوم ما تكون الريحه اتصل عليك تلفون اقول لك لاقيني على المنطقه وشم الريحه بنفسك. هلا انت ما انا بتقول قبل البرنامج قلت وصلنا 1000 رساله احتجاج و1000 اتصال.
0: اذا هلا في البرنامج خلال البرنامج من لما بلشنا نحكي يعني يمكن عشرات الرسائل صارت واصله.
2: هيك حكيت من انا الحكي مش من فراغ.
0: نعم بس لا انا مش انا انا عم مش بتخيل فراغ. انا عم بتخيل اللي يعني بتحكيه
1: كلام اخونا مصطفى مؤكد وما بدوش تاكيد.
0: لا بتعرف باشمهندس انا
1: هذا موضوع الروائح ثابته ومعروفه ومؤكده
0: ابو باشمهندس باشمهندس اسمح لي يعني انا متخيل الموضوع بس ما كنتش متخيل انه الرائحه لهالدرجه اللي بيحكي فيها ابو ثائر هلا. يعني تخيلوا
1: الروائح ناتجه عن شغلتين، عن شغله الحرق وعن شغله القاء مواد كمان زي ما حكى في شبكات الصرف الصحي، ايضا مواد يعني للاسف مواد لها رائحه يعني مؤذيه جدا جدا. خلينا نحكي هلا احنا نتفق على اليه عمل. اول حاجه ابو ثائر انت بامكانك، اول حاجه انت زميلنا بامكانك تشرفنا يوم يعني يوم غد اليوم بناسبك نطلعك على كل التفاصيل والإخطارات والكتب اللي صادره. من حقك كممثل منطقة قبل ما تكون موظف بلدية ممثل منطقة انت والممثلين عن المنطقة تزورونا عشان نطلعكوا على تفاصيل هاي الأمور. احنا والمحافظة في الآخر احنا جهاز واحد، يعني احنا بنعتبر حنا فريق واحد، مش جايين نلقي حمل من يعني من كتف البلدية على كتف المحافظة، احنا وياهم مع بعض جاهزين نمارس دورنا على اكمل وجه. واذا كان هناك تقصير من حقك تحاسب المقصر، حق المواطن في الآخر إنه يعيش حياة كريمة وحياة يعني صحية وبيئية سليمة لعلى صحة أولاده وصحة عيلته. ما بينفع يظل الأمور على هذا النسق. يعني إحنا جاهزين نكون، وحتى لو لزم إنه ننسق اجتماع مشترك يكون فيه كل المؤسسات لجنة السلامة
2: ضروري ضروري هذا ضروري.
0: هاي خطوة كتير رائعة
1: المجتمع المحلي، ونتفق على سلسلة خطوات وإجراءات رادع لهدول الناس عشان نقدر نتخلص من هاي الظاهرة.
0: يعني حلو إنه يكون الخطوة الأولى هي اجتماع موسع يضم كل الجهات ذات العلاقة. يعني
1: جاهزين. يعني أنا شوف راح أرسل تليفون في منسق لجنة السلامة العامة في المحافظة أدعو لاجتماع رسمي يدعي فيه كل المؤسسات، وأنا ببلغ أخونا أبو ثائر يجيب.
0: يعني أعتقد وزارة الصحة إلها دور، وزارة البيئة
1: طبعاً هو إلها دور، سلطة جودة البيئة،
0: سلطة جودة البيئة، المحافظة،
1: المحافظة، الدفاع المدني، كل هاي الأطراف إلها دور طبعاً، وكلهم راح يكون إن شاء الله متعاونين لإنهاء هاي الظاهرة بإذن الله.
0: طيب نقول مبدئياً راح يتم الدعوة لاجتماع.
1: أنا هلأ راح أرفع تليفون على أخونا عدي عجوة في المحافظة أطلب منه عقد اجتماع سريع بهذا الموضوع، ومنقول له أنه يكون حتى على رأس الاجتماع عطوفة المحافظ، وإذا كان رئيس البلدية موجود طبعا بكون أخونا أبو يزن موجود.
0: هو أخونا أبو يزن حاليا مسافر، إن شاء الله خلال أيام برجع
1: يوم إن شاء الله الأربعاء والخميس بكون مروح. نعم. فإحنا إن شاء الله في يعني أقصى الأحوال خلال أيام يعني ببداية الأسبوع القادم إن شاء الله بكون في هناك اجتماع بهذا الخصوص.
0: نعم. أبو ثائر
2: تفضل.
0: يعني بدنا منك انت وسكان المنطقه تضلوا على تواصل مع الباشمهندس امجد حتى
2: ترتب. ما فيش مشكله، احنا
0: هلا موضوع الاجتماع كثير مهم بالنسبه لكم.
2: بس في عندي ملاحظه صغيره انا حكاها في امجد، هلا قد يبدو للمستمع انه انا ممثل عن منطقة وادي السمن وخالة الضال، لا انا ما بحكي باسم هذول الناس لحالهم، احنا مجموعة شباب قلت لك اياها، شكلنا لجنة، لمينا توقيع من خارج حتى وادي السمن، انا بحكي لك على خارطة ابو سنينة وجبل جوهر وكرباج وام الدالية وكل المناطق هاي، انا بحكي باسم الناس هذول، ما بحكي على اسم الناس اللي بعد السدة.
1: احنا مش قاعدين، احنا بنعتبرك انت بالنهاية ابو ثائر شخص ممثل لعدد كبير من الحراك،
0: قضية عامة، هو
2: في حراك بالضبط، في حراك اليوم، بصير في حراك والحراك كمان في ناس من خارج المنطقة كمان،
1: حدا يعني حتى لو ملوش علاقة، كل مواطن في الخليل هو هذا الموضوع.
0: لا هو أبو ثائر بيحكي في قضية عامة، بيحكيش على دارهم والسور والارتداد، بيحكي في قضية بتخص يعني عدد كبير، يعني احنا يمكن قلنا هيك تجاوزا قلنا يمكن 50-60 ألف، ممكن يكون أكثر.
2: مش ابرامي اتحملني شغله، ما هو كمان اللي مش ساكن في المناطق اللي انا ذكرتها، له اخت ساكنه، له ابن، له كنه، له عمته، له خالته، هاي قضيه عامه، واحنا عملنا حراك لك بحراك بيشمل كل البلد.
0: نعم يعني انا بتمنى تكون هذه خطوه في الاتجاه الصحيح، عقد الاجتماع الاول يعني، ويكون على راسه عطوفه المحافظ، وان شاء الله رئيس البلديه كمان بيكون موجود.
1: نعم.
0: وتباشروا بالاجراءات اللي ممكن يعني تنهي هاي الظاهره او تحد منها بطريقه او باخرى
1: باذن الله. باذن الله
0: خلص، معناته التواصل راح يكون بينكم خلال الساعات القادمه، بس نوقف
1: اليوم
0: يعني.
1: اليوم لبكره بكون انا ان شاء الله مرتب الموعد باذن الله.
2: يا سيدي ان شاء الله خير،
0: إن شاء الله.
2: وان شاء الله بكون هذا اخر يعني، بتكون المداخله الثانيه على انه هذا الظاهره انتهت وانحلت، وما نروحش احنا، ما نضطرش نروح بجوانب ثانيه اللي نعالج نعالج الموضوع بطرق ثانيه ان شاء الله. احنا نمشي ضمن القانون، ونمشي ضمن القانون، ونوقف هاي المهزله ضمن القانون، ما بحوجونا نروح لاساليب ثانيه.
0: لا لا
2: البلد بكفيها ازمات،
0: ان شاء الله
2: البلد بكفيها ازمات،
0: ان شاء الله ما بتحتاجوا، ان شاء الله الامور بتنحل بأفضل الطرق اللي ممكن يعني تحافظ على حرية وحق الناس في الحياة الكريمة.
1: نعم.
0: أشكرك صحيح. جزيل الشكر الباشمهندس أمجد عبيد، ومستشار رئيس بلدية الخليل، وكمان أخونا مصطفى أبو رموز أبو ثائر، ممثلا عن المحتجين، لأنه بديش أقول سكان المنطقة، لأنه المحتجين كمان ممكن يكونوا من خارج المنطقة. سعد صباحكم جميعا، فاصل وبعده سنعود، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كمان مرة الله يصبحك بالخير، رجعنا معك. وطبعا يعني احنا اليوم أكثر من قضية وأكثر من موضوع. صباح الخير لأختنا اللي بعتت ترد علي في مجال أمانة تشوف الموضوع. شوفي يعني أنا ما بوعدك، بس رح أحاول اليوم إن شاء الله إن شاء الله إنه بقدر أعمل لكم إشي في الموضوع، بس مش قادر أوعد. أول شيء إحنا موضوع مالك القواسم ماخذ حصة الأسد من اهتمامات الناس كلها ومن اهتماماتنا كمان، فبس بإذن الله بإذن الله بشوف شو بقدر من عيني التنتين على راسي. خلينا نكمل سوا مشوار اليوم. يعني كتير قضايا كتير موضوعات، لكن موضوع مالك القواسم أعتقد يعني لازم يكون هو الأولوية. محمد أبو تركي يقول لي تعال اشرب قهوة وشوف بنفسك. حاضر والله غير أجي. محمد الرواج دائم، إبراهيم الدغمين، حنان بدوي، أم عرابي، صباح الخير لكم جميعا. يعني هدى غيث كمان، كتير من أصدقاء البرنامج راسلونا بخصوص موضوع الروائح في المنطقة الجنوبية. محمد أبو تركي يقول لك 5 مرضى سرطان في نفس البيت. كمان ما هو بأي لحظة بتقدر تنزل الأجهزة، ما هو كل يوم بينزلوا ولا على ناس وناس. أنا المريض اللي حكى عنه محمد، بقول أنا المريض اللي حكى عنه أبو ثائر. أبو وحيد النتشي صباح الخير لإلك. كمان أخي أبو رامي، الروائح خانقة، بطلنا نقدر نتنفس أو نفتح شباك الدار صباحا أو مساء. محمد أديب الشراوني بقول أقسم أو هيك الله يكون بعونهم، أقسم بالله بمر من الشارع ثواني بيصير معي صداع. أمجد الطروي كمان، مازن أبو رموز صباح الخير يا أبو عبيد، صباح الخير إليك ولكل اللي عندك وللوالد والإخوة كمان. محمد عادي يسعد مليون صباحك، تحياتي إليك وشكرا إليك يا محمد. أبو الوليد كمان صباح الخير. أم فواز، أم عرابي، ورشاد إسكافي، شو هذا، أيمن عسيلي، بالنسبة لنور الشمس موضوع يكون يوم ثابت كنا عاملين، بس ظروف الناس اليوم ما بتسمح. أم رمزي الخطيب، أم طارق البشيتي صباح الخير، أبو المعتصب صباح الورد، محمد الهيموني شكرا لكم للناس اللي بتشتغل يا محمد. فرج قلنا، فرج ناصر الدين الله يجزيه الخير، مستعد يتبرع بألف دينار إذا خصموا من مستحقاته اللي عند الحكومة. يعني هذا يعني نفس محترم. أم عرابي بتقول حتى خلال النهار بنشم الرائحة الكريهة. أم جلال صباح الخير. أم همام دميري، كتير كتير أصدقاء البرنامج يسعد مليون صباحك وصباح الخير لأخونا أشرف الشعراوي كمان، تحياتي. محمد أبو تركي قرأنا رسائله، كتير رسائل عم توصلنا. وجدي كاتب صباح الخير، رشدي فريحة وأهالي حلحول الله يصبحكم بالخير. سهى جردات بتقول صباح الورد وألف سلامة لمالك القواسمة. كمان فهمي النتشي، اللهم صل على سيدنا محمد يا فهمي. طيب نذكر اليوم الساعة 5، ومن هون من مبنى إذاعة منبر الحرية ستنطلق حملة نبض مالك، الحملة اللي بإذن الله بإذن الله رح نرفع راسنا فيها إحنا وإنتوا سوا، الحملة لجمع كامل المبلغ المطلوب لعلاج مالك القواسمة واللي هو 1,600,000 شيكل. بإذن الله راح يكون في إشي محترم اليوم، وراح يكون في بشارات، وراح نسمع ناس محترمين، وأنا أكيد إنه أهل البلد مش راح يقصروا. التبرع لمالك القواسمة هو بالطرق التي أعلناها فقط لا غير، إما عن طريق البنك الإسلامي العربي اللي موجود على الحرس، وبعرف شو وين في له مقر تاني على الحرس طريق أضواء المدينة، وما بعرف إذا في مقر تاني. وكمان من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لجنة راح تكون موجودة في جمعية الهلال الأحمر، مش شخص، لجنة، ومن خلال مبنى إذاعة منبر الحرية. طبعا كمان في إذاعة منبر الحرية راح يكون في لجنة فيها ممثل عن عائلة الطفل، فيها ممثل عن البلدية وعن المحافظة وعن دار الإفتاء، وفي الهلال الأحمر نفس الإشي، الهلال الأحمر في عين عرب، إذاعة منبر الحرية في دائرة السير،
كل حدا من كل المحافظة، من كل المحافظة، وإحنا بنحكيش على مدينة الخليل بس. أنا بتمنى اليوم كيف عملنا أيام حملة مرضى الكلى اللي كانت وجمعنا من خلالها مبلغ كبير، شارك فيه كل أهلنا في كل المحافظة وفي الداخل المحتل وفي القدس وفي عمان وفي الخليج العربي وفي أمريكا ودول أوروبا. كل حدا قدر في هذيك الفترة يتبرع ما قصر، وأنا بعرف أنه كان في جهد كبير وشغل كبير، شغل ضخم جدا، وقدرنا خلال 36 ساعة ننجز المهمة. المهمة اليوم شبيهة، المهمة اليوم قريب المبلغ من المبلغ السابق، أقل من المبلغ السابق، أقل ب 200 ألف أو أكثر، 250 ألف، ومطلوب أنه ننجز هذه المهمة. لليوم 4 سنوات مرت على حملة الكلى، ولليوم بنفتخر فيها في كل مكان بنوقف فيه. الخليل كلها بتفتخر إنه في يوم قدرت إنقاذ 5 أشخاص، في يوم واحد الخليل قدرت أن تنقذ 5 من أبنائها، 4 شباب وصبية، وفاض المبلغ، زاد عليه مبلغ تم تسليمه للدكتور خالد فهد القواسمي. اليوم بنقول كل يوم هو يوم التنافس، يوم السباق. 5 المساء رح نبلش من هون، وإن شاء الله إنه إحنا وإنتوا بنوصل للهدف المنشود والهدف المرجو. إن شاء الله يا ربي مالك بتعالج، بعمل العملية، برجع لنا بسلام، برجع لنا بدون ما يحتاج ولا أي جهاز ولا أي علاج.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب أكيد يعني الساعة 10:30 صار وقت فاصل إعلاني قصير. أكيد نصبح على كل أصدقائنا وعزائنا اللي دائما تعودنا نصبح عليهم. اليوم انشغلنا شوي. صباح الخير لإبراهيم أحمر وطاقم بيت البركة، صباح الخير لأبو يعقوب الجبالي، صباح الخير لأخونا أبو محمد زماعري، صباح الخير لكل الناس. سؤال أخير قبل ما أطلع الفاصل، حدا عنده قرطاسية يا جماعة وشنط لطلاب يعني مستورين من عائلات مستورة؟ إذا حدا عنده ياريت يخبرني. في عندنا كم من طالب أو كم من عائلة للأمانة للآن ما استطاعوا إنهم يجهزوا لأولادهم وعمالهم بيطلبوا منا، فإذا حدا بيقدر يساعد مش غلط لوجه الله تعالى. كمان أبو الفايد عمره ذكر لي هذا الدواء تريستو أو إشي هيك للقلب، دواء انتريستو أو تريستو أو إشي زي هيك للقلب. في مريض بحاجة ماسة لهذا الدواء وخلص من عنده، ممنوع ينقطع عنه نهائيا، والمريض موجود في المستشفى حاليا في المستشفى. فإذا في حدا عنده هذا الدواء أو قادر أنه يتبرع فيه لصالح هذا المريض، المريض موجود حاليا داخل المستشفى بحاجة لهذا الدواء بشكل عاجل. بعد الفاصل بنرجع بنكمل معاكم المشوار، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة زيادة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة زياد الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. صباح الخير لكل الناس. موعدنا اليوم الساعة 5 المساء، الانطلاقة من هون من مبنى إذاعة منبر الحرية، انطلاقة نبض مالك. نبض مالك راح تكون بإذن الله تعالى لكل الناس. تصبي على أخونا أبو النادر، اتصل فيي أبو النادر راح يتبرع ب 600 دينار. بدنا نحاول، طبعا هو راح على البنك ما رضوا ياخذوا منه شك، فراح حولهم فلوس وراح يرجع فيهم على البنك، أو راح نوصلهم لهون بإذن الله تعالى. الخمس المساء، خمس المساء ما تنسوا الكبير والصغير، الغني والفقير كلنا مطالبين بالمشاركة. ما عندكش فلوس، عندك كلمة حلوة ممكن تحكيها وتدعم فيها مالك وترجع له الأمل، وإن شاء الله راح نرجع له الأمل. يعني أنا في اللحظة اللي رحنا عند مالك على البيت وسلمنا جهاز التنفس، أنا شفت الفرحة اللي كانت في عينيه. تخيلوا هاي الفرحة إذا تحولت لفرحة إجراء العملية، شو راح يكون موقفه؟ يعني لمجرد جهاز بسيط وسعره مش غالي كتير، يعني معنوياته ارتفعت للسماء وشعر بأنه في أمل. فما بالكو إذا قلنا له الليلة أنه المبلغ جاهز وراح تسافر خلال أيام وراح تمضي الوقت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بترجع سالم غانم معافى لأهلك ولبلدك، وبنفرح فيك يا مالك. قولوا يا رب، يعني هذه إحياء لنفس، إحياء لإنسان يتوق إلى الحياة. ومثل ما قلت وبرجع بقول، مالك بطل، مالك يستحق لقب بطل. مالك وإمه وأبوه أخوه وإخوته وخواته وعمامه وكل حدا قاتل من أجله هو بطل، لأنه بتحكوا على شخص ما نزل حلبة مصارعة لمدة ساعة، ما ركض في سباق لمدة ساعتين، ما مارس هواية الفروسية لا يوم واثنين، ما حدا لعب كرة قدم لموسم أو اثنين. لا، بتحكوا على بطل يعني بقاتل من 23 سنة، 23 سنة من المعاناة، من التنقل بين المستشفيات، المراكز الطبية، مراكز الأشعة، الأطباء. مالك يستحق فعلا لقب بطل. ومش بس مالك، اليوم أنا بحكي لكم إياها بصراحة، الأبطال الحقيقيين عنا هم الناس اللي بيصارعوا قاعدين في ظل ظروف إنسانية صعبة جدا، الناس اللي بتقاتل من أجل الحياة، مرضى الكلى أبطال، والله العظيم إنهم أبطال. الإنسان اللي بينزل 3 مرات بالأسبوع يغسل كلى في المستشفى وبيقعد على ماكينة الغسيل 4 ساعات وبيعاني، والله إنه بطل. مريض السرطان اللي بيصارع وجع مش طبيعي، واللي بيعرف مرضى السرطان بيعرف طبيعة الوجع، وبيعرف إنه بيعطوهم أكثر المخدرات في الدنيا تأثيرا ولكن للأسف ما بيروحش الوجع. هدول أبطال اللي بيروحوا ياخدوا جرعة الكيماوي، اللي بس اللي جرب بيعرف شو أثرها على الجسم، بيعرف الضعف، بيعرف نشفان الحلق، بيعرف ترهل الجسم، بيعرف الوجع، بيعرف كل إشي. اللي جرب بيعرف، فبيعرف إنه هدول بيستحقوا لقب أبطال. الناس اللي بتقاتل لحماية هدول الناس، الأطباء اللي في المستشفيات اللي بيعالجوا هدول الناس، الممرضين، العاملين الإداريين، هدول أبطال كمان، لأنهم بيشوفوا أشياء يمكن صعب علي وعليك تتحملها. الأبطال الحقيقيين يا سادة، يعني هم الناس اللي صراعهم مستمر، صراعهم مستمر وقائم من أجل الحياة، من أجل الحفاظ على أمانة رب العالمين اللي أعطانا إياها. فاصل قصير مع دقات الساعة ومن ثم نواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: واصل معكم المشوار، ما زلنا معكم في وسط البلد يا سادة من الخليل في فلسطين. الخليل في جامعة باسمها جامعة الخليل. جامعة الخليل وهي إحدى أولى الجامعات الفلسطينية وأبرزها وأكبرها حاليا وأكثرها تأثيرا، لكن للأسف الشديد جامعة الخليل في الأيام الأخيرة تشهد حالة من التوتر وحالة من تعليق العمل الأكاديمي لظروف خاصة بالجامعة بعد فصل محاضرين عميدين لكل يدين. لكليتين في الجامعة أمضوا سنوات طويلة من العمل فيها. للأسف تشهد الجامعة هذه الأيام تشويشات على العمل الأكاديمي احتجاجا على هذا الأمر وغيره من الأمور، وما زالت الأمور مشوشة في جامعة الخليل، وما زال الحل يعني غير مرئي. مش عارفين إمتى رح تنتهي هذه المشكلة في الجامعة. التسجيل للطلبة بدأ وقارب على الانتهاء، ولكن لم تنتهي الإشكالية الجامعية حتى الآن. نتمنى حل هذه المشكلة. كنا بصدد الاتصال بالدكتور موسى عجوي رئيس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية، لكن يعني حتى الآن لم نستطع الوصول إليه، وبالتالي سنعود لنناقش هذا الموضوع في وقت آخر. وصلتني هلأ رسالة، اسمعوا هاي الرسالة، وهاي الرسالة من والد مالك القواسمي. نضال القواسمي بعت بهذه الرسالة: ربي يسعد صباحك أبو رامي، والله ما أنا عارف كيف بدي أشكركم، الله يبارك فيكم جميعا فردا فردا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله عمركم ما بتشوفوا المرض نهائي يا رب العالمين، الله يسعد صباحكم جميعا يا رب. هاي الرسالة مش إلي، هاي الرسالة إلكم

0: أعطانا العقل وأعطانا الإيمان وأعطانا الثقة برب العالمين. أدعي لرب العالمين أولا أن نوفق في هذه الحملة اليوم، ورح تكون طبعا موجود أنت، وأدعي لمالك أنه ربنا يأخذ بيده ويعمل العملية ويرجع لنا ونفرح فيه سوا بإذن الله تعالى. هذا اللي بدي إياه. ما تشكر حدا، لأنه كل من يقوم بهذا العمل اليوم ما بيقوم فيه من أجل الشكر، لا، زي ما أنت محتاج الناس، الناس محتاجة دعواتك ودعوات إم مالك وإخوانه ودعوات مالك نفسه. كلنا محتاجين دعوة صريحة من قلب صادق. فما تفكر إنه إحنا بنمن عليك وما تشكر حدا، أشكر رب العالمين أن هيأك في بلد فيها الخير. أشكر رب العالمين إنه أنت موجود في بلد أهلها كلهم ناس طيبين، رغم كل اللي بتشوفه أحيانا من محاولة تشويه لصورة الخليل، إلا أنه الخليل دائما علم في البر، علم في الشهامة، علم في النخوة، علم في الخير. وإن شاء الله اليوم راح تثبت نفس الخليل مرة تانية من خلال مالك. مالك سبب حتى نرجع نفتخر بحالنا وبالخليل. بالعكس، إحنا اللي بنشكرك وبنشكر رب العالمين إنه أعطانا هذه الصفة، وأن نكون جبارين للخواطر. إن شاء الله يا رب نكون جبارين للخواطر. أشكر كل من كان معنا وسينضم إلينا أيضا في ساعات المساء، 5 مساء موعدنا بإذن الله تعالى، وحملة نبض مالك انطلاقا من هنا من مبنى الحرية لكل العالم. فأتمنى اللي إله اتصال مع العالم الخارجي، مش الفضاء يعني، لا، الاتصال مع الأردن، مع مصر، مع الخليج العربي، مع أوروبا، مع أمريكا، مع أبنائنا المغتربين في كل العالم، مع كل الناس المحترمين حتى لو كانت مؤسسات أجنبية، ويستطيع أن يوصل رسالة وصوت مالك اليوم معانا لهناك، بنكون شاكرين جدا لإله. من هلأ حضروا حالكم تكونوا شركاء، شركاء في نبض مالك، شركاء بالكلمة الحلوة، بالتبرع بالمال، بإيصال الرسالة بأي طريقة ممكن تقدروا توصلوها، وإن شاء الله إنه بتوصل وبنوصل معها لبر الأمان اليوم المساء بإذن الله تعالى. شكرا لشركة جوال، شكرا لربحي إلكو، لأبو جهاد، لكل حدا راسلنا، ونلتقي مرة أخرى اليوم استثناء في نبض مالك في ساعات المساء. شكرا لكم جميعا وإلى لقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الحكومي في غزة يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الصامت في القطاع، وأكثر من 90% من المواطنين فقدوا قدرتهم الشرائية. بعد تعليقها 3 أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بمسيرات وصواريخ. وويتكوف يقول إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بمقتل أكثر من 20 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة آخرين خلال المواجهات بمحافظة البيضاء، كما قتل 4 من القوات الحكومية اليمنية وأصيب 7 آخرون. وأطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة بهدف استعادة محافظة البيضاء وسط البلاد من الحوثيين، وحققت القوات الحكومية تقدما بمديرية الزاهر بما فيها مناطق حيد الخزان ودار المعلى والنصفة. وسبق العملية قصف مدفعي وجوي مكثف للقوات الحكومية استهدف عددا من مواقع الحوثيين وتحصيناتهم الدفاعية بمحافظة البيضاء. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثي يعد تصعيدا خطيرا تجاه المملكة العربية السعودية. وأوضح المالكي أن الاعتداءات التي وصفها بالعبثية كان آخرها استهداف مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأصيب فيها 73 مدنيا من بينهم أطفال ونساء. قال إنها تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وتوالت ردود الفعل العربية المنددة باستهداف السعودية، حيث أعربت كل من قطر والكويت ومصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على السعودية، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتصعيدا خطيرا وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعربت هذه الدول عن تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبها أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أفادت بقصف أهداف في جنوب السعودية. وأكدت الجماعة استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت لشركة أرامكو النفطية في أبها وجازان. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. العليمي أشاد بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية كما قال. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة كما قال. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري ومن عدن مراسلنا عمر المجرمي. أرحب بكما، أبدأ معك خليل. خليل، نريد أن نعرف من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين ماذا يقولون عن تطورات الوضع الميداني.
1: مرحبا خالد. أولا لابد من الإشارة إلى ما ورد في بيان المتحدث العسكري يحيى سريع قبل قليل عن استهداف شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو في جيزان وقاعدة خميس مشيط كما قال بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على ما قال إنها 121 غارة نفذتها السعودية في محافظات تعز ومأرب والبيضاء والجوف والحديدة خلال الثلاثة أيام الماضية، في إشارة إلى التصعيد الميداني المحتدم في هذه المحافظات منذ عدة أيام. وقال يحيى سريع في هذا البيان إن يعني هناك مزيد من العمليات والرد المكثف الذي يعني سيكون مستهدفا للسعودية خلال الأيام القادمة ردا على هذا التصعيد الذي قال إن على السعودية أن تتحمل تبعاته، وبالنسبة لما يدور هنا في صنعاء حول هذه التطورات الميدانية، يعني المجلس السياسي في صنعاء كان قد أصدر بيانا قال بأن ما يجري من التصعيد يعني هو التصعيد سعودي بامتياز، وعلى السعودية أن تتحمل نتائجه وتبعاته، وأن هذا التصعيد يعني يفرض الانتقال كما جاء في هذا البيان إلى مرحلة أخرى، في إشارة إلى ربما احتمال شن مزيد من العمليات ضد منشآت سعودية. وقال أيضا إن التحشيدات المدعومة من السعودية ستستهدف أينما كان في هذه المحافظات، ولكن ما كان بارزا أيضا هو الإشارة إلى أنه خلال معارك الجوف يوم أمس والمواجهات التي احتدمت في الجوف وما دار من أحداث ومعارك في محافظة الجوف، قالت لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء بأنه تم أسر عدد كبير من مقاتلي طرف الحكومة المدعومة من السعودية كما جاء في بيان لجنة شؤون الأسرى، وأن هؤلاء الأسرى وصلوا إلى صنعاء، وأن هناك أعدادا إضافية كبيرة من الأسرى من المقرر أن يصلوا إلى صنعاء خلال الساعات القادمة وفقا لهذا البيان. وبالتالي كان هناك أيضا إشارة إلى ما حدث من استهداف للسجن المركزي في محافظة الجوف، وقال البيان بأن ما حدث من استهداف لهذا السجن وأدى يعني إلى سقوط ضحايا من الأطفال والنساء والرجال، لأنها جريمة لا يمكن أن تمر دون رد. وفيما يخص هذه التطورات الميدانية، ما هو متاح من المواقف هو الإشارة إلى أنه وفقا لبعض التغريدات ما يجري الترويج له هو عبارة عن انتصارات وإعلامية فقط تعكس مستوى التخبط الذي يحصل في الميدان. هكذا هذا هو الموقف الميداني والسياسي على الأقل حتى هذه اللحظة خالد.
0: طبعا هناك رواية أخرى مختلفة للأحداث، لكن هذه المرة من الجنوب مع عمر المجرمي. عمر، ماذا تقول الحكومة المعترف بها دوليا عن تطورات المعارك على الأرض؟
2: نعم خالد، تقول الحكومة اليمنية إن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير البلاد حتى استعادة العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين، وفق ما قالت وزارة الإعلام اليمنية. التطور الميداني حتى في هذه في الساعة الأخيرة، احتدت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في منطقتي حيس والجراحي تحت قصف مكثف أو تحت قصف مدفعي متبادل للطرفين. تقول القوات الحكومية إنها ماضية في استعادة مدينة الجراحي والتوغل نحو مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. في قبل قليل كان قبل ساعة من الآن استهدف الحوثيون منطقة المخا بصاروخ باليستي، سقط هذا الصاروخ على ريف على منطقة ريفية، والمصادر من هناك لم ترد تفاصيل إضافية بشأن الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الصاروخ. بالأمس أيضا أو في الساعات المتأخرة من الليل استهدف الحوثيون مدينة المخا بصاروخ باليستي وقع بالقرب من قرب منشأة طبية وهو مستشفى 2 ديسمبر وسكن موظفي المشفى، ووقع الصاروخ في ذلك المحيط. في مدينة مأرب أيضا الاشتباكات في هذه اللحظات قائمة بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية في مواقع متفرقة من المحافظة. القوات الحكومية أو المنطقة العسكرية 3 و 7 استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين بمسيرات، قالت إن الغارات التي نفذتها دقيقة وحققت إصابات مباشرة في صفوف في مواقع الحوثيين. المحافظة محافظة الجوف المجاورة تقدمات كبيرة حققتها القوات المسلحة اليمنية وسط انهيارات كبيرة بالفعل في صفوف الحوثيين. إلى ذلك القوات العمالقة الموالية للحكومة اليمنية اشتبكت مع الجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد عقب إعلان القوات الموالية للحكومة إطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء من الحوثيين وفق ما جاء في البيان. وفي تعز كذلك تجري المواجهات في أكثر من موقع وفي عدد من الجبهات في تعز أما في محافظة الضالع استهدف الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية مواقع وآلية عسكرية للحوثيين في منطقة الفخاء، في منطقة قعطبة، وكذلك في منطقتي مريس ودمت. استهدف الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية تعزيزات وتحشيدات للحوثيين وفق ما قالت المصادر العسكرية الميدانية من تلك الجبهة. هذا ما توفر لدينا حتى هذه اللحظة بخصوص المشهد في اليمن.
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسلنا في عدن، وطبعا أشكر خليل كان معنا، خليل قاهري كان معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من الرياض دكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور. دكتور محمد، هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جنوب السعودية في العديد من المدن، هم يقولون استهدفوا قاعدة الملك خالد، مطار أبها، أرامكو والمنطقة الاقتصادية. في تقديرك لماذا هذا التصعيد بهذا الشكل، مع العلم أنه كان في السابق من وقت لآخر كان من الممكن وقام فعلا الحوثي بتوجيه الضربات إلى أرامكو ومنشآت نفطية سعودية، لكن هذه المرة الهجمة كبيرة، لماذا في تقديرك؟
3: لا أعتقد أنه نحن في نهاية المرحلة، الملف داخل اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا، الضربات كانت على مراكز للطاقة، أعيان مدنية، وقد أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هناك إيقاف مؤقت، ولكن هذا الملف مرتبط أيضا بالملف داخل اليمن والجبهات العسكرية. الآن تم السيطرة على منطقة الجوف، أي أن هناك خناق ودائرة تضيق على الحوثيين في صنعاء. هم الآن يتحدثون عن البيضاء، حينما تسيطر على هذه المحافظة الاستراتيجية المطلة بهيئاتها ومرتفعاتها على صنعاء، يحدها 6 محافظات مجاورة في الوسط، أكيد أنه الطريق إلى صنعاء أصبح ممهدا وقريبا جدا. تغير في آلية القتال، الحرب، استخدام الطائرات بلا طيارة المركزة، ولكن دائما ما نقول المعضلة الكبرى الكثافة السكانية في صنعاء، الأطفال، النساء. يتفضل.
0: اسمح لي، يعني التقدم العسكري على الأرض، المعلومات الواردة هي متضاربة، كل طرف يدعي أنه حقق انتصارات على الطرف الآخر، سننتظر وسيتضح المشهد بشكل أكبر، لكن أنا كان سؤالي عن هدف الحوثي من توسيع الاشتباكات بهذا الشكل وتوجيه ضربات للسعودية بهذا الشكل، هل من مصلحته في تقديرك أن تكون هناك مواجهة مفتوحة مع السعودية، أم ربما هي محاولة للضغط لكي تقوم السعودية بالضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لإيجاد مخرج من خلال المفاوضات؟
3: شوف، المعلومات غير متضاربة واقعية، ونحن عسكريون نعرف الميدان ونعرف أنه السيطرة على البيضاء هي الطريق إلى صنعاء، لكن عملية المسار السياسي أو الضغط لا أبدا إطلاقا. الآن مضوا في المسار العسكري، لأن الحوثي لا يفهم إطلاقا اللغة السياسية أو الدبلوماسية، لا يفهم إلا لغة الحديد والنار. المعلومات واثقة ونثق فيها جدا جدا بالصوت وبالصورة وبالأنباء التي تأتينا من داخل المحافظات، والتقدم لم يبقى إلا عملية الخناق والوصول إلى محافظتي صعدة والمحاوت، هذه المحافظتين، ولكن صنعاء الآن هي على تخوم البيضاء. البيضاء هي هيئات مرتفعة مطلة مباشرة على أمانة العاصمة وعلى العاصمة نفسها، لكن عملية التشتيت وعملية هذه يدل عملية إطلاق الصواريخ على 4 مدن في المملكة العربية السعودية لمواقع مدنية يدل على أنه في خناق شديد، آلاف الأسرى، آلاف القتلى مقاتلين حتى من أفريقيا. هذه أمور يعني طيب. مثبتة يعني حقيقة يعني خلاص الآن مسار جديد يعني أغسطس وسبتمبر يختلف عن الإحدى عشر عام السابقة. الآن خلاص توحدت القيادة تحت غرفة عمليات واحدة، القبائل اليمنية توحدت، الجبهة الساحلية الغربية منطلقة حتى جنوب الحديدة وهي في مسألة وقت السيطرة على الحديدة، الجوف المحافظة الحدودية الشمالية المحاذية للمملكة العربية السعودية بيد القوات الحكومية اليمنية الشرعية خاصة في الحزم.
0: طيب دكتور محمد،
3: على كثير من المعسكرات
0: يعني أنت تقول هي معلومات مؤكدة، بالنسبة لك هي معلومات موثوقة ومعلومات مؤكدة، لا يوجد صحفيون على الأرض لكي يطلعون على كيف تسير الأمور، هذه مع يعني منطقة حرب كل طرف يصدر بيانات ويؤكد أنها معلومات موثوقة. سننتظر، أنا هنا لا لا لا, لا أقلل، لا أثبت ولا أنفي، ليس دوري هذا، لكن أنا ما أريده
3: لا بس أعطيك نقطة واحدة
0: اتفضل.
3: المعلومات تأتينا من القيادات الميدانية ومن الأهالي طيب. في المناطق.
0: عظيم. الآن أنا أريد فيما يخص موقف السعودية بعد توجيه هذه الضربات، وسمعنا المتحدث باسم التحالف يتحدث عن أن هناك سيكون هناك موقف حازم من السعودية، ما هي طبيعة هذا الموقف السعودي الذي يمكن أن نراه في الفترة المقبلة، مع العلم طبعا أن الحوثي يتهم السعودية أنها هي من تقصف في اليمن الآن، هل من الممكن أن نرى مشاركة عسكرية سعودية واضحة للرد على هذه الضربات في جنوب السعودية؟
3: لا هي خطة خلاص مضوا في خطة تحرير اليمن. القوات على الأرض الآن هي القائمة، القوات الجوية هي غطاء للقوات على الأرض، ولكن أيضا ما يواجه من عقوبات هي الألغام، ولكن الفرقة الهندسية هي تطهر وتتقدم ببطء.
4: راديو الحرية
5: 12:17 الحادية عشر والربع بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إلى صنعاء. لكن السؤال سؤالي كان عن دور السعودية، هل ستترك السعودية الحكومة المعترف بها دوليا تقاتل أم ستتدخل هي أيضا عسكريا في هذه المعارك؟
4: لا، شوف المعارك الآن مشتركة. أيوة تحليل طبعا القوات الأرضية المشاة الميكانيكا التقدم، لابد أن يكون له غطاء جوي، ولاحظنا استخدام الطائرات كالأباتشي، ولكن أيضا المقاتلات بلا طيار هي رأس الحرب في الحروب الحديثة مستمرة. فالاعتماد على القوات على الأرض وهي تتقدم بإطراد وبتسارع كبير، لا خلاص، يعني ما في موضوع دعم الشرعية، خلاص خطار أستمر. دعم الشرعية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في اليمن، توحدت الآن حقيقة جميع القوى في اليمن توحدت، وخاصة القبائل أيضا هي منضمة تحت غرفة عمليات مشتركة وواحدة مهمة في الغاية. فالغطاء الجوي والقوات على الأرض هي من تحسم المعارك، ولكن هناك اختلاف ما قبل أغسطس وما بعد أغسطس، حقيقة اختلاف في عملية طبيعة مسرح العمليات والسيطرة والنفوذ والأسرى والهروب الجماعي. أما
3: يا دكتور
4: ما يطلقوا الحوثيون هذا طبيعي.
3: في نهاية الأمر ما تتفضل به معنا عمليا، نحن نتحدث هنا عن معركة وجودية بالنسبة للحوثي، وبالتالي الموضوع قد لا يكون بالسهولة يعني التي تصورها الآن، وربما أيضا يكون هناك تدخل إيراني بشكل أو بآخر، لأنه الحوثي هو حليف إيران لن تتخلى عنه بسهولة. هل الرياض اسمح لي فقط بس أطرح السؤال.
4: لا إيران،
3: لا ما أنا عارف أنه على إيران وأنت عارف أنه على إيران، لكن طبيعي السؤال. اسمح لي أسأل السؤال، هل تتوقع أن الرياض مستعدة الآن لنوع من المواجهة المفتوحة؟ إيران لن تتخلى عن الحوثي، وأنت تتحدث الآن عن حرب للقضاء على الحوثي.
4: الأضرار تتساقط بالتوالي وبالتوازي، لاحظنا زينبيون فاطميون حزب الله طردوا، الحشد الشعبي طردوا من سوريا، والآن الحشد الشعبي في تساقط، حزب الله ضرب ضربات موجعة وفي تساقط. طبعا الإيرانيون الحوثيون لا يملكون أي تقنية، نعرف أنه هذا الذراع الوحيد المتبقى لهم، ولكن والله أنا أتكلم معك بواقعية وليس بعاطفية، أنا لواء أركان حرب أعرف وعملت في مسرح العمليات وأعرف طبيعة المنطقة كاملة، أتكلم عليك بدون عاطفة بدون شيء. الخناق يضيق فعلا على صنعاء، فقط موضوع الآن استمروا من الجنوب إلى الشمال، وصلوا إلى المنطقة الاستراتيجية البيضاء بصفتها هي المتاخمة المطلة على صنعاء. الجوف سقطت تماما تحت الشرعية، ولكن الآن هذه العمليات الإطلاق هي عمليات كرقصة الدين.
3: سنتابع.
4: إيران ستتخلى عن أذرعها إجبارا.
3: سنرى، سننتظر ونرى.
4: منهار.
3: دكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة بمحافظة نابلس، وحصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشاب وطالبت أحد الموجودين داخله بتسليم نفسه، وهددت بتفجير المنزل في حال رفضه الخروج. مصادر طبية قالت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنزل المحاصر قبل أن تدفع بجرافة عسكرية إلى محيطه وتطلق قذائف باتجاهه ثم تهدمه كليا. وأصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين على منزل شمال غربي نابلس. قالت مصادر محلية إن مستوطنين اعتدوا على منزل فلسطينيين في منطقة سهل المسعودية قرب قرية برقة، وأظهرت مشاهد من كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ مستوطنين هجوما على منزل أحد المستوطنين في القرية، كما نتابع على هذه المشاهد. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية مركزة في يعنتا ومخيم شعفاط لاستهداف ما أسماه ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والإتجار بها. واقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة. وكما نرى في هذه المشاهد نرى تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال احتجزت واعتقلت نحو 100 مواطن خلال اقتحامها المستمر لبلدة عناتا ومخيم شعفاط، مشيرة إلى تعطيل المدارس بسبب العمليات.

وفي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. وتأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجنيد.

0: ينضم إلينا من داخل بلدة عقربة في نابلس مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. مرحبا بك مجددا عميد. عميد، كيف هو الوضع؟ كيف هو آخر ما تواصل ما قام به الاحتلال من اعتداءات؟
1: قرية عقربة جنوب نابلس انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قتلها شابا فلسطينيا واحتجاز جثمانه، ولكن في تفاصيل عملية القتل ما جرى هنا وفقا لشهادات الجيران هنا وأيضا لأقارب الشهيد عبد الكريم سليمان أن ما جرى معه عملية قتل بشعة كما وصفوها، لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا هذه المنطقة حاصروا منزل عبد الكريم وقبل أن يعطوه أي فرصة كما ذكر خال الشهيد قاموا بإطلاق النار مباشرة باتجاه المنزل، وبعد إطلاق النار طالبوا منه تسليم نفسه. أخرج عبد الكريم أمه وزوجته من داخل المنزل ولكنه رفض تسليم نفسه لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أول ما وصلوا إلى محيط المنزل بدأوا بإطلاق النار. طبعا لا نتحدث عن شخص مطلوب لقوات الاحتلال، هو مواطن من قرية عقربة يبلغ من العمر 28 عاما، أرسلت إليه قوات الاحتلال قبل أسبوع استدعاء لمقابلة مخابراتها، لم يذهب إلى معسكرات الاحتلال المحيطة بمنطقة نابلس، لذلك جاءوا إلى المنزل وقبل أي شيء بدأوا بإطلاق النار، لذلك رفض الخروج من المنزل. قامت قوات الاحتلال بالنداء عليه عبر مكبرات الصوت بأنه يجب عليه تسليم نفسه إلا أنه لم يخرج، فبدأوا بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل ما أدى لتفجير أجزاء كبيرة من المنزل، ثم جلبوا جرافة عسكرية وبدأوا بهدم الجدران على من فيها، ثم بعد ذلك قاموا بسحب جثمانه من تحت الركام واحتجزوا جثمانه وانسحبوا من القرية. إذن شهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية عقربة جنوب مدينة نابلس في منطقة تشهد تجديدا من قوات الاحتلال منذ ساعات أمس على هذه القرية وغيرها من قرى جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الأمس عشرات المواطنين من قرى جنوب نابلس تحديدا قبلان ويتمة وأوصرين جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس في المنطقة التي تحاصرها قوات الاحتلال منذ ساعات أمس، وقتلت أيضا فيها شابا آخر تتهمه بتنفيذ عملية طعن بالأمس في منطقة أوصرين جنوب مدينة نابلس. جيش الاحتلال اعتقل العشرات، أفرج عن عدد منهم، اعتقل آخرين ونقلهم إلى معسكراته وإلى السجون للاحتلال الإسرائيلي في معسكر حوار جنوب مدينة نابلس، والاقتحامات تنتقل من منطقة إلى أخرى، وحتى المكان الذي ينسحب منه جيش الاحتلال يظل موجود في محيطه ويسير دوريات عسكرية في محيط هذه الأماكن. طبعا ليس الحدث الوحيد هنا في قرية عقربة، ولكن أيضا في طول كرم جيش الاحتلال اقتحم مقر لجنة الزكاة، قام باعتقال عشرات العمال من قطاع غزة الذين تقطعت بهم السبل بعد بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كانوا داخل الخط الأخضر ولجأوا إلى منطقة طول كرم، وضعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تعمد وضعهم داخل شاحنة عندما نقلهم من طول كرم إلى منطقة مجهولة، ولكن بعد أن دخل الناس إلى مقر لجنة الزكاة وجدوا أحد العمال متوفيا، تركه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلفه في مقر لجنة الزكاة دون معرفة أسباب الوفاة، وتم نقل هذا العامل إلى مستشفى طول كرم لفحص ما أسباب الوفاة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مقر لجنة الزكاة هناك، بالإضافة إلى الاقتحام المتواصل لعناتة ومخيم شعفات شمال شرق القدس.
0: اسمح لي عميد.
1: حيث يواصل جيش الاحتلال اقتحام هذه المنطقة، إغلاق محال تجارية.
0: قبل المواصلة، هناك فارق في الوقت حتى يصلك صوتي، قبل المواصلة في عناتة وشعفات، لكن أريد فقط هذه الصورة من خلفك التي أراها الآن، بماذا قصفوا المنزل؟ يعني هل هذا الهدم هو قذائف قصف؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية 97.10 FM.
3: اليمنية تسيطر على منطقة اليتمى في مديرية خب وشعف بمحافظة الجوفة. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن القوات الحكومية اليمنية تسيطر على منطقة اليتمى في مديرية خب وشعف بمحافظة الجوفة. إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بوسط القطاع، وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا التلفزيون العربي، أظهرت أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. تأتي العملية في إطار سياسة التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بحق ما تبقى من مباني في قطاع غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع من خلال تطبيق مصطلح هندسة التجويع، عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% فقط من الكميات المتفق عليها. المكتب أضاف في بيانه أن أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، في حين فقد أكثر من 90% منهم القدرة على شراء الغذاء. وأوضح أن نحو 70,000 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 330 يوما، من أصل 198,000 شاحنة كان يفترض دخولها. وحذر المكتب الإعلامي من تفاقم الأزمة الإنسانية. ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، تحدثنا عن ما قاله المكتب الإعلامي، هذه الأرقام، لكن كيف ترى الناس يعانون من ذلك خلال حياتهم اليومية، من خلال وأنت تعيش معهم؟
4: بالفعل خالد، لم يتغير شيء على الناس من ما هو أسوأ خلال الحرب إلى ما هو أكثر من ذلك خلال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يرى منه الفلسطينيون إلا توقيعا وحبرا على ورق، لأنهم يعيشون في نحو 11 شهرا من هذا الاتفاق. الشهر القادم نتحدث عن عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم يطبق منه شيء منذ أكتوبر عام 25. القتل كما هو بنسب مرتفعة في كثير من الأيام، التجويع مستمر من خلال ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي، تقييد إدخال المساعدات، التحكم بما يدخل، حتى التحكم بالأصناف. خالد، هناك كثير من الاحتياجات الحياتية البسيطة ممنوعة من الدخول، فحم الطعام، فحم إشعال النار. بدأ جيش الاحتلال يفرض عليه قيود وأسعار مرتفعة حتى بات شحيحا في الأسواق. ولاعات الغاز، غاز الطهي، غير موجودة في الأسواق، وإن وجدت قد تباع بأكثر من 15 دولارا. كثير من الاحتياجات البسيطة، حتى المواد اللاصقة المعروفة محليا هنا بالأمير مثلا، غير أيضا موجودة في الأسواق. الكثير من الاحتياجات البسيطة، التفاصيل لم يكن يتخيلها الفلسطيني أن تنقطع وأن تشح من الأسواق هي غير موجودة، لأن جيش الاحتلال يتحكم بالأنواع ليس فقط بالكميات، لأنه يعرف تماما احتياجات الفلسطيني ويلعب على هذا المنوال من حيث ابتزاز الفلسطيني في طعامه من خلال منع إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات الغذائية، تقييد عمل المؤسسات الدولية، استهداف أيضا مبادرين ومن ينشطون في العمل الإنساني، وأيضا هو يتحكم بالأنواع عدا عن أزمة الزيوت التي أصبحت خانقة جدا وتتعلق بكل تفاصيل الحياة، ليس فقط في أزمة المياه، إيقاف محطات المياه، إيقاف أيضا أبار المياه، وأيضا نتحدث عن الصرف الصحي وما إلى ذلك، بل أيضا وصلت هذه الأزمة لإغلاق بعض المطاعم أبوابها. قبل يومين أغلق مطعم لم يفتتح إلا منذ أشهر قليلة أبوابه، أغلق بسبب عدم وجود زيوت وارتفاع كلفة العملية الإنتاجية، وبالتالي لن يستطيع أن يرفع أسعار الوجبات على الزبائن، بالتالي أغلق أبوابه، وأكثر من 50 عاملا كانوا يعملون داخل هذا المطعم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد. كل هذه التفاصيل تؤثر على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون مع الأخبار، يعيشون مع أمال تنتعش مع أخبار يتم الحديث بها عبر الإعلام ما بين حين إلى آخر، لكن سرعان ما يتبدد هذا الأمل ويصبح وهم بالنسبة للفلسطينيين الذين أصبحوا يعرفون تماما ماهية هذه الأخبار، يعرفون أن الجانب الإسرائيلي يواصل هذا التنصل ويواصل أيضا عملية التدمير، تدمير المنازل، يواصل عملية قضم أكبر مساحة ممكنة، ويواصل المماطلة في عملية الانسحاب الذي أصبح أملا وحلما لكثير من العائلات، ليس فقط لكي يعودوا بل أيضا لكي ينتشلوا جثمين أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا ما كنا نتحدث عنه في الصباح حينما كنا نتحدث عن إزالة شواهد الجرائم، حينما يسيطر جيش الاحتلال على المساحات في مناطق الخط الأصفر يدمر المنازل من بينها منازل تحت أنقاضها شهداء، ثم يرفع هذا الركام ويدخله إلى داخل المحتل ويسرق هذا الركام، وبالتالي هو يضيع ويمحي ويطمس شواهد الجرائم التي ارتكبت بحق عائلات ما زال أبناؤها تحت الأنقاض وما زالت رفاتهم منذ سنوات تحت هذه الأنقاض. بالتالي نتحدث عن صورة صعبة يعيشها الفلسطيني إنسانيا، معيشيا، ميدانيا، وأمنيا أيضا.
3: يسرق الركام بما فيه من رفات ولا يسمح بدخول الإعلام الدولي لكشف حقيقة ما يحدث على الأرض حتى يعد الأرض لمشاريع مستقبلية. أشكرك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس جنوبي القطاع. لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه في قطاع غزة، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع أثمان الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
5: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
6: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
5: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
7: قبل يومين سعرت برميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
5: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
8: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
5: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
9: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة، الآن في لبنان وتحديدا كما نتابع في هذه الصور المباشرة، صور الخاصة بالتلفزيون العربي، عملية تشييع لضحايا أبناء كفر رمان جنوبي لبنان الذين قتلهم جيش الاحتلال بالأمس في غارة على منزل من عدة طوابق لم ينذر سكانه حتى قبل عملية القصف، وكنا في بث مباشر من المنطقة المستهدفة، وكان من بين الشهداء أطفال ونساء. مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين داخل كفر رمان يواكب عملية التشييع. إدمون،
10: نعم
3: إدمو، هل تسمعني إدمو؟
10: على الرغم من الوضع الأمني الدقيق لكفر رمان،
0: نعم. راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. راديو الحرية
11: 92.7 FM.
10: أبناء كفر رمان تجمعوا وصلوا مع الموكب الكبير من سيارات الإسعاف التي نقلت جثامين الشهداء الأطفال والنساء الذين نقلوا إلى بلدة كفر رمان من أجل هذا الوداع الأخير. ومن بعد الصلاة كان هذا الموكب الذي نشاهده وحمل النعوش على الأكف من أجل نقلهم إلى جبانة البلدة. طبعا بالأمس كانت هناك بعض الصور بين التي جمعت الأطفال الشهداء مع أمهاتهم والذين قضوا جميعا تحت الركام الذي كنا نتابع يعني صوره بالأمس، ونتابع فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ التي كانت تفتش بين الركام على الشهداء والجثامين وعلى الجرحى وأيضا على الأشلاء. واليوم يعني بعدما اكتملت صورة المجزرة نتحدث عن 12 شهيدا. أيضا كفر رمان دفعت شهيدا جديدا من المسعفين بعد استهداف سيارته بالأمس أيضا في كفر رمان، ما أدى إلى استشهاده وهو مسعف في جمعية الرسالة من آل الشحرور. إذن موكب تشييع الجثامين الشهداء من أطفال ونساء ورجال يشق طريقه داخل طرقات كفر رمان على الأكف. تنقل هذه النعوش أطفال ونساء إلى جبانة البلدة. طبعا كانت هذه المجزرة بوقعها هي الأقوى في الجنوب اللبناني بالأمس نتيجة الحصيلة الكبيرة، نتيجة أن الغارة تمت من دون سابق إنذار، وأيضا بسبب الحصيلة التي يعني نالت من أطفال ومن سيدات، من طفل هو طفل بعمر الشهرين وبعمر السنتين أيضا، إضافة إلى أطفال آخرين بين جرحى وبين شهداء. نتحدث عن 4 سيدات ونتحدث أيضا عن جريمة كبيرة ارتكبت بالأمس لتضاف إلى الحصيلة الكبيرة التي دفعها الجنوب اللبناني على مستوى الشهداء من أطفال ونساء. الموكب الآن وصل إلى جبانة البلدة من أجل يعني إتمام مراسم الدفن للشهداء 12 الذين تم نقلهم وهم من عائلة واحدة بمعظمهم. نشاهد الآن النعوش التي لفت إما بالعلم اللبناني أو بعلم حزب الله، وطبعا المواطنون هنا يعني أبوا إلا أن يشاركوا على الرغم من الوضع الأمني الدقيق لبلدة كفر رمان وخطورة التنقل فيها عادة بسبب قربها من نقاط الاشتباك ونقاط الاعتداء من قبل الاحتلال.

0: سنعود إليك لاحقا لمتابعة الجديد. أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية جراء هجوم بمسيرات وصواريخ باليستية. وقالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن غارة جوية بمسيرة على منطقتي بوريسبيل وفاستيف في مقاطعة كييف. وأضافت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن حرائق اندلعت بمنشآت صناعية بمنطقة بوريسبيل جراء الهجوم الذي دمر 7 شاحنات. هذه الصور مشاهدينا الكرام تصلنا من كييف مباشرة لتداعيات هذا القصف. أثار القصف ما زالت مستمرة إذن حتى الآن. طبعا عملية القصف هي تأتي في ظل حديث كان عن نوع من التفاؤل بعد أن زار مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. زارا موسكو أولا لاجتماع بالرئيس الروسي لأكثر من 3 ساعات، وكان هناك تصريحات متفائلة بعدها. توجه ويتكوف وكوشنر إلى كييف والتقيا برئيس فلوديمير زيلينسكي وأيضا بممثلين عن دول أوروبية، وبدت الأمور فيها نوع من التفاؤل. لكن بمجرد أن انتهت الزيارة وانتهت مهلة 3 أيام حتى عادت الصواريخ والمسيرات الروسية التي نرى الآن أثارها على العاصمة الأوكرانية. ينضم إلينا من حي سالونسكي في كييف مراسل التلفزيون العربي إياد سياتية. مرحبا بك مجددا إياد. إياد، يعني يوم ثقيل على ما يبدو، ساعات ثقيلة على الأوكرانيين رغم الذي بدأ في البداية من بعض التصريحات المتفائلة سياسية، لكن واضح تماما أن هناك رسالة من الروس للأوكرانيين من خلال هذه الضربات.
1: نعم خالد، كما ذكرت يعني أيام الهدنة كانت 3 أيام التي أعلنت من جانب واحد من جانب الروسي، لكن بمجرد أن انقضت هذه المدة، مدة الهدنة المؤقتة، حتى باشرت القوات الروسية باستهداف العاصمة كييف. وهذه الهدنة كانت بالمناسبة فقط يعني تشمل أجواء العاصمة كييف فقط، إنما حتى محيط كييف كان يعني ضمن الاستهدافات الروسية حتى خلال ساعات أو أيام التهدئة للأيام 3. بمجرد أن غادر مبعوثا الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف العاصمة الأوكرانية، استأنفت القوات الروسية بطبيعة الحال ضرباتها وهجماتها، والتي كانت خلال ساعات الليلة الماضية وامتدت حتى ساعات الصباح الباكر. قبل قليل فقط كنا قد سمعنا دوي انفجار قريب من هذه المنطقة التي يعني نقف فيها، ويعني الحديث من قبل السلطات الأوكرانية عن استهداف لمسيرة روسية منطقة جولاني، هذه المنطقة التي تضم طبعا مطار كييف الداخلي وأيضا تضم عدد من المستودعات. لا يوجد لغاية الآن أي تفاصيل، لكن ما يمكننا الحديث عنه هو الموقع حيث نحن موجودون الآن. خالد، هذا الحي هو حي سالومينسكي، يبدو هو الحي الأكثر تضررا جراء الهجمات الروسية الليلية. هذا المكان هو مبنى يضم عدد من المستودعات والمكاتب لعدد من الشركات التجارية. أصيب إصابة مباشرة يبدو بأحد الصواريخ الروسية، وكان هناك يعني دوي انفجار بحسب ما قاله شهود عيان. هذه المنطقة هي منطقة بالعموم منطقة مباني سكنية، عدد كبير من المباني السكنية المحيطة أو القريبة من هذا المبنى كانت أيضا خالد قد تضررت جراء موجة الانفجار. طبعا لغاية الآن كما نرى خالد أو نشاهد على الكاميرا يتصاعد الدخان من هذا المبنى المستهدف. فرق الإطفاء، فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذا المكان. هناك يبدو أحد البؤر المشتعلة والتي يعني تحاول أو تكافح هذه الكوادر وهذه الفرق من أجل إطفائها، لكن يبدو أنها تفشل أو تخفق لغاية الآن. طبعا آليات كانت متواجدة منذ الصباح الباكر تابعة لخدمات البلدية كانت تحاول إزالة الأنقاض، فتح الطرق هنا في هذا الشارع وفي هذا الطريق في حي سالومينسكي، لكن يعني نرى حجم هذا الركام، حجم هذا الدمار.
2: عدد راديو الحرية 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات
3: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
7: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
6: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
7: بصراحه بخرب بسرعه.
6: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
7: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
6: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
8: الساعة الآن 12 بتوقيت وايت وينجز.
9: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
10: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
9: طيب احكي لي ايش عندهم؟
10: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
9: والاسعار كيف طيب؟
10: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: أصيب فيها 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء، قال إنها تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة و وتهديدا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وتوالت ردود الفعل العربية المنددة باستهداف السعودية، حيث أعربت كل من قطر والكويت ومصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على السعودية، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتصعيدا خطيرا وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعربت هذه الدول عن تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع أن قوات الجماعة ردت على الغارات السعودية التي استهدفت مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف. وأضاف سريع في إفادة مصورة أن عملية الرد الواسعة نفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتسببت في أضرار كبيرة في الجانب السعودي، واستهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالمملكة.
11: بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
13: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الساعات الأخيرة، وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية على حد تعبيره. الإعلامي حمل جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، ومعنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. مرحبا بكم. أريد أن أبدأ معك هذه المرة عمر، هناك حديث من الحكومة اليمنية تتحدث عن تقدم ميداني على الأرض.
12: نعم خالد، في هذه اللحظات فرضت القوات المسلحة اليمنية بمؤازرة القبائل سيطرتها الكاملة على منطقة اليتمة بمديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. هذه المنطقة هي يعني قريبة من حدود المملكة العربية السعودية، وهذا التطور يفتح أفقا جديدة في مسار الحرب اليمنية. عملية عسكرية أطلقتها القوات المسلحة اليمنية قبل أمس لاستعادة محافظة الجوف، أو بحسب ما قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، لتحرير محافظة الجوف من قبضة الحوثيين. وبالفعل كانت هناك تقدمات كبيرة وواسعة، تجاوزت هذه القوات معسكر اللبنات، إحدى أهم المعسكرات في اليمن وليس فقط في الجوف، والشباكات تدور على محيط منطقة الحزم، المركز الحكومي لمحافظة الجوف. وفي الأثناء فرضت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف القريبة من المملكة العربية السعودية. وفي محافظة البيضاء وسط اليمن خالد، هناك استعدادات كبيرة في هذه اللحظات لاقتحام منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وكانت قوات العمالقة الحكومية قد سيطرت على منطقة حيد الخزان والناصفة والقريش بمديرية الزاهر بالمحافظة. الشباكات أو المواجهات هناك تجري تحت قصف مدفعي ودعم جوي للجيش اليمني. القوات المسلحة أيضا تمددت باتجاه منطقة الحد بيافع، وهي منطقة حدودية لمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقبل قليل استهدفت بطائرات مسيرة استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن. عقبها اشتباكات متقطعة لا زالت تدور في هذه اللحظات، اشتباكات متقطعة وفقا لمصادر عسكرية ميدانية في تلك المنطقة. وفي محافظة تعز تجري تجري اشتباكات في منطقة الوازعية، مواجهات بين المقاومة الوطنية والمقاومة الوطنية ودرع الوطن والعمالقة وقوات العمالقة تواجه جماعة الحوثيين في تلك المناطق. قوات الحكومية تقول إنها أرسلت تعزيزات كبيرة لطرد الحوثيين وفق ما قالت القوات لطرد الحوثيين من تلك المناطق واستعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية. هذه هي التطورات الطارئة في المشهد اليمني. خالد،
13: ننتقل إلى الشمال الآن إلى صنعاء معك خليل القاهري حتى نعرف ماذا يقال من قبل الحوثيين عن موضوع تقدم القوات الحكومية بهذا الشكل.
14: مرحبا خالد، يعني هذه التطورات التي أشار لها الزميل عمر يعني تعتبرها الحكومة هنا في صنعاء تصعيدا سعوديا بدرجة رئيسية، وتقول بأن على السعودية أن تتحمل التبعات ونتائج هذا التصعيد، وتقول أيضا بأنها لا يمكن أن تمر دون رد ولا يمكن أن تمر مرور الكرام كما جاء في بيان المجلس السياسي في صنعاء والذي صدر الليلة الماضية، ومحملا السعودية كل التبعات عن هذا التصعيد، وفيها إشارة أيضا إلى ما حدث من استهداف لسجن الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف، وقال بأن ذلك لا يمكن أن يمر مرور الكرام وأن هذا التصعيد له ما بعده ويقتضي الانتقال كما جاء في البيان إلى مرحلة أخرى، وفي هذا إشارة إلى أن هذا يعني أن هناك عمليات عسكرية قد تنفذ بشكل أكبر في الداخل السعودي أو أيضا ضد المواقع التي تجري فيها العمليات القتالية سواء في الجوف أو في اتجاهات أخرى من البلاد. ولكن أيضا في المجمل ما جاء قبل قليل على لسان المتحدث العسكري يحيى سريع قال بأن ما حدث من عمليات استهدفت الداخل السعودي منشآت نفطية والاقتصادية في أرامكو في جيزان وفي نجران وفي أبها وفي خميس مشيط يأتي ردا على نحو 121 غارة نفذتها الطائرات السعودية في محافظات الجوف وتعز والبيضاء ومأرب والحديدة، تزامنا مع ما يجري من تصعيد ميداني في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك كان لافتا ما نشرته يعني لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء من الإعلان عن أن أعداد كبيرة من الأسرى يعني وقعت في أسر قوات حكومة صنعاء، وذلك في إطار الوضع المحتدم في محافظة الجوف، معلنة أيضا أن أعدادا كبيرة من الأسرى أيضا في طريقها إلى صنعاء. وبالتالي ما يحدث يعني وفقا للبيانات السياسية هنا في صنعاء وما حدث أيضا من عمليات عسكرية هي تأتي في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار، وأيضا ستتواصل حتى إنهاء الحصار المفروض على اليمن وفقا للبيانات السياسية والعسكرية الواردة من صنعاء.
13: أشكرك خليل القاهري مراسلنا في صنعاء، كما أشكر عمر المجرمي الذي كان معنا من إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة بمحافظة نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشاب وطالبت أحد الموجودين داخله بتسليم نفسه وهددت بتفجير المنزل في حال رفضه الخروج. وقالت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنزل المحاصر قبل أن تدفع بجرافة عسكرية إلى محيطه وتطلق قذائف باتجاهه ثم تهدمه كليا. هذا وأصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين على منزل شمال غربي نابلس كما نتابع في هذه الصور. مصادر محلية قالت أن مستوطنين اعتدوا على منزل فلسطينيين في منطقة سهل المسعودية قرب قرية برقة، وتظهر المشاهد من كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ المستوطنين هجوما على منزل أحد المواطنين في القرية. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شعفاط لاستهداف ما أسماه ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والإتجار بها. قوة راجلة اقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس. وكما نتابع على هذه المشاهد تجول عدد من افراد قوات الاحتلال في المخيم. محافظة القدس قالت ان قوات الاحتلال احتجزت واعتقلت نحو 100 مواطن خلال اقتحامها المستمر لبلدة عناتة ومخيم شعفاط، واشارت الى تعطيل المدارس بسبب العملية. وفي بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. تأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها.
15: راديو الحرية
16: من 97.10 FM FM FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: نعم خالد، يمكن فهم كيف يعيش الناس من خلال محاولتنا إجراء مقابلات مع الجيران وأهالي هذه المنطقة الذين يتخوفون من إجراء مقابلات لأنهم يعتبرون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال أصبحت تلاحق الفلسطينيين على أتفه الأسباب. لذلك حتى لو تحدث شخص كشهادة عما جرى خلال هذه الليلة للكاميرا يتخوف من أن يأتي جنود الاحتلال الإسرائيلي لتدمير منزله واعتقاله. هذا ما يتحدث به الناس هنا. حقيقة عاشوا ساعات صعبة ولحظات رعب خلال ساعات الليل، ومع انقشاع النهار بدأوا بالوصول إلى هذا المنزل تباعا، ولا نشاهد أن الأطفال تحديدا يأتون بشكل مستمر لرؤية هذا المنزل الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل فيه شابا يبلغ من العمر 28 عاما، كان قد تزوج فقط قبل شهرين ورفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت خالد، هناك حديث لدى الناس هنا أن أصبح لدى الفلسطينيين شعور بأن السجن موت مضاعف نتيجة لعمليات الاغتصاب والتعذيب والتجويع التي تحصل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحتى أي شخص حتى لو لم يكن هناك أي ملف أمني لهذا الشخص لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمجرد أن ترسل له مخابرات الاحتلال طلبا أو استدعاء لمراجعة مخابراتها يخطر في باله أنه قد يتم تحويله للاعتقال الإداري لأنه ليس عليه أي شيء، وبالتالي أصبح هناك تخوف كبير من اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو طلب مقابلتها أو الاستدعاء فلسطينيين أو اعتقالهم، لأن الوضع في سجون الاحتلال كما يتحدث الناس هنا سيء جدا للغاية، وهو الواقع فعليا. ما يجري في سجون الاحتلال هو موت مضاعف، لذلك لم يخرج هذا الشاب من المنزل، لم يسلم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكي ينقلوه إلى سجون الاحتلال، ظل داخل المنزل، أخرج زوجته التي تعيش معه منذ شهرين فقط، وأخرج أمه من داخل المنزل، وبقي هو في الداخل يرفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال لأنهم ما إن وصلوا بدأوا بإطلاق النار ومن ثم نادوا عليه بمكبرات الصوت. استشهد عبد الكريم البالغ من العمر 28 عاما ولم تتح لعائلته فرصة تشييع جثمانه لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي وكما تجري العادة يقومون باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، لم يتمكنوا من اعتقاله حيا، اعتقلوا جثمانه وانسحبوا من هذه القرية، وهذا أمر يترك لدى العائلات هنا ولدى أهالي هذه القرية أوضاعا صعبة، قبور مفتوحة في الضفة الغربية تنتظر جثامين كثيرة، لا يعرف الناس هنا لماذا يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء، يأخذ الجثامين يمضي ساعات طويلة في البحث عن جثمان بفم الجرافة وينقله معه إلى جهة مجهولة، وهذا أمر ليس بالهين على العائلة ولا على أهالي هذه القرية الذين يتخوفون من مثل هذه الاقتحامات وما ينتج عنها من تدمير ومن الاستيلاء على منازل الجيران خلال تنفيذ هذه مثل هذه العمليات، وقبل الانسحاب يكون هناك إعارة إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنازل حتى خلال انسحابه من هذه المناطق كما جرى الليلة هنا في عقربة جنوب نابلس. خالد،
3: طب عميد، من لم يعش تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم، لا يعرف بالضرورة ماذا يعني استدعاء للاستخبارات الإسرائيلية بالعادة من خلال التجارب السابقة ومن عاش هذه التجارب. ما الذي يحدث عندما تقوم الاستخبارات باستدعاء أحد الشباب لمقر المخابرات؟
2: نعم خالد، عندما تقوم المخابرات الإسرائيلية باستدعاء إما عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر بدأت المخابرات الإسرائيلية باستخدامه حديثا، يقومون باستدعاء أي مواطن فلسطيني حتى لو لم يكن عليه أي شيء لإجراء مقابلة داخل مقر للمخابرات الإسرائيلية، يبدأ العذاب النفسي أولا ومن ثم يقومون بالتحقيق معه، تهديده، طلب منه بأن يقوم بنشر منشورات معينة تدعم الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحصل ذلك كثيرا في استدعاء مواطنين فلسطينيين في الفترة الأخيرة، اضطروا لتسليم هواتفهم لمخابرات الاحتلال، وقامت بنشر منشورات تؤيد الاحتلال الإسرائيلي على حساباتهم الشخصية، وبالتالي نوع من الأعذاب النفسي لمن يستدعيهم الاحتلال الإسرائيلي. والجزء الأكبر يتم تحويله، لا يكون لديه أي ملف، لا يكون لديه أي تهمة، لا يكون لديه أي مشاركة في أي شيء سياسي دعنا نقول أو عسكري، ولكن مباشرة بناء على تنبؤات من جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية يتم تحويله للاعتقال الإداري، وهو اعتقال من دون تهمة. يكون هناك التهمة أن هناك ملف سري فقط يقدم للمحكمة دون أن توضح سلطات الاحتلال لماذا هذا الشخص معتقل، يتم تحويله للاعتقال الإداري وينسى في الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري مأساة أخرى للمعتقلين الفلسطينيين. نتحدث عن اعتقال يبدأ عادة بأربع شهور، تحكم المحكمة على المعتقل 4 شهور أو 6 شهور، ولا يعرف هل ستتجدد أم لا إلا فقط عند خروجه من السجن. يخرج من باب السجن، تنتهي 4 شهور، ثم يفاجأ بأن هناك تجديد لهذه الشهور 4، وهكذا. هناك مواطنين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نعم. المحكمة تحكمهم 4 شهور سجن، وعند خروجهم يجب أن يخرج من حتى من باب السجن إلى اتجاه آخر، ويتم نقله مرة أخرى إلى السجن، نعم. لأنه تم تجديد هذا الاعتقال. لذلك مقابلة المخابرات الإسرائيلية ليس بالأمر الهين، يتخوف منها الفلسطينيون حقيقة خالد.
3: قد يعني سجن مفتوح زمنيا وبدون توجيه تهمة، ولا يعلم متى يمكن أن يعود لبيته الذي خرج منه صباحا. أشكرك عميد إشحادة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من عقربة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى قطاع غزة المحتل مشاهدي الكرام، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بوسط القطاع. أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا التلفزيون العربي، أظهرت أعمدة الدخان الضخمة التي نشاهدها الآن والتي نجمت عن العملية. تأتي هذه العملية في إطار سياسة التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بحق ما تبقى من المباني في قطاع غزة. لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه في قطاع غزة، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه.
1: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
4: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
1: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
5: قبل يومين سعرت برميل ل 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
1: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
6: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
1: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة. كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
7: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
8: هموم الفلسطينيين مشاهدينا الكرام لا تقتصر على المياه، فبين شح الغذاء وتقلص المساعدات وتراجع القدرة على شراء الغذاء يبقى ملايين الغزيين أمام معادلة قاسية: مساعدات لا تكفي وأسواق يعجزون عن الوصول إليها واحتياجات إنسانية تتسع يوما بعد آخر. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يتهم الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التجويع الصامت عبر تقييد دخول الغذاء والمساعدات في وقت بات فيه أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء احتياجاتهم الأساسية. أرقام صادمة يرسم بها المكتب صورة لأزمة غذائية يقول إنها تتجاوز نقص المساعدات إلى استخدام الغذاء وسيلة للضغط على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع من خلال تقييد الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية وعدم السماح إلا بنحو 35% فقط من الكميات المتفق عليها. أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون وفق المكتب على المساعدات لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية في ظل تراجع القدرة على تأمين الطعام في الأسواق. أكثر من 90% من السكان فقدوا القدرة على شراء الغذاء، ما يجعل وصول المساعدات بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، إلى ملايين الغزيين تحديدا، مسألة مرتبطة بالبقاء وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات. يقول المكتب إن نحو 70,000 شاحنة مساعدات وغذاء دخلت القطاع خلال 330 يوما، من أصل كم؟ من أصل 198,000 شاحنة، يعني تقريبا 200,000 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وبينما تتسع دائرة الاحتياج يحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأزمة الإنسانية ويدعو المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحرك عاجل يضمن وصول الغذاء والمساعدات إلى غزة قبل أن يتحول نقصها إلى كارثة أشد وطأة.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفاياتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية 97.7 FM.
7: الاحتلال الإسرائيلي منه حصارا ماليا يمنع إدخال الأموال الورقية والعملات النقدية إلى قطاع غزة، وبالتالي نحن في حالة شلل واضح. تتحمل مسؤوليته أولا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحكمها سلطات احتلال لشعب مدني في قطاع غزة، ثم تتحمل جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والوسطاء والدول الضامنة لهذا الاتفاق، يتحملون المسؤولية الكارثية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
8: طيب، تقول أن نحو 95% من أهل غزة، أهل قطاع غزة، يعتمدون على المساعدات. وطبعا عندما نعتمد على المساعدات، هناك شيء بالإضافة طبعا للحاجة الجسدية لتناول الطعام، هناك شيء المعنوي والنفسي، لأننا في نهاية الأمر نتحدث عن أناس كانوا هم يساعدون الآخرين، كان لهم أعمالهم وأملاكهم وكانوا يعيشون بشكل مختلف تماما عندما يحولهم الاحتلال من خلال دفعهم إلى أماكن التبرعات للبحث عن الطعام، فقط للبحث عن الطعام لكي يبقوا على قيد الحياة، بالإضافة إلى ظروف الحياة، هو يحاول كسر إرادة المواطن الغزي. لكن بالإضافة إلى ذلك، أريد أن أعرف أكثر عن نوعية ما يقدم من طعام. الكمية محدودة، لكن أيضا نوعية الطعام، ماذا يأكل عندما يتجه إلى التكيات؟
7: بكل تأكيد، أولا نوعيات الطعام هي نوعيات محدودة جدا. عندما نتحدث عن بعض المعلبات يعني التي تقوم التكايا، وبالمناسبة التكايا لا تغطي إلا أقل من 40% من حاجة الناس وحاجة النازحين المنتشرين على الشريط الحدودي الغربي من قطاع غزة، وهي المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها مناطق آمنة، لكنه أرغم الناس على وهجرهم قسريا مخالفة للقانون الدولي، هجرهم إلى هذه المناطق التي لا تعتبر آمنة والتي لا يعني يستطيع أن يعيش فيها الإنسان حياة طبيعية، إلا أن هذه التكايا لا تستطيع أن تغطي كل المساحة التي يسكن بها النازحون. وبالتالي حتى الطعام الذي يقدم من خلال التكايا هو عبارة عن أرز يعني مطبوخ بطريقة بدائية وغير يعني بطريقة ليست طريقة احترافية، إضافة إلى تقديم مثلا بعض البقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا فقط. لا توجد تكايا تقدم يعني طعاما جيدا بالصورة التي يتصورها الإنسان. حتى هذه التكايا تقدم وجبة واحدة في اليوم، وهذه الوجبات أو التكية الواحدة عندما تقوم بتقديم هذه الوجبات فإن هذه الوجبات أصلا لا تكفي لسكان أو السكان القريبين من هذه التكايا الذين يستفيدون منها، وبالتالي هناك عجز واضح على المستوى الغذائي. إضافة إلى ذلك الاحتلال يمارس الضغط ليس على المقاومة فحسب وإنما على المدنيين، يمارس ضغطا كبيرا على الأطفال، يمارس ضغطا كبيرا على الفئات الهشة في المجتمع، على المراهقين، على ذوي الإعاقة، يمارس على النساء، على المدنيين الذين يعيشون في مخيمات النزوح القصري.
8: دكتور إسماعيل،
7: وبالتالي هو يحاول كسر إرادة شعبنا الفلسطيني.
8: الهدف من هندسة التجويع في قطاع غزة ما هو؟
7: بكل تأكيد الهدف هو أولا إخضاع المدنيين إلى الأهداف العسكرية التي يرمي لها الاحتلال الإسرائيلي، وهناك وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا بكل وضوح أن الأهداف هي القتل المتواصل ضد المدنيين، إضافة إلى ذلك سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال من أجل تحقيق الأهداف المعلنة. نعم. مثل هدف التهجير القسري، الاحتلال الإسرائيلي قام بتهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن من أراضيهم ومن منازلهم، وقام بهدم هذه المنازل ثم شكل ما يسمى ويطلق عليه بالخط الأصفر، ودعاهم إلى العيش في المواصي والعيش في مناطق غير مؤهلة، ثم الآن يطلق تهديدات بممارسة التجويع والتضييق على المواطنين من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة. نعم. إلى خارج القطاع، وبالتالي هناك أهداف مخالفة للقانون الدولي يتحملها الاحتلال الإسرائيلي وتتحمل تبعياتها المجتمع الدولي وكل دول العالم التي تتفرج على ذبح شعبنا الفلسطيني أمام هذه الكارثة الإنسانية المتحققة منذ 3 سنوات بشكل متواصل دون أن يحرك العالم ساكن.
8: أشكرك دكتور إسماعيل ثوابت، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، كنت معنا من دير البلح وسط القطاع. شيعت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان 12 شهيدا من بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم أمس، ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف، كما نتابع على شاشة مشاهدينا الكرام، نقل جسامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا. قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى مؤلفا من 3 طوابق في البلدة يوم الاثنين بدون توجيه إنذار. سنكون في كفر رمان، لكن قبل ذلك نشير إلى هذا الخبر العاجل. مصدر دبلوماسي يؤكد للتلفزيون العربي أن هناك اتصالات بريطانية مع فرنسا وكندا لفرض عقوبات على المستوطنين.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: سنة بالحرب 110 أيام علي شحرور ما ترك النبطية ولا لحظة. فعلي هو كان بالنسبة لنا قدوة رغم صغر سنه، بنعتبره انه هو بطل من من من من يعني من ابطالنا اكيد، وكنا منه نستمد قوتنا. ما كان يخاف، ما كان يهاب شيء، كان ينط على السيارات اول واحد.
5: اختصار بالختام شو بدك تقول عن الاستهداف؟ عن استهداف
4: اهداف اكيد انه هذا شيء مش مبرر. خلي العالم كله يشوف اسرائيل كيف تتصرف معنا، واسرائيل شو بتستهدف غير الحياة. ونحن تصرفنا بهيدي الليلة ما كان له علاقة لا بعمل مسلح ولا أي شيء. نحن كنا عم نشتغل لنعيش حياتنا، وإسرائيل استهدفت هيدي الحياة.
5: شكرا. من عزيك مرة تانية. طبعا إضافة إلى يعني الوداع الذي تابعناه في بلدة كفر رومان، لابد من الإشارة بأن ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى شهدت هدوءا نسبيا في الجنوب اللبناني، على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهدت تصعيدا كبيرا، وذروة ذاك التصعيد تجلى بالمجزرة التي حصلت في بلدة كفر رومان، والتي ذهب ضحيتها 12 شهيدا من عائلة واحدة، وكان وداعهم اليوم إضافة إلى وداع علي شحرور في بلدة كفر رومان.
6: علي شحرور هو 13، ومن المهم أيضا أن نعرف ملامح شخصية هؤلاء، لأن من استشهدوا ليسوا مجرد أرقام، لكن عندما نكثر الحديث عن عدد الشهداء إن كان في لبنان أو في سوريا أو في الضفة أو في غزة، للأسف يتعود البعض على ذكر الشهداء كما لو كانوا أرقام، لكن وراء الأرقام هناك بشر، ولكل بشر حكاية أيضا كما سمعنا بعض صفات علي شحرور. أشكرك إد موسى سين، كنت معنا من كفر رومان بجنوبي لبنان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عرقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. بقائي أوضح أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، وأشار إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
7: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
6: خبر عاجل آخر مشاهدينا الكرام، مراسل تلفزيون العربي يؤكد قيام الاحتلال بتنفيذ غارة على محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. إذن مراسل تلفزيون العربي يؤكد قيام الاحتلال بتنفيذ غارة على محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. بالعودة إلى إيران، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي قال إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، ورجح أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا.
7: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
6: تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع مع تصاعد التوتر عقب تهديد إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. بيانات كيبلر أظهرت تراجع عدد سفن الشحن العابرة للمضيق إلى 7 سفن بالأمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق، بينما ارتفعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب إلى 29 سفينة مقارنة ب17. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في أوكرانيا، تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومستودعات ومركبات. وكان حي سلوميانسكي من أكثر الأحياء تضررا إذ اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مباني سكنية قريبة.
2: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات كما تقول السلطات الأوكرانية. يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
6: ومن أوديسا الأوكرانية تنضم إلينا الدكتورة هانا شيلست مديرة دراسات الأمن في مجلس السياسة الخارجية الأوكرانية. مرحبا بك دكتورة شيلست. في تقديرك ما هي الرسالة العسكرية الروسية بتوجيه كل هذه الضربات في وقت المفروض أنه جاريد كوشنر وويتكوف كانا في كييف يحملان رسالة واجتمعا مع الرئيس الروسي وكان هناك أجواء من التفاؤل للعودة إلى مفاوضات ثلاثية؟
8: روسيا ترغب بإظهار أنها لا تكترث بجهود الوساطة وأن هناك جهود في موسكو لمحاولة تخريب هذه الجهود، فبالتالي هم لا يرغبون أن يكون هناك مساعدة عسكرية لأوكرانيا. ولكن في الكرملين نرى تعارض كبير في العبارات وفي البيانات مع الوقائع والنشاطات على الأرض، فبالتالي نحن كنا نرى أنهم يتكلمون عن وقف إطلاق النار ولم يستهدفوا كييف لـ24 ساعة، ولكن استهدفوا مدن أخرى 3 مدن، وهذا أدى إلى دمار كبير ومقتل

0: ذلك يستهدف الأعمال والاقتصاد الأوكراني، وهذا يحاول إظهار أن أوكرانيا ضعيفة والدعم الغربي لا يساعد،
1: أو أن هي محاولة من الروس تقدم أفكار على طاولة وتطلق الصواريخ لكي يقبل زيلينسكي بهذه الأفكار، يعني متفاوض بالنار. هذا أيضا سيناريو وارد. السؤال الآن، هل ما وصل، إن كان هناك معلومات، هل ما وصل كييف من أفكار طرحت اعتبرت جوهرية بحسب ويتكوف ممكن أن تكون مقبولة من قبل زيلينسكي؟ هل هو مستعد لتقديم تنازلات لبوتين؟
0: هذا أمر مهم، لأنه إذا تابعنا ما حصل في الشهرين الماضيين، كانت الهجمات والضربات الأوكرانية ناجحة جدا تجاه روسيا، فلا يمكن أن نقول أنه في الوقت الراهن روسيا أو أوكرانيا يفوز أحدهما في هذه الحرب أو يهيمن، فبالتالي هذه الهجمات تثبت كثيرا لأي طرف يرغب بالتدخل هذه القوة. ونعم، بوتين يريد أن يفرض الضغط على الرئيس الأوكراني، ولكن أيضا الشعب الأوكراني، ويأمل أن نتوقف عن هذا الصمود، ولكن في الوقت نفسه هذا إظهار وإثبات على أنه عاجز عن الفوز في هذه الحرب، فهو يريد أن يكون هناك مصلحة أكبر بالنسبة له خلال المفاوضات، وهو يخشى العقوبات الجديدة أيضا، وهو يخشى التداعيات التي تعرضت لها هجمات، التي سببتها هجمات على مصافي النفط أيضا في روسيا، فهو بالتالي يهدد بالتصعيد ويأمل أن ذلك سوف يؤدي إلى استسلام أوكرانيا. الأمر ليس مرتبط فقط بالتنازلات، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، هو يريد أن تستسلم أوكرانيا بشكل كامل. وخلال هذه الزيارة نحن لم نرى أي استعداد من قبل روسيا لتقديم التنازلات في المفاوضات.
1: لكن لم تجيب على السؤال سيدتي، هل أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات الوصول إلى نتيجة؟ لأنه واضح أن بوتين يرى أنه هو الأقوى عسكريا.
0: لا يمكن أن أقول أن روسيا أقوى، ولكن نعم، المشكلة الأكبر هي التنازلات، لأنه يجب أن نفهم ما يريده بوتين. هو لا يريد أن يكون هناك أراضي محددة في أوكرانيا، هو يريد أن تستسلم أوكرانيا بشكل كامل وأن تصبح جزء من الإمبراطورية الروسية، يريد أن تتوقف عن أوكرانيا، أن تنوجد عن كونها دولة مستقلة. فما هي التنازلات؟
1: شكرا لك دكتورة أنا شيليست، مديرة دراسات الأمن في مجلس السياسة الخارجية الأوكرانية، كنت معنا من أوديسا الأوكرانية إلى موسكو. الآن مشاهدينا الكرام، معنا مراسلنا سعد خلف، ليس عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن عن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو. ما الذي تحقق حتى الآن في هذه الزيارة سعد؟
2: خالد، حتى الآن بالطبع تجري بالجوار هنا داخل القاعة الرئيسية المباحثات أو المحادثات الثنائية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. كان هناك جزءا بروتوكوليا الذي حضرناه واستمعنا فيه، من واقع ما استمعنا هو تجديد الجانبين على أن هناك التقاء في المصالح، سواء المصالح الاقتصادية والتجارية وخصوصا في مجال الطاقة، في إطار صفقة أوبك بلاس التي مثلت يعني نموذجا ناجحا للتعاون بين البلدين وبين الجانبين في خلال تعاون السعودية وروسيا في إطار هذا الملف. وبالطبع وحسب ما استمعنا إليه من تصريحات الوزيرين في الكلمات الاستهلالية، مسألة الحرب الإيرانية، التهدئة في هذه الحرب، ومحاولة منع عودة الحرب بشكل كامل بين الولايات المتحدة وإيران على رأس أولوية النقاش اليوم، بالإضافة بالطبع إلى مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذان هما الملفان اللذان يبدوان الرئيسيين أو ذي الأولوية بالنسبة للوزيرين خلال نقاشهما الجارية الآن. يفترض خلال دقائق قليلة تنتهي المحادثات الثنائية بمشاركة الوفدين، ويخرج الوزيران إلينا إلى هنا إلى هذه القاعة ليدليا بتصريحاتهما بختام هذه المحادثات التي جرت بين الوزيرين. بالطبع ملف إيران كما أشرنا، ملف التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين، وخصوصا أن السعودية وروسيا احتفلتا هذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
1: وفي انتظار أن تخرج يبدأ هذا المؤتمر الصحفي، وزير الخارجية السعودي يتحدث عن أهمية التعاون بين البلدين، خاصة في إطار أوبك بلس أو أوبك زائد في

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
7: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والاسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حمل الإعلامي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمن الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، ضعنا في آخر التطورات، يبدو أن الأمور الميدانية تتقدم وبسرعة وتتصاعد أيضا.
1: هذا ما يعلن، أن هناك تقدما في أكثر من اتجاه في أو عودة للمواجهات في الوازعية غربي تعز وفي المناطق الغربية من تعز وفي محافظة الجوف، و بالإضافة إلى ما كان أعلن قبل قليل، وسائل الإعلام هنا أعلنت أن 4 غارات للطيران السعودي نفذت على منطقة الجوبة في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع ما يعلن من احتدام هذه المعارك والمواجهات وإحراز التقدم وفقا لما يعلن كل طرف. ولكن المشهد هنا في صنعاء يكاد يكون سياسيا بدرجة رئيسية، وفيه زاوية عسكرية استنادا إلى ما أعلن في البيان العسكري للمتحدث العسكري يحيى سريع. سياسيا ووفقا للمواقف التي أعلنت في بيانات للمجلس السياسي وأيضا في بيانات في لجنة شؤون الأسرى، ما يحدث وما يجري في هذه المحافظات يعد وفقا لهذا البيان الصادر من صنعاء تصعيدا كبيرا تتحمل تبعاته ونتائجه السعودية، كما ورد في فقرات هذا البيان. وعلى السعودية وفقا للبيان أن تتحمل مآلات الأوضاع التي يقود لها هذا التصعيد، وعليها أيضا أن تتوقع المزيد من العمليات كما جاء في هذا البيان، والذي قال أيضا أن التصعيد الراهن في هذه المحافظات يقتضي الانتقال لمرحلة تالية، وفيها إشارة أيضا إلى أنه ربما تنفذ مزيد من العمليات العسكرية. لكن خلال الساعات الماضية كان قد أعلن أن عن استهداف بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية لمنشآت أرامكو وأيضا المدينة الاقتصادية. هذه المنشآت تتوزع بين جازان ونجران وأبها وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وأيضا وفقا لهذا البيان العسكري فإن مزيد من العمليات ستنفذ ردا على ما جاء في هذا البيان أن أكثر من 120 غارة نفذها الطيران السعودي وتوزعت على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة والبيضاء أيضا خلال 3 أيام الماضية. وهذا يشير إلى أننا أمام مزيد من التصعيد والتصعيد المضاد المتمثل أيضا بمزيد من هذه العمليات العسكرية ومزيد من الغارات الجوية، على الأقل بالنظر إلى ما أعلن خلال الدقائق الماضية أن هناك غارات متجددة على منطقة الجوبة في محافظة مأرب، وما أعلن أيضا عسكريا من قبل لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء أنه استنادا إلى مواجهات الأمس واحتدام الوضع العسكري في الجوف، فإن تم الإعلان من قبل لجنة شؤون الأسرى أنه تم أسر أعداد كبيرة من المقاتلين في الجوف وأن هناك أعداد كبيرة في طريقها إلى صنعاء وفقا لهذا البيان. هذه هي الصورة يعني ما بين الردود الفعل والميداني والسياسي هنا في صنعاء. ديما،
0: صورة متحركة، سنتابع معك في ساعات هذا النهار التطورات من صنعاء. مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطالبته بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل حال رفضه الاستجابة. قالت مصادر طبية من قرية عقربة إن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا حول المنزل وبدأت بإطلاق النار، بينما رفض عبد الكريم تسليم نفسه.
2: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار ومن ثم طالب عبر مكبرات صوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شهادة التلفزيون العربي من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
0: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عمليات مركزة في عناتة ومخيم شعفاط لاستهداف ما أسماه ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والإتجار بها. اقتحمت قوة راجلة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس. تظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال احتجزت واعتقلت نحو 100 مواطن خلال اقتحامها المستمر لبلدة عناتة ومخيم شعفاط، مشيرة إلى تعطيل المدارس بسبب العملية. وأصيب فلسطينيان اثنان جراء اعتداء مستوطنين على منزل شمال غربي نابلس. قالت مصادر محلية إن مستوطنين اعتدوا على منزل فلسطينيين في منطقة سهل المسعودية قرب قرية برقة. وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة لحظة تنفيذ مستوطنين هجوما على منزل أحد المواطنين في القرية. هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة لفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل. توجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عملية هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافر يطا قبل عدة أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. يعتزم اليوم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الإعلان أمام مجلس العموم عن فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية تشمل حظر التجارة مع المستوطنات والشركات التي تقدم مناقصات لتوسيع الاستيطان. تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات تتعلق بالبناء الاستيطاني نفسه. كما سيعلن ميليباند عن قبول بريطانيا برأي محكمة العدل الدولية عام 2024 القاضي بعدم شرعية الاستيطان. وفي أول رد فعل إسرائيلي على الخطوة البريطانية وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ العقوبات المحتملة بالخطأ البالغ، مضيفا أن دولا إضافية قد تنضم إلى بريطانيا في فرض العقوبات على المستوطنات. في سياق متصل قال مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي إن هناك اتصالات بريطانية مع فرنسا وكندا لفرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. ومن القدس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. تحياتي أحمد من بريطانيا، حيث بدأ وعد بلفور وبدأ كل شيء، الآن يبدأ فرض عقوبات على المستوطنين ويعتبره هيرتسوغ خطأ بالغ نظرا لأنه قد يبدأ موجة من العقوبات. دعنا في تفاصيل موقف الإسرائيلي.
3: بالفعل والجديد هذه المرة أن العقوبات البريطانية ستستهدف الاستيطان بشكل عام، حتى الآن العقوبات استهدفت إرهاب المستوطنين، بمعنى هناك جماعات من المستوطنين تنفذ اعتداءات وترهب الفلسطينيين. كانت عادة بريطانيا، فرنسا، كندا وغيرها من الدول تفرض عقوبات على هذه الثلة القليلة من المستوطنين، لكن الآن للمرة الأولى تعتزم بريطانيا فرض عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي بشكل عام، تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة، وهذه نقطة بالغة الأهمية وهي ما تثير غضب إسرائيل، محاولة التأثير على المناقصات المستقبلية، بمعنى من المحتمل أن تفرض بريطانيا عقوبات على أي شركة إسرائيلية تقدم طلبا لتكون جزءا من المناقصات التي تعلنها وزارة الأمن الإسرائيلية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية. الهدف هو مخطط إيوان، هذه سلسلة من البؤر الاستيطانية أو المستوطنات التي تقع إلى الشرق من مدينة القدس، وفي حال أنشئت هذه المستوطنات ستقطع الطريق أمام إنشاء دولة فلسطينية بالمرة على أرض الواقع، بمعنى ستفصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبي الضفة الغربية، ستفصل بين محافظات بيت لحم والخليل في الجنوب ورام الله والبيرة وأريحة وباقي المستوطنات في الشمال. وبريطانيا تريد منع هذا الأمر، فبالتالي للمرة الأولى تهدد بفرض عقوبات على الشركات الإسرائيلية التي سترسو عليها مناقصات لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. يبدو أن بريطانيا تتحرك ليس فقط على المستوى الداخلي إنما كذلك على مستوى عام. مصدر دبلوماسي كشف للتلفزيون العربي أن هناك اتصالات بريطانية مع فرنسا ومع كندا ومع عدد من الدول الأخرى أيضا للانضمام إلى هذه العقوبات ومعاقبة إسرائيل على توسيعها الاستيطان في الضفة الغربية، وهذا الأمر يغضب الإسرائيليين. هيرتسوغ كان أول المتحدثين الإسرائيليين حذر من هذا الأمر، وصفها بأنها على جانب خاطئ من التاريخ، وقال إن هذا الوقت غير مناسب لأن هناك انتخابات في إسرائيل. المضحك أن هيرتسوغ كان يعتبر أي عقوبات دولية على إسرائيل في خضم حرب الإبادة غير مناسبة، التوقيت غير مناسب كان يقول، لأنها تتزامن مع وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة. الآن إسرائيل استعادت أسراها، فأصبح يقول هيرتسوغ هناك انتخابات، فبالتالي العقوبات الآن محاولة للتدخل في الانتخابات. فليخبر هيرتسوغ العالم متى من وجهة نظره هناك وقت مناسب لأن تفرض عقوبات على إسرائيل التي هي توسع الاستيطان في الضفة الغربية. يصمت هيرتسوغ عن هذا الأمر، وعندما يحاول العالم وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة يقول إن هناك انتخابات وليس من اللازم أو لا يجب على العالم أن يتدخل في هذه الفترة. على العموم من الواضح أن هذه الدول لا تصغي إلى هيرتسوغ عديم التأثير في الداخل، تهدد إسرائيل الآن بعصا الولايات المتحدة، لأن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول التي تفرض عقوبات على المستوطنات، فبالتالي تصعيد مرتقب على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، كافة المستويات الدبلوماسية. ديما،
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. إلى قطاع غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا تلفزيون العربي أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. في سياق متصل قال مراسل تلفزيون العربي إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع من خلال تطبيق مصطلح هندسة التجويع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها. أضاف المكتب في بيان أن أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، في حين فقد أكثر من 90% منهم القدرة على شراء الغذاء. وأوضح أن نحو 70,000 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 336 يوما من أصل 198,000 شاحنة كان يفترض دخولها، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية. تفاصيل أوفى عن التطورات في القطاع من خان يونس. ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، عما ذكره وفصله المكتب الإعلامي الحكومي وشرح سياسة التجويع التي تجري في القطاع، دعنا في مزيد من تفاصيلها إضافة إلى أبرز التطورات التي تجري حاليا في غزة.
4: ديما، فقط دعيني أبدأ من آخر التطورات الميدانية، حيث قصفت مسيرة إسرائيلية سطح منزل سكني في محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة قبل ساعة من الآن تقريبا. الاستهداف خلف إصابة واحدة على الأقل بحالة طفيفة وصلت لمجمع الشفاء الطبي. منذ صباح هذا اليوم سجلنا 2 من الشهداء، واحد متأثر بجراحه جراء قصف إسرائيلي يوم الجمعة الماضي وهو أسير محرر خلال السنوات الماضية، وأيضا نتحدث عن شهيد آخر مسن كان قد خضى برصاص جيش الاحتلال جراء إطلاق النار تجاه خيام النازحين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن 2 من الشهداء وإصابة واحدة حتى هذه اللحظة حصيلة الخروقات الإسرائيلية المستمرة. بيان المكتب الإعلامي الحكومي ليس الأول ديما، ما بين حين إلى آخر يصدر المكتب الإعلامي كثير من التفاصيل، البيانات، الأرقام المتعلقة بخروقات الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، تنصله من هذا الاتفاق بشكل أدق حينما نتحدث عن إدارة عملية التجويع، سياسة التجويع وهندسة هذا الملف عبر تقنين ما يدخل إلى قطاع غزة من كميات مساعدات، عبر عرقلة عمل المؤسسات الدولية، استهداف شخصيات تعمل في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وأيضا تحديد ما يدخل إلى القطاع من حاجيات الأصناف سواء الغذائية أو حتى احتياجات الفلسطينيين المختلفة، احتياجات وتفاصيل لم تكن تخطر على بال الفلسطيني بأنها يوما ستنقطع، ستنعدم بوجودها من الأسواق، وبالتالي ندخل في أزمات متعددة مثل أزمة زيوت المركبات، وأيضا نتحدث عن قطع غيار المولدات الكهربائية. هذه الأزمة التي أصبحت تضرب في كل المحاور الحيوية التي يحتاجها الفلسطيني، من مثلا تشغيل محطات مياه تحلية، تشغيل آبار المياه، وأيضا صرف مياه الصرف الصحي الموجودة ما بين خيام النازحين. كل هذه التفاصيل تؤثر على الواقع الإنساني، تؤثر على الواقع المعيشي للفلسطينيين، وتؤدي إلى كوارث حقيقية وشيكة خلال المرحلة القادمة حينما نتحدث عن انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع وانتشار الأوبئة والحشرات، عدا عن الواقع الغذائي الذي كنا نتحدث عنه عبر تقنين إدخال المساعدات. كان من المفترض أن يدخل يوميا ما لا يقل بالحد الأدنى عن 600 شاحنة، ونحن اليوم نتحدث منذ توقيع الاتفاق لم يدخل أكثر من 250 شاحنة في أحسن وأفضل أيام هذا الاتفاق الذي لم يرى منه الفلسطينيون شيئا سوى الحديث عبر الإعلام، ومزيد من الدماء والقتل، الحصار، التشديد، تجديد الخناق، ومزيد من السيطرة على مساحات إضافية في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. لم تعد خزانات المياه مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه، كما شرح قبل قليل مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة.
5: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
6: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين إحنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
5: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال، يستعاض عنه بأوان وأوعية كما يفعل أبو أشرف في خيمته، ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
7: قبل يومين سعرت برميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش ان انت تحط فيه. تاني اشي الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
5: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
8: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
5: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
9: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: ونتحول الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لمدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي.
10: شكرا جزيلا حسين عبد الجليل. إذاعة قطر، يمكن على ضوء التصاعد المشهود حاليا بين أمريكا وإيران، خاصة ما تم إعلانه عن المنطقة المحظورة في المضيق، ماذا عن المفاوضات؟ ماذا عن دور قطر الدبلوماسي وجهودها في هذا المجال على ضوء زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى الصين حاليا؟ هل هذا الموضوع أيضا على قائمة الموضوع الموضوعات المفتوحة مع الصين، وما الدور المتوقع كذلك في هذا الأمر؟ شكرا.
11: شكرا بثينة. بداية يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية، لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
12: أيمن عدلي from Gulf Times. Regarding this comment by the Iranian foreign minister.
13: بالتسببات التي أبدأها المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الإيرانية لذكرى، تحدث عن تقارير أن إيران لم تهاجم أي أهداف قطرية مدنية، كيف يمكن أن تشرح هذا الأمر؟
14: راديو الحرية
15: 97.7 FM.
16: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
17: كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. رامي النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
14: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: وكذلك من دون شروط، وهي أولوية قصوى بالنسبة لقطر وأيضا لدول المنطقة كما قال. وفي الملف الفلسطيني رفض المسؤول القطري رفض حملة التشويه التي تشنها وسائل إعلام إسرائيلية وحملات بالأحرى حملات التشويه الإسرائيلية ضد قطر، ووصفها بأنها زائفة، مؤكدا أن جهود الدوحة في الوساطة الجارية والمستمرة بين حماس وإسرائيل بشكل غير مباشر هي مستمرة، وكذلك جهود الدوحة أيضا في العمل الإنساني مستمرة ومتواصلة.
4: من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب، شكرا جزيلا لك. وأيضا ننتقل الآن مباشرة إلى موسكو مشاهدينا، وهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان عقب محادثات ثنائية في موسكو.
5: في مجال السياحة وسياح من السعودية يزورون بلادنا، في السنة الماضية قد ازداد عدد السياح ب 35%، وكما يزداد عدد السياح الروس في السعودية، ومنذ مايو نعمل على أساس نظام دون تأشيرات، وأشرنا إلى الأهمية الخاصة للفعاليات مثل المهرجان الموسيقي انترفيجن في روسيا، وولي العهد قد عزم منظمي المهرجان الصيني لكي ينظم في السعودية، وعلينا نأخذ بعين الاعتبار الخصائص للوضع الدولي، وسوف نتفق حول موعد هذا المهرجان فيما بعد. ونشكر أصدقائنا السعودية في ما يتعلق بتنظيم الحج في المملكة، وهناك كثير جدا من الفعاليات والمبادرات الأخرى في مجال عمل المتاحف والرياضة والثقافة، كما ناقشنا جدول الأعمال الإقليمي وركزنا على الوضع في منطقة الخليج العربي، ونحن نشعر بالأسف لسبب لوضع الدول العربية في هذه المنطقة، أن هذا الوضع الدولي يؤثر سلبا على الأوضاع في هذه الدول، ولا بد من الاعتماد على القانون الدولي، ولا بد من الاعتماد على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في السابق وحتى الآن لا تنفذ ويعرقل تنفيذها. وهناك مشروع للتوقيع على مذكرة إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة، ونحن مع زملائنا من السعودية نقف من أجل التوصل إلى الاتفاق، وذلك من أجل ضمان تطبيق هذه الاتفاقية، كما ناقشنا عددا من المبادرات ولدول مجلس التعاون للخليج العربي. وهناك المبادرات باتجاه واحد، وهناك الأفكار التي تم التعبير عنها من قبل إيران وجمهورية الصين الشعبية، ونعتقد أنه في فترة من فترات سيكون من المفيد جمع وتحليل كل المقترحات الخاصة تصويت الأوضاع في هذه المنطقة. كما ركزنا على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بشكل خاص، وبالرغم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرته، لم تنفذ هذه الخطط، وحتى الآن لا تنفذ الاتفاقيات بشأن تقديم المساعدات الإنسانية. ونحن في موسكو وفي الرياض ننطلق من أن التصوية الشاملة والكاملة للقضية الفلسطينية لابد منها، وهناك القاعدة القانونية الجاهزة لحل هذه القضية، ولابد من ضمان أمن إسرائيل بطبيعة الحال أيضا، ولابد من ضمان أمن كل الدول في هذه المنطقة، ولا يمكن الاعتماد على استخدام القوة. أما الجمهورية اليمنية فهي طبعا مهمة، وضعها أيضا مهم جدا باعتبار أنها موجودة قرب خليج باب المندب، وعلينا لابد من ضمان أمن في كل المناطق المجاورة لليمن، ونعتقد أنه لابد من انطلاق الحوار المباشر بين كل القوى اليمنية. من المحتمل تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك من خطة الطريق السعودية، والتي تم الاتفاق من شأنه مع سلطة اليمن، ولدينا المواقف المتشابهة من شأن سوريا والسودان، ونؤيد فكرة الحفاظ على السيادة ووحدة أراضي كل من سوريا والسودان. وهناك لا تزال المشاكل في سوريا المتعلقة خاصة بضرورة إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، ويجب تحقيق ذلك على أساس قرارات السلطات السورية. نحن نشكر أصدقائنا من السعودية على موقفهم من الوضع في أوكرانيا، وبشكل عام على المساهمة في الجهود المشتركة من أجل تسوية النزاع والقضاء على الأسباب الأساسية التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة. وسنواصل هذا الحوار، وأنا أعمل أننا سنلتقي في نيويورك في إطار جلسة الجمعية للأمم المتحدة، والكلمة لزميلي
1: صديقي العزيز. سعدت بزيارة روسيا الاتحادية التي تأتي في عام مميز نحتفي به بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين، وتقدم بالشكر لصديقي معالي الوزير سيرغي لافروف على ما لقيناه من حفاوة استقبالي وكرم الضيافة. اقتتحت الزيارة فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتنسيق مع أصدقائنا في روسيا وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تناولنا موضوعات لتعزيز علاقات بلدينا التي تستند الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث أصبح التعاون السعودي الروسي اليوم يشمل طيفا واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية، إذ أثبت التعاون بين بلدينا أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو الاقتصادي العالمي. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية توجد فرص كبيرة يمكن أن تشهد توسعا أكبر، لا سيما بعد توقيع البلدان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال خلال منتدى سان بيترسبرغ في يونيو 2026 في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، وربط القطاع الخاص في البلدين بفرص جديدة في مجالات الصناعة والتقنية والتعدين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصادية والاقتصاد الرقمي والتعاون في الزراعة والأمن الغذائي. كما يولي الجانبان أهمية كبيرة لاستمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية وخفض التصعيد وحل الأزمات وتعزيز الحوار، وهو ما يعكس مستوى النضج والثقة الذين وصلت إليهم العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات. وختاما أكرر شكري لمعاليكم وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Пожалуйста, переходим к вопросам телеканала «Арабия».
7: Радио «Хурия».
8: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: راديو الحرية.
9: وتؤثر كذلك على الاقتصاد العالمي بالأخذ بالاعتبار أهمية شبه الجزيرة العربية بالنسبة لعمل الطبيعي للتجارة العالمية. فيما يخص المفاوضات في أوكرانيا، فخلال اللقاء الأخير في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس ترامب، تم تغطية هذا اللقاء بشكل كامل. وخلال بداية المفاوضات كان هناك تغطية وكذلك تعليق من قبل الكرملين. وإذا أخذنا المهم منها، فأولا لابد إجراء المفاوضات ونحن مستعدون دائما لها، على أساس إدراك الأسباب الرئيسة وعلى أساس إيجاد اتفاقات لإبعاد هذه الأسباب الرئيسة والتي تقوم أوكرانيا فيها بأيدي الغرب. وقبل كل شيء الإدارة الأمريكية السابقة والناتو الذين يحاولون حتى الآن التوصل إلى الانتصار على روسيا وهزيمتها استراتيجيا. أما لدى إدارة ترامب فهناك رغبة في رؤية الأسباب الرئيسة للأزمة وحلها، وهذا يعطينا أمل بأن خلال الاتصالات ومع المبعوثين ستكون مفيدة لكلا الأطراف. وما أود أن أشير إليه كذلك بأن الاتحاد الأوروبي بالتحديد يقوم بكل شيء لكي لا يسمح بانتقال الأوضاع إلى حالة النظر في الأسباب الجذرية الرئيسة والتوصل إلى تسوية دائمة ومستدامة على أساس إبعاد هذه الأسباب الرئيسة. إن تحدثنا بشكل موسع وهذا أهم ما قلته.
6: تاس присутствует информагентство ТАСС.
9: وكالة ТАСС.
6: Тогда телеканал Ашарк.
9: المعذرة لوكالة تاس. لدينا سؤال لمعالي وزير السعودية، كيف يتم التحضير لمسابقة انترفيدنيا الموسيقية التي يجب أن تجري في هذا العام في السعودية؟ هل تم تحديد موعدها؟ وبناء على الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط، هل يمكن تأجيل هذه المسابقة إلى مستقبل آخر؟ وشكرا.
1: بالفعل تحدثنا عن هذا الموضوع مع صديقي معالي الوزير.
10: شكرا جزيلا.
1: بالفعل تحدثنا عن هذا الموضوع مع صديقي معالي الوزير، وبالنظر إلى الظروف الإقليمية الحالية قد يكون من الصعب عقد هذا الحدث بشكل مؤكد، ونتباحث على الموعد المناسب في حال كان هناك موعد يتم تحديده بين الجهات المختصة، والحوار مستمر حول هذا الموضوع.
6: так пожалуйста телеканал Ашарк.
11: كيف تنظرون إلى استراتيجية العلاقة مع المملكة، وما هي الجوانب التي تهدفون إلى تعزيزها في هذه المرحلة؟ سمو الوزير، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لنزع فتيل الأزمة في اليمن، إلا أن الحوثيون مستمرون في استهداف المملكة والمدنيين. هل ترون أن تعنة الحوثيون في الاستجابة إلى دعوات السلام والمطالب الشرعية لليمنيين قد يغلق الطريق أمام مسار السلام؟ شكرا.
9: يمكن الإجابة على السؤال الأول بشكل لا نهائي، فلدينا الكثير من الخطط مع أصدقائنا فيما يخص التعاون الاستراتيجي، وهذه الأطر تتوسع وتتعمق، وتلك المسائل التي يتم مناقشتها على المستوى الرفيع. لدينا على هذه المرحلة من تعزيز العلاقات خارطة طريق لإدراك إلى أي مسار نسيره، وهناك تعاون في كافة المجالات التي يمكن أن توجد بين الدولتين في الاقتصاد والاستثمارات والإنتاج المشترك والعمل المشترك في الدول الثالثة لاستخدام أساليبنا في إدارة الأعمال وطريقة تطبيقها على أراضينا، إضافة إلى الرياضة والسياحة، وكذلك التعاون بين المتاحف، متحف الأرميتاج والمتاحف السعودية تتفق فيما بينها على مشاريع مشتركة. فيما يخص المسائل الدولية، فهناك حقل واسع من التعاون في المسائل الدولية، وخاصة ما تطرقنا إليه وضمن الأمم المتحدة، بما في ذلك تحقيق

0: الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي
1: على نفسه
0: ما لا يحتمله. ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
2: Спасибо. И завершающий вопрос телеканала «Аль-Арабика». Спасибо. И завершающий вопрос телеканала
3: «Аль-Арабика». السؤال الأخير لقناة العربية. معالي الوزير، لقد ذكرتم فكرة جيدة بشأن المنتدى للاتفاق على معايير الأمن في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. فبالنسبة لمبادرة الأمن الجماعي في منطقة
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفاياتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع. المركز

0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفاياتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
9: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
10: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
9: طيب احكي لي إيش عندهم؟
10: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
9: والأسعار كيف طيب؟
10: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
14: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا، معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
13: معنا الآن من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المكرمي، ومعنا من صنعاء خليل القاهري. أهلا بكما. نبدأ من عدن، وبعد الإعلان عن تحرير منطقة في الجوف من الحوثيين، ما آخر تفاصيل الوضع ميدانيا والبيانات التي تصدر من قبل الحكومة؟
11: نعم سهام، بالفعل سيطرت القوات الحكومية بمؤازرة القبائل على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وهذه المنطقة حدودية مع السعودية. تأتي هذه التطورات بعد عملية عسكرية أطلقتها القوات المسلحة، عملية واسعة للجيش اليمني في الجوف. الجيش اليمني بالفعل أحرز تقدمات ميدانية كبيرة، تجاوز معسكر اللبنات إحدى أهم المعسكرات في محافظة الجوف، وتدور مواجهات في محيط مدينة الحزم في الأثناء، والحزم هو مركز مديرية المحافظة تحت قصف مدفعي عنيف تنفذه القوات المسلحة اليمنية. هذه التطورات تأتي تزامنا مع عملية عسكرية أخرى أطلقتها قوات العمالقة الحكومية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وحتى هذه اللحظات تمكنت من استعادة مناطق حيد الخزان وكذلك الناصفة بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. خسرت القوات الحكومية حتى هذه اللحظة بحسب المصادر العسكرية الميدانية عددا من العربات العسكرية التي دمرها الحوثيون جراء الهجوم، وسبعة قتلى من القوات الحكومية، أو ارتفع عدد الضحايا البشرية من القوات الحكومية هناك إلى سبعة قتلى وسبعة ومثلهم جرحى بفعل المواجهات الدائرة حتى هذه اللحظة. أما الحوثيون فقد خسروا أكثر من 22 قتيلا من المهاجمين وإصابة وعدد آخر من المصابين. المواجهات تدور حتى هذه اللحظة وسط قصف مدفعي وتعزيز كبير لكلا الفريقين. يقابل ذلك سهام هجوم حوثي هو الأكبر والأعنف على منطقة الوازعية المطلة على باب المندب. يحاول الحوثيون في هذه الأثناء منذ فجر الأمس، يكثف الحوثيون هجماته على هذه المنطقة، يريد التوغل نحو باب المندب، لكن بفعل الصد القبلي هناك وقوات درع الوطن لم يتمكن الحوثيون من تحقيق اختراق ميداني في تلك الجبهة، إلا أن المواجهات بحسب المصادر حيدر وصفت بأنها الأعنف وسقوط عدد من القتلى والجرحى في تلك المواجهات. صباح هذا اليوم أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا نحو مدينة المخا. مصادر مؤكدة قالت بأن هذا الصاروخ وقع بالريف الغربي لمدينة المخا ومساء الأمس أو في الساعات المتأخرة من الليل ضرب الحوثيون صاروخا آخر باتجاه مدينة المخا، وقع بالقرب من مستشفى 2 ديسمبر وسط مدينة المخا. وأما المواجهات في تعز وتحديدا في الجبهة الشرقية والغربية، كذلك في منطقة البرح ومقبنة والكدحة، فالاشتباكات لا تزال قاسية بمختلف الأسلحة وسط قصف جوي بالمسيرات لكلا الفريقين. الجيش اليمني يقول إنه أسر عددا من المهاجمين الحوثيين في تلك المنطقة، وأن محور تعز العسكري المشارك في تلك العملية بضرة، ويقول إنه رصد عددا من وجوه الأفارقة تقاتل في صفوف الحوثيين في مواقع متفرقة من المحافظة. الحوثيون أيضا هجموا على المنطقة الغربية وتحديدا على خط الضباب، يريدون أو يحاول في مسعى منهم أو في محاولة منهم لقطع الخط الرئيس، قطع الخط الضباب لكي يعيدوا أو لكي يتم حصار مدينة تعز مجددا. لكن القوات الحكومية هناك تصدت لتلك العملية وردت على ذلك بنيران كثيفة، وقع خلال ذلك الهجوم قتلى وجرحى بحسب القوات الحكومية. هذا ما يمكن أن نجمل به التطورات الميدانية في اليمن حتى هذه اللحظة سهام.
13: شكرا لك عمر المجرمي، حدثتنا من عدن. نذهب الآن إليك خليل في صنعاء كي نفهم الرواية من قبل الجانب الحوثي ومعركة تعز. هل تجري الوصول إلى الساحل الغربي لليمن؟ هل هذا هو الهدف الحوثي في النهاية؟ وما الذي يقال عن ما يوصف من قبل الحكومة بأنها سلسلة من الخسائر في صفوف الحوثيين؟ ولماذا تعميق هذه المواجهة لتصل للسعودية؟
12: طبيعة الحال سهام، يعني الحديث هنا في صنعاء يدور فقط حول زاوية معينة، وهي أن ما يجري من معارك وتطورات عسكرية ومواجهات واحتدام هذه المواجهات سواء في الاتجاهات الغربية من تعز وبالقرب من الساحل الغربي، أو حتى في شرق البلاد في الجوف وفي بعض أجزاء مأرب والبيضاء أو في مناطق أخرى، فإن هذا يعد من وجهة نظر الحكومة هنا في صنعاء تصعيدا كبيرا وخطيرا، يعني وراءه أو تقف وراءه السعودية، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك وفقا للبيان الصادر هنا في صنعاء عن المجلس السياسي، وعليها أن تتحمل تبعات هذا التصعيد، وأن أيضا تتوقع المزيد من الرد على هذا التصعيد وفقا لهذا البيان. وفي البيان أيضا جاء أن هذا التصعيد يقتضي الانتقال لمراحل تالية، وفي هذه الفقرة تحديدا وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن هذا يعني أن هناك توجها لتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ كما حدث خلال الأيام الماضية، وأيضا خلال الساعات الماضية عندما أعلن عن تنفيذ عمليات في الداخل السعودي. هذا يقتضي تنفيذ مزيد من هذه العمليات ردا على هذا التصعيد، نظرا لأنه الحكومة هنا في صنعاء تقول إنها ماضية في هذه العمليات فقط لتثبيت مبدأ الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتتوعد أيضا بشن مزيد من العمليات ضد يعني الأطراف في الداخل وضد أيضا المواقع في الداخل السعودي، على غرار ما حصل من الإعلان عن استهداف منشآت نفطية واقتصادية سعودية خلال بيان المتحدث العسكري قبل ساعات من الآن، وذلك ردا على ما قال إنها 121 غارة شنها الطيران السعودي على مدى 3 أيام واستهدفت مواقع في الجوف وفي البيضاء وفي مأرب وفي تعز وفي الحديدة. وبالتالي قال أيضا البيان وتقول البيانات السياسية الصادرة هنا بأن المزيد من التصعيد قد يتم خلال الأيام القادمة ردا على هذا التصعيد في من قبل السعودية، الذي قال البيان أنها عليها أن تتحمل تبعاته ونتائجه. وكان لافتا أيضا الإعلان استنادا إلى ما يدور في الجوف، الإعلان من هنا من لجنة الأسرى في صنعاء أنه تم أسر أعداد كبيرة من المقاتلين، وأنه في طريق الوصول إلى صنعاء أعداد أخرى أيضا تم أسرهم خلال الساعة القادمة وفقا لما جاء في البيان. وبالتالي هذه الصورة تكاد تكون سياسية بشكل أكبر هنا في صنعاء، بالإضافة إلى ما أعلن عسكريا على لسان المتحدث العسكري فيما يخص تنفيذ العمليات في الداخل السعودي.
13: شكرا لك خليل القاهري، حدثنا من صنعاء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطالبته بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة. وقالت مصادر طبية من قرية عقربة إن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا حول المنزل وبدأت بإطلاق النار، بينما رفض عبد الكريم تسليم نفسه. حول هذه التطورات في الضفة الغربية يحدثنا زميل عميد شحادة من بلدة عقربة في نابلس، تفضل عميد.
15: نعم سهام، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية في محافظات نابلس وقلقيلية وطول كرم. هنا في نابلس الشهيد عبد الكريم سليمان قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرة منزله في هذه القرية، المنزل الذي يقع خلفنا والذي دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافة عسكرية وقامت بالنداء عبر مكبرات الصوت على عبد الكريم لتسليم نفسه، ولكنها قبل أن تنادي بمكبرات الصوت كانت قد أطلقت النار على المنزل، لذلك لم يخرج عبد الكريم. طلب من أمه وزوجته أن تخرجا من المنزل وهو ظل داخل المنزل خشية من اعتقاله. قوات الاحتلال بدأت بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، ومن ثم جلبت جرافة عسكرية وقامت بهدم جدران المنزل على الشهيد، وبعد ذلك قامت بسحبه بفم الجرافة إلى الخارج واحتجاز جثمانه. حالة من الحزن والحداد هنا في قرية عقربة جنوب مدينة نابلس، وهذه التطورات تأتي بعد ساعات من قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب آخر في بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، أيضا تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن ضد مستوطن في إحدى البور الاستيطانية القريبة من عقربة وقبلان وقرى جنوب مدينة نابلس. أيضا في ساعات الصباح كان هناك حالة وفاة داخل مقر لجنة الزكاة في طول كرم، قوات الاحتلال اقتحمت هذا المقر وقامت باعتقال عشرات العمال من قطاع غزة الذين تقطعت بهم السبل بعد بدء حرب الإبادة وكانوا داخل الخط الأخضر، لجأوا إلى الضفة الغربية وكانوا يعيشون في مقر لجنة الزكاة في طول كرم. بعد انسحاب قوات الاحتلال ونقل العمال بواسطة شاحنة إلى جهة مجهولة، دخل الناس إلى المقر ووجدوا أن أحد العمال ميتا في داخل هذا المقر، وجدوا جثمانه ونقلوه إلى المستشفى. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين الشهداء 4 الذين سقطوا خلال الساعات 24 الماضية، وأولهم كان في قرية حجة بالقرب أو شرق مدينة قلقيلية، قتله المستوطنون خلال هجوم على تلك القرية أول أمس. تقول وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين سهام ارتفع في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام إلى 100 شهيد، نتحدث عن من بين هؤلاء الشهداء 28 شهيدا قتلهم المستوطنون والبقية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ اقتحامات دموية لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، وحتى إذا أراد اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين يهاجم منزل هذا الشاب بإطلاق النار ويبدأ بتهديده وإلقاء القنابل. لذلك لم يسلم الشاب هنا في قرية عقربة، لم يسلم نفسه لقوات الاحتلال ورفض أن يتم نقله إلى معتقلات الاحتلال، فضل الموت على الاعتقال بسبب الوضع الذي يعيش فيه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصفه الناس هنا بأنه موت مضاعف نتيجة لعمليات التجويع والتعذيب والاغتصاب.
16: راديو الحرية
17: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا العربي أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. في سياق متصل قال مراسل التلفزيون العربي إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع من خلال تطبيق مصطلح هندسة التجويع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها. أضاف المكتب في بيان أن أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، في حين فقد أكثر من 90% منهم القدرة على شراء الغذاء. وأوضح أن نحو 70,000 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 330 يوما من أصل 198,000 شاحنة كان يفترض دخولها، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية. الآن معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، حدثنا في البداية عن عمليات النسف الإسرائيلية المستمرة في المنطقة التي تتواجد فيها الآن في دير البلح والهدف منها.
4: سهام يعني لا تبعد كثيرا هذه المنطقة عن المكان الذي أقف فيه الآن في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. توغلت آليات عسكرية من القطاع الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، توغلت هذه القوة وقامت بالانتشار في محيط تلك المنطقة. هذه المنطقة أجبر الاحتلال الإسرائيلي سكانها قبل عدة أسابيع على الخروج منها، وعمد إلى استمرار عمليات النسف والتدمير الممنهجة على مدار الأيام القليلة الماضية بشكل مستمر ومتواصل. واليوم نفذ عملية نسف جديدة لعدد من المنازل والأحياء السكنية التي تعرضت أيضا لضربات إسرائيلية على مدار سنوات الحرب. اليوم دمر ما تبقى من هذه المنازل بصورة كاملة. الاحتلال الإسرائيلي يعمل في هذه المناطق على إعادة تسويتها جغرافيا، فيها من أحياء سكنية زراعية، قامت أيضا واستحداث مواقع عسكرية في داخل مناطق قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات استهداف المواطنين الخاطنين بالقرب من هذه المناطق في خيام النازحين. وتيرة التصعيد لا زالت على حالها في قطاع غزة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، سواء بعمليات النسف في شرق دير البلح أو بالغارات من المسيرات الإسرائيلية كما جرى في حي الشيخ رضوان، وقبل قليل كانت هناك عملية استهداف في منطقة خان يونس وتحديدا في منطقة البطن السمين، أصيب عدد من المواطنين ووصلوا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. بالتزامن أيضا هناك حديث يدور عن عملية إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هناك حالة استهداف شديدة في تلك المنطقة. وبالتالي من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في عملية التصعيد العسكري بصورة أو بأخرى، سواء باستمرار الاغتيالات من جهة أو بتصعيد القيود وزيادة القيود الإنسانية على قطاع غزة من جهة أخرى، وهذا ما تحدث به مكتب الإعلام الحكومي اليوم من أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هندسة التجويع أو التجويع الصامت من خلال تقييد دخول المساعدات، من خلال زيادة القيود على عدد كبير من الاحتياجات الإنسانية، وبالتالي تفاقم كبير للمعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة في ظل تحديات كبيرة تزداد وتيرتها وتشتد على المواطنين المدنيين سواء في مراكز الإيواء أو في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
3: شكرا لك عبد الله مقدار من دير البلح. شيعت بلدة كفر رومان جنوبية لبنان 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق، ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
1: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وإيران.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
3: معنا من الدوحة مراسل التلفزيون العربية صابر أيوب. أهلا بك صابر، نعود لمواكبة أبرز تفاصيل المؤتمر الصحفي للخارجية القطرية وخاصة الشق المرتبط بالملف الإيراني وما يبدو بأنها جهود للوساطة ومفاوضات ما زالت تجري في الكواليس.
5: بالفعل سهام، والوفد القطري الذي زار إيران مؤخرا، كذلك الاتصالات الجارية من داخل الدوحة، هذه الجهود كشف عنها المسؤول القطري وقال بأنها متواصلة، ما زالت متواصلة إلى حد الآن رغم حالة اللا حرب ولا سلم كما وصفها، والتي لا تؤثر فقط على شعوب المنطقة ومقدراتها بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، إلى أن الدوحة في ظل هذه الظروف ما زالت تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين كما قال، امتدت هذه الجهود أو جهود العمل على إنهاء حالة التصعيد امتدت أيضا إلى الصين. الآن الدوحة أيضا تحاول مع الصين إيجاد كما قال ورقة عملية ومقبولة من أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق أو العودة على الأقل إلى المسار التفاوضي. فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا كشف عن تداعياته ليس فقط أيضا على دول المنطقة بل على الاقتصادات العالمية، وقال إن استمرار إغلاق هذا المضيق أمر مرفوض بالنسبة للدوحة ولدول المنطقة نظرا لتداعياته وتأثيراته، واستخدامه كورقة ضغط أيضا أمر مرفوض كما قال. في الشأن الفلسطيني تحدث أيضا عن حملة التشويه أو حملات التشويه الإسرائيلية ضد قطر، وقال إنها مرفوضة وأن قطر عملها واضح أو عملها واضح سواء في مجال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد أو فيما يتعلق بالجهود الإغاثية التي يعترف بها العالم سواء على مستوى الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
3: شكرا لك صابر أيوب من الدوحة. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كيبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
6: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
3: معنا الآن من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. إذا قاليباف يعود لتهديد دول المنطقة باستهداف البنى الخاصة بالطاقة، فيعني هل حددت الخيارات الإيرانية فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، مع العلم بأنه كان هناك حديث عن اتفاق مع
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM. ومن نطاق مضيق هرمز يقول إيران مستعدة للرد على أي هجمات أمريكية في جنوب إيران وفي مضيق هرمز. سهام،
3: شكرا لك أمير جابر، حدثنا من طهران. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده جاهزة للحوار للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا. ميدانيا تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومستودعات ومركبات. وكان أحد الأحياء وهو من الأحياء الأكثر تضررا حيث اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مباني سكنية قريبة منه. نتابع.
4: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات كما تقول السلطات الأوكرانية. يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب. وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
3: يبقى معنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتية، ومعنا من موسكو سعد خلف. أهلا بكما إياد. نستكمل معك الصورة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد الهجوم الواسع الروسي بالمسيرات والصواريخ في الساعات الماضية، ما الذي خلفه وما الرسائل منه؟
4: نعم سهام، بعد انقضاء فترة الهدنة المؤقتة التي كانت قد أعلنتها روسيا قبل 3 أيام، وبعد مغادرة الوفد الأمريكي مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر وويتكوف العاصمة، باشرت روسيا واستأنفت عملياتها في الهجمات بالصواريخ والمسيرات على داخل أحياء في داخل العاصمة. هناك يعني الحديث الآن بحسب آخر البيانات الصادرة عن الإدارة العسكرية، سجل مقتل 3 أشخاص في العاصمة كييف وإصابة 16 شخصا آخرين في مختلف أنحاء العاصمة. طبعا الأضرار كانت قد يعني وقعت في 5 أحياء أساسية، نتحدث عن حي سالومينسكي، شيفشينكا، باديل، أيضا حي دارنسكي وحي نيبروسكي وحي هالسيفسكي. أيضا يعني الكثير من المستودعات كانت هي ربما الهدف الأساسي في هذه الهجمات. يعني أحد المستودعات طبعا في منطقة سالومينسكي عندما تحدثنا كانت هناك ضربة مباشرة أو إصابة مباشرة بصاروخ لهذا المبنى. المباني المجاورة للمستودعات طبعا في ربما في كل أنحاء العاصمة كييف كانت قد تضررت جراء هذه الضربات. هناك مبنى أيضا لمؤسسة تعليمية في منطقة تشيفشينكا، وأيضا مستودعات في هذه المنطقة كانت عرضة لضربة من مسيرة كانت يعني ظهر اليوم، وسمعنا ذوي الانفجار، كنا على مقربة من هذا الموقع، لكن السلطات طبعا فضلت ألا نقترب من هذا الموقع بسبب يعني هذه الضربة. لا تزال صافرات الإنذار لغاية الآن تعمل في العاصمة، هي لا تهدأ منذ منتصف الليل، منذ بدء أول الانفجارات في الساعة 3:30 فجرا عندما سمع دوي الانفجارات في أنحاء مختلفة من العاصمة كييف. طبعا هناك عدد من الصواريخ سلاح الجو الأوكراني تحدث عنها في بيانه الصباحي، تحدث عن 32 صاروخا مجنحا إضافة إلى أكثر من 10 صواريخ باليستية. القوات الأوكرانية أو وحدات الدفاع الجو الأوكرانية تمكنت من إسقاط 31 من هذه الصواريخ المجنحة، وأيضا أسقط صاروخين باليستيين. يبدو أنه أخفق طبعا في إسقاط بعض الصواريخ الباليستية، لكن الرئيس زيلينسكي في آخر تصريحات له الآن للإعلام الأوكراني وتحدث عن أن الضربات الروسية إنما هي تأتي في وقت من أجل تقويض ربما جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب.
3: شكرا لك يا ستي، حدثنا من كييف. أنتقل إليك سعد خلف. بالنسبة لروسيا، أوروبا هي سبب في إطالة أمد هذا النزاع، لكن أيضا هل يبدو بأن التصعيد في أوكرانيا هو رد على الجهود فعلا الأمريكية الأخيرة بعد زيارة الوفد؟
5: سهام، على العكس تماما من واقع ما استمعنا إليه من تصريحات لوزير الخارجية الروسي منذ دقائق معدودات خلفي هنا في هذا المبنى في إطار المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي فيصل بن سعود بن فرحان آل سعود. لافروف وتحديدا عندما سئل عن المسألة الأوكرانية والملف الأوكراني ومسألة التفاوض، أكد أن روسيا مستعدة ومنفتحة على التفاوض، وأن استقبال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أتى في هذا السياق، وموسكو حتى مستعدة للعودة إلى صيغة المفاوضات الثلاثية من أجل الوصول إلى حل في أوكرانيا. لكنه ميز بشكل واضح بين الموقفين، الموقف الأمريكي الذي يصفه بأنه إيجابي وأنه متفاهم للأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا ومتفاهم للحقائق القائمة على الأرض الآن، والموقف الأوروبي. وهنا أتى الاتهام على لسان وزير الخارجية الروسي الذي اتهم بشكل مباشر الأطراف الأوروبية أنها هي التي تقف وراء تعقيد كل مساعي التسوية في أوكرانيا. وهذا بالطبع أو هذه التصريحات من جانب الوزير الروسي تأتي في سياق الموقف الروسي الذي تشكل بعد زيارة ويتكوف وكوشنر إلى كييف ولقائهما مع الرئيس زيلينسكي وحضور ممثلي الاستخبارات البريطانية والألمانية والفرنسية خلف طاولة واحدة مع الرئيس زيلينسكي. هناك بعض التفسيرات التي تقول أن ويتكوف وكوشنر حملا إلى زيلينسكي بالفعل مقترحات كان يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها مع زيلينسكي، غير أن وجود القادة أو المسؤولين الأوروبيين هو الذي عرقل إمكانية الوصول إلى اتفاق. ومع ذلك لم يغلق لافروف في تصريحاته بالطبع التي استمعنا إليها باب التفاوض، قال أن الباب مفتوح يمكننا أن نتفاوض مع تقديم شرطا وهو الأخذ بعين الاعتبار الوقائع القائمة على الأرض والأسباب الجذرية للصراع. وهنا نعود إلى الحلقة الأولى المفرغة كما يقال، وأن الجانب الأوكراني يرفض الانسحاب من المناطق التي يصر الجانب الروسي على أن ينسحب منها الجانب الأوكراني من الدنباس، وهي ما تبقى من مناطق داخل مقاطعة دونيتسك في كراماتورسك سلافيانسك ودروشكوفكا وبعض البلدات المحيطة بها كخطوة للتوصل إلى تسوية أول.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: قضوا في هذه الحرب بفعل آلة القتل المستمرة التي لم تميز بين طفل وغير طفل، أكثر من 40,000 طفل جريح، أكثر من تحدث ما يقارب 1,000,000 طفل في غزة بالعام الثالث على التوالي هم خارج أي تعليم رسمي. نحن لا نتحدث فقط عن قضية الحماية والنجاة من القصف، لكن ماذا يحدث لطفل حتى إن نجا من القصف فهو يخرج ليجد منزله مدمر، مدرسته مدمرة. تخيلي أن في غزة اضطررنا إلى أن نخترع مصطلح جديد لوصف الأطفال، وهو مصطلح طفل ناجي جريح لأسرة لم ينجو منها أحد.
4: صحيح، وهناك الأرقام يعني توضح ذلك وتحدد عدد الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم نتيجة حرب الإبادة في قطاع غزة، لكن تحدثت عن موضوع مهم فيما يتعلق بقطاع غزة، وزميلنا كان يشرح منذ قليل ما يسمى أو ما بات يسمى بهندسة التجويع في قطاع غزة، أن معاناة الأطفال لم تنتهي في حدود الحرب الموسعة على القطاع، إنما هي ممتدة حتى اللحظة تالي. كيف يمكن أو ما هامش التحرك الممكن إنسانيا في قطاع غزة في ظل بيئة ليست صديقة أصلا للمنظمات الإنسانية؟
3: صحيح، دعيني أجيب من منظورين رئيسيين. الأول موضوع الاستجابة الإنسانية للمنظمات العاملة. في 60 عام التي عملنا فيها في الأراضي الفلسطينية لم نجابه حجم التحديات الذي نجابه الآن، لأن معظم المنظمات الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية تمنعها الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار. قدرتنا على جلب المساعدات وإدخالها لقطاع غزة قدرة تم إضعافها، إضافة على أشهر وجدنا فيها ما يشبه إطباق الحصار الكامل الذي أدى إلى تجويع، وجدنا مشاهد من جوع غير إنساني وغير ممكن. هذه المشاهد حينما يجوع توصل مرحلة المجاعة، مرحلة المجاعة ليست حدث، ليست يوم بذاته، هي عملية تستمر على أسابيع وشهور من ضعف التغذية الذي يضعف وينهك أجساد الأطفال، لا يستطيع مع هذا الجسد على مقاومة الأمراض ويصل إلى هذه الحالة. التعافي منها وأيضا ليس عبارة عن وجبة أو وجبتين، هو أيضا عملية أسابيع وأشهر للتعافي إن تم التعافي، لأن بعض هذه الأضرار لا يمكن التعافي منها. هذا بجانب قدرة المنظمات الإنسانية على العمل، وهذا يعني هي أيضا سمحت لي تحية أيضا لكل فاعل إنساني وعامل في مجال الاستجابة الإنسانية، لأن زملائنا في غزة هم أنفسهم تم تجويعهم خلال هذه الحرب وعانوا الأمرين. لكن إذا نظرنا إلى المنظومة بمجملها، ما نشاهد اليوم حقيقة في عملية ما يشبه الاستبدال لما عهدناه لثمانين عام منذ نشأة الأمم المتحدة. بالمناسبة دائما نتحدث عن قانون معاهدة جنيف واحترام القانون الدولي. معاهدة جنيف سيدتي الكريمة عمرها هي 80 عام أقدم من الأمم المتحدة نفسها. يعني هذه مواثيق استقرت عليها شرائع تعاطي الدول مع الحروب ويتم إهدارها. لكن ما يحدث الآن هو ما يشبه الاستبدال، بمعنى أن المنظومة الإنسانية كما عهدناها في جميع الحروب واليوم التالي للحرب حتى تبدأ عملية التعافي يتم استبدالها بأطر جديدة لا نستطيع حقيقة فهمها، يعني منها على الأقل مجلس السلام إذا رأينا وآليات عمله غير واضحة إلى اليوم، مما يعني يفاقم من تعقيد المشهد. من هم الضحايا الرئيسيين لاستمرار تأخير المساعدات؟ باعتقادي هو جيل كامل من الأطفال. تخيلي هنالك أطفال اليوم لم يشهدوا يوما واحدا في غرفة صفية، لأنه خلال 3 سنوات هم أصبحوا بالصف الثالث، فقدوا التعليم النظامي، لم يشهدوا يوما من التعليم اللائق. إذا ذهبت إلى السودان ستجدين 1 من كل طفلين في السودان اليوم خارج التعليم الرسمي. إذا وجدت باليمن، واسمحي لي أن أشاركك، كنت في اليمن قبل شهر ووجدت شيء في اليمن لم أره من قبل. أنا أعمل في هذا المجال منذ سنوات بالأمم المتحدة أو من خلال منظمة إنقاذ الطفل. قابلنا بأحدى مراكز التعليم المستمرة التي تقدمها المنظمة طفل عند الصف السادس تقريبا يسقط. هو من أنجب الأطفال في صفه لكنه يسقط نفسه بالامتحانات المدرسية. فسألت لماذا يعني لماذا يسقط هذا الطفل؟ لأنه إن خرج من التعليم ونجح فسيذهب للشارع وسيتم استقطابه. فتخيلي ما الرسالة التي نبعثها لأطفال وشباب المنطقة في غياب الأمل. وهذا ليس قضاء وقدرا لشاب وطفل المنطقة العربية.
4: طبعا تحدثنا عن قطاع غزة، تحدثنا قليلا عن اليمن وهو موضوع شائك في الحقيقة، لأنه حتى التطعيم بالنسبة للرضع غير موجود في اليمن، وهي مأساة في مناطق يعني يقال بأنها خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في النهاية الوضع الصحي في اليمن بمجمله صعب. أود أن أعود معك إلى ملف الضفة الغربية. نعلم بأن قطاع غزة هي المنطقة الأكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية ومنظمة الإغاثة، لكن كيف يبدو الوضع في الضفة الغربية بالنسبة للأطفال؟
3: قاتم جدا. هو يعني هنالك حالة من أيضا من عدم اليقين بأين تتجه الأمور. ما نشاهده من يعني مصطلح عنف الستلر والمستوطنين، أنا حتى يعني أرغب للوسائل الإعلام أن تصحح هذا المصطلح، لأنه حينما نوصف المستوطنين ووصفهم وكأنهم فئة جاءت ووجدت من تلقاء نفسها وتمارس هذا العنف من تلقاء نفسها. المستوطنات بنيت بقرارات من الحكومة الإسرائيلية، وجود هذه المستوطنات والمستوطنين وبعض تصليحهم كان أيضا بهذا الفعل. لذلك ما نقوم به بمنظمة إنقاذ الطفل نسميها باسمها الحقيقي، بأنه هذا عنف يحدث على مرمى ومسمع وفي بعض الأحيان وأحيان كثيرة بدعم مباشر. فنسمي الأمور بمسمياتها فيما يتعلق بالعنف الذي الممنهج والمتزايد يوما بعد يوم. يضاف إليه أيضا لمن يستهدف هذا العنف، هو يستهدف أساسا منشآت مدنية، الضفة الغربية بمنشآتها المدنية بمدارسها بأطفال بقراهم يتم ترويعهم، بمنازلهم يتم طردهم. وما نشاهده يعني في إحدى تقاريرنا أيضا تحدثنا عن وضع الأطفال في الضفة الغربية في المعتقلات الإسرائيلية، وهنالك أيضا منظومة دولية. يعني أنا أعرف أنه الآن وكأنه

0: الحقيقي لأبسط أبجديات أن تكون طفلا، نشاهدها ونرصدها يوميا، فرقنا على الأرض موجودة. ونعتقد لا يجب إغفال الضفة طيب. الغربية في جملة هذه الصراعات.
1: ونحن سيد أحمد نتحدث عن تعاظم هذه المآسي مع زيادة العمليات العسكرية واتساع رقعة الحروب في المنطقة، لكن اللافت أن برامج الأمم المتحدة المعنية بإغاثة الأطفال في مناطق النزاعات أو المعنية بالوضع الإنساني بشكل عام يتم فيها خفض مستويات الإنفاق والتمويل في مناطق مختلفة، في لبنان، في مناطق يعني وجود الفلسطينيين أو لاجئين الفلسطينيين، في اليمن، في مناطق في إفريقيا. فكيف يعني تؤثر تقليص يعني التمويل من قبل برامج الأمم المتحدة أو الهيئات المعنية بالإغاثة من قبل الأمم المتحدة على عملكم أيضا؟ يعني إلى أي درجة تصعب المهمة أكثر؟
0: الأثر كارثي، وأنا أشهد يوميا، أشهد بأي مشاريع سنستمر فيها وأي مشاريع يجب إيقافها، رغم معرفتنا بأنه هذه المشاريع يعني تحمي حياة الأطفال، تحمي تعليمهم، تقدم لهم خدمات رئيسية. المفارقة سيدي العزيزة أنه كان في السابق مع زيادة المآسي الإنسانية هناك زيادة في التضامن الإنساني، زيادة بالتمويل وزيادة بالاستجابة الإنسانية. ما نشهد اليوم وأشهد كمدير إقليمي في هذا الإقليم الملتهب، أنا أرى بأنه الزيادة في المعاناة لا يرافقها، لا بالعكس، المؤشر هو عكسي باتجاه التمويل الإضافي. ما هو مطلوب؟ أن يعود العالم إلى رجله مرة أخرى، أن يعود العالم مرة أخرى لأن يرى الأطفال وحقهم في الطفولة المنتهك. زيادة المساعدات خطوة أولى، احترام القانون الدولي مرة أخرى، احترام القانون الدولي الذي يعطي حماية خاصة للأطفال، وزيدي على ذلك قضية المحاسبة والمساءلة. أولئك الذين قتلوا من قتلوا من كل هؤلاء الأطفال وتزداد جرائم الحرب التي ترصد، سيأتي يوم يجب أن يسأل عن من قام بهذه الأفعال الشنيعة بحق الأطفال وانتهاك طفولتهم. أنا أقول قبل سنوات كنا نحكي عن جيل يضيع في العالم العربي. أنا أعتقد اليوم إن لم يضع الشباب والأطفال على سبل أولويات المنظومة كاملة، فأنا أعتقد أننا نشاهد يعني ما يشبه هدر كامل لمقدرات جيل كامل من الشباب والأطفال العربي، ليس في دولة واحدة لكنها صراعات جميعها. ما يشبك اليوم السودان مع فلسطين مع اليمن مع كل هذا، أنه هذا جيل يضيع أمام نشرات الأخبار وأمام الفاعلين الإنسانيين الموجودين على الأرض. نرى بشكل واضح ما ضعف التمويل وأثره، ضعف المسؤولية الدولية وقدرتها على التدخل لوقف هذه الانتهاكات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة أنقذوا الأطفال في الشرق الأوسط. شكرا لك. تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب مقر وزارة المالية في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية. شهدت المظاهرة اشتباكا بالأيدي بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين خلال محاولتهم الوصول إلى مقر وزارة المالية قبل أن تجبرهم القوات على التجمع في مكان آخر قرب الوزارة. ختام الظهيرة بعد قليل، تتابعون ساعة إخبارية جديدة مع ديما عيسي.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف يعني. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. معارك بمحاور عدة في اليمن، قوات التحالف تؤكد إصابة 73 في هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين على مدن سعودية. وبن فرحان يقول إن الرياض تدعم الحلول الدبلوماسية ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد شاب بعد محاصرة قوات الاحتلال منزله في بلدة عقربة جنوب نابلس، واقتحام مستمر لعناتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج التجويع الصامت في القطاع، وأكثر من 90% من المواطنين فقدوا قدرتهم الشرائية. بعد تعليقها 3 أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بمسيرات وصواريخ.

0: قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
1: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا، معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: ونتابع التطورات من صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. علي، دعنا في صورة آخر التطورات سواء على صعيد ميداني أو على صعيد سياسي من ناحية تصريحات الحوثيين.
2: أولا أهلا ديما، أولا بخصوص التطورات الميدانية، ما زال الحديث عن مواجهات تدور في عدة محاور بمحافظة الجوف شرق شمال اليمن، تحديدا في محاور اليتمة والحشوة واللبنات. هذه الثلاث المحاور الرئيسية التي تدور فيها المواجهات خلال الساعات الأخيرة. الجانب العسكري للحكومة في عدن يتحدث أنه أن قواته سيطرت على منطقة اليتمة، وهنالك بالمقابل تصريحات من قبل مصادر عسكرية وقيادات وناشطين يتحدثون أو ينفون مثل هذه الأخبار والتطورات الجديدة المتعلقة بالجوف، يقولون أن المعارك ما زالت تدور في هذه الجبهة، وبعضهم يتحدث عن استعادة بعض المواقع التي تم السيطرة عليها وفي منطقة اليتمة تحديدا ومناطق من الجوف، لكن أيضا لا تعليق رسمي هنا من قبل الجانب العسكري أو السياسي التابع لحكومة صنعاء في هذا الإطار فيما يتعلق بتفاصيل الخارطة العسكرية والمستجدات الميدانية بشكل عام. أيضا مواجهات على المستوى الميداني تدور في منطقة البيضاء وتحديدا في مديريتي الزاهر وذي ناعم وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، إضافة إلى أن هذه المواجهات في جبهات الاقتتال بشكل عام تشهد مواجهات سواء بالطيران المسير أو سلاح الطيران الحربي، بحيث تشن بعض الغارات على هذه المواقع، إضافة إلى المدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة. المعلومات أخيرا خلال الساعات الأخيرة أنه أيضا اندلعت مواجهات جديدة في جبهة الوازعية، أو وهي الجبهة ما بين تعز والحديدة أو جبهة الساحل الغربي. هذه الجبهة التي كانت هدأت بعض الساعات، لكن هنالك معلومات جديدة تتحدث عن عودة الهجمات المتبادلة في هذه الجبهة، جبهة غرب تعز أو
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة زياد الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة زياد الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا بهذه اللحظات، وين ما كانوا بيسمعونا وين ما كانوا بيتابعونا، يا هلا ومرحبا فيكم. مساء الخير ويسعد كل أوقات الشباب يلي معنا في الهندسة، أشرف جبيرات وإيهاب النتشة، يا أهلا وسهلا بالشباب، منوريننا وإن شاء الله دائما تكون أموركم بخير. وكمان رح أكون أنا معكم في هذه الحلقة ملاك برعية من خلف المايك.

0: لا لا بعرف بعرف بعرف اكيد القلق في الاجواء
1: ليلى نيران بورق واللي زينب هالوجود لسه لا من خلق.
0: اكيد كمان بدنا نمسي على كل اللي بيسمعونا في هذه اللحظات اصحاب التكاسيم او اللي بيسمعونا في اي مكان في مكان عمله او في بيته او في أصحاب المحلات أي حدا بيسمعنا بهاي لحظات يسعد مساكم عزيز المواطن المثابر رغم أي شيء متفائل كمان أكيد بنتمنى لكم يوم سعيد وأيام قادمة تكون كلها بهدات بال وتكون الأمور ألطف شوي لأنه إحنا بنبذل قصارى جهدنا لحد يعني شوي لنكون مناح فما بنصير مناح إلا إحنا فعليا فيش عنا طاقة عشان هاي الطاقة كلها ضيعناها وإحنا بنحاول نكون مناح.
2: يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا مستهلة.
0: فدائما بحكي أنا أنه ما في خيار آخر غير أنه إحنا نكون بخير بس احيانا شوي الاشياء بتخوننا احيانا النفسيه بتخوننا والوضع اللي بيحولنا لاشخاص ما بيشبهونا يعني الظروف النفسيه كثير من الاشياء اللي عن جد بتخلينا ما بنعرف حالنا مش هيك بنكون احنا ناس ما بنحب انه احنا نكون هيك للاسف بس بتعدي هي فترات أوقات وبتعدي.

0: اليوم بهاي الحلقة بدنا نحكي عن موضوع مهم مهم زيه زي كثير ما مواضيع بنحكي فيها عادة. بدنا نحكي عن العتاب اللي انتهت صلاحيته وليش أحيانا بنصل لمرحلة ما بنعاتب حدا، وهل أحيانا الصمت بيكون نضج أم بيكون أحيانا نهاية للعلاقة مع الأسف. فبدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، موضوع العتاب موضوع مهم وشغلة كثير مهمة، وإحنا أحيانا عن جد ما بنعرف إمتى نعاتب وإمتى ما نعاتب. فإمتى بيكون العتاب بدون فائدة؟ وإمتى بنصل لمرحلة يعني بيصير فيها إنه فيش داعي ومش بحاجة إنه إحنا نشرح الإشي اللي بيتعبنا، نشرح الإشي اللي بيألمنا من داخلنا، أو حتى إنه إحنا ما نطالب أي حدا حتى إنه يفهمنا؟ إمتى بنوصل هاي المرحلة؟ اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل، كمان يعني هيك سريعا يعني لضيق الوقت. رح يكون معنا الأخصائية النفسية نادرة العجلوني، رح نستضيفها معنا، ولكن خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنحكي أكثر عن هذا الموضوع.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. طبعا احنا مثل ما حكيت ما قبل دقات الساعة بدنا نحكي عن العتاب ومتى تنتهي صلاحية العتاب. ببطل في فايدة انه احنا نعاتب حدا. معنا على الهواء حاليا الأخصائية النفسية نادرة العجلوني. رح نحكي عن هذا الموضوع يعني زي ما حكيت لكم رح نحكي بما يتناسب مع الوقت مع وقت البرنامج. بدنا نشوف كيف احنا ممكن نتناول هذا الموضوع ونوضح الموضوع بشكل واضح للمستمعين وحتى إلي أنا. فأستاذة نادرة يعطيك العافية.
2: يزيدك عافية. هلا بيكي وبالمستمعين.
1: يا هلا فيكي. يعني احنا بداية استاذة نادرة احنا وصلنا لمرحلة انه بطلنا نحب نعاتب. ففي كتير اسباب لانه احنا بطلنا نحب نعاتب. ممكن لكتير اسباب ممكن لانه العتاب بطل له فائدة. فاحيانا احنا بنصمت لانه احنا بطلنا نشعر كثير انه اذا في فائدة انه اذا حكينا كثير او اذا انتظرنا كثير. فبدنا نحكي اكثر عن هذا الموضوع استاذة نادرة. بداية احكي لنا امتى بينتهي مفعول العتاب؟ احنا يعني مفعول العتاب في له وقت، في له مفعول. احنا امتى بنصل لهاي المرحلة؟
2: يعطيك ألف عافية وأهلا بك بهذا الموضوع نحكي إحنا وياك ويسمعونا المستمعين. المضبوط، العتاب هو من وجهة نظري هو طريق للتواصل وإحدى طرق التواصل الاجتماعي بين الناس. وبما أنه هو طريقة للتواصل بغض النظر إذا كان هذا العتاب إيجابي أو سلبي، فهو يعني يا إما بده يقطع العلاقات يا إما بده ترجع تستمر بعد العتاب. المضبوط، يعني كل شيء في الدنيا له انتهاء صلاحية، حتى العتاب له انتهاء للصلاحية. إذا تكرر العتاب مرة وتنتين وتلاتة بدون تغيير على سلوك معين أو على حديث معين من جانب الطرف الآخر أو الجهة المقابلة، أكيد هون بده يكون الصمت سيد الموقف، بده يكون قلة العتاب أكبر دليل على انتهاء هاي العلاقة. على فين هيك دائما منقول العتاب محبة، واللي بده يعاتبك هو دليل إنه ناضج اجتماعيا، ناضج نفسيا، عنده ثقة بنفسه عالية، جاهز للمواجهة ولإعطاء الحق بالعامية.
1: يعني دائما العتاب دائما بكون نابع من محبة، مش ممكن يكون يعني نابع من أي شيء آخر بحسب.
2: هلأ هو سلوك، إحنا بنستخدم هذا السلوك لشو؟ بنستخدمه لأنه أنا بحب الطرف الآخر وبديش أخسره، أو أنا بدي أوضح له أمور، أو بدي أوجهه. بتعرف الحديث دايما بيحمل، كل كلمة بتحمل أكثر من معنى. وحضرتك لخصتي في سؤالك الفعل المنطقي. بس بدنا نقول إنه كل شخص له مقياس في تحديد نوع العلاقات بينه وبين الناس، وربط هاي العلاقات بهذا الشخص المعين بيكون في له آلية وبيكون في له أساسيات مبني عليها. حياتنا الاجتماعية بصراحة كتير معقدة، فأحيانا عتاب الشخص بيكون له صورة مختلفة عن عتاب شخص آخر، لأنه كمان أدوار كل شخص فينا في الحياة الاجتماعية بتختلف حسب الدور اللي بنلعبه. يعني احيانا بكون انا ام، احيانا بكون صديقه، احيانا بكون عمه وخاله، احيانا بكون حمايه. فكل شخص من هدول الاشخاص اللي بمروا بحياتي، ابنائي، بناتي، زملائي بالعمل، لما انا بعاتبهم بيكون في هدف لهذا العتاب. السؤال اللي حضرتك ذكرتي، فنوع الشخص ونوع الموقف بحدد هذا العتاب شو هو، شو الهدف منه. هل هو الهدف منه انهاء العلاقه بعد توضيح امور، أو الهدف منه إعادة الحياة لعلاقة هي قربت على الانتهاء، أو هو فعلا قطع العلاقة.
1: طب إيش يعني إيش بحدث داخل الإنسان لما يكرر دائما شرح ألمه أو خلينا نحكي سؤاله لما يتكرر كثير وفعليا ما بيقابل أي استجابة حقيقية، إيش بصير داخل الإنسان؟
2: المظبوط، إذا وصل الإنسان لمرحلة إنه بطل قادر فيها إنه يعاتب وانتهى من داخله هاي الطريقة في استعادة الحديث مع الناس خلينا نقول، أو إنهاء العلاقة بطريقة محترمة، بيكون فعلا استنزف نفسيا، بيكون في عنده حزن فعلا داخله، كمان أحيانا بيكون إنه انتهت علاقة المحبة اللي كانت تربطه بهذا الشخص. ففعلا مات معها كل مشاعر ومش قادر هو على استحداث مشاعر جديدة لحتى يقدر يتواصل مع هذا الشخص حتى بالعتاب يعني. وأحيانا بيكون من شدة الزعل، أحيانا بيكون شدة حزن، أحيانا بيكون شدة زعل، أحيانا بيكون استنزف وهو مش على استعداد لإعادة العلاقة وإحيائها من جديد.
1: طيب ليش أحيانا إحنا بنصل لمرحلة بنعاتبش حدا، أو خلينا نحكي هل النضج هو السبب الأساسي إنه إحنا بخلينا خلص نبطل نعاتب؟
2: يعني بالعكس، من وجهة نظري أنا مش أي شخص بيقدر على العقاب على المعاتبة. يعني بالعكس، الإنسان عشان يوصل لدرجة أنه أنا بدي أعاتب شخص ويكون فعلا عتاب محترم وعتاب ذو قيمة وفي له هدف مش مجرد رمي كلام، هذا إنسان ناضج وقوي جدا. لكن خلينا نقول أنه إذا الإنسان وصل لمرحلة أنه بده يتوقف عن العتاب، يعني ليش هو؟ لأنه فقد الأمل بهذا الشخص، فقد الأمل في تغييره، في إصلاحه، في إعادة بنائه، إذا كان مثلا من الأقرباء اللي في له عليهم علاقة مميزة مثلا. الأخطاء عم تتكرر وأكثر من مرة وبنفس الصورة وبنفس الحدث نفسه عم بتكرر يعني، فالعتاب بالمرة السابقة ما جاب نتيجة وباللي قبلها ما جاب نتيجة، ففقدان الأمل في التغيير أحد الأسباب اللي بتخلي الواحد يوقف عن العتاب.
1: يعني هي من أصعب الأشياء بصراحة، إنه إحنا عن جد نفقد الأمل، إنه إحنا أحيانا لما بدنا نعاتب حدا بنعاتبه لأنه إحنا بنحبه، لأنه هذا الشخص بدنا إحنا نكون بخير معه، فلما تضل الواحد يعاتب يعاتب يعاتب على أمل يصير فيه تغيير، لأنه إحنا عن جد أنا الشخص الفلاني أنا ما بدي أخسره ولكن أنا بدي أغير سلوك معين فيه، فالواحد بيصل لمرحلة بينطفي، بحس إنه على الفاضي كل إشي.
2: ما هو كمان إحنا لازم نكون منطقيين ولازم نكون عقلانيين ولازم نتقبل الناس، لأنه ما بنفع إنه أنا أرفع سقف توقعاتي من الناس ومن مشاعرهم وأقيسها على نفس مقياس مشاعري، صح، على نفس مقياس تفكيري. يعني أنا بفكر بشغلة معينة بطريقة مختلفة عن فين من الناس كيف بفكرها، فرؤيتي ونظرتي وتوقعاتي من نهاية هذه العلاقة أو هذا الحديث أو هذا المشوار أكيد هتكون مختلفة عن توقع فين منها، وبالتالي هذا أحياناً بيوقعنا في مشاكل وبتخلنا بمتاهة العتاب، وإحنا بنكون عايشين الدور لوحدنا والطرف الآخر هو بعيد عن الساحة لأنه مش عم بفكر مثلنا، مش حاسب النتائج مثل ما إحنا حاسبينها، والموضوع نفس الموضوع اللي عم نحكي فيه هو بالنسبة له أهميته مختلفة، نسبة الأهمية قد تعلو عندي وقد تهبط عنده، وبالتالي بده يصير في تضارب في ردود الأفعال. فهون المفروض الإنسان الناضج يكون أقوى وأقدر على تحديد هاي النقاط البسيطة جداً في تقبل الآخرين على اختلافهم، تحديد طبيعة العلاقة وكيف بدها تكون بيني وبين هدول الناس، هل تسمح لعلاقتي بإني أعاتب، هل استمرار العلاقة بيني وبينهم بعد العتاب ممكن تكون أفضل ولا لا، لأنه مش كل الناس كمان بيستقبلوا العتاب بمحبة ولا بيستقبلوا العتاب بطريقة بناءة بحيث أنه يكون أحد طرق إعادة علاقة للنجاح، أو إنه كيف أهل زمان كانوا يقولوا ما محبة إلا بعد عداوة مثلا، لأنه إحنا تعاتبنا فصفية الأمور فرجعنا، هي علاقة صحية. لكن إذا كان في بعض السموم بالعلاقة فأحيانا بيكون العتاب هو شرك للتوقيع بالغلط، يعني أساس إنه قدام كثير من الناس أنا أشهد وأشهر بهذا الشخص إنه فعلا هو غلط بحقي. فبتعرفي بصراحة الأمور الاجتماعية مترابطة مختلفة من شخص لآخر، طبيعة الموقف كمان بيحدد كتير من الأمور اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار.
1: طب أحيانا تفضلي، هل التقبل ممكن يكون هو عكس العتاب؟ يعني أنه أنا إذا بتقبل الشخص بتقبل ظروفه بتقبل كل شيء معناها ما بعاتب، وإذا عاتبت معناها أنا فعليا ما بقدر ظروفك أو ما عندي القدرة بالتقبل.
2: أكيد لا، لأنه العتاب هو دليل على التعلق، دليل على الرغبة والمحبة وعلى استمرار التواصل. فأنا لما بدي ألاحظ أنه هذا الشخص اللي بيهمني أمره هو عم بتصرف تصرف ممكن هو مش منتبه لإله، ممكن يكون أذاني، ممكن يكون أذى ابني أو أذى حدا حتى زميل معنا موجود، فحتى هو ما يخسر باقي الأصدقاء، أنا بحكم علاقتي فيه بقدر ألفت نظره لإشي معين وبعاتبه أنه أنت هذا التصرف ما كانش لازم يتم تصرفه منك، لأنه أنت إنسان تمتلك واحد اثنين ثلاثة، أنت بتفهم، أنت كذا، هاي طريقة للتواصل. لكن نقول أنه بالنسبة للعتاب أنه خلص انتهى، حسب الموقف، حسب الشخص،
1: حسب السياق. أكيد. طب هل أنه مثلا أنا لما بدي أوقف عن العتاب أو أنه أنا ما بدي عاتب، هل يعني أنه أنا يعني بطلت أهتم أو العكس اللي ممكن يكون صحيح؟
2: هون بتدخل الشخصية والنفسية، هل نفسيتي أنا تعبانة لدرجة أنه أنا انطفيت وبدي أبطل أحكي حتى يكون لي هاللمسة الإيجابية في الحضور، أو حضوري بدي يكون حضوري وعدم واحد في أي نقاش؟ هل الشخص المقابل إلي هو يعني لي أو لا يعني لي؟ لا، أنا بدي أعاتب، لما بدي أعاتب شخص أنا بدي أستمر بعلاقتي معاه. أحياناً بكون بدي أعاتبه لأنه أنا استنزفت طاقتي معه، لكن بدي أرسم حدود للعلاقة، وهذا حق كل إنسان. يعني كانت العلاقة بيني وبين سين من الناس كتير مفتوحة، عم نحكي بأمور كتير خاصة وعامة، العلاقات ما فيش إلها ضوابط بيني وبينه، في لحظة من اللحظات تصرف بسوء اتجاهي. فأنا بقرر أنه أنا بدل ما أقطع العلاقة كاملة، وحالياً هذا منتشر، لا أنا بعاتبه وبنفس الوقت بحط حدود للعلاقة.
1: تمام. يعني أستاذة نادرة، يعني تبقى سؤالين كثير مهم إنه أنا يعني نحكي فيهم أكثر، ولكن خلينا نخرج لفاصل قصير ورح نرجع لنختم أنا وإنتي هاي الحلقة.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة زيادة الحداد قسم المشط الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة زيادة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. أستاذة نادرة، بس استكمالا لحديثنا ما قبل الفاصل، هيك سؤال بصراحة في بالي، إمتى إحنا نصل لمرحلة عن جد، يعني عن جد نصل لمرحلة إنه إحنا نبعد خلاص ونبطل نعاتب، وإمتى الشخص بيستحق فرصة أخيرة؟
1: مظبوط، غياب الرغبة في إصلاح الآخر، غياب الرغبة في التواصل مع الآخر بشكل كبير مثل ما كنا بالسابق، انضجنا وصارت مش كل الأمور نوقف عندها، وبالتالي مفهومنا تجاه المواقف تغير بحكم العمر والتجربة والخبرة. هذا بخلينا نعد للعشرة فعلا قبل ما نعاتب، قبل ما نحكي بأي موضوع ممكن كان بلحظة من اللحظات بالسابق هو بهمنا ورقم واحد، لكنه اليوم ما عادش بيحمل ذات الأهمية، وبالتالي منوقف عن العتاب في هذا الموضوع. أحيانا بيكون زي ما ذكرت اليأس من أنه أغير أنا هذا الشخص أو أغير حتى في سلوكه، وبالتالي كان يوعدني أكثر من مرة ورجع يتصرف نفس التصرف. هون منقول طاقتي النفسية هي الأهم، طاقتي المجتمعية بإيجابية وتواصلي مع الآخرين بتوازن هو اللي مفروض أنا أنتبه عليه وأنتبه على صحتي وسلامي الداخلي. وبالتالي يعني ما كمان بدنا ننصح الناس إنه يستمروا في عتاب الآخرين، لأنه كل إشي إذا تكرر أكثر من اللازم بيفقد قيمته.
0: صح.
1: كمان كمان تغير مكانة الشخص، يعني في يوم من الأيام كان له معزة كتير كبيرة لكن هي قلت بفعل عوامل كتيرة. أحيانا في ناس بيستعجلوا في بناء العلاقة، بيستعجلوا في التعبير عن مشاعرهم، بيخلوا سين من الناس رقم واحد في حياتهم بدون ما هم يكونوا بارين معاه بتجارب حياتية اللي ممكن هي تحدد قديش هاي العلاقة ممكن تقدر تستمر، قديش هاي العلاقة في إلها أفق، في إلها أشياء ممكن تنبنى عليها، قديش هي إيجابية إلي وإله كمان. فبنصدمه، هاي الصدمة المفروض لو كان في جزء من التأني ولو كان في خبرة في بناء العلاقات ولو كان في ثقة بالنفس ولو كان في أهل داعمين بالذات للصبايا والشباب في عمر صغير كان بيكون تحديد العلاقات بصورة مختلفة، وكمان بيكون التعامل مع هاي العلاقات والحفاظ عليها بيكون بصورة أكثر نضج وأكثر إيجابية. وكمان الأهم لموضوعنا اليوم واللي حضرتك اخترتيه وبشكرك على اختياره، بيكون عتابنا مع الأشخاص بغلفه الاحترام، بغلفه المحبة، وبغلفه الهدف من العتاب. يعني بيوصل الطرف الآخر وأنا عم بحكي معاه إنه ليش أنا عم بعاتبه،
0: صح،
1: وبالتالي بنوصل لنتائج أسرع وأسلس وبتكون يعني برضا الطرفين.
0: بس أحيانا في متزوجين بتكون عمر العلاقة طويل يعني، ورغم ذلك بتحسي هاي العلاقة بتخللها عتابات كثير، بتحسي انه في انا مثلا كطرف ممكن انا مش هاين لي لا اتقبلك ببعض المساوئ اللي بتعملها، ما عندي القدرة اتقبل بصراحة، وبنفس الوقت ما عندي القدرة اني انا اسكت وخلص يعني أطنش الموضوع. فبتحسي إنه العتاب حتى لو بطل إله جدوى وبطل إله فائدة، إلا أنه إحنا دائما عندنا أمل بالتغيير، إنه إحنا بنضل نعاتب نعاتب نعاتب لو الإشي بيستنزف طاقتنا. بس بتحسي لا، بدي أضل قلق، أنا بدي أضل أعاتب لأنه أنا مش هاين لي اللي بيننا يموت، مش هاين لي إنه إحنا بيني وبين الشخص شخص معين، يعني مش هاين لي إنه خلص يعني أنا أبطل أعاتب وخلص أنت أعمل اللي بدك إياه وأنا بدي أتقبلك زي ما أنت، ما بيكون هاين لي. فعشان هيك الواحد بيضل يعاتب، ممكن يضل سنين، ممكن يضل 20 سنة في علاقة معينة يضل يعاتب.
1: ما هو يعني هي علاقة الأزواج حساسة شوي، الشريك دائما العلاقة فيه مختلفة،
0: صح،
1: مختلفة في بنائها، مختلفة في تقبلها. المفروض يكون في بين الزوجين وبين الشريكين علاقة، يعني كيف بدي أقول لك، إنه تقبل بلا شروط. ما بينفع اليوم أنا أتقبل الشريك الجديد على أساس على اعتبار ما سيكون بالغد إنه أنا رح أغير في هذا السلوك وأضل أنتقده وأضل أعاتبه عليه 20-30 سنة. لو كان الاختيار بنضج كامل ولو كان الاختيار بين الطرفين بناء على شو موجود اليوم، مش على اعتبار ما سيكون بعدين. بصراحة العتاب بيكون أقل والعلاقة بتكون أقرب، وتقبل الأخطاء حتى بيكون يعني بيكون بصورة أخف تأثيره السيء على الطرفين. هلأ الكمال لرب العالمين كمان إنه الإنسان بيتغير، الإنسان بيتغير، يعني احتمال كمان قاعدتي مش ثابتة، لأنه اليوم أنا بختاره على المواصفات الموجودة حاليا، ممكن طبيعة عمله تتغير، ممكن طبيعة سكننا أنا وياه كزوجين كمان تتغير، فبيتغير معاها ضمنيا أشياء كتيرة بحياتنا. هل يعقل بعد 20 سنة إنه أنا أضل أحط مثلا اللوم عليه أو أعاتبه بطريقة معينة؟ هلأ العتاب يجب أن يكون، ويجب أن يكون سيد الموقف في معظم العلاقات، وتحديدا في العلاقة الزوجية، لأنه أنت حكيتي إشي كتير منيح، قلتي أنه أنا مش هين لي ولا ست محترمة في بيتها بيهون عليها أنه زوجها يتصرف خطأ، سواء كان معها أو مع الآخرين، ولكن قد يكون رؤيتها مختلفة، هو تصرف تصرف ممكن، يعني خليني أسمع منه التبرير قبل ما، يعني لما أنا بعاتبه المفروض يكون في عتاب أدبي. لما بعاتبه بدي أعطيه فرصة أنه يعبر عن نفسه، يعبر عن سلوكه، يعبر ليش هو يتصرف بهاي الطريقة، وبالتالي ممكن بعد هذا العتاب ترجع الأمور أحسن كتير من أول، وبأغلب الحالات هيك بصير
0: بالضبط لما يكون هو تفضلي.
1: هلا اذا انا بدي اخذها شغله وعالطالع والنازل بدي اضلني اعاتبه، هذا مش عتاب، هذا تقليل من القيمه وهذا عدم رضا عنه، وبالتالي هاي الرساله رح توصل له من خلال سلوكي، رح توصل له ورح تتدمر العلاقه فيما بيننا. فالعتاب له حدود، له قيود، له طريقه للحديث، له مكان للحديث قدام الناس، لا بغياب الناس، لا لما نكون لحالنا، هذا الموضوع بنفع هلا نثيره، هذا الموضوع مش هلا بنحكى فيه. هاي الأمور كلها لازم تكون الست تحديدا ذكية في اختيارها وفي التعامل معها بدقة وبحرص شديدين حفاظا على العلاقة القائمة.
0: يعني حتى العتاب المفترض يكون يعني بمستوى معين خلينا نحكي، او ما بزبط انه احنا نضل نعاتب. يعني حكيت انت جمله بصراحه كثير كثير مهمه وشكرا انك حكيتيها، انه العتاب اذا بزيد عن حده بصير العتاب على الطلع والنازل، في عتاب هي فعلا بتوصل للطرف الاخر انه احنا عن جد ما عندنا رضا عن هذا الشخص. ممكن الأمور تتطور، ممكن تصير تكبر المشكلة، ممكن أنا من عتاب بسيط على تصرف معين ممكن الشغلة توصل لمشكلة كبيرة ما لها حل فعليا. لأنه كثير مهم الشركاء يحسوا بأنه إنهم راضيانين عن بعض، أنه أنا والله مهمة في عين شريكي مثلا، فما بزبط انه احنا صدقا نضل نعاتب. بس ما هي في احيانا عن جد شغلات بتخلي واحد غصب عنه انه يحكي فيها بصراحة يعني. بس حكي برضو جملتك كثير مهمة وشكرا لك، انه احنا دائما لازم نختار الوقت الصح، ودائما لازم كمان الشغلات البسيطة خلص نعديها، ما نعاتب عليها وما نعطيها اهمية ونكبرها، ممكن نعاتب على الشغلات المفصلية والشغلات المهمة بعلاقتنا.
1: هاي حدود لا يمكن، لا يعني ممنوع تجاوزها، في حدود في علاقة، في أي علاقة بين أي اثنين وتحديدا الأزواج، في حدود من الاحترام، من المحبة، من التبادل، من كتير أشياء. هاي حدود يجب أن إنه إحنا نرسمها بكير ونتعود عليها، والعتاب يجب أن يكون حاضر كمان، لكن زي ما قلت لك بلباقته، باحترام ومغلف بالاحترام، مش من تقليل من القيمة. أنا بعاتب تقليل من قيمة، أنت ما بتعرف، أنت ما بتفهم، عدم المؤاخذة، أنت كذا، أنت يعني بده يكون في إله طريقة، بده يكون في إله سبب، وسبب جوهري مش على الطالع والنازل. أنا بدي أضلني أنتقد، لأنه كمان أنا إلي سلوك ممكن هو مش راضي عنه ومحترمني، مش راضي يحكي فيه لحتى ما يجرحني مثلا، وممكن يكون خطأي ظاهر وواضح كمان.
0: بالضبط هاي هي، فدائما نراعي احنا هاي النقطة بالتحديد علشان الموضوع ما يتحول من عتاب لتصرف بسيط لمشكلة كبيرة ما لهاش حل. ومثل ما حضرتك تفضلتي علاقة المتزوجين خلينا نحكي، او علاقة اي ثنائي بغض النظر ايش كانت علاقتهم، بيختلف عن انه انا اعاتب زميلي بالشغل، بيختلف عن انه انا اعاتب صديقي او جاري او اي شيء. فالشركاء هدول وضعهم مختلف في العتاب، كيف احنا لازم نعاتب وامتى لازم نعاتب، كيف لازم نحافظ على علاقتنا انها عن جد ما تنهدم هاي العلاقة. أحيانا إحنا بكون هدفنا إنه إحنا ما نخربها، ولكن طريقة حفاظنا عليها بتخربها للأسف يعني.
1: صحيح.
0: فشكرا إليك، شكرا لوقتك أستاذة نادرة، ولكل كلامك اللي صدقا بمحله. يعني أنا تشرفت فيكي، وشكرا لإلك أكيد على وقتك اللي منحتينا إياه، وإن شاء الله بحلقات جديدة ومواضيع جديدة بتمنى إنك تكوني معي.
2: الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088 0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

ارجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. ربحي على ما يبدو في عندك طاقة زيادة انت بدك تطلعها على المكسر. شكرا. طاقة كلها جاية على المكسر. عموما اكيد بدنا نمسي على اللي معنا على البث المباشر. ابو الجود مساء الخير. وام طارق يعطيك الف عافية. انيس تحياتي لك. سناء المحتسب مساء الورد والفل ملاك يعطيك الف عافية حبيبتي دائما متميزة. شكرا شكرا شكرا لكل رسالة بتوصلني على الخاص او على البث المباشر. لكل حدا بيعجبه ويعني فعلا بينبسط على طرح المواضيع اللي بنطرحها في هذا البرنامج.

يعني في نهاية الحلقة دائما بحكي لكم يعني في حديثنا المطول عن العتاب، دائما اختاروا الشخص اللي بيفهم قيمة العتاب. ما بزبط انه احنا نعاتب بشكل كبير ولا شخص فعلا لا يستحق انه احنا نعاتبه. فمش دائما الصمت بيعني انه احنا صار في عنا نضج، فاحيانا الصمت بيكون هروب من حقيقة معينة. فأكيد المفروض كل شخص يكون عنده القدرة ليعرف إمتى يصمت وبطل فيه للعتاب أي أهمية أو أي جدوى. وأحيانا بنميز بين الشخص اللي لا إحنا بنحبه وبنعزه هذا الشخص لنعاتبه لما يكون العتاب فيه له قيمة عند هذا الشخص. فدائما نصيحتي لكل حدا بيسمعني حاليا، ما تستنوا لحتى مشاعركم تموت، وما تستنوا لا تصلوا لمرحلة إنه العتاب بطل مهم وبطل يعمل أي إشي وتنطفوا وتسكتوا. فدائما اختاروا الشخص اللي بيستحق الكلمة منكم، اختاروا الشخص اللي فعلا بيستحق يتعاتبوه، لأنه دائما الشخص اللي بيتعاتب وبيستحق العتاب هو اللي دائما في أمل إنه يتغير علشانه. ففي علاقات بتحتاج انه احنا نعطيها فرصة اخيرة، في علاقات بتحتاج انه احنا نعاتب لحتى تتصلح هاي العلاقة، ولكن نعاتب صح، نعاتب بطريقة صحيحة وبوقت صحيح، ما يكون العتاب بدون اذا العتاب كان بطريقة خاطئة راح يكون اكيد ما له اي قيمة. شكرا لكل حدا سمعني، لكل حدا تابعنا بهاي اللحظات، شكرا لربحي أبو رموز، وشكرا لإيهاب النتشي اللي كانوا أستاذ إيهاب النتشي اللي كان معنا في الهندسة الإذاعية، وشكرا أكيد مني أنا ملاك أبو رعية اللي كنت معكم من خلف المايك. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وسع آفاقك وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. رمي النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظر.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. العناوين: شهيد برصاص الاحتلال بعد محاصرة الجيش الإسرائيلي منزله في بلدة عقربة جنوب نابلس، ودول أوروبية وكندا تعلن إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية. غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج التجويع الصامت في القطاع. معارك بمحاور عدة في اليمن، قوات التحالف تؤكد إصابة 73 في هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين على مدن سعودية. وبن فرحان يقول إن الرياض تدعم الحلول الدبلوماسية ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. بعد تعليقها 3 أيام، روسيا تستأنف هجماتها على كييف بمسيرات وصواريخ، ولافروف يقول إن موسكو جاهزة للحوار للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا.

0: البداية من الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس. وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطلبته بتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
1: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل، وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار، ومن ثم طالب عبر مكبرات صوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
0: هذا ما جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة ألف خيت بمسافة يطا جنوبي الخليل. وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عملية هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافة يطا قبل عدة أيام، وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شافاط وبلدة عناتا في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
2: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتا الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار، خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتا، القدس.
0: أعلنت وزارة خارجية 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا عزمها اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن. قالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حال دولتين، محذرة من تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان. ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف، مع رفضها أي خطوات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. أكدت الدول أنها تدرس بجدية فرض قيود وطنية على التجارة بالسلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
0: الآن تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي، معنا من لندن مراسل العربي زاهر عمرين، من باريس دلال معوض، ومعنا من القدس أحمد جلدات. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك زاهر، الخطاب البريطاني جديد من حيث المصطلحات والمواقف، أيضا تسمية ما يجري في الضفة الغربية بأنه تطهير عرقي للفلسطينيين، هذا لم نسمعه من قبل، لكن أيضا فيما يتعلق بموضوع المستوطنات غير القانونية بين قوسين التي تنوي الحكومة البريطانية وقف التجارة معها، ما الذي يحدد ذلك لناحية القانون البريطاني؟
4: صحيح سهام، وهو السؤال ربما الأصعب الذي تواجهه الحكومة البريطانية في يعني تطبيقها لسلسلة الإجراءات والعقوبات التي أعلن عنها إد ميليباند وزير الخارجية اليوم أمام مجلس العموم، ذلك أنه يصعب فعليا التمييز بين السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات ومن تلك القادمة من مناطق أخرى من إسرائيل. لكن الوزير في خطابه اليوم قال بأن هنالك قائمة كاملة من الإجراءات والمحددات القانونية التي سيتم وضعها من أجل معاقبة الشركات وأيضا الجهات التي تتعامل مع المستوطنات غير القانونية، ولحظر استيراد السلع وخاصة السلع الزراعية التي تصل إلى المملكة المتحدة من هذه المستوطنات. لكن هذا الخطاب الذي ألقاه إد ميليباند في مجلس العموم اليوم بحضور أندي بيرنام رئيس الوزراء، وهذه إشارة على دعم رئيس الوزراء لهذه الإجراءات بالمعنى السياسي والقانوني، يعني ربما هو ما تحدث عنه ميليباند خلال الأسبوع الماضي ووصفه بإعادة ضبط شاملة للعلاقة مع إسرائيل. سمعنا مصطلحات جديدة، التطهير العرقي الذي يقوم به المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، شبهات الإبادة الجماعية التي رحلها ميليباند لقرارات المحكمة التي ستنظر في الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في غزة تحديدا إن كانت ترقى إلى الإبادة الجماعية، كما أنه لوح بورقة حظر تراخيص الأسلحة وتوريدها لإسرائيل إن لم تستجب لكل هذه الضغوط والمطالبات تحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات. لكن من حيث المبدأ هي لغة دبلوماسية جديدة، وإن كانت هذه الخطوة يعني هي خطوة رمزية أكثر منها خطوة.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وطبعا يعني يتعلق ذلك بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، هذا لا يتعلق باتفاقية التجارة مع إسرائيل أو أي منتجات تأتي من إسرائيل، هذا موضوع مختلف تماما، إنما فقط المستوطنات في الأراضي المحتلة. وتضع فرنسا ذلك في إطار الدفاع عن حل الدولتين، وتقول بأن سياسة الاستيطان باتت غير مسبوقة، غير مقبولة، تنافي القانون الدولي، وكما العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين أيضا غير مقبول، وبالتالي هي تحركت في هذا الاتجاه سهام.
4: شكرا جزيلا لك يا دلال معوض من باريس. الآن ننتقل لمتابعة ردود الفعل في إسرائيل بعد هذه الخطوة من 11 دولة أوروبية وفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بدأت ردود الفعل من أطياف المعارضة. إذن أحمد، زعيم المعارضة لابيد أولا هو يحمل المسؤولية للحكومة نتيجة هذه المواقف الدولية، لكن في نفس السياق يقول بأن الحكومة البريطانية ما قامت به هو خطأ فادح وسيعزز الأصوات المتطرفة في إسرائيل. فكيف تبدو النظرة الإسرائيلية حتى الآن لهذه المواقف الأوروبية؟
5: يعني بعد نحو 40 دقيقة سيدلي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتصريحات في مؤتمر صحفي سيعقده في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية دون أن يتلقى الأسئلة، بمعنى أنه فقط سيدلي في بيان يعرض فيه الموقف الإسرائيلي أو ربما الإجراءات الإسرائيلية من القرارات التي اتخذت من هذه الدول. ولكن تدرس إسرائيل طرد الضباط البريطانيين الموجودين في قاعدة كريات جات، وهي يعني نتحدث عن مركز التنسيق العسكري والمركز التنسيق العسكري والإنساني الموجود في كريات جات في الجنوب المخصص لقطاع غزة. أيضا كانت إسرائيل قد طردت هولندا وقد طردت إسبانيا من هذا المقر بعد أن اتخذا إجراءات ضدها وضد الاستيطان، واتخذا مواقف ضد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أو حتى في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للحرب. ولكن نتحدث عن إجراءات إسرائيلية، تهديدات باتخاذ مواقف لا نعرف حدود هذه المواقف، هل ستصل إلى طرد أو وقف تأشيرات عمل الدبلوماسيين البريطانيين كما يطالب إيتمار بن غفير، والذي طالب نتنياهو في بيان قبل أقل من ساعتين من الآن بأن يغلق حتى القنصلية البريطانية الموجودة في مدينة القدس المحتلة، وهذه القنصلية مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين. أيضا طالب بمنع أو بإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين البريطانيين وإغلاق المركز الثقافي البريطاني وغيرها من الإجراءات. ولكن بعد أقل من 40 دقيقة ستتضح الصورة، قد نعرف بالضبط الموقف الإسرائيلي من هذه الخطوة بعد أن شهدنا في الأيام الماضية هجوما إسرائيليا على وزير الخارجية البريطاني. هذه الهجمات لم تقتصر فقط من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، بل حتى انضم إلى هذه الهجمات وزير الأمن القومي، وزير المالية الإسرائيلي، كلهم هاجموا بريطانيا وهاجموا وزير الخارجية البريطاني وهددوا حتى بأن إسرائيل ستتخذ الإجراءات وسترد على أي موقف بريطاني بشأن منع التجارة أو التعاون الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. رويدا رويدا تتسع دائرة المقاطعة لإسرائيل أو الإجراءات المتخذة من هذه الدول. نتحدث عن قطاعات أخرى سهام تشعر بالضيق بعد أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فمثلا قطاع الجامعات يتعرض إلى قيود من الجامعات الأوروبية، من الباحثين الأوروبيين، وأيضا من بعض المنح التابعة للدول للاتحاد الأوروبي، قيود وتقليل في نسبة المنح التي يحصل عليها الباحث الإسرائيلي وتحصل عليها الجامعات الإسرائيلية بعد أن كان التعاون قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي في أعلى درجاته، ونتحدث عن منح بحثية بمليارات الدولارات وغيرها من الأمور التي كانت مخصصة لهذا القطاع. لذلك حاليا ينضم إلى هذا القطاع قطاع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحذيرات من أن الإجراءات الإسرائيلية بالفعل هي تهدم حل الدولتين. والسؤال الحالي ماذا بعد؟ ماذا ستقضي على ماذا أو إلى يعني إلى أي نقطة ستصل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة؟ إلى أي نقطة ستصل من ناحية الإجراءات، الاستيطان غير المسبوق، البؤر الاستيطانية غير المسبوقة، الدعم السياسي غير المسبوق للمستوطنين الإسرائيليين الإسرائيليين الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، تهديدات علنية من وزير الأمن الإسرائيلي بشن حملة عسكرية واسعة على السلطة الفلسطينية واستهداف المسؤولين الأمنيين فيها، أيضا تهديدات على لتهجير أو لإخلاء وتهجير مدن فلسطينية وقرى فلسطينية تستخدم أو يخرج منها عدد من الأشخاص الذين ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية. لذلك إسرائيل في هذه الفترة تحاول حسم ملف الضفة الغربية. هنا المواقف الأوروبية في هذا التوقيت مهمة، ولكن نستطيع أن نقول بأنها لن تؤثر كثيرا إلا إذا اتخذت إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بمعنى أن تمتد أو أن تطبق هذه الإجراءات وأن تتوسع في حال عدم التزام إسرائيل، وربما الخشية الإسرائيلية من أن تحاصر اقتصاديا وتحاصر في المستقبل إذا ما استمر هذا الحراك في الدول الأوروبية والدول الغربية. أيضا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تحدث، هاجم الموقف البريطاني أولا واعتبره بأنه موقف غير مسؤول، وقال بأن هذا الموقف هو يعني نتاج تحركات ويعني ضغوط داخلية بريطانية، ولكن اتهم الموقف البريطاني بأنه سيعزز من سطوة اليمين الإسرائيلي وقد يدفع إلى خطوات متشددة من الإسرائيليين من اليمين الإسرائيلي تحديدا في الانتخابات المرتقبة. هو حاول الربط بين الانتخابات وبين هذا الموقف والادعاء بأن هذا الموقف قد يشجع أنصار بن غفير وسمودريتش واليمين الإسرائيلي المتطرف للتصويت بأعداد كبيرة من أجل يعني حسم هذه الانتخابات. ولكن أيضا السؤال الحالي، المعارضة الإسرائيلية صمتت عن هجمات وعن قرارات الحكومة الإسرائيلية، هذه المعارضة التي فيها أطراف بالأصل يدعمون الاستيطان الإسرائيلي، هذه المعارضة التي تقف إلى جانب الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولم نسمع زعيم المعارضة في الفترة الماضية يدين الهجمات الإسرائيلية الإرهابية، الهجمات من المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي قتلت يعني منذ مطلع هذا العام قرابة 30 فلسطينيا برصاص المستوطنين الإسرائيليين فقط، هذا عدا عن التدخلات من الجيش الإسرائيلي والهجمات من الجيش الإسرائيلي على القرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة. إذن هذا القرار يتفاعل حتى اللحظة، ولكن أيضا بعد قليل سنعرف الموقف الإسرائيلي يعني بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة.
4: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. إلى قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، تصاعد الدخان من موقع المنزل المستهدف الواقع غربي المخيم المكتظ بالسكان والنازحين. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت سيارات مدنية جرحى إلى مستشفى ناصر الطبي والمستشفيات الميدانية المجاورة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا تلفزيون العربي أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. في سياق متصل قال مراسل العربي إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. الآن نفصل أكثر في الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد من دير البلح. تفضل عبد الله.
1: سهام وتيرة مستمرة ومتواصلة من غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، الغارات من حين لآخر تشن من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة بطن السمين، تبعتها غارة من مسيرة على منطقة مقبرة الشيخ رضوان، وأيضا دمرت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وبعد هذه الغارة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة لا زالت الأوضاع متوترة في قطاع غزة عموما. من حين لآخر نبلغ عن وجود إشارات إخلاء جديدة في بعض المناطق. الآن تتحدث الأنباء الواردة من المنطقة الغربية من مدينة غزة عن وجود إشارة لإخلاء أحد المربعات السكنية في غرب مجمع الشفاء غرب مدينة غزة. وأيضا قبل قليل شنت مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة الشاطئ الشمالي في غرب مدينة غزة، وبالتالي وتيرة مستمرة ومتواصلة من التصعيد وأيضا متواصلة من الغارات الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة من حين لآخر تتسع وتيرة هذا التصعيد وتتسع وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية. وبكل الأحوال هذه الأوضاع خلقت حالة من التوتر الشديد والإرباك المستمر والمتواصل للمواطنين الذين استعادوا الكثير من الأيام الصعبة التي عاشوها خلال فترة الحرب وذروة الحرب على قطاع غزة، والتي لا زالت حتى هذه اللحظة فصولها مستمرة، وإن كانت انخفضت وتيرة العمليات العسكرية بعد اتفاق أكتوبر الماضي، ولكن استمرت عمليات الاغتيال، واليوم تعود وتيرة التصعيد من أوسع أبوابها إلى الواجهة من خلال استهداف المربعات السكنية واستمرار تدمير مزيد من هذه المربعات والاستهدافات الإسرائيلية داخل مدينة غزة وعموم قطاع غزة بشكل عام.
4: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التشويع الصامت بحق سكان القطاع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها. أضاف المكتب في بيان له أن أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، في حين فقد أكثر من 90% منهم القدرة على شراء الغذاء.
2: ليس سوى الركام أمام ناظريه، كانت هنا بيوت، أما الآن فثمة طفولة تختزل عذابات نحو 3 سنوات من الموت والقتل الذي لا ينتهي. على امتداد شوارع وأنقاض المنازل في المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تضيق المساحات أمام سكان القطاع يوما بعد يوم. علا شتاوي تجلس عاجزة عن معرفة المكان الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا اضطرت إلى النزوح من جديد.
6: في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل شيء، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم من اللي ممكن إحنا يصير فينا.
2: أما في حي الزيتون فيصف أحمد رحيم ليالي السكان بأنها مثقلة بالخوف، مشيرا إلى أن أصوات إطلاق النار تحرم أطفاله من النوم.
7: الواحد إنه يعيش في النت هذه نهائيا، ولا كل الحارة كلها طلعت، ما ضلش، كل يوم دائما نزوح، يعني كل فترة فترة إحنا بننزح، هذه ما هي عيشة.
2: خط أصفر أنشأته إسرائيل بموجبه أصبحت تحتل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، أمر ضيق من مساحة غزة وزاد من اكتظاظ أكبر سجن في العالم بحسب وصف منظمات أممية للقطاع. 196 فلسطينيا منهم 18 امرأة و43 طفلا قتلوا بحسب الأمم المتحدة في هجمات قرب الخط الأصفر من أكتوبر إلى أبريل 2026. يضاف إلى ذلك تقييد حركة السكان وتفاقم أزمة المأوى.
8: إسرائيلي قام بتهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن من أراضيهم ومن منازلهم، وقام بهدم هذه المنازل، ثم شكل ما يسمى ويطلق عليه بالخط الأصفر، ودعاهم إلى العيش في المواصي والعيش في مناطق غير مؤهلة، ثم الآن يطلق تهديدات بممارسة التجويع والتضييق على المواطنين من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع.
2: نافذة تضيق وأزمة تتسع، هنا تتسابق الأيادي بحثا عن الحد الأدنى. مفارقة تختزل قسوة المشهد الإنساني في غزة، احتلال يتعمد انتهاج هندسة التجويع ضد الأهالي بصمت ويعمل على تقييد دخول المساعدات، ولم يسمح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب الأرقام دخلت نحو 70,000 شاحنة إلى القطاع خلال 330 يوما، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما فقد أكثر من 90% القدرة على شراء الغذاء. أرقام تظهر الفجوة بين ما يحتاجه أهالي القطاع وما يصل إليهم بالفعل.
4: قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة أكثر من 73 مدنياً بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي رداً على استهداف التخالف مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
9: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضاريا اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة أبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
4: الآن معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، ما آخر البيانات الصادرة عن جماعة الحوثيين فيما يتعلق بالمواجهات مع القوات الحكومية في محاور عدة بطبيعة الحال؟
10: نعم سهام، آخر هذه البيانات هو ما أعلن عسكريا طبعا قبل قليل عن شن غارات جديدة على منطقة الوازعية. يقول الجانب العسكري والإعلامي هنا التابع لحكومة صنعاء أن هذه الغارات شنت من قبل الطيران السعودي. هكذا يتهمون أن الغارات التي تشن سواء هذه الغارات الأخيرة أو ما سبقها من غارات، كانت 4 غارات أيضا على منطقة الجوبة في محافظة مأرب، أو غارات أخرى خلال الثلاث الأيام الأخيرة منذ دخول سلاح الطيران الحربي خط هذه المعركة. يتهم الجانب السعودي من قبل صنعاء بأنه هو من يشن هذه الغارات، وتعتبر صنعاء أن هذا التطور يعتبر تصعيدا من قبل الجانب السعودي. وبالتالي أعلن الجانب العسكري اليوم هنا في صنعاء أنه نفذ عملية عسكرية يقول أنها نوعية، ويقول أنها استهدفت أهدافا حيوية ومهمة في عدة مناطق بالسعودية. يتحدث تحديدا عن أهداف أو منشآت تتبع أرامكو ومنشآت تتبع قاعدة خميس مشيط في منطقة خميس مشيط، أو منشآت تتبع أرامكو في كل من نجران وجازان وأبها كذلك. ويقول بأن الموقف من هنا سواء الصادر عبر البيان العسكري المتحدث العسكري يحيى سريع أو البيان الصادر من قبل المجلس السياسي الأعلى وعدد من القيادات السياسية والعسكرية، تتحدث عن استمرار هذا التصعيد وتثبيت ما تطلق عليها معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وتقول بأنها خلال الساعات الأخيرة وفقا لبيانات عسكرية استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة البيضاء، تحديدا كانت هذه التحشيدات متجهة إلى ذي ناعم، وهي تحشيدات عسكرية كما تقول تتبع الجانب السعودي، في إشارة إلى التحشيدات التي تتبع القوات التابعة للحكومة في عدن، إضافة إلى أنها استهدفت تحشيدات عسكرية أخرى في الجهة الشرقية من اليمن، وتحديدا تقول بأنها قادمة من جهة الوديعة والرويك، قول في إشارة ربما إلى التحشيدات العسكرية التي تتجه باتجاه الجوف. في ظل معلومات ميدانية تتحدث أن التحشيدات والتعزيزات العسكرية للأطراف لكافة للطرفين طبعا مستمرة في هذه الجبهات تحديدا المتوترة. من الواضح أن هنالك توسع لنطاق المواجهة طبعاً، إلى جانب توسع في نطاق حالة التصعيد. اللافت أن الساعات الأخيرة شهدت تصعيداً على مستوى تصعيد ما بين صنعاء والسعودية، يعود هذا التصعيد أيضاً بتصريحات من قبل الجانب السعودي أنه سيرد على هذا التصعيد، بينما تقول صنعاء بأنها ستستمر في تصعيدها واستهداف منشآت سعودية في حال استمرار الغارات الجوية أو التحشيدات العسكرية. لكن هنالك على المستوى الميداني معارك في الأثناء تستمر في جبهة الجوف، تحديدا مناطق اليتمة والحشوة واللبنات، أو في منطقة الوازعية تحديدا منذ ساعتين أو ثلاث هنالك اشتباكات عنيفة وفقا لمصادر عسكرية وعسكرية تدخل فيها وميدانية تدخل فيها الطيران الحربي، والمواجهة تستمر في غرب تعز إضافة إلى جبهة البيضاء أيضا جزيلا. التي تستمر فيها المواجهات.
4: علي ذهب من صنعاء، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. أضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية أو التصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو ستدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل القتال العسكرية. أضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
9: لا بد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
4: شيعت بلدة كفرمان جنوبية لبنان 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق. ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف 80 شهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
11: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبولة، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وإيران.
12: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
4: تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كيبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
13: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام 10 الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
4: ارتفع متوسط سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد مع تضرر مصاف التكرير خلال الحرب مع إيران، وقد عزت جمعية السيارات الأمريكية هذا الارتفاع إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود.
14: مدفوعة بالحرب واضطراب الإمدادات المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يطاول حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى جانب مشكلات في عدد من المصافى العالمية، تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة صعودها. سعر جالون الديزل بلغ نحو 6 دولارات بالتزامن مع عطلة عيد العمال وفق جمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تقارب 30 سنتا خلال أسبوع واحد، قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حين كان متوسط سعر الديزل أقل من 4 دولارات للجالون. ارتفاع يضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة تشغيل أعلى، فيما ينتقل جزء من هذه الزيادة في النهاية إلى المستهلكين. وفي غرب الولايات المتحدة تبدو الأسعار أكثر حدة، إذ اقترب سعر جالون البنزين العادي من 6 دولارات في كاليفورنيا وتجاوز 5 دولارات في أريزونا بحسب جمعية السيارات الأمريكية. وتأتي هذه القفزة في حين تجاوز سعر خام برينت 98 دولارا للبرميل، واقترب خام غرب تكساس الوسيط من 94 دولارا. مفارقة تأتي بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي رجح أن تنخفض أسعار الوقود أكثر من احتمال ارتفاعها. رايت قال في مقابلة مع شبكة CNN إن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت متطلبات مزج الوقود بالنسبة إلى المصافي الأمريكية.
15: راديو الحرية.
16: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما.
15: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
17: راديو الحرية
18: 92.7 FM.
19: الخريف هو الفصل الذي عادة ما يبدأ فيه حصاد فول الصويا والذرة في الولايات المتحدة. هنا خشية حقيقية من ارتفاع أسعار هذه المواد، لأن المزارع سيرفع الكلف في النهاية على المستهلك النهائي. طبعا هذا بالإضافة إلى ارتفاع كل أجور الشحن لبقية السلع التي أيضا تعتمد على الشاحنات التي تستخدم الديزل. المشكلة في الولايات المتحدة أن المصافي الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الواردات من الخارج، وجزء منها يأتي من مضيق هرمز، وهناك انقطاع في النفط من مضيق هرمز، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الولايات المتحدة لديها تقريبا فائض حوالي 1,000,000 برميل من الديزل، لكن هذه 1,000,000 برميل تصدر للخارج، لأن السوق في الولايات المتحدة سوق حرة، والعاملين في هذا القطاع يريدون تحقيق أرباح بسبب ارتفاع أسعار الديزل في الخارج. هناك نقص في الديزل الروسي بسبب الحرب الأوكرانية وضرب بعض المصافي في روسيا، بالإضافة لمضيق هرمز، هذا أدى إلى زيادة الطلب في آسيا وأوروبا على هذا النوع من المشتقات النفطية. وطبعا التاجر الأمريكي يريد أن يربح ويعظم هامش الربح، بالتالي هو يصدر للخارج. ليس هناك طبعا طريقة لوقف ذلك، حتى لو أرادت الولايات المتحدة أن توقف التصدير، تصدير هذا المشتق النفطي للخارج، لن ينجح ذلك في خفض الأسعار في الداخل وفق معظم الخبراء. والخشية الحقيقية في النهاية هي يوم الجمعة القادم، لأن مؤشر أسعار المستهلك الشهري سيصدر يوم الجمعة المقبل. هناك توقعات بأنه سيشير إلى ارتفاعات في معدل التضخم بسبب الديزل، وهذا سيؤدي تباعا في 16 من هذا الشهر، ربما سيدفع الاتحاد الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي إما لتثبيت أسعار الفائدة أو لرفع أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له أثر كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي قبل الانتخابات.
4: شكرا جزيلا لك عماد رواشدة من واشنطن. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده جاهزة للحوار للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا. ميدانيا تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومستودعات ومركبات.
20: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف، وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات. كما تقول السلطات الأوكرانية يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير، وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية، كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية، في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار عدد من وجهات المباني السكنية. هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
18: نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي المالي بالعاصمة تونس، تنديدا باحتجاز السلطات الصحفي محمد اليوسفي وللمطالبة بإطلاق سراحه. رفع المشاركون لافتات تطالب السلطة الحاكمة برفع يدها عن حرية العمل الصحفي. كما قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة إن إيقاف الصحفي محمد اليوسفي يشكل محاولة من السلطة لوأد الصحافة في تونس.
21: نود أن نؤكد كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين أن الزميل محمد اليوسفي موقوف على خلفية عمله الصحفي وعلى خلفية مواقفه المزعجة للسلطة السياسية الحالية. لأنه الزميل محمد اليوسفي ما غفرلوش أنه يحكي على الماء، ما غفرلوش يحكي على أزمة الكهرباء، وما يحبوش أنه يقوم بعمل الصحفي كما تقتضي المهنة وكما تقتضي أخلاقياتها وسبب وجودها. سبب وجودنا كصحفيين اليوم هو إزعاج راحة السلطة وإقلاقها. عدا ذلك مش ندخلوا في العلاقات العامة. وهذا اللي يحبوه اليوم، يحبوا صحافة البروباغاندا.
18: تحتفل البرازيل ب 204 سنوات من الاستقلال على وقع انقسام سياسي يسبق الانتخابات المقبلة. واستغل المرشحان لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو المناسبة لحشد الدعم للفوز في السباق الانتخابي القادم.
22: على المنصة كان المشهد يقول البرازيل موحدة، وأمام المنصة تبدو القوة في كل

0: من المعادن النادرة وأكبر احتياطيين من الماء العذب، واكتشفنا في الآونة الأخيرة المزيد من البترول، وعلينا أن ندافع عن هذه الثروات وألا نطأطئ الرأس أمام القوى الأجنبية التي تريد تحويلنا إلى مستعمرة جديدة. لسنا مستعمرة ولن نكون مستعمرة لأحد.
1: القوة التي يتحدث عنها الرئيس البرازيلي وتستعرضها الدولة في يوم استقلالها لم تستطع بعد أن توحد بلدا ما زال منقسما سياسيا على نفسه.
2: بين الاستعراضات والاحتجاجات تبدو البرازيل اليوم وكانها تحتفل بعيد استقلالها، لكن الواقع يؤكد أنها تتصارع سياسيا على من سيكون له الحق في تحديد مستقبلها.
1: ففي شوارع سان باولو الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت ضد الرئيس لولا وقاضي المحكمة الفيدرالية السامية أليشاندري دي مورايس الذي قاد ملف محاكمة الرئيس السابق جائر بولسونارو وتطالب المعارضة بعزله.
3: المريض النفسي دي مورايس هو سرطان للبرازيل ويجب التخلص منه.
4: نحن هنا من أجل برازيل أفضل، برازيل الحرية، ولن تتأتى إلا بخروج لولا ودي مورايس.
1: في يوم يفترض أن يجمع البرازيليين حول ذكرى استقلال بلادهم، تكشف شوارع برازيليا وسان باولو أن المعركة على البرازيل نفسها لم تنتهي بعد، إذ يبدو أن استقلال البلاد تحقق قبل أكثر من قرنين، أما توحيدها سياسيا فما زال معركة مفتوحة. دداع عبد الله، التلفزيون العربي، برازيليا.
5: ختام هذه الساعة الإخبارية، تتابعونا بعد قليل ساعة جديدة مع زميلتي مع أسدي. إلى اللقاء.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله.

0: معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شهرين فقط على زواجه كان داخل هذا المنزل، وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شهادة التلفزيون العربي من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
4: وفي رد فعل قطري على العقوبات البريطانية عاجل، الخارجية القطرية دولة قطر ترحب بفرض بريطانيا حظرا تجاريا على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إذن ترحيب قطري تعبر عنه الخارجية القطرية بفرض بريطانيا حظرا تجاريا على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عمليات هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافر يطا قبل عدة أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شعفات وبلدة عناتة في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
5: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفات في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتة الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفات وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
4: أعلنت وزارة خارجية 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا عزمها اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن. قالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، محذرة من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف، مع رفضها أي خطوات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. وأكدت الدول أنها تدرس بجدية فرض قيود وطنية على التجارة بالسلع مع المستوطنات غير القانونية

0: بموجب القانون الدولي. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
1: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
0: وهنا وهم مشاهدينا للعاجل ننقله عن شبكة أطباء السودان. مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين باستهداف مسيرات للدعم السريع مدينة أمروابا بولاية شمال كردفان. إذن شبكة أطباء السودان تتحدث عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين باستهداف مسيرات قوات الدعم السريع لمدينة أمروابة بولاية شمال كردفان. الآن إلى قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، وتصاعد الدخان من موقع المنزل المستهدف الواقع غربي المخيم المكتظ بالسكان والنازحين. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة للشيخ عجلين، الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة البطن السمين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلت سيارات مدنية جرحى إلى مستشفى ناصر الطبي والمستشفيات الميدانية المجاورة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا التلفزيون العربي أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. في سياق متصل قال مراسل تلفزيون العربي إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها. أضاف المكتب في بيان له أن أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، في حين أفاد أكثر من 90% منهم أو فقد أكثر من 90% منهم القدرة على شراء الغذاء.
2: ليس سوى الركام أمام ناظريه، كانت هنا بيوت، أما الآن فثمت طفولة تختزل عذابات نحو 3 سنوات من الموت والقتل الذي لا ينتهي. على امتداد شوارع وأنقاض المنازل في المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تضيق المساحات أمام سكان القطاع يوما بعد يوم. علا شتاوي تجلس عاجزة عن معرفة المكان الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا اضطرت إلى النزوح من جديد.
3: في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل شيء، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم من اللي ممكن إحنا يصير فينا.
2: أما في حي الزيتون فيصف أحمد رحيم ليالي السكان بأنها مثقلة بالخوف، مشيرا إلى أن أصوات إطلاق النار تحرم أطفاله من النوم.
4: الواحد إنه يعيش في النت هذه نهائيا، ولا كل الحارة كلها طلعت، ما ضلش، كل يوم نزوح، دائما نزوح، يعني كل فترة فترة إحنا بننزح، هذه ما هي عيشة.
2: خط أصفر أنشأته إسرائيل بموجبه أصبحت تحتل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، أمر ضيق من مساحة غزة وزاد من اكتظاظ أكبر سجن في العالم بحسب وصف منظمات أممية للقطاع. 196 فلسطينيا منهم 18 امرأة و43 طفلا قتلوا بحسب الأمم المتحدة في هجمات قرب الخط الأصفر من أكتوبر إلى أبريل 2026. يضاف إلى ذلك تقييد حركة السكان وتفاقم أزمة المأوى.
5: الإسرائيلي قام بتهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن من أراضيهم ومن منازلهم، وقام بهدم هذه المنازل، ثم شكل ما يسمى ويطلق عليه بالخط الأصفر، ودعاهم إلى العيش في المواصي والعيش في مناطق غير مؤهلة، ثم الآن يطلق تهديدات بممارسة التجويع والتضييق على المواطنين من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع.
2: نافذة تضييق وأزمة تتسع. هنا تتسابق الأيادي بحثاً عن الحد الأدنى، مفارقة تختزل قسوة المشهد الإنساني في غزة، احتلال يتعمد انتهاج هندسة التجويع ضد الأهالي بصمت ويعمل على تقييد دخول المساعدات، ولم يسمح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب الأرقام دخلت نحو 70,000 شاحنة إلى القطاع خلال 330 يوما، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما فقد أكثر من 90% القدرة على شراء الغذاء. أرقام تظهر الفجوة بين ما يحتاجه أهالي القطاع وما يصل إليهم بالفعل.

0: قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين بعد يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن جماعة أو هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. ومن ناحيتها قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
1: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت. وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبي السعودية. أضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظير الروسي في موسكو إن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. وبدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. أضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
1: لا بد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
0: شيعت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلف من 3 طوابق. ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
2: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إن استمرار حالة لا سلم لا حرب في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وإيران.
3: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
0: طبعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كيبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
4: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده جاهزة للحوار للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا. ميدانيا تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات وأسفرت عن قتلى وجرحى.
5: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات، عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات، كما تقول السلطات الأوكرانية يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير، وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا قد تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية، كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية، كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية، في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يقول بأن إسرائيل قررت طرد الممثلين البريطانيين من مقر التنسيق المدني والعسكري، وذلك في إطار تعليقه على العقوبات التي فرضتها بريطانيا بشأن المستوطنات. جدعون ساعر يقول بأن خطوة حكومة بريطانيا بشأن المستوطنات عبثية، وقررت إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. إذن وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد خطوة بريطانيا بشأن المستوطنات، يصفها بالعبثية، ويعلن عن قرار إسرائيلي بغلق القنصلية البريطانية في القدس. أيضا في سياق الموقف الإسرائيلي يتحدث ساعر بأن قرار طرد الممثلين البريطانيين أيضا اتخذ من مقر التنسيق المدني والعسكري في كريات جات. نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي المالي بالعاصمة تونس تنديدا باحتجاز السلطات.
6: راديو الحرية الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: إعلان والترويج لبضائعها، وضمن هذا السياق أرادت الترويج لخدمة الحذاء المنفرد، وهي مبادرة جيدة أن تأخذ بعين الاعتبار مبتوري الأطراف وتلتفت إليهم. لكن هناك مشكلة، وهي ليست بالمشكلة الصغيرة، فهي تتعلق بهذا الشخص تحديدا. هذا الشخص هو جندي إسرائيلي، وربما أخذت له هذه الصورة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل. لا نعلم بالتحديد صدقا أين أخذت هذه الصورة. خدمة الحذاء المنفرد أطلقتها أديداس، وهي تقوم على شراء فردة حذاء واحدة بنص سعر الزوج لمن يحتاج حذاء واحدا من مبتوري الأطراف أو اختلاف الأطراف. وكما قلنا هي خدمة جيدة جدا، ولكن مين اختارت أديداس ليكون وجها لإعلانها ولمنتجها الجديد؟ اختارت جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذه صورته، وهذه هي المادة الترويجية لشاليف بيتون. شاليف جندي سابق في الكتيبة 931 التابعة للواء نحال. بحسب تايمز أوف إسرائيل، ولواء نحال تعرفونه هو أحد ألوية ما تسمى النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينشط بالضفة الغربية، وفي حرب الإبادة انتقل إلى غزة لتنفيذ مهمات خاصة في منطقة رفح، وألحق دمارا فادحا في المدينة. أما شاليف هذا الجندي فقد شارك بعملية ما تسميه إسرائيل حارس الأسوار على غزة سنة 2021، ولم يشارك في حرب الإبادة الأخيرة. مش عارفة ليكون الزلمة بريء ونحن مش منتبهين. تعال نشوف هالجندي البريء شو كان يعمل بالأوقات اللي ما عنده فيها شغل. بحثنا أكثر عن الجندي بيتون، فوجدنا على صفحته بإنستغرام هذه الصورة البريئة. شوفوا شو بريء، عم يلعب، يوجه سلاحه نحو هدف محتمل أو أكيد، وقد يكون الهدف بيت فلسطيني أو طفل فلسطيني أو امرأة فلسطينية. يعني شو ما بيقدر يصوب يلا عم يتسلى. يمكن يقتل أو يصيب إجر أو إيد وتنبتر. وإذا بدنا نكون سالمين نية نقول طيب ما يمكن أديداس ما شافت الصور، ما فلفشت الإنستغرام طبعا ولما طلبت منه أنه يعمل لها دعاية. نرجع لعنده. هكذا أعلن الجندي السابق في جيش الاحتلال بيتون على إنستغرام الشهر الماضي تعاونه مع أديداس. إسرائيل، هي أديداس إسرائيل فرع إسرائيل للترويج لخدمة الحذاء المنفرد، ووصف الحملة بأنها حلم يتحقق. لكن معقول أديداس بكل إمكانياتها ما بتعرف إنه في حرب إبادة شنتها إسرائيل على الفلسطينيين بغزة؟ معقول شركة أديداس لم تسمع عن أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني في هذه الحرب قتلهم جيش الاحتلال يلي هيدا الجندي فيه؟ يمكن كمان أديداس ما كانت بتعرف إنه بغزة صار أكبر عدد مبتوري الأطراف بالتاريخ الحديث، وهذا بحسب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. معقول أديداس ما سمعت إنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهيدا بحسب محكمة الجنائية الدولية؟ يمكن ما سمعوا أو يمكن ما حبوا يسمعوا. ولكن بعد إطلاق الإعلان وارتفاع الدعوات العالمية لمقاطعتها يبدو أنه اضطرت تسمع. فشو عملت؟ واجهت أديداس موجة من الدعوات للمقاطعة جعلتها في مركز عاصفة فيروسية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة. وفي قلب العاصفة وقف شاليف بيتون وجرى استذكاره واستحضار صوره وهو يقاتل في الكتيبة كما نشاهد هنا، واكتسبت الحملة زخما كبيرا بمشاركة شخصيات مشهورة لوسم مقاطعة أديداس التي أعطت منصة لجندي قاتل بينما تتجاهل المدنيين والأطفال بشكل صارخ. ومن أهم الشخصيات العالمية التي انضمت إلى موجة الاحتلال الممثل الإسباني والحائز على جائزة الأوسكار خافيير بارديم الذي دعا فيها صراحة إلى مقاطعة أديداس التي تدعم إسرائيل والإبادة الجماعية. طيب هل انتهت القصة هنا؟ قلنا أن أديداس اضطرت لسماع هذه الأصوات. شو يلي صار؟ شركة أديداس أصدرت بيانا رسميا الاثنين، قالت فيه: ندرك أن صورة استخدمت، تعرفوا مجهول اللي استخدمها، في فعالية محلية حديثة من قبل الفريق المحلي في إسرائيل أثارت مخاوف وردات فعل قوية، لم يكن قصدنا أبدا لإساءة حرام ونعتذر لأي شخص تضرر، وصفة الحملة بأنها مبادرة محلية وليست جزءا من حملة ترويجية عالمية. بالنهاية طيب هل أوكي بعد هيدا البيان هل محت الشركة الإعلان من منصاتها؟ نعم، تحت الضغط حذفت شركة أديداس صورة الجندي الإسرائيلي التي نشرتها على منصاتها الرقمية في المنطقة، ولكن مش على منصاتها العالمية. كما حذف الجندي الإسرائيلي شاليف الفيديو الترويجي الذي نشره على حسابه الشخصي في إنستغرام، وانتشرت بشكل واسع صور للأطفال مبتوري الأطراف من غزة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلت الناس مع هذا الموضوع. مينا تقول: سأستمر في مقاطعة أديداس حتى ولو أزالوا ذلك الإعلان المقزز، عليهم أن يعتذروا لآلاف الأطفال الفلسطينيين الذين بترت أطرافهم وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم. كمان مو كتب وهو اسمه محمد: بعد هجوم ضخم من أحرار العالم على شركة أديداس بسبب استعانتها بجندي إسرائيلي كواجهة لحملتها الإعلانية، الشركة تعتذر وتحذف صور الجندي الإسرائيلي من جميع صفحاتها الرسمية، لا تستهن أبدا بقوتك وتأثيرك. ليلى حمد كتبت: يبدو أن أديداس العربية فقط هي التي اعتذرت وليست أديداس العالمية، قد يكون خوفا من المقاطعة في المنطقة أكثر من تأثيره بالعالم، على أديداس العالمية الاعتذار وليس فقط أديداس المنطقة العربية. أما سوزان أبو الهوى فتقول: وهذه شركة واضح أنه صهيونية، منحها الجمهور رحمة حين طردت بلا حديد من حملتهم لأنها فلسطينية، ثم بعد حرب الإبادة قررت الشركة أن تدعم جنديا إسرائيليا فقد ساقه في الحرب في الحرب على غزة، بينما لا يزال عشرات الآلاف من مبتوري الأطراف يعانون في غزة دون عناية. أديداس لا يمكنكم أن تخدعوا أحد بهذا الاعتذار المزيف وعديم المعنى.

0: مشاهدينا، خلال أيام قليلة تفتح المدارس في مصر أبوابها للتلاميذ إذاناً ببدء السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، وعلى الأغلب طلاب محضرين حالهم، جايبين ملابس وشنط وأحذية جديدة وأقلام وكراسات، يعني قرطاسية من ما جميعه. وهيدي الفترة بصراحة بتكون كتير حلوة ومبهجة للطلاب، كل شيء جديد، بس بعضهم بأول المدرسة. طيب، تلاميذ جاهزين ليروحوا على المدرسة، ولكن ماذا عن المدارس نفسها؟ هل هي جاهزة لاستقبال أبنائها؟ يعني هل الفصول الدراسية مكتملة الخدمات، أو على الأقل تتوفر فيها أدنى مستويات الخدمة العامة مثل النظافة، وسائل التعليم وغيرها؟ وهذا للوقوف على هذه الجوانب بمدارس القليوبية في مصر، أجرى المحافظ حسام عبد الفتاح جولة تفقدية لعدد من المدارس. أول مدرسة زار على ما يبدو كانت مدرسة كفر الجزار في بنها. طبعا مديرة المدرسة كانت في استقباله وأخذته في جولة داخل الصفوف، وبدأت تشرح له كيفية سير الأوضاع في المدرسة للوقوف على طبيعة أعمال الصيانة والنظافة ودورات المياه. المحافظ طلب الاستماع إلى ملاحظاتها، والمديرة بدأت تشرح له وما يعني اللي قالوا واللي عليهم بالمدرسة، صارت تقول له كل شيء عم بيصير. لكن بينما كانت تتحدث قاطعها المحافظ دغري أول ما وقعت عينه على كومة نفايات داخل أحد الفصول الدراسية. زعج وقال بنبرة حادة: إيه ده؟ أنا إزاي أعلم الطلاب عن النظافة وأنا مش نظيف؟ تمام، هنا يبدو أن الموقف تأزم، لكن المديرة تداركت الأمر، ردت بكل ثقة أنها تحاول جاهدة لتكملة نواقص المدرسة رغم ضعف الإمكانيات المادية المخصصة لهم. من ضمن حديثها أوضحت المديرة أنها طرقت أبواباً كثيرة في مسعى لتأمين احتياجات المدرسة، لكنها لم توفق في الحصول على الدعم، فاضطرت إلى إنفاق 18,000 جنيه من مصريات الخاصين لتأمين المرافق الناقصة. هنا المحافظ استغرب ما تقوله المديرة، فطلب منها إثبات روايتها، وما كان منها إلا أنه طلعت المستندات التي تثبت صحة أقوالها ووضعتها أمام المحافظ. خلونا نشوف المقطع ونرجع نكفي القصة. لسه
1: جاي من الإدارة عشان تأسيس المدرسة للوضع اللي احنا موجودين فيه. شايف حضرتك الوضع أصلا؟
2: لا، راحت وين السجارة اللي
1: مضايقة؟ ما العمال كانت بتستلم الكتب. لسه هيمسحوا بقى النهاردة عشان التراب اللي احنا فيه.
2: هو أنا إزاي أعلم العيال النظافة إذا كنت أنا وسخ؟
1: مش كان فيها
2: حاجة. ده الكلام ده المدرسين لسه عاملينه حضرتك.
1: تعيش لسه ما بقيت مش بس فهمت؟ طلع عشان دخلك وهو على حسابي ومجالي على حسابي ومعايا مخاطبات بالكلام ده كله. ماشي، ما هفتحش في المعمل كده. وحتى امني ما فيش من 3-8 وعملت 12 مذكره لحد دلوقتي وما فيش امن، واللي بيتسرق انا بجيبه على حسابي الخاص كمان.
0: الموقف يلي شفناه أثار موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فئة من المتابعين أشادوا بمبادرة المحافظ لقيامه بزيارة المدارس ومتابعة أوضاعها عن قرب، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة تحويل الزيارات إلى أفعال على الأرض لسد النقص ومعالجة الأسباب التي تعيق مسيرة التعليم الصحيحة. بالمقابل هناك فئة أخرى استاءت من طريقة تعاطي المحافظ مع المديرة، ووصفوا أسلوبه بغير الملائم، كما عبروا عن تعاطفهم مع المديرة وأشادوا بموقفها وشجاعتها، معتبرين إياها نموذجاً لتحمل المسؤولية، وأيضاً طالبوا بتكريمها ومراجعة آليات تمويل المدارس وتوفير احتياجاتها الأساسية. دعونا نشاهد هذا المقطع أيضاً ثم نعود لاستكمال القصة.
3: المديرة سيادة المحافظ، المديرة صادقة بكل حرف قالته لك، وطبعا مش هنقدر نكتب سيادتك، مش هنقدر نقول على سيادتك ولا نكذبك، بس هي كل حرف قالته موجود وبيحصل، وجميع مدارس الأقاليم كده بالصورة اللي نقلتها لك المديرة، كان من جيبها أو من جيوب أولياء الأمور، بتعمل اجتماع وبتاخد تبرعات من أولياء الأمور وبتعمل الحاجات اللي قالت لحضرتك عليها، الصرف، وبتصلح حنفيات وبتركب شباكة وبتغير، ده كله بيحصل يا سيادة المحافظ.
0: طبعا التفاعل مع هيك موضوع بمصر بياخد ضجة كبيرة، فنقينا مجموعة من التغريدات. حمادة حسان يدعم مديرة المدرسة ويقول هي بطلة ومربية ومسؤولة جيدة، يضيف سيد سليم قائلا: مدرسة كفر الجزار نموذج مشرف للمرأة المصرية الشجاعة والقوية، سيدة مخلصة واجهت المسؤولين بكل جرأة بالمستندات ولم تخف في الحق لومة لائم دفاعا عن عملها بدل التوبيخ واللوم، تستحق هذه القيادية العظيمة التكريم والشكر والوقوف معها بالواجب تقديرا لإخلاصها. محمد إبراهيم يقول: سقطة وبداية غير موفقة من المحافظ، لأن هذه المديرة كشفت تقصير كل المسؤولين العاملين تحت إشراف سيادته بالمحافظة. وأخيرا كتب نورا المصري: لا يحق للمسؤول تجاوز مقتضيات اللياقة أو استخدام ألفاظ حادة تحت أي ظرف أثناء مباشرة مهام الوظيفة العامة.

0: في سوريا الجديدة تغيرت السلطة وفتحت البلاد أبواباً أغلقت لعقود، وعاد كثير من السوريين إلى وطنهم يحملون أحلاماً كبيرة، لكن الحياة اليومية بقيت أثقل من قدرة الناس على الاحتمال. انتهت الحرب في صورتها القديمة ولم تنتهي فواتيرها، ما زال السوري يقف أمام فرن الخبز ومحطة الوقود والصيدلية والسوق ليكتشف أن النجاة من الموت لا تعني دائماً القدرة على الحياة. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين ما زالوا تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يحتاج أكثر من 13 مليونا إلى مساعدات غذائية وزراعية. التضخم السنوي هذا العام فقط بلغ 40.5%، ومتوسط راتب الموظف الجامعي في القطاع العام لا يغطي سوى 44% من خط الفقر المدقع لأسرة سورية. أعزائي، هذه ليست أرقاماً في تقرير اقتصادي، هذه موائد تنقص منها الأطباق، وآباء يتأخرون في العودة إلى بيوتهم لأن جيوبهم لا تحمل ما يكفي لسد الاحتياجات، وأمهات يعدن ترتيب الأولويات منشان تبقى الحالة مستورة. الله يعين الناس. أكيد في هذا الواقع الذي تكلمنا عنه صعد الشيخ سمير الإبراهيم على منبر أحد المساجد في مدينة سلقين بريف إدلب. الشيخ لم يتحدث عن قضية بعيدة عن حياة المصلين، تحدث عما يعرفونه جيدا، عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، عن رواتب الأئمة والخطباء والدعاة التي قال أنها لا تتجاوز 90 دولارا شهريا، وعن مسؤولين ووزراء طالبهم بأن ينظروا إلى أحوال الناس قبل أن تتحول المسافة بينهم وبين الشارع إلى جدار. الشيخ انتقد أداء وزارتي الأوقاف والطاقة ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تحدث عن الفساد وأموال الوقف. كانت الخطبة حادة وربما تجاوزت في بعض عباراتها حدود النصيحة العامة إلى اتهامات تحتاج إلى أدلة، غير أن جوهرها خرج من مكان يعرفه كل سوري من الفجوة الهائلة بين الراتب والتكاليف المعيشة وبين لغة التعافي التي يسمعها المواطن وحياته التي لم تتعافى بعد. طيب شو صار؟ انتهت الصلاة لكن تداعيات الخطبة لم تنتهي، انتشر تسجيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الكلمات التي قيلت فوق منبر محلي في سلقين لنقاش سوري واسع حول حدود النقد وحق الناس في الحديث عن أوضاعهم والطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها مؤسسات الدولة مع الأصوات الغاضبة. بعد أيام ظهر الشيخ سمير الإبراهيم في تسجيل مصور وقال إن رئيس شعبة أوقاف سلقين استدعاه لمناقشة ما ورد في الخطبة، وبحسب روايته لم يكن النقاش متعلقا بصحة المعلومات وحدها، إذ اتهم بمعاداة الدولة وطلب منه حذف تسجيل الخطبة والاعتذار عما قاله، لكن الشيخ رفض الحذف والاعتذار.
1: الشيخ سمير الإبراهيم، أبلغ أحبابي ومتابعي بأنني توقفت عن الخطابة، أو منعت من الخطابة بالأحرى، منعت من الخطابة بناء على توجيهات مدير أوقاف إدلب إلى رئيس شعبة سلقين. اتهموني بالعداء للدولة، مع العلم أن القاصي والداني يعرف أنني مع الدولة قلبا وقالبا. طلبوا مني حذف الخطبة الماضية والاعتذار لكنني رفضت لأنني لم...
0: مثل ما قال الشيخ، قال أنه يقف مع الدولة قلبا وقالبا، وأن نصيحته للمسؤولين لا تعني العداء للحكومة، لكنه أبلغ بالتوقف عن الخطابة بناء على توجيه من مدير أوقاف إدلب. هنا انتقلت القضية من سؤال عن محتوى خطبة إلى سؤال أكبر عن الدولة نفسها، هل يمكن أن تنتقد مسؤولاً من دون أن تصبح خصماً للدولة؟ هذا ما قاله السوريون. مديرية أوقاف إدلب أصدرت بيان كمان نفت فيه صدور أي قرار رسمي بمنع الشيخ سمير الإبراهيم من الخطابة أو إيقافه عنها. قالت إن الشيخ ليس من ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها أصلاً، وأن الخطبة ألقيت من دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين. وبحسب بيان المديرية، جاء استدعاء الشيخ على خلفية توجيهه اتهاما مباشرا إلى وزارة الأوقاف بسرقة أموال الوقف، وأكدت أن اللقاء خصص لسؤاله عن الأدلة والمعطيات التي استند إليها وإتاحة المجال أمامه لعرض ما يملكه من معلومات. نفت أن تكون قد طلبت منه الاعتذار أو التراجع، وشددت على منبر الجمعة مكان للنصح والإرشاد، لكنه أمانة تقتضي التثبت قبل إطلاق الاتهامات. طيب نسأل، هل خلصت القصة؟ لا، للأسف عاد الشيخ الإبراهيم إلى الظهور في تسجيل ثان ورد على المديرية، وقال إن قرار إيقافه جاء مباشرة من وزارة الأوقاف، وإنه منع من اعتلاء أي منبر في محافظة إدلب ما لم يحصل على موافقة الوزارة. أوضح أنه لم يقل إن وزارة الأوقاف تسرق أموال الوقف، وإنما تحدث عن جهات تسرق هذه الأموال، وأضاف أنه حاول مرارا مقابلة وزير الأوقاف لإطلاعه على ما لديه من معلومات من دون أن يتمكن من ذلك. طبعا صار في تفاعل كمان على منصات التواصل الاجتماعي. زينة بتقول كان يمكن لوزارة الأوقاف أن تنهي الجدل بحقيقة واحدة وصريحة، هل منع الشيخ من الخطوة أم لم يمنع، هل يستطيع اعتلاء المنبر الجمعة المقبلة من دون شروط استثنائية، وكان يمكنها أيضا أن تعلن فتح تحقيق شفاف في حديثه عن أموال الوقف وأن تنشر النتائج للرأي العام. عمر كتب، أنت عارف الوضع المادي صعب للدولة وبطالبة بمنبر المسجد بالقضاء على الفقر، وأنه هذا فيه تأليب على الدولة وتحريض، إذا كنت تريد أن تنتقد أو تنصح اذهب للمسؤولين بأماكنهم وستجدون أنه بيسمعوك وبياخذوا بنصيحتك. علي بيقول، سيقول قائل لماذا لم ينصحهم بالسر أو وجها لوجه بدلا من النصح في العلن؟ أقول له، وهل سمحوا له بمقابلتهم لكي يزدي لهم النصيحة؟ سليمان بيقول، لقد انتظر السوريون سنوات طويلة كي يستطيعوا الحديث بصوت مرتفع، وأقل ما تستحقه تضحياتهم ألا يطلب منهم في سوريا الجديدة أن يعودوا إلى الهمس.

غضبانة على فريق تواصل كله كيف مش حاطت صورتي ضمن هيدي المشاهير، وأنا أكتر مين انجلق بهيدا الترند. كل كم شهر بتقرر مواقع التواصل إنه وجوهنا الحالية خلاص ما عادت كافية، وبدأت ترجعنا مرة لطفولتنا، ومرة تكبنا 50 سنة للمستقبل، ومرة بتمنح الرجال لحن كثيفة، ومرة بتعيد لإلهم شعر فقدوه منذ سنوات. بينبسطوا شوي ما بيأثر. نرى أنفسنا أكبر سناً، أصغر سناً، بملابس الملوك، داخل أفلام شهيرة، أو في مهن وسنين ما عشناها أصلاً. اللعبة نفسها بكل مرة تعطي الذكاء الاصطناعي صورتك وسيمنحك نسخة أخرى من حياتك. هذه المرة فتح لنا باب الثمانينات على مصراعي. خلال الساعات الماضية امتلأت مواقع التواصل بصور أشخاص يرتدون ملابس ثمانينات بتسريحات شعر كبيرة وألوان باهتة ونظارات ضخمة، وخلفهم أجهزة كاسات وتلفزيونات قديمة وستائر تشبه تلك التي كانت تظهر في صور العائلة. فجأة بدأت تايم لاين وكأنه حفل تخرج قديم حضروا الجميع، حتى أولئك الذين لم يكونوا قد ولدوا أصلاً بالثمانينات. ترند حمل اسم كيف كنت سأبدو في الثمانينيات، ويعتمد هذا الترند على رفع صورة شخصية

عائلتك عثر عليها هالصورة داخل ألبوم قديم ونسي كان منسي بأحد الأدراج بالبيت. هلأ بحث فريق تواصل حتى ما يعني شيل شغلنا على جنب. بحثنا طويلاً، رح نرجع على الثمانينات يعني قد ما هني بحثوا، لم نجد حتى الآن شخص موثق يمكن القول إنه هو اللي اخترع الترند. الفكرة والعبارة المستخدمة ظهرتا بصيغ مختلفة قبل الموجة الحالية بقليل، ثم عادتا بقوة مطلع سبتمبر، وسرعان ما انتقلت الصور من حساب إلى آخر قبل أن يدخل الفنانين والإعلاميين كلهم على الخط، ومن بينهم كما شاهدنا أحمد السقا، درة، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أحمد العوضي، كلهم وغيرهم، حتى الفنانة المشهورة أماني شحا. شفتوش صوري؟ ما خليت صورة ما نزلتها. ومع كل صورة جديدة كان شخص جديد عم يسأل إذا كانوا جميعهم قد ذهبوا إلى الثمانينيات، أنا شو عم أعمل هون بال 2026؟ هكذا تحول الفضول الفردي إلى موجة جماعية، فترند يجمع ثلاثة أشياء يصعب على المستخدم مقاومتها: صورته الشخصية، الحنين إلى الماضي، والسؤال الأزلي كيف كنت حيبين شكلي لو كنت ولدت بزمن آخر. لكن هذه مهمة جدا، هذه لكن خلف كل صورة بيرجعنا فيها ذكاء الاصطناعي للماضي، أو بتوجد صورة حقيقية سلمنا له إياها نحن من الحاضر. وهنا تحديدا يا أعزائي وعزيزاتي تبدأ القصة الأكثر أهمية. صحيح أن المشاركة في الترند لا تعني تلقائيا أنه في حدا سرق وجهك كما تذهب بعض التحذيرات المبالغ فيها، لكن رفع صورة شخصية إلى أي منصة يعني منحها ملفا يحتوي على ملامحك، وقد يتضمن أيضا معلومات عن مكان التصوير، منزلك، عملك، أفراد عائلتك، وتزداد المخاطرة عند استخدام تطبيقات مجهولة ما بنكون قرينا الخصوصيات تبعها أو مضينا عليها، أو عند رفع صور الأطفال والوثائق والصور التي يظهر فيها أشخاص لم يمنحوا موافقتهم. لذلك سأخبركم ببعض النصائح الضرورية. إذا أردتوا المشاركة استخدموا منصة معروفة، رفعوا صورة عادية لا تكشف مكان سكنك ولا عملك، ولا تستخدم صور الهوية أو صورك الخاصة، تجنب رفع صور الأطفال، ويمكنك أيضا استعمال المحادثة المؤقتة أو إيقاف خيار استخدام المحادثات في تحسين النماذج ثم حذف الصورة والمحادثة بعد الانتهاء. ترند طبعا ممتع جميل جدا، الصور حلوة والحنين يبدو أنه صنعوا حقيقة بصورة مدهشة. يعني أنا كتير انبسطت بحالي بالثمانينات، لكن علينا أن نتذكر أن الدخول إلى الماضي الافتراضي يبدأ دائما بتسليم المنصة شيء حقيقي من حاضرنا. طبعا المنصات احتفلت بهذا الترند. عزة بتقول بين جيل شكلت وعي التجارب الواقعية المباشرة وجيل ولد من رحم الطفرة الرقمية والعولمي، تمر الحقبة ترندات وتتبدل فيها المفاهيم لتصنع برزخا ثقافيا يودع ماضيه نشتاق إليه ويستقبل المستقبل لم يعد كافيا. أحمد حسين كتب: بما أنه أنا مصري وأمريكي، مصري، شاركت بترند الثمانينات، صورتك بالثمانينات بالجنسيتين، بس بصراحة أقرب لقلبي بتاعة مصر أكيد. ويقول هشام فريد: المشكلة أنه الثمانينيات مش مجرد لبس وقصة شعر وكاسات قديم، الحكاية أكبر بكتير. لو لبسنا لبس الثمانينيات حتجيب منين؟ حنجيب منين البراءة والبساطة والضحكة اللي كانت طالعة من القلب؟ وبتغريدة تامر عبدو أمين نختم هيدي القصة، بيقول: المدهش أنه معظمهم يلي عاجبهم الترند مش من الجيل بتاع الفترة دي. طب أمال يلي عاشوا فيها بقى إحساسهم إيه؟ ما هو يلي سمع غير خالص يلي عاش وشاف ودق. هو في زي حلاوة الثمانينيات ومواليد الثمانينيات ودماغهم وثقافتهم وطيبتهم وهزارهم وتربيتهم، يا جدع ده حتى شقاوتهم كان ليها طعم. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا فعلا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في التواصل، وما تنسوا تابعونا على منصة التواصل الاجتماعي.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.

0: وننقل الصورة كما هي.
1: المشهد كارثي،
2: الوضع مأساوي،
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعالم. بريطانيا تقول إنها ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج التجويع الصامت في القطاع. معارك بمحاور عدة في اليمن، قوات التحالف تؤكد إصابة 73 في هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين على مدن سعودية. وبن فرحان يقول إن الرياض تدعم الحلول الدبلوماسية ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. شبكة أطباء السودان تؤكد مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين باستهداف مسيرات للدعم السريع في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، وتحذيرات من تفاقم مستويات المجاعة في مخيمات النزوح بدارفور.

0: قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وأبلغت الحكومة البريطانية البرلمان بأن عملية صياغة وتطبيق العقوبات ستستغرق من 6 إلى 9 أشهر.
1: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
0: وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اتهامات بريطانيا بالفاضحة، كما أعلن عن إجراءات انتقامية ردا على العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية. تشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع بريطانيا من المشاركة في مهمة التنسيق الأمريكية بشأن غزة. وأعلنت وزارة خارجية 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا عزمها اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن. وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، محذرة من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. كما دعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف، مع رفضها أي خطوات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. أكدت الدول أنها تدرس بجدية فرض قيود وطنية على التجارة بالسلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. معنا الآن من الخليل للنقاش عادل شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا السيد عادل. يعني تابعت معنا ردود الفعل الإسرائيلية وزير الخارجية وما قيل إنها إجراءات عقابية في حق بريطانيا بالتحديد بإغلاق للقنصلية في القدس إلى غير ذلك من الإجراءات، هل تأتي ضمن سياق سياسة الإنكار التي تعيشها إسرائيل بعد هذه المواقف، أم أنها تأتي في سياقات أخرى، يعني محاولة للضغط على هذه الدول لتغيير موقفها؟
2: تحياتي لك يا أستاذ سهام ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد الذي تابع هذا الكم من الردود الإسرائيلية وسمعنا حتى تحذيرات قبل أن يصدر القرار البريطاني منذ أمس، وكبير المستوطنين باتسل إيليس موتريتش يحذر ويهدد حتى بطرد السفير البريطاني، و بمعنى أنه لا داعي لوجود سفارة لبريطانيا التي أوجدت إسرائيل، لا داعي لوجود سفارة لها في إسرائيل طالما وفق الرواية والسردية الإسرائيلية أنها تتمادى بتدخلها بالشأن الداخلي الإسرائيلي. سمعنا أيضا كما تحدثتم رئيس الدولة يتسحق هيرتزوغ بنفس السياق، يعتبر ذلك يعني تدخل سافر وتحديدا بالتزامن مع الانتخابات، وكأن ذلك يأتي دعما لجهة انتخابية ضد قائمة انتخابية أخرى. سمعنا أيضا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يعني تحدث بنبرة التحدي أن هذا الموقف البريطاني ليس فقط لن يثني إسرائيل، إنما سيؤدي إلى زيادة المشروع الاستيطاني. سمعنا تصريح داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة الذي يعني لا يختلف كثيرا من حيث الجوهر. سمعنا تصريح يائير لابيد الذي يفترض أن يكون يعني أقرب إلى القانون الدولي وأن طيب يحافظ على التواصل.
0: لماذا ربطت هذه الإجراءات بالانتخابات الإسرائيلية، وإلى أي درجة بالفعل يمكن أن تؤثر على مزاج الناخب في إسرائيل، بمعنى أنه سيكون مستعد لدفع تكلفة المشروع الذي يتبناها اليمين المتطرف، أم أن ربما الكفة ستقلب لصالح الجانب الآخر المعارض؟
2: يعني أستاذ سهام، حول السؤال أنه لماذا إسرائيل اتخذت هذا، مع أنه لا علاقة له بجوهر القرار وبخلفيته. حين نقرأ القرارات التي صدرت عن وزير الخارجية والتي تمثل حكومة إسرائيل، يعني القرارات التي أصدرها وزير الخارجية جيدون ساعر، هي قرارات بنيامين نتنياهو وقرارات الحكومة، حين يقرر منع دخول 12 نائبا منتخبا بريطانيا إلى الأراضي الفلسطينية، وحين يمنع يعني ضباط بريطانيين من الاستمرار بتدريب والإشراف على تدريب قوى الأمن الفلسطينية، وطرد الضباط الموجودين بمقر القيادة العسكرية في كريات جاد، والكثير من من من من هذا القرار، وفي مقدمة إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة. هذا يعني إنه الإسرائيلي يتعامل مع بريطانيا ومع هذا التطور ليس كأنه يعني منسجم مع القانون الدولي وضد الاستيطان، إنما تريد إسرائيل حرف النقاش إنه بريطانيا ومعها مجموعة دول تتدخل بالشأن الإسرائيلي وتعتدي على إسرائيل، كما سمعنا بالأمس واليوم من السفير الأمريكي في تل أبيب إنه هذه ترجم إلى معاداة سامية. بالتالي حرف الموضوع، تعتقد إسرائيل إنه هذا من الممكن أن يشكل رادعا أو أن يدفع هذه الدول للتراجع أو على الأقل لعدم تطور الأمور وانتقال هذه القرارات إلى دول أخرى واتساع هذه الحالة التي قد تتطور مستقبلا بالقراءة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وهذا القرار ناقص، يعني لا يمكن فصل الاستيطان عن دولة إسرائيل. المشروع الاستيطاني لم يوجد نفسه، لم يسقط من السماء. حكومة إسرائيل الحالية هي التي أوجدت هذا المشروع الاستيطاني، هي التي سرقت الأراضي الفلسطينية وطردت أهلها وجيشها، هو الذي وفر الأمن والحماية، وموازنتها هي التي غطت كلفة الاستيطان. بالتالي كان يفترض أن تكون هاي الكلفة وهاي العقوبات وهاي القرارات تستهدف إسرائيل وليس فقط الموضوع الاستيطاني، ولكن بكل الأحوال.
0: لذلك يبدو سؤال منطقيا عن أثر هذه الإجراءات، وإن كانت كافية في ردع إسرائيل، وأنت تعلم أستاذ عادل بأن الأوروبيين يعني قلما يتفقون على مواضيع من هذا النوع، خاصة وأن حرب الإبادة لم تدفع الاتحاد الأوروبي كهيكل يمثل كل هذه الدول لوقف اتفاقية التجارة مع إسرائيل. فإلى أي درجة تبدو مهمة هذه الإجراءات التي تتخذ من بعض الدول الأوروبية حيال المستوطنات؟ هنا يجب أن نفصل بين المستوطنات، منتجات المستوطنات والهيكل الذي يدير المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، المجالس المحلية بالإضافة للإدارات التي تعنى بتوسيع الاستيطان وهي مسيرة من الحكومة.
2: يعني هذا سؤال مهم أستاذ سهام. يعني بالماضي إسرائيل كانت مطمئنة وكانت تراهن على أنه صعب بلورة موقف من دول الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، بتحديد بالموضوع الاقتصادي والعقوبات، لسبب بسيط أنها تعني القانون أنه دولة واحدة من ضمن دول الاتحاد الأوروبي كفيلة بكسر وإفشال القرار الجماعي. لذلك أن تلجأ بعض الدول بشكل منفرد أو بشكل مجموعات من الدول باتجاه بلورة هذه القرارات، هذا بالنسبة لإسرائيل يشكل سابقة ومسألة مزعجة. أولاً تشكل هاي القرارات من دول يعني قوية ومفاجئة لإسرائيل، أو على الأقل إسرائيل كانت تتعامل معها أنها يعني أقرب لإسرائيل ولموقفها، كندا، فرنسا، ثم بريطانيا، إضافة إلى 9 دول أخرى. الآن الخشية في إسرائيل أن تتطور هاي المسألة وأن تنضم دول أخرى جديدة، ثم أن يتطور مستقبلاً التحدي الإسرائيلي ممكن أن يؤدي إلى ردة فعل بانضمام دول أخرى وأن تتسع دائرة. ولكن المهم في هذا الموضوع والبعد السياسي أستاذ سيام.
0: سنتحدث عن البعد السياسي، سنتحدث عن البعد السياسي، لكن دعنا نشير هذا الخبر العاجل دائما في سياق هذه ردود الفعل. الآن وزير الخارجية الأمريكي يقول لن نقوم بعمل مماثل لخطوة بريطانيا بشأن الضفة الغربية ولا نريد أي شيء يزعزع الاستقرار. نذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول لن نقوم بعمل مماثل لخطوة بريطانيا بشأن الضفة الغربية، وهنا يحصر الموضوع في بريطانيا، ولا نريد أي شيء يزعزع الاستقرار. أعود لضيفي الأستاذ عادل شديد في الخليل لنسأل عن أي تأثيرات لهذه القرارات على سمعة وصورة إسرائيل، وهل ستعزز موضوع العزلة الذي كانت تعيشه إسرائيل خاصة في أوقات حرب الإبادة على قطاع غزة؟ هل ستتعزز هذه العزلة على الصعيد الدولي على الرغم من هذه المواقف الأمريكية؟
2: بالتأكيد يعني هذا تطور صحيح، أنه بالوجهة نظر الفلسطينية والعربية والقانونية والأخلاقية يفترض أن ينظر إليه كقانون، يعني كقرارات يعني صغيرة وضعيفة وغير مؤثرة كان مطلوبا أكبر بكثير. ولكن هذه القرارات بحد ذاتها وإن طالت فقط المشروع الاستيطاني لكنها تضمنت بعض النقاط الهامة جدا حين يتضمن هذا النص والصيغة أنه إسرائيل والمستوطنين يمارسون تطهير عرقي بالضفة الغربية. لأول مرة نسمع خطاب رسمي صادر عن بريطانيا يتعامل مع إسرائيل لأنها ارتكبت جرائم بغزة ومستوطنيها يرتكبوا عمليات تطهير عرقي بالضفة، هذا تحول مهم، وهذا بتقديري ما كان له ليحدث دون مجموعة من المتغيرات، وهذه المتغيرات بحد ذاتها هي التي تزعج إسرائيل. أولا أول متغير هو التحول بالرأي العام الغربي الأوروبي البريطاني الأمريكي اتجاه إسرائيل، ولو كانت نفس صورة إسرائيل لدى تلك المجتمعات بالتأكيد لما سمعنا عن هذا القرار، ولو كان القرار لكان أضعف بكثير. هذا أولا. ثانيا من الممكن أن تتطور هذه القرارات إلى إجراءات سياسية ضد إسرائيل وإلى إجراء عقوبات حينها تكون أصلا يعني إسرائيل يعني غير قادرة على مواجهتها، وأنها يعني تشكل ضغطا قويا أقوى من هذا بكثير. بكل الأحوال طرح موضوع الاستيطان وإعادة طرح الموضوع السياسي وحل الدولتين يشكل تطورا لافتا هاما، أنه بريطانيا تنتقل اليوم من الرفض اللفظي والإدان اللفظي الساكن لما تقوم به إسرائيل إلى اتجاه إجراءات، وإن كانت هذه الإجراءات فقط يعني تقتصر على المشروع الاستيطاني، ولكن أيضا من الممكن أن تتطور هاي الأمور ليس لدى بريطانيا إنما لدى بعض الدول الأخرى. والأهم من هذا إنه إسرائيل تخشى أن يعني أن يحرج بعض الأنظمة العربية، هنالك أنظمة عربية تتعامل اقتصاديا مع المستوطنات، وهنالك استثمارات بالمستوطنات الآن بعد أن تتحرك بريطانيا صاحبة وعد بلفور التي أوجدت المشروع الصهيوني قبل أكثر من قرن، هذا بالتأكيد سيحرج وسيستفز أنظمة ودولا أخرى عربية وغير عربية. بالتالي أن تطرح الأمور بهذا السياق وأن تتحول إسرائيل التي تعرف ذاتها امتدادا للحضارة الغربية بالمنطقة أن تلفظ وأن ترفض وأن تنبذ من هذه الحضارة، هذا لا شك أنه تطور مهم جدا ويجب عدم الاستخفاف به مع عدم المبالغة بحجم وتداعياته.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، عادل الشديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس. حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطلبته بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
3: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار ومن ثم طالب عبر مكبرات الصوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
0: هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة الفخيت بمسافة رياضة جنوبي الخليل، وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عملية هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافة رياضة قبل عدة أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على مخيم شعفاط وبلدة عناتا في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
4: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضاً في بلدة عناتا الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظراً للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار، خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتا، القدس.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحاً في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشهد تصاعد دخان من موقع المنزل المستهدف الواقع غربي المخيم المكتظ بالسكان والنازحين. كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، وقصفت طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوب القطاع. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا تلفزيون العربي أعمدة الدخان الضخمة التي نجمت عن العملية. في سياق متصل قال مراسل التلفزيون العربي إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. الآن معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما الذي تكشف عن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة وعمليات التفجير في منطقة دير البلح؟
5: بلا شك سهام، نحن نتحدث عن غارات مدمرة كانت على مناطق في قطاع غزة. بدأت سلسلة الغارات هذه في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، تحديدا في منطقة بطن السمين، توسعت الاعتداءات أيضا إلى المنطقة الشرقية من دير البلح، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في هذه المناطق، ومن ثم امتدت أيضا إلى وسط قطاع غزة في مخيم البريج، حيث دمر مربع سكني بصورة كاملة جراء غارة إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. توسعت الغارات أيضا إلى مدينة غزة بالقرب من مستشفى الشفاء، حيث دمرت أيضا إحدى المربعات السكنية هناك. وقبل نحو ساعة من الآن أغارت مسيرة إسرائيلية على أنقاض منزل مدمر في شمال مخيم المسيرات وسط قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن حصيلة مستمرة من الشهداء والمصابين لا زالت مستمرة ومتواصلة في قطاع غزة. آخر ما سجل كان استشهاد لطفل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية وفي المواقع الشرقية العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في شرق المدينة، وبالتالي وتيرة مستمرة ومتواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا عداد لا توقف سواء من الشهداء أو المصابين، باستزامن أيضا مع استمرار التدمير الممنهج سواء للمربعات السكنية أو لأهداف مدنية في قطاع غزة. وبلا شك هذا يعني مزيد من المعاناة ومزيد من القهر بالنسبة للسكان الذين لم يعد لديهم أي مكان يمكن أن يتوجهوا إليه، لم تعد هناك مساحات في قطاع غزة يمكن أن يتوجه إليها السكان في ظل التدمير الكبير والشامل الذي لازال في قطاع غزة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا.
6: معارك ضارية اندلعت وشمالا في الجوف، قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف.
7: وحدات المحور الشمالي.
6: الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولات التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: قال قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. أضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. أضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
8: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
0: أعلنت بحرية الخرس الثوري الإيرانية السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز، كما أعلن الجيش الإيراني تدمير مسيرة وصفها بالمعادية في أجواء مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وقال الجيش في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له وضمن إطار شبكة الدفاع الجوي الوطنية الموحدة استهدفت مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، وتمكنت من إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، أهلا بك، حدثنا عن هذه البيانات التي تتحدث أيضا عن مجموعة من التطورات العسكرية على صعيد الوضع في مضيق هرمز، و ما يقول الحرس الثوري إنها يعني لم تكن محاولة إنما بالفعل جرى إسقاط مسيرة أمريكية في الأجواء في بندر عباس.
9: نعم سهام، تطورات ميدانية متسارعة منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن، ولكن البيانات العسكرية صدرت قبل قليل، قبل ساعة من الآن. الحديث أولا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني وبيان يشير إلى الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز في خليج عمان. يقول الحرس الثوري في عملية معقدة في ساعات فجر هذا اليوم تم الاستيلاء على هذه الغواصة، وهي الآن غنيمة حرب بالنسبة لإيران. ويقول خلال الساعات القليلة الماضية سيتم نشر صور لهذه الغواصة، والتي وصفها تمتلك بأنها تمتلك أحدث التقنيات العالمية، وقد استلمها الجيش الأمريكي في عام 2025 العام الماضي. يقول بيان الحرس الثوري الإيراني بأن هذه الغواصة هي غواصة ذكية جدا. وبعد هذا البيان للبحرية الحرس الثوري الإيراني، وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري بدأت بنشر معلومات عن هذه الغواصة. وكالة فارس للأنباء تقول بأن هذه الغواصة تحمل اسم دايف ال دي، وهي مخصصة للغوص في المياه العميقة، ويقول كذلك تزن 3 أطنان، وطول هذه الغواصة الذكية 5.8 أمتار. وكذلك يشير إلى أن من أهم مهام هذه الغواصة الاستطلاع والمراقبة ونقل المعلومات، و أيضا اكتشاف الألغام في المياه العميقة، بالإضافة إلى فحص الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية. تقول هذه المعلومات بأن خلال هذا التقرير لوكالة فارس للأنباء بأن خلال الساعات القليلة الماضية سيتم نشر صور جديدة وصور على العملية المعقدة التي نفذت في ساعات صباح هذا اليوم، في ساعات فجر هذا اليوم، من قبل بحرية الحرس الثوري عند مدخل مضيق هرمز في خليج عمان. في بالتزامن مع هذا البيان سهام، كان هناك بيان مقتضب للجيش الإيراني يتحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مدينة بندر عباس الشمس المطلة على مضيق هرمز في ساعات مساء هذا اليوم. وكذلك تصريحات كثيرة تشير إلى أن الحرس الثوري ما زال يسيطر على الأجواء وعلى حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وكذلك نائب قائد الحرس الثوري الجنرال مصطفى إيزدي كرر وأعاد التذكير وأكد على أن إيران قامت بإطلاق صواريخ استطاعت أن تصل إلى القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في بحر العرب والمحيط الهندي، وهذا يدل على أن هناك قدرات إيرانية للحرس الثوري الإيراني قادرة على الهجوم وكذلك تنفيذ عمليات ضد الأسطول البحري الأمريكي المتواجد على مئات الكيلومترات من المياه الإيرانية. سهام،
0: شكرا جزيلا لك أمير جابر، حدثنا من طهران. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وإيران.
10: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
0: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها. وأعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة، وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. وحذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. كما دعت الحركة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، مشددة على ضرورة حماية حقوق النازحين وفق القانون الدولي. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان إن 13 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلن جنود تابعون للجيش السوداني والقوى المشتركة المساندة له سيطرتهم على منطقة صافيا بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع تمركز قوات الدعم السريع في المنطقة. أكدت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة تواصل تقدمها باتجاه المعاقل الغربية للدعم السريع في سودري وحمرة الشيخ وأم بادر ضمن خطة لإنهاء وجود الدعم السريع في شمال كردفان. حول تطورات المعارك في شمال كردفان تحديدا وفي السودان بشكل عام، معنا من أم درمان مراسلة التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، ما الجديد؟
11: الجديد هو الاستهداف الذي تم على مدينة مروابة وتحديدا على فناء المحكمة الابتدائية بالمدينة، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا بحسب بعض المصادر الصحية غير الرسمية في المدينة، وإصابة ما يزيد عن 22 آخرين. وفيما يبدو بحسب مصادر محلية للتلفزيون العربي أن هذه المسيرة التابعة للدعم السريع كانت تستهدف احتفال بتخريج مجندين تابعين للقوات المسلحة في المدينة، ولكنها استهدفت المدنيين المتواجدين في باحة المحكمة. شبكة أطباء السودان أدانت هذا الاستهداف، كذلك محامو الطوارئ أدانت هذا الاستهداف الذي يتكرر باستمرار. وبحسب تقارير أممية سهام سابقة أن أكثر من 1100 مدني قتلوا جراء استهدافات المسيرات الانتحارية، منها والاستراتيجية في عدة محاور للقتال، وأيضا في عدة مدن سودانية في مختلف الأقاليم، تحديدا في إقليم دارفور وإقليم كردفان وإقليم النيل الأزرق. هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة باستهداف المدنيين في ولاية شمال كردفان، التي هذه الأيام بها أيضا ارتفاع في وتيرة العمليات العسكرية من قبل الجيش الذي استطاع التقدم والسيطرة على عدة بلدات في محور بارة ومحور جبرة الشيخ، تحديدا في حمرة الويز والصافية التي استطاع الجيش والقوة المشتركة السيطرة عليهما، وأصبحا على مقربة كبيرة من مدينة حمرة الشيخ، آخر المعاقل الكبيرة بالنسبة لي قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. إنسانيا الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، وإعلان المجاعة من قبل قوات عبد الواحد محمد نور التي تسيطر على جبل مرة والتي تضم أكبر معسكرات النزوح في إقليم دارفور، عشرات الآلاف من النازحين المتواجدين في معسكرات النزوح في مناطق سيطرة عبد الواحد محمد نور، التي قالت أن الأوضاع الإنسانية كارثية، لا توجد أغذية كافية بالنسبة للنازحين، الأوضاع الصحية أيضا متردية جدا، وعلى الآلاف من النازحين يعانون من سوء التغذية وأيضا يعانون من عدم وجود الرعاية الطبية، أو عزت ذلك إلى عدم وجود مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. كما اتهمت مجموعة عبد الواحد محمد نور الحكومة السودانية بأنها تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى جبل مرة وإلى معسكرات النزوح. أيضا الأمطار وإغلاق عدد كبير جدا من الطرق غير الممهدة التي كان تصل من خلالها المساعدات، تحديدا من دولة جاد عبر المنظمات الأممية والدولية إلى معسكرات النزوح، أيضا قلل من وصول هذه المساعدات الإنسانية والدوائية بذات القدر. أيضا الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق الذي خفتت فيه قليلا أصوات المدافع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولكن أصوات المدنيين والنازحين تعلو مطالبة بالإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية، على رأسها الأغذية وتوفير المياه الصالحة للشرب، وأيضا المساعدات الطبية، خصوصا وأن فصل الخريف سهام في السودان يرتبط في ظل استمرار الحرب يرتبط بأمراض فتاكة على رأسها الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، التي بحسب مصادر أنها تفتك بالنازحين في معسكرات النزوح الذين يمشون عشرات الكيلومترات من محاور القتال، تحديدا في محليتي جيسان والكرمك وود الماحي، وصولا إلى مدينة الدمازين من أجل الوصول إلى مناطق آمنة وأيضا من أجل الوصول إلى معسكرات النزوح. مطلوبات على وجه السرعة من قبل بعض المنظمات المحلية في إقليم النيل الأزرق، أيضا على رأسها خيام للنازحين وأيضا المساعدات الغذائية والطبية. الأوضاع الإنسانية كارثية في مجمل المحاور وفي مجمل الأقاليم الثلاث، وبالتالي تحتاج إلى سرعة في الاستجابة، خصوصا وأن الميزانية بحسب الأمم المتحدة أنها متدنية جدا، ميزانية دعم المساعدات الإنسانية في السودان. أيضا المطالبات الولايات المتحدة والرباعية، وأخيرا الآلية الخماسية بالهدنة الإنسانية وإيجاد مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية من قبل بعض المنظمات المحلية في إقليم النيل الأزرق أيضا.

0: يا رب الله يعطيها.
1: والله والله على فكرة دعوات مالك مستجابة إن شاء الله.
0: يا رب يا رب قولوا الله يا رجال. مستمرين إحنا وإنتوا طبعا من مقر إذاعة منبر الحرية وبالشراكة مع المؤثرين والمؤثرات في فلسطين اللي إحنا بنعتز فيهم اللي موجودين عنا هون في هذا المقر واللي كمان عم يتواصلوا معنا مؤثرين برضو خارج المقر. كل الاحترام لإلهم. شكرا لكل محترم لكل أخ لكل أخت عمالهم يعني بفكروا معنا بصوت عالي وخارج الصندوق كيف نساعد مالك كيف ننقذ مالك. بارك الله فيكم جزاك الله كل خير. وحملة التبرعات لا زالت مستمرة يا جماعة الخير ولازلنا ننتظر الكثير بدنا ننهيها الليلة.
1: طب إن شاء الله. خليني أذكر مرة تانية يا جماعة الخير اللي انضملنا جديد لأنه هدفات عليه حاليا ملايين يمكن وصار في ناس انضمت جديد. احنا عندنا ثلاث مقرات جغرافية يعني على الأرض ممكن تروحوا لإلها حاليا وتتبرعوا فيها نقدا زي ما بصير عندنا هون. وفي عندنا البنك بفروعه وبأرقام الحسابات اللي معلنة على الشاشة معلنة على الحسابات كلها وكمان راح تنشر على الصفحات وبتمنى على كل صفحات الخليل وغير الخليل تنشر أرقام الحسابات. هلا عندنا تفضل أستاذ مازن.
2: في أجاني تبرعين في 200 شيكل من واحد اسمه عماد محمد 200 شيكل هذا
0: حلو بارك الله فيك يا عماد محمد.
2: في كمان واحد تبرع برضو
1: 200
2: شيكل تحويل تبرع
1: والدتي الله يرحم والدته الله يرحمهم. طيب بدي بس ارجع اذكر بالمقرات
2: يعني سجل انا عندي 200 شيكل 100 دولار
1: استاذ سعيد.
2: في كمان تحويل 38 شيكل
1: 38 شيكل. طيب والله اسمع بغض النظر
2: من مصطفى عوني امين سلم اكيد انت حبيش.
1: طيب في شوفوا انا بقول لكم في تنافس في الموضوع والله العظيم. من شوي حكيت عن مريضه انا شخصيا بساعدها والله تبرعت ب 100 شيكل. احدى الاخوات شبيهه حالتها واصعب وبتقول يا ريت تدعوا لها بالشفاء يا ريت تدعوا لها بالشفاء. تبرعت بكمان 100 شيكل سجل كمان 100 شيكل فعلت خير اخي سعيد. شوف هدول الناس انا بياثروا فيه كثير لانه ناس بسطاء جدا ناس يعني ابسط مما تتخيلوا بس جاهزين يساهموا لانهم بيعرفوا شو يعني معاناه. في ناس يمكن ما مرش عليها موضوع المعاناه والتعب والقلق والخوف وقضاء معظم الوقت في المستشفيات وفي المراكز الطبيه ومراكز الاشعه والمختبرات وغيره. اللي بيعرف بحس وبتحرك يعني لما مريضة وضعها سيء تتبرع لك بمية شيكل تأكد تماما هاي حاسة وشعر بمدى المعاناة. بدي يعني أرجع أذكر بس بالأماكن لأنه في ناس بتسأل. عندنا مقر جمعية الهلال الأحمر في الخليل اللي هو مستشفى جمعية الهلال الأحمر في عين عرب قريب من مربعة سبتة مش بعيد عن المربعة عشان يكون أقرب للناس اللي ما بيعرفوش وين بالضبط. عندنا المقر الثاني باب مجمع الهيبرون سنتر البوابة الرئيسية الهيبرون سنتر بي الجديد باب المجمع. في عندنا كمان صندوق وعليه لجنة إشراف وفي عندنا هون هذا الصندوق اللي موجود هون في مقر إذاعة منبر الحرية. برضو بإمكان أي حدا قريب أو بعيد يجي على مقر الإذاعة ويتبرع هون. وبالنهاية اللي بعاد أكتر بقدروش عندكم أرقام التليفون أرقام الحساب البنكي الخاص بمالك. وعلى فكرة أنتوا مش بحاجة لرقم الحساب إلا اللي بده يحول تحويل بس اللي بده يروح على البنك يدخل على البنك يقول لهم أنا جاي أتبرع لنبض مالك أو لصندوق مالك. ما بتستنى لا على الدور ولا بتستنى الرقم ولا إشي في الدنيا ولا بتستنى ولا دية على طول بدخلوك وبتدفع وإن شاء الله أمورك طيبة. وخليني أخذ التليفون تفضل يا
3: أوكي. أنا بدي أصرح عن مجموع التبرعات اللي حالياً في صندوق الهلال الأحمر اللي إحنا بنحكي عنها التبرعات الفردية. مجموع ما وصل في الهلال الأحمر حتى اللحظة اللي إحنا بنقول عنه مجموع 100 و200 و300 10,330 شيكل و1,155 دينار و20 دولار حتى هاي اللحظة. كمان مرة 10,330 شيكل 1,155 دينار و20 دولار. هاي بالصندوق الخاص في الهلال الأحمر حاليا، وإحنا بنقول إنه ما زال الأمر مستمر في الصناديق كلها.

0: يعني ما زال الأمر مستمر والناس عمالها بتسأل وبتستفسر عن كيفية التبرع. صناديق الموجودة الميدانية إذاعة منبر الحرية وإحنا موجودين هناك، وكذلك الأمر مستشفى الهلال الأحمر والهيبرون سنتر بالصناديق موجودة حتى هاي اللحظة.
1: ثانية أستاذ سعيد، هذا ضياء نبي مخلص جمركي بيشتغل مع ناس تجار هون وغاد وزيه أبو أحمد، ففي نابلس في حدا حاطط على البث صدفة شاف ضياء تاجر من نابلس، قال له يا ضياء حط 1000 شيكل مني باسم فاعل خير من نابلس، وهي 1000 شيكل حطهم ضياء. فوين زبائن ضياء وين زبائن أبو أحمد وزبائن فلان؟ يعني يا ريت الكل يعني يشارك زي أخونا. هلا في شغلة تانية، في إحدى الأخوات اتصلت فيي وإن شاء الله هيها بالطريق، بدها أولادها يتبرعوا، أولادها شافوا الطفلة الصغيرة بنت أخونا عداي فقالوا لها بدنا نعمل زيها، فهي قاعدة بتلبس فيهم وجاي في الطريق والأولاد بدهم يتبرعوا.
2: يا أهلا وسهلا حبيبنا يسعدك. طبعا لا زالت الحملة مستمرة يا جماعة الخير، ده أخونا الدكتور طارق لحظات كمان بنضم لإلنا، صار موجود عندنا داخل مبنى الإذاعة، بنقول له أهلا وسهلا فيك وشرفتونا. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبعدنا متفائلين خير، متوسمين فيكم، متوسمين في هالوجوه النيرة الطيبة، أمهات عمالها بتصل عنا على مبنى الإذاعة، إخوة وأخوات عم بيصلوا عنا على مبنى الإذاعة، كل الاحترام، نتشرف بكل هذه الوجوه الطيبة.
3: في شكيت في برشا
2: نقبل شرف طبعا ما عندنا مشكلة. هاي كمان 100 دينار، تعال من هون، يعني هدول الأطفال أحباب الله. سلامات يا عم، ايش اسمك انت؟
4: يلا كل واحد 2 3 يلا
2: نتعرف عليك. اهلا وسهلا محمد، شو

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
0: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
0: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
0: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
0: متخصصون ببدلات

0: زفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في غمضة عين طلعنا شردنا عند جيراننا، بعد الهواية جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل، مربع كامل، حسبي الله ونعم الوكيل.
3: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
2: ولا حاجة، حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجتها الحمد لله.
3: وين راح تروحوا أبو العبد؟
2: نعم؟
3: وين راح تروحوا؟
2: إن الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي هنا كله، حلم حياتي. يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع 2 ما بعد هيك الحمد لله. أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وأعمل لأي خيمة تقويني أنا وهمني. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
3: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
2: زي ما أنت شايف، 160 متر، 4 غرف وصالة وحمامين وقفة. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
3: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: قالت القوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرا إلى أن هجمات لجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من جهتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا عن استهداف التحالف مدن يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي على حد قولها.
5: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدماً ميدانياً، معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غرباً المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت، وشمالاً في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضاً القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها، وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة أبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
4: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. أضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو إن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. أضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
6: لا بد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
4: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها في إقليم دارفور. وأعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة، وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. حذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة منظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. كما دعت الحركة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه المدنيين، مشددة على ضرورة حماية حقوق النازحين وفق القانون الدولي. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم رواية في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان إن 13 شخصا قتلوا بالهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. هذا وأعلن جنود تابعون للجيش السوداني والقوى المشتركة المساندة له سيطرتهم على منطقة الصافية بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع تمركز قوة الدعم السريع في المنطقة. أكدت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة تواصل تقدمها باتجاه المعاقل الغربية للدعم السريع في سودري وحمرة الشيخ وأم بادر ضمن خطة لإنهاء وجود الدعم السريع بولاية شمال كردفان. وينضم إلي هنا في الاستوديو السيد بيير كراين بول، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر. بداية أهلا بك سيد كراين بول على شاشة التلفزيون العربي، وشكرا لوقتك. سأطرح معك ملفات كثيرة من فلسطين إلى اليمن إلى السودان، ولأبدأ بفلسطين بقطاع غزة تحديدا. التوصيف للوضع العام في قطاع غزة بحسب الإعلام الحكومي، مكتب الإعلام الحكومي، يقول بأن الاحتلال يمارس التجويع الصامت، إضافة إلى نظام صحي منهار وبنى تحتية منهارة. كيف حضرتك تقيم الاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي في غزة؟
7: إن الوضع لا يمكن تصوره في قطاع غزة، ولقد وصفنا ذلك في عدة مناسبات على أنه جحيم على الأرض. وأريد هنا أن أتوقف ثانية لأتخيل كيف يعيش شعب غزة ولم يزل منذ 3 سنوات بطريقة قلة وقليلة جدا تستطيع تصورها. أطفال أيتام، صبيان وفتيات تم بتر أطرافهم في أسوأ الظروف في المستشفيات بسبب القتال، وآلاف المؤلفة من العائلات التي لم يعد لديها من أحبائها الكثير، ومنهم من لا يزال عالقا تحت الركام، ومنهم من دفن في ظروف سيئة، ولدينا اتصال مع بعض العائلات، الكثير من العائلات، ومنها فاطمة النجار وأخوها محمد النجار، فقد في 2023 وهي تسافر وتجول قطاع غزة بصورة له لكي تذكر الجميع بأنها تحتاج لسماع أخبار عنه، وهذا هو قدر الآلاف والآلاف المؤلفة، وذلك يذكرنا أن نكون متواضعين جدا حيال ما حصل وما بإمكاننا أن نقوم به في المجال الإنساني. واللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في مستشفى ميداني أرسيناه منذ سنتين، يقوم بتقديم آلاف الاستشارات وعشرات العمليات المنقذة للحيوات، لأن القتل والقتال يستمر والناس يجرحون، وهذا هو الواقع اليومي، والناس في غزة يستحقون أكثر من كلمات، يستحقون أفعالا لسيما في المجال السياسي.
4: جئت على ذكر المستشفيات الميدانية، ومن التقارير التي تصلنا دائما ونتابع تفاصيلها عبر مراسلينا، الوضع الصحي وانهيار النظام الصحي، هل المستشفيات الميدانية التي قمتم بإنشائها أو تدعمونها لا تزال موجودة وقادرة على أداء مهامها؟
7: نعم، إن مستشفياتنا الميدانية تعمل بشكل تام، ولقد استطعنا توسيع أنشطتها، ولكن كان ثمة معاناة يومية في إدخال المعدات إلى قطاع غزة، وكانت تلك مشكلة لم يتم حلها وتواجه العمال في هذا القطاع الإنساني. ولكن لماذا ثمة مستشفى ميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر تدعمه الهلال الأحمر؟ لماذا؟ لأن الكثير من المرافق الصحية في قطاع غزة دمرت أو جعلت غير فاعلة، ولذلك يجب أن نستمر في وجودنا هناك.
4: سيد كرايم بول، سأنتقل معك إلى الضفة الغربية، وفي الضفة الغربية من أهم الملفات التي تضلعون بالمسؤولية عنها هو وضع الأسرى في سجون الاحتلال، الاطمئنان عليهم ويعني متابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين. تردد حديث بأن إسرائيل ستسمح لكم بالعودة لزيارة الأسرى، ولكن هذا ليس واضحا، وكثير من الجدل يدور حول هذه النقطة، فهل لك أن تخبرنا ماذا يحصل؟ هل ستعودون؟ هل سمح لكم بالعودة لزيارة الأسرى؟
7: من المهم جدا أن أكون دقيقا جدا حيال ذلك. منذ 7 أكتوبر 2023 لم يكن لدينا وصول إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ولعقود زرنا هذه الأماكن، أما منذ 3 سنوات فتوقف ذلك، والآن زملائي يتفاوضون على استكمال محتمل، ولكن لم يكرس أو لم يثبت أي شيء حتى الآن، والأخبار التي تم تداولها تتعلق بزيارة الغد سوف تكون تقنية، لذلك أريد أن أكون دقيقا للغاية، لن نزور أسرى بعد، لن نزور محتجزين بعد، الزيارة في يوم الغد هي جزء من مسار المفاوضات الذي نجريه مع إسرائيل، وهذا حوار مهم جدا ونأمل أن يفضي إلى استكمال، ولكن لم يفضي حتى الآن.
4: هل لك أن تفصل لنا أكثر ما الذي يعنيه الزيارات التقنية technical visit، يعني ما فرقها عن الزيارة الأخرى؟ وأيضا سيد كرايم بول، يعني كما قلت تزورون الأسرى والمحتجزين في السجون الإسرائيلية لعقود، ولكن من 3 سنوات تغير كل شيء، لماذا وأنتم على علاقة جيدة مع إسرائيل كمنظمة؟
7: نعم، إذن زيادة الاستقطاب، والزخم العاطفي الذي تلا هجمات 7 أكتوبر قضى أو أفضى إلى عدم سماح إسرائيل باستقبال هذه الزيارات. أما الزيارة التقنية فهي جزء من هذا الحوار، ولكن أردت أن أكون واضحا حيال الفرق بين زيارة مكان احتجاز للحوار الحوار التقني وبين زيارة للأشخاص هناك، وهناك فرق كبير. ونعم، ثمة مشاغل حقيقية حيال الشروط والظروف الاحتجاز، ولقد قرأنا عن ذلك ونعرف مدى قلق العائلات التي لا تعرف مصير أولادها، وذلك يذكرنا بعلة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولماذا تقوم بهذه الزيارات لضمان أن هذه العلاجات والزيارات أن تجري للمحتجزين وأن تكون شروط اعتقالهم بكرامة.
4: وفي هذا الملف الحساس، يعني كما ذكرت حضرتك، هناك كانت شهادات كثيرة عن الانتهاكات، سواء أيضا مما ربما قمتم بمتابعته خلال السنوات الماضية أو من منظمات أخرى. أيضا يعني هناك فيديوهات علنية لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في زيارته للسجون، تعنيفه للأسيرات أو مفاخرته بتجويع الأسرى الفلسطينيين. فيعني ما الذي تعرفونه، أو كيف يعني تستطيع أن توصف لنا من وجهة الصليب الأحمر بناء على المعلومات ومتابعتكم كيف يوصف وضع السجون حاليا؟
7: لأنه ليس لدينا وصول إلى هذه السجون منذ أكتوبر 2023، ليس لدينا نظرة مستقلة تعود لنا حول هذه الظروف والشروط، ولكننا رأينا التقارير كما أننا تحدثنا مع محتجزين تم إطلاق سراحهم، لذلك لدينا فهم لما يجري في هذه الأماكن. وكيفية عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقضي بالذهاب والحديث مع هؤلاء المحتجزين بشكل فردي والقيام بتوصيات منها طبية، وأيضا إعادة إرساء تواصل مع عائلاتهم. وهذا هو الدور الذي نؤديه في الكثير من البلدان، وهذا دور لعبناه لفترة طويلة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية كما قلت. وكل زملائي ومؤسساتنا مركزة الآن على التغيير في الحوار الذي نجريه مع السلطات الإسرائيلية، وسنبلغكم بكل جديد.
4: وبشكل عام سيدة كرايم بول، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، للعقود الماضية الوضع يعني صعب في التعاطي مع فلسطين ومع إسرائيل في هذا الإطار، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية يبدو أننا يعني في عالم مختلف تماماً. الخطوط الحمراء لم تعد خطوط حمراء، التفاهمات لم تعد تفاهمات، التعاون أو التنسيق مع منظمات كالصليب الأحمر اختلف بشكل جذري. كيف تستطيع أن تصف لي هذا الاختلاف من وجهة نظركم؟ ما الذي تغير عليكم خلال السنوات الثلاث الماضية تجاه التعاطي مع هذه الملفات؟
7: إذن فيما يتعلق بهذا الملف، نعم، كما قلت إننا شهدنا ألما ومعاناة لا يمكن تصورهما ووصفهما لشعب قطاع غزة، وأيضا ألم ومعاناة كبير بسبب النزوح القسري في الضفة الغربية، وأيضا العنف الذي يفرضه عليهم المستوطنون، وذلك أفضى إلى شروط وظروف صعبة جدا. وما نراه في الأراضي الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ولكن أيضا في لبنان والسودان واليمن، هو أننا نرى تطبيعا للحرب، نرى نزعا للصفة الإنسانية وسردية سياسية، وحينما يقوم طرف بذلك فأنك تبرئ نفسك من الجرائم المرتكبة ضد الطرف الآخر. ويجب أن نحتشد ونرفض فكرة أن الحروب لا مناص منها وأن المعاناة مجردة ومجهولة، لأنه إذا لم نعتني سياسيا بهذه الظروف فإن النزاعات سوف تتكاثر وتتفاقم، والأجيال سوف تتعرض لصدمات بسبب هذه النزاعات من كل الاتجاهات، وذلك سوف يكون إرثا من الصعب جدا أن نتعامل معه في السنوات المقبلة. لذلك نداءنا المتواضع يقضي بعمل سياسي أكبر وحشد سياسي أكبر واحتراما للكرامة الإنسانية وتدابير ملموسة تغيير حياة الناس.
4: سأسألك عن اليمن الآن. الصراع يعني يأخذ منحة تصعيدي في اليمن، فأيضا في الملفات التي تتعاملون بها في اليمن، كيف تتابعون الوضع وما تقديركم أيضا لمستوى الاستجابة التي تستطيعون تقديمها لليمن؟
7: نحن نرى تفاقما في الوضع المتصاعد بين مختلف الأطراف المتحاربة في اليمن، كما أننا رأينا في الساعات الماضية أثر ذلك فيما يتعلق بالإصابات التي جرت فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. ولكن فيما يتعلق بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جزء من عملنا الإيجابي هو أننا مقبول يقولون من عدة أطراف متحاربة في اليمن، ومن أننا نستطيع أن نعبر خطوط أمامية وتقديم المساعدات الطارئة، لا سيما في المجال الطبي الذي تأثر بشكل كبير في اليمن، وهذا ما يقوم به زملاؤنا مع الهلال الأحمر اليمني الذي يعمل مع كل الجهات أيضا. ولكن في السنتين أو ثلاث الماضية رأينا انخفاضا في المساحة للمنظمات الإنسانية بشكل، وذلك يعني أنه جماعيا نحن نفشل في استيفاء الحاجات والمطالب في البلد، ولكن زملائي يعملون بعزم كبير، ومن المهم أن نستمر في هذه الخدمات.
4: يبدو أن الوقت يداهمنا، ولكن السودان ملف مهم جدا، وإذا كان هناك فشل يعني في أو صعوبات في التعاطي مع الحاجات الإنسانية في أي مكان، فهو يبدو بشكل متعاظم وكبير جدا في السودان من ناحية النازحين، الإمدادات الطبية، الوصول إلى المفقودين ومساعدة ضحايا هذا النزاع. أيضا سيد كراين بول، كيف تتعاطون مع استمرار هذا الصراع؟ يعني دارفور كانت ملف رئيسي في الأزمات الإنسانية، وها هي تعود مرة أخرى كملف رئيسي ومسكوت عنه أو لا يحظى بالانتباه.
7: أنت محقة تماما في أن نولي اهتماما للسودان الذي يستحق اهتماما أكثر بكثير مما يناله، لأنه عانى من عقود من النزاع، وحوالي 11 مليون شخصا نازحا حاليا، و11 ألف شخصا مفقودا من عائلاتهم. ولقد سجلنا وشهدنا على تصاعد الضربات والقتال في كردفان والبيض ومدن أخرى، وهذه مدن ندعمها أيضا ونعمل مع الهلال الأحمر السوداني. ولكن حجم البلد يعني أننا نواجه قدرات محدودة، ولكن الانخراط الإنساني وشجاعة زملائي أمر يجب الإشادة به، ولكن لن نعالج الأسباب الجذرية التي تقول أنه إذا لم يكن من تفادي الحروب وخفض للتصعيد وحل النزاعات عبر مسارات سلمية ويتم التفاوض عليها، فسوف نرى تصعيدا في هذه المنطقة وما بعدها، وهذا أكبر قلق ربما لمنظمتنا ومن سواها.
4: وأخيرا بخصوص السودان، إذا كنت ستوجه طلب للمجتمع الدولي بخصوص السودان، ما هو أبرز الملفات التي تقلق الصليب الأحمر هناك؟
8: So to support improved
7: إذن لدعم الوصول المحسن إلى المنظمات الإنسانية، ولكن بالإضافة إلى ذلك احترام المدنيين، لأنه في قلب كل هذه النزاعات. حينما نتحدث عن عملنا، إن عملنا مهم ولكنه ليس المسألة المركزية بالمقارنة مع أمن المدنيين الذين تجزأت وفتتت حياتهم في السودان وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي غزة وفي اليمن وفي السودان والصومال وكونغو إلى آخره. ليس بإمكاننا أن نتخيل العيش على مدار اليوم في هذه الوحشية، ويجب أن نرى تدابير ملموسة لخفض هذه النزاعات في العالم، لأن الأمور تخرج عن سيطرتنا، ولم نرى في الذاكرة الحديثة عددا من النزاعات بهذا النوع من الانتهاكات التي تجري بشكل متزامنا في العالم وتجعلنا نفكر ونتصرف بشكل مختلف.
4: شكرا جزيلا لك سيد بيير كراينفول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا لوجودك معنا. أختم الآن هذه النشرة ونتابع سوية برنامج مسبار.
9: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، إيران تفجر سفينة شحن إسرائيلية وإصابة مؤكدة لحاملة طائرات أمريكية، وجماعة أنصار الله تهزم العمالقة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

دخل الصراع الإيراني الأمريكي منعطفا جديدا وسط سيل من التصريحات التصاعدية. ففي الوقت الذي نقلت وسائل إعلام إيرانية ودولية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة منطقة محظورة تمتد إلى خارج مضيق هرمز، كانت صفحات إخبارية إيرانية تتحدث عن حرب استباقية بدأتها إيران، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل للمرة الأولى على الإطلاق، شنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليات استباقية مباشرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية. لنشاهد منشور إيران تي في نرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار.

أي نعم، هذه صواريخ إيرانية، لكن المنشور مضلل لأن الفيديو يعود إلى شهر يونيو، شهر 6 من العام الماضي 2025. يوثق الفيديو ذروة الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال خلال حرب 12 يوما، ويظهر الفيديو أيضا فشل المضادات الإسرائيلية في التصدي لصاروخ فرد صوتي إيراني حقق إصابة مباشرة في وسط تل أبيب في 15 من شهر يونيو، شهر 6 من عام 2025. وآنذاك سقط 80 صاروخا على إسرائيل على دفعتين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة، وقد نجحت بعض الصواريخ في تخطي القبة الحديدية على نحو ما شاهدنا في الفيديو. إذن قديم لا داعي لاستغلاله في سياق حالي. بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال هجم طهران إسرائيل، ومضيفا أن نهاية النظام الإيراني باتت قريبة وأن إسرائيل عازمة على إكمال مهمتها في إسقاط النظام على حد تعبيره، تداولت صفحات إيرانية وأجنبية مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل بريكينج، تقارير تفيد بأن إيران تستهدف سفينة شحن إسرائيلية أخرى كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، والحساب لإيران تي في. السؤال هنا، هل هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها هذا الفيديو الذي سنشاهده معا، وهل هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها هذا الخبر بنفس هذه الصيغة؟ الإجابة بعد أن نشاهد المقطع المصور. أتوقع أنكم لاحظتم، وبكل تأكيد كما أشرنا الخبر زائف ولم ترده أي جهة رسمية إيرانية أو إسرائيلية، لكن الأهم هو ملاحظة الفيديو المكرر عشرات المرات من قبل والذي أعيد تدويره حتى اشتكى من كثرة إعادة التدوير. الفيديو ليس من منطقتنا أصلا ولا علاقة له لا بإيران ولا بدولة الاحتلال. الفيديو منشور على الإنترنت منذ 5 من شهر أغسطس 8 الماضي، أي منذ شهر تقريبا، وهو يوثق اندلاع حريق هائل داخل مصنع للمواد الكيميائية بضواحي ساو باولو البرازيلية. أما سبب ضخامة الحريق الذي رأيناه فيعود إلى أن المنطقة تحتوي على خزانات يوجد بها مواد مشتعلة، ومنها مليونا لتر من المواد الكيميائية سريعة الاشتعال. مشهد مشابه لما اعتدنا أن نراه في الحروب، ولكن هذا حادث مدني من قارة أخرى لا أكثر ولا أقل. هذه العناوين اللي ممكن تحطها حيثما أردت لأنها متكررة كل يوم. لم يمر إعلان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف دون أن يتردد صدى هذا الإعلان في الأروقة السياسية، وقال قاليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد إيلاما، وكان هذا التصريح بعد تصعيد عسكري شهده الفضاء الافتراضي، حيث نشرت حسابات أجنبية فيديو أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول كالعادة بريكينج عاجل، شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. ويواصل جراهام هودسون صاحب هذا المنشور يواصل مسلسل إثارته بالقول، وردت أنباء عن وقوع انفجارات متعددة تزامنا مع استمرار الهجمات، مما يشير إلى تصعيد كبير جديد يستهدف القوات الأمريكية في أنحاء منطقة الخليج. فاتني أن أرحب بجراهام هودسون ريل جراهام كيو 17 ضمن نادي مفبركي مسبار، لنشاهد الفيديو. يا لطيف، منشور مضلل طبعا، الفيديو ليس حقيقيا أصلا، فقد أظهر بحثنا العكسي الذي أجريناه ضمن فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع الذي شاهدناه مولد بالذكاء الاصطناعي، وقد أنشأه حساب يحمل اسم parallelverse_n_net، ويعيش هذا parallelverse على منصة إنستغرام، وقد أنشأ هذا الفيديو في شهر مارس الماضي. العجيب في هذه الفيديوهات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي أنها تطورت إلى حد كبير جدا. على أي حال، الرجل لم يضل المتابعيه، أو المرأة parallelverse على صاحب الحساب لم يضل المتابعيه، حيث ذكر في خانة الوصف أن الفيديو مركب باستخدام أدوات رقمية لأغراض
غرض ترفيهية، وقال إنه لا يظهر وقائع حقيقية. يعني العتب مش عليه إنه وسع باله وصنع فيديوهات AI، العتب على من لم يقرأ وصف الفيديو وأنه مولد بالذكاء الاصطناعي دون أدنى مغالطة من صانعه الأول، لكن العتب بكل تأكيد على المفبركين الذين يعيدون الاستخدام. المفروض أنه اتفقنا في مسبار أن حاملة الطائرات يشار لها بهذه الإشارة، لذلك يعني ما تستغربوش. بعيد أعلان إيران استهداف حاملة الطائرات، خمنتم صح، ومدمرة تابعتين للولايات المتحدة بصواريخ باليستية، وذلك بدعوى مشاركتهما في الحصار البحري المفروض على السفن الإيرانية وإقرار سنت كوم أي القيادة المركزية الأمريكية بذلك، مع تأكيدها أن حاملة الطائرات والمدمرة لم يصبا بأي أذى رغم إعلان الحرس الثوري إلحاقه أضرارا بالقطعتين. دخلت صفحات وحسابات رغم كل ذلك على خط الضربات، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق مختصر يقول: شاهد حاملة الطائرات USS الأمريكية، مش عارف USS ماذا، وهي تتعرض إلى هجوم صاروخي إيراني، وعاجل في الآخر المرة هذه. الاختلاف، شوف جيبولكم جديد، احنا في مسبار نلقاو لكم حسابات يخدموا في خدمة أوثنتك أصلية، عاجل جي في الاخر المرة هذه. على أي حال نشاهد فيديو مريم الفارسية اللي عاجل بالنسبة لها جي في آخر الجملة.

مريم عندها كاميرات مراقبة في كل مكان على متن هذه السفينة. هذا منشور مضلل للفيديو معاد نشره وهو تسجيل لجانب من أنشطة ريمباك 2026 أو 2026، وهي مناورة عسكرية دولية ينظمها أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ كل عامين. خلال تدريبات تم استهداف سفينة هجوم برمائي أمريكية خارج الخدمة بصاروخين موجهين مضادين لسفن من طراز هاربون أطلقا من غواصة الهجوم السريع من فئة لوس أنجلوس خلال مناورة إغراق قطع بحرية مختلفة بالذخيرة الحية. وقد شاركت في مناورات ريمباك 2026 التي جرت في جزر هاواي ومحيطها 30 دولة عبر 30 سفينة وخمس غواصات وخمسة عشر قوة برية وطنية وأكثر من 190 طائرة إضافة إلى أكثر من 30,000 عنصر. تدريبات كبيرة جدا. تعد ريمباك أكبر مناورة بحرية دولية في العالم تهدف لضمان سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم. والله أعلم إن كانت النتائج في هرمز تؤكد نجاح هذه التدريبات في ضمان سلامة الممرات المائية. هرمز يخبركم. الحصري الحصري في مسبار. الصور الوحيدة التي نملكها عن استهداف القوات الأمريكية الأخير لناقلة النفط الخام الإيرانية MT داوني على جزيرة خرج كانت تلك التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها على منصة أكس يوم الخامس من سبتمبر، طبعا مع تصريح لقائد سنت كوم الأدميرال براد كوبر يقول فيه: فلتكن الرسالة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة، إذا استهدفتم اثنتين من سفننا سنفرض عليكم تكلفة اقتصادية أعلى وسنستهدف ثلاثا من سفنكم. طبعا مع انتشار هذه الصور كالنار في الهشيم تبرعت بعض الحسابات، وخلال وقت قصير يعني جاهزين للخدمة بتداول مقطع مصور من المفترض أنه يوثق ذلك الهجوم، وأرفقته أي تلك الحسابات بتعليق باللغة الإنجليزية، ما نقول لكم انترناشنال للموضوع. يقول التعليق: بريكينج نيوز كالعادة، عاجل أو أخبار عاجلة، القوات الأمريكية ترد على إيران بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني ناقلات سعودية في مضيق هرمز يوم أمس. حساب سيث ساندي توكا يواصل المنشور القول: قامت البحرية الأمريكية بضرب وإغراق ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من جزيرة خرج. لنشاهد وأرحب بسيث ضمن نادي المفبركين. طبعا بعيدا عن هذه الفبركة للخبر أصل دون شك، إلا أن هذا المنشور تحديدا مضلل لأن الفيديو معاد نشره، فقد أظهر البحث العكسي أن المقطع منشور منذ الأول من شهر مارس الماضي أي في ثاني أيام الحرب. وقد ذكرت وسائل الإعلام التي تداولته أنه أي هذا الفيديو يظهر هجوما إيرانيا على ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية. وأفادت منصة تانكر تراكرز لمراقبة حركة الملاحة أن الناقلة المستهدفة كانت سكايلايت، وهي بالمناسبة مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2025 بذريعة الانتماء إلى أسطول الظل المستخدم لإعادة تزويد السفن بالوقود ونقل المنتجات النفطية الإيرانية بشكل غير قانوني في الخليج. يعني قصة قديمة ولا داعي للتهويل، لأن الفيديوهات الحقيقية تنشر، ما لم تنشر نكتفي بالأخبار. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية لنتابع بعد الفاصل. لوتنيك لا إصابات أمريكية، ننتظركم بعد الفاصل فانتظرونا.

كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد العودة من الفاصل نتوجه مباشرة إلى اليمن الذي استؤنفت فيه الحرب من جديد بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين، مع تجدد المعارك جنوب الحديدة وغربي محافظة تعز والساحل الغربي لليمن. هذه التطورات استغلتها حسابات يمنية للترويج لمقطع مصور مع وصف يقول: شاهد تفجير زورق حوثي إيراني مفخخ أثناء محاولته الاقتراب من السواحل والجزر اليمنية. حساب يونس طامش الذي أرحب به في نادي مفبرك مسبار. تبلغ قصة يونس ذروتها حين يضيف: وبفضل يقظة الأبطال وعزيمتهم تم رصده وتعطيله واستهدافه من قبل القوات البحرية كابوس مرعب للميليشيات. الأخطاء اللغوية بالجملة الحقيقة، لذلك وجدت صعوبة في قراءته دون أخطاء. يقظ بالضاء وليس بالضاد، رصده بالها وليس بالتاء المربوطة، القوات مكتوبة مع وجود همزة على الألف اللي في بداية الألف واللام. عموما دعونا الآن من حصة اللغة العربية التي قد يراها البعض مملة، خصوصا وأننا نصحح لشخص يفترض أنه من بلاد أصل اللغة العربية. لنعود مباشرة إلى المعركة البحرية والموسيقى التصويرية التي رافقت الإثارة وطلقات الرصاص في منشور صديقنا يونس طامش الذي أرحب به للمرة الثانية في هذه الحلقة.

0: منشور مضلل بكل بساطة. البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر أن المقطع الذي كنا نشاهده يعود إلى 12 من شهر نوفمبر من عام 2020، أي مضى عليه ما يقرب من 6 سنوات. وقد نشره أي هذا الفيديو المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية 5 التابع للقوات الحكومية اليمنية تحت عنوان حج إحباط هجوم إرهابي وسيطرة على قارب مفخخ. وأوضح المركز حينها أن التشكيل البحري بالاشتراك مع قوات التحالف تمكن من إحباط هجوم إرهابي كما وصفه، وتفكيك السيطرة على زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقه الحوثيون قبالة سواحل محافظة حجة في مياه البحر الأحمر قبل انفجاره. يعني يتحدث عن السواحل الغربية بالفعل لليمن، لكن بفيديو من 6 سنوات. حبيبي العب غيرها. تسمية العمالقة في اليمن بصراحة تعجبني جدا، لأني دائما أحس أنهم عمالقة يعني فعلا. فالحوثيين هزموا العمالقة موضوع كبير. مع تصاعد المواجهات الميدانية في محافظات التعز والبيضاء ومأرب والضالع وتكثيف الطيران الحربي التابع للقوة المعترف بها دوليا غاراته على مواقع الحوثيين على محاور عدة، قامت صفحات وحسابات يمنية بعكس أو قلب الآية فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق أشبه بالبيان العسكري يقول يلا مود البيان العسكري: تخوض قواتنا في هذه اللحظات معارك حاسمة لتطهير الساحل الغربي، حيث يتم دحر قوات ألوية العمالقة وتكبيدهم خسائر فادحة. ويواصل صاحب التعليق القول: تواصل القوات تقدمها الميدانية بهدف استكمال تطهير المنطقة بالكامل خلال الساعات القادمة، نسأل الله أن يمد المجاهدين بالنصر. انتهى البيان، أو أقصد انتهى المنشور، لنشاهد فيديو أبي المقداد الذي أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار.
1: يلا بعد الجهه نرتقي.

0: هذه تلفونات المرتزقة. هذه غيانم غنايم المرتزقة. الذين يحاربون رسول الله ويحاربون الجيش اليمني والشعب اليمني.
1: تم إحراقهم وتم اغتنام حديد من الأسلحة والدخائر. تم قتل الحديد من المنتجات.
2: بعيدا عن أن المشاهد مؤسفة لأنها شئنا أم أبينا توثق حربا أهلية في بلد عربي، يبقى المنشور مضللا لأن البحث العكسي أثبت أن الفيديو قديم، وكعادة المفبركين الفيديو مقتطع من تغطية الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين لعملية هجومية على مواقع في الجبلية، وهي إحدى قرى مديرية التحيتة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية في 23 من شهر نوفمبر من عام 2018. ولك أن تتخيل أن هذه المقاطع عمرها 8 سنوات ويتم الحديث عن أشباهها اليوم لتستغل نفس الفيديوهات في أحداث اليوم. يعني 8 سنين ماذا كنا نصنع وماذا كنا نفعل إذا عدنا إلى نفس النقطة؟ قصة يصلح معها أطلب الفبركة ولو في الصين. لم تكد الصين ترفع رأسها من الفيضانات التي اجتاحتها والنيبال حتى ضربها إعصار سوديل. المشاهد المرعبة التي غزت الصحف العالمية عن سوديل ووصفتها صحيفة ذا سان البريطانية بالكارثة، وهي تتحدث عن الانزلاقات الترابية في مقاطعة جيانغتشي، تزامنت مع تغطية خاصة بكل تأكيد لرواد الإنترنت لهذا الحدث، من ذلك نشرهم لفيديو مؤسف بالفعل مع تعليق يقول: وبدأ انفراط عقد الأرض، فيضانات وانهيارات مميتة في الصين بعد نيبال محافظة جيانغسو الصينية. دعنا من الطريقة الغريبة العجيبة المبتكرة لكتابة كلمة بدأ، اللي هي ألف وحدها وهمزة بجنبها واقفة على السطر، تحسها تنتظر في الحافلة مام نقصة. ننتقل لمشاهدة فيديو هذا المفبرك اللي اسمه حازم ربيع. يا أهلا بك يا حازم. اختصار حازم ربيع هو HR وزايد عليها Event Hunter، صياد الأحداث. لن أعلق. منشور مضلل. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور الذي شاهدناه للتو ليس حديثا، بل يتعلق بإعصار ميشاك الذي ضرب الصين أوائل شهر يوليو الماضي منذ شهرين. أما المشاهد فتعود إلى انهيار جزئي وظهور فتحات في جسم سد خزان ليولان في مدينة هانغتشو التابعة لمنطقة نانينغ بمنطقة غوانغشي الصينية. وقد نشر التلفزيون المركزي الصيني الرسمي المشاهد يومها ضمن تقرير مصور من المنطقة، كما نشرت وسائل أعلام أخرى المشاهد نفسها ولقطات إضافية من موقع الخزان أظهرت اندفاع المياه وغمر قرى ومناطق في اتجاه المصب إلى جانب عمليات الإنقاذ وإجلاء السكان وسلامات. ولم يبدأ انفراط عقد الأرض ولا حاجة، لكن ربما يظهر يأجوج ومأجوج من تحت الوادي. حازم ربيع اشتغل على نفسك يا HR. إلى الفقرة التي أعشقها شخصيا، فقرة تصريحات متناقضة حيث يبين التباين الحقيقة. لنعود مجددا إلى الولايات المتحدة، بلاد التناقض بامتياز وإبداعات إدارة دونالد ترامب وأقوال وزرائه التي خرمت المنطق، حيث نتوقف اليوم مع تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي وصفته مجلة فوربس قبل فترة قصيرة بأنه أكثر رجل مكروه في وول ستريت. أما كيف وقع لوتنيك في شر تناقض تصريحاته، فاعلموا أن من فضح تناقضه لم يكن سوى شاغل الدنيا ومالئ الناس، عرفتوها، رئيسه دونالد ترامب ما غيره. بدأت القصة حين استضافته شبكة CNBC الأمريكية على هامش قمة الابتكار لمجموعة 20G20 حول الذكاء الاصطناعي. الرجل استرسل في الحديث عن النمو المتوقع للولايات المتحدة ممتدحا بكل تأكيد سياسة رئيسه، حيث قال بالحرف: انظروا إلى الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع إيران، حيث لم تحدث وفيات أمريكية وإنما الموضوع كله مجرد خنق اقتصادي. الرجل يعني مش عارف أنه يعني مش عارف، أو غض النظر على أنه 18 جندي أمريكي قتلوا في الحرب الأخيرة وفق الأرقام الرسمية، يمكن عنده نسخة مجانية من الـ AI اللي يعطيه المعلومات. على أي حال، المقابلة سجلت يوم الأربعاء الماضي 2 سبتمبر، بمعنى أنه يفترض أن المعلومات كانت محدثة في ذلك الحين. بكل تأكيد واضح أنه ما عندوش معلومة. الملفت في الأمر كله هو ما قاله موقع CNN، حيث قال إن التصريحات التي أدلى بها لوتنيك لم تحظى إلا باهتمام شعبي محدود، وكان يمكن لتصريحه هذا أن يمر لولا دخول شاغل الدنيا، حيث أطل الذي لا يمل من إطلالاته ولا يمل من فبركاته من هو؟ كما توقعتم بكل تأكيد رئيسه دونالد ترامب، الذي كتب على حسابه على تروث سوشيال يوم الخميس، أي في اليوم التالي مباشرة لتصريحات لوتنيك، عن عدم وجود ضحايا أمريكيين. كتب ترامب بعدها بشوية: الوزير لوتنيك كان يفكر في فنزويلا عندما قال لم يقتل أحد، أما في إيران فقتل 18 شخصا. وبعد 45 دقيقة كتب لوتنيك على حسابه على منصة

فيه اعتذاره وخطأه في رقم ضحايا الحرب الأمريكية. نختم حلقتنا من مسبار كالعادة بفقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا أو زائفا أو غير حقيقي، لكنه مع الأسف لم يكن كذلك. نتوقف هذه المرة مع إعصار سوديلا الاستوائي الذي ضرب شرق الصين. صور الأعصار الذي تسبب بأمطار غزيرة غزت وسائل التواصل الاجتماعي، وتزامنت الصور مع إجلاء السلطات الصينية نحو 600,000 شخص من المناطق البرية والبحرية الخطرة في مقاطعة فوجيان بعد تعرضها لعواصف مطرية وسيول جارفة تسبب بها الإعصار، وهو 18 أي الإعصار 18 الذي يضرب الصين هذا العام. تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أكثر من 100 منزل في بلدة هواتينغ التابعة لمقاطعة تشينغشيانغ بمدينة بوتيان، كما أثر الإعصار على أكثر من 128,000 شخص في مقاطعة جيانغشي المجاورة، ما دفع السلطات الصينية إلى إجلاء أكثر من 8,000 منهم إلى مناطق آمنة. وعندما تقول الطبيعة كلمتها لا يستطيع أحد أن يتكلم معها. بأخبار الإعصار والأمطار نختتم حلقة مسبار، ولا ننسى أن نذكر الشطار أننا للمفبركين بالمسبار. إلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا ونبدأ بالعناوين. السعودية تعلق العمل في منشآت نفط بعد هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين، وطيران الحكومة اليمنية يحدث تغييرا في مسار المعارك. بيان أوروبي كندي يفرض قيودا على منتجات المستوطنات، حظر رمزي مقابل عقود من الدعم لإسرائيل. بعد 25 عاماً على هجمات 11 من سبتمبر، استطلاع رأي يظهر تغير المزاج الأمريكي تجاه الحروب في المنطقة. وفي العربي اليوم أيضاً، القواعد الأمريكية في أستراليا، تحالف عسكري يعبر إلى الصين.

0: معارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الجماعة وسعت اليوم نطاق عملياتها لتشمل عددا من منشآت الطاقة السعودية في المنطقة الجنوبية. بيان قوات التحالف في اليمن تحدث عن هجمات حوثية طاولت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران أيضا جنوبية السعودية، ووصفها بالتصعيد الخطير. وزير الخارجية السعودي قال إن دعم بلاده للحلول الدبلوماسية لا يعني تردد الرياض في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فوضعت القصف في ميزان الرد على استهداف التحالف مدنا يمنية تحت سيطرتها، ملمحة إلى الرد في العمق السعودي كما تقول.
1: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف التي استهدفت مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقاً. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: مشاهدينا، نشير لهذا الخبر العاجل. الدفاع المدني السعودي يقول أن إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان وعلى السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن. إذن الآن تحذيرات من الدفاع المدني السعودي الذي يرصد إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان وعلى السكان. يقول الدفاع المدني السعودي التوجه إلى أقرب مكان آمن، ربما في رصد لاستهدافات من جماعة أنصار الله الحوثيين. الآن في هذا السياق نطلع مع زميل براء لمحمد على خريطة جبهات القتال وأين تسيطر القوات الحكومية اليمنية مقابل انتشار قوات جماعة أنصار الله الحوثيين. براء لمحمد، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك سوني.
0: براء، ارتباطا بهذا الخبر العاجل الذي كنا نتحدث عنه، يعني في الساعات الأخيرة وربما في الأيام الأخيرة تجاوز التصعيد الحدود اليمنية ليصل إلى جنوب المملكة العربية السعودية. ماذا نعرف عن المناطق التي استهدفتها جماعة أنصار الله الحوثيين هناك جنوبا؟
2: نعم سونيا، تطور لافت تشهده المواجهة في اليمن مع انتقال جزء من التصعيد إلى السعودية هذه المرة بالتوازي مع استمرار واشتداد القتال داخل اليمن. في سياق أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعرض عدد من منشآت الطاقة ومرافقها الحيوية إلى استهدافات من قبل الحوثيين. تحدث عن استهداف لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن رئيسية هي أبها وكذلك خميس مشيط، بالإضافة إلى استهداف في جازان وكذلك استهداف في منطقة نجران. بحسب الجانب السعودي أدت هذه الاستهدافات إلى اندلاع حرائق، وكذلك عدد من المواقع تم استهدافها أدت إلى إصابة مواطنين ومقيمين وتعليق مؤقت لبعض العمليات التشغيلية كإجراء احترازي.
0: نحن نتابع هذه التطورات. أيضا نتحدث براء عن التصعيد الميداني داخليا في اليمن، أبرز الجبهات المشتعلة، نتابع معك سير المعارك هناك.
2: نعم، من جنوب السعودية نتجه بشكل
3: راديو الحرية 92.7

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: اشتعل بالتزامن مع جبهات سواء في الداخل أو الخارج متزامنة في ذات التوقيت، وهذا يؤكد أن المعركة خرجت ربما من إطار التصعيد المحدود كما كنا نشير في بداية هذا التصعيد في 6 أغسطس وما تلته من أيام، إلى معركة تبدو بأنها أقرب إلى معركة شاملة. هذا ما تشير إليه المعطيات الميدانية والعسكرية خلال الساعات الأخيرة، من خلال ما أعلن أيضا قبل قليل من قبل جانب الدفاع المدني السعودي عن إطلاق مبكر لإنذارات بشأن خطر في هذه المناطق في أبها وجيزان، دليل أن هنالك عمليات عسكرية من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء تستمر في هذا الإطار، في إطار استهداف منشآت سعودية، وفقا لما كان أعلنه المتحدث العسكري في صنعاء اليوم يحيى سريع، الذي أشار في بيان أنهم نفذوا عملية كانت هي ربما الأوسع والأكبر منذ بدأ التصعيد ضد السعودية في 13 يوليو، واستهدفت كانت منشآت نفطية واقتصادية وكذلك عسكرية في جيزان وأبها ونجران وخميس مشيط. الآن نتحدث ربما عن تصاعد واستمرار لهذه العمليات، لأن البيان العسكري أيضا كان توعد باستمرار هذه العمليات وحذر الجانب السعودي من أن أي تصعيد من خلال استمرار شن الغارات الجوية الذي يتهم الجانب السعودي بشنها على جبهات الاقتتال الداخلية، أو كذلك من خلال استمرار التحشيدات العسكرية، بأن من يتحمل المسؤولية هو الجانب السعودي، وبالتالي بأن صنعاء ستقوم بشن عمليات عسكرية مستمرة ضد السعودية، وهذا ما تدلل عليه عمليات الساعات الأخيرة. أما في الجبهات الداخلية فالجبهات مستمرة ومشتعلة في أكثر من محور. نتحدث عن اندلاع المواجهات العنيفة بشكل أخير خلال الساعات الأخيرة، تحديدا في الريف الغربي من تعز وهي جبهة الوازعية، حيث قام الطرفان بدفع تعزيزات وتحشيدات عسكرية بأنساق متعددة إلى هذه الجبهات، التي تشير المعلومات العسكرية والميدانية إلى استمرار المواجهات المتبادلة فيها حتى اللحظة، إلى جانب معركة الجوف طبعا اليوم التي تستمر فيها المواجهة. طبعا كان جانب الحكومة في عدن طبعا يتحدث عن السيطرة على منطقة اليتمة، ثم بعد ذلك تحدث جانب صنعاء عن استعادة هذه المنطقة، مع معارك ومواجهات أيضا مستمرة في جبهات ميدانية أخرى مثل جبهة البيضاء والضالع وكذلك تعز وجبهات أخرى.
8: شكرا جزيلا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. خطوة جديدة في مسار اضطراب العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبية، أعلنت 12 دولة منها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية. هذه التطورات جاءت مع اتهام وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية. وفي موقف ألقاه أمام مجلس العموم، أعلن أن لندن ستفرض حظرا على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية.
5: So I can announce today that we will introduce an import ban.
6: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
8: إسرائيل كعادتها رفضت الإجراءات الغربية وقررت ردا على ذلك طرد الممثلين البريطانيين من مقر التنسيق المدني والعسكري في كريات جات وإغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. بريطانيا إذن كانت في صدارة الدول الأوروبية التي حضرت اليوم التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين. الخطوة مشاهدينا أثارت غضبا إسرائيليا وتحذيرات من أن أي دولة تحذو حذو لندن سترتكب خطأ تاريخيا وفق قول مسؤوليها. طبعا القرار يأتي أيضا ردا على خطط إسرائيلية لطرح مناقصات لبناء 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية، لكن خلف هذا الإعلان يبدو القرار أقرب إلى خطوة رمزية، حظر يطاول سلع المستوطنات وخدماتها من دون أي إجراء تجاه الشركات أو البنوك أو تصدير السلاح. والسؤال الذي يبقى بلا جواب، كيف يمكن أصلاً التمييز بين سلع المستوطنات وسلع باقي الأراضي المحتلة؟ إسرائيل مشاهدين تمثل خامسة أكبر وجهة لتصدير السلع والخدمات البريطانية في الشرق الأوسط، ومنذ 2015 وافقت لندن على تراخيص لتصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة تجاوزت 676 مليون دولار. والأهم، بريطانيا توفر نحو 15% من مكونات طائرة F-35 التي استخدمتها إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب حملة مناهضة تجارة الأسلحة. وبينما يطرح حظر رمزي على بضاعة المستوطنات، تتعامل لندن بصرامة مختلفة تماما مع من يعارض هذا الدعم. محكمة الاستئناف البريطانية أيدت في يونيو الماضي تصنيف حركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية، ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية أمام مصانع الأسلحة في مدن بريطانية رفضا للمشاركة في
9: الإبادة. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: بريطانيا عندها أول من انضم إلى هذا الحراك منذ سنة، ويعني يأتي هذا التحرك أو هذا الإجراء ضمن هذا الإطار حسب المصادر الدبلوماسية الفرنسية. كانت فرنسا تحركت على صعيد الاتحاد الأوروبي، كان هناك مقترح فرنسي سويدي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ضمن الاتحاد الأوروبي. فشلت هذه الجهود، لم يكن هناك الأكثرية المطلوبة لم تكن موجودة، كان هناك تعطيل من عدد من الدول الأوروبية بحسب مصادر دبلوماسية، نذكر إيطاليا، ألمانيا، المجر بين دول أخرى. وبالتالي تحركت اليوم فرنسا على صعيد وطني مع عدد آخر من الدول الأوروبية. المسار التي ستتبعه فرنسا غير واضح، نحن سألنا اليوم يعني عن هذا المسار الوطني، كيف ستحظر هذه التجارة، غير واضح حتى الساعة، ولكن ستقوم بذلك، وذلك يتعلق فقط بالمنتجات ليس الخدمات في المستوطنات الإسرائيلية. أيضا كان هناك يعني توضيح المنتجات، وهي أكثرية هذه المنتجات هي منتجات زراعية. كان هناك أيضا مهم أن نذكر المشاهدين قرار استشاري للمحكمة الجنائية الدولية منذ 3 أعوام تقريبا في العام 2024. فرنسا لم تلتزم بهذا القرار، كان هذا القرار الاستشاري يطلب من الدول الأعضاء عدم التجارة مع المستوطنات لأنها خرق للقانون الدولي. ما قامت به فرنسا عندها، طبقت ما يسمى بإجراء التمييز، وضعت لصقات على هذه المنتجات لتمييزها من المنتجات التي تأتي من إسرائيل، ولكن حتى هذا الإجراء لم يطبق، وكان هناك ضغوط داخلية وضمن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي اليوم فرنسا تتحرك يعني وطنيا، هي خطوة مهمة سونيا، لا يمكن أن نقول ليست مهمة، ولكن لا نعرف ما هو حجم هذه المنتجات أو هذه يعني المنتجات التي تستورد من المستوطنات. وما نسمعه من السياسيين الفرنسيين اليوم هو أن هذه ليست مقاطعة لإسرائيل، فرنسا تتحرك ضمن إطار حماية حل الدولتين وبسبب السياسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية فيما يخص الاستيطان وممارسة العنف أيضا من قبل المستوطنين. وأيضا هنا تذكير بأن فرنسا قامت بأيضا فرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين وأيضا على وزراء في الحكومة الفرنسية الإسرائيلية حظر سفر عليهم إلى فرنسا.
5: دلال معوض، شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون العربي من باريس. وللوقوف مشاهدين على رد الخارجية الإسرائيلية، معنا من أمام القنصلية البريطانية في القدس مراسلة التلفزيون العربي أحمد جردات. أحمد تحياتي، أهلا بك معنا. سريعا، ردت إسرائيل بطرد الممثلين القنصليين البريطانيين من القدس، كيف تقرأ إسرائيل فعليا هذه الخطوات البريطانية الأوروبية الكندية أيضا رغم رمزياتها، وماذا تعني بتهديدها لباقي الدول؟
6: يعني بريطانيا ربما توقعت ردا من إسرائيل بعد أن حذرت خلال الأيام الماضية، حذرت بريطانيا من اتخاذ هذه الإجراءات، ولكن ربما لم تتوقع أن يصل الأمر إلى إغلاق هذه القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة والتي تخدم الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وأيضا نتحدث عن الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو مقر القنصلية البريطانية الذي أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي قرارا بإغلاقها، وهذا إلى جانب سلسلة من الخطوات الإسرائيلية ضد البريطانيين، بينها مثلا منع الدبلوماسيين ومنع يعني عدد من البرلمانيين البريطانيين ومواطنين بريطانيين من الدخول إلى إسرائيل بإدعاء اتخاذهم وإشرافهم على يعني أعمال ضد إسرائيل، وأيضا يتحدثون عن منع تدريبا شرطيا للشرطة الفلسطينية ينظم من قبل البريطانيين، وأيضا نتحدث عن إجراءات أخرى. ولكن إسرائيل أرادت من خلال هذه الإجراءات ربما إرسال رسائل إلى الدول الغربية وكندا بأن لا تخطو خطوة إضافية مثل الخطوة البريطانية. وإسرائيل أيضا ترى في هذه الخطوة، حتى وإن كانت رمزية، حتى وإن كنا نتحدث عن عدد يعني أو عن مبالغ محدودة من التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والدول الأوروبية، إلا أنها تخشى ربما من توسيع هذا الإجراء، توسيع هذه الخطوات لتصل إلى إسرائيل وتصل إلى الصادرات من المصانع ومن المنشآت الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية هي بالأصل قنصلية تاريخية، لأن القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة أنشئت بداية في عام 1839، وكان لها دور كبير في هجرة اليهود إلى فلسطين قبل النكبة. هذه القنصلية التي ساهمت في هجرة اليهود وتعزيز الحركة الاستيطانية في فلسطين قبل النكبة، ولكن الرد الإسرائيلي جاء بإغلاق هذه القنصلية، وأيضا التهديدات كانت حادة من وزير الخارجية الإسرائيلي. ربما الإجراء الذي اتخذ من بريطانيا قد يكون محدودا، ولكن حاليا الإجراء الإسرائيلي هو أقوى من الخطوات البريطانية، والآن ربما في انتظار رد بريطاني. هل سترد بريطانيا بذات الخطوات على إسرائيل؟ هل ستقدم على إغلاق نتحدث عن السفارة الإسرائيلية في لندن أو القسم القنصلي لهذه السفارة، أم ستحاول التواصل مع الإسرائيليين لحل هذه الخطوة وحل هذه الإجراءات؟ 4 إجراءات عقابية تحدث عنها وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي أكد أن هذه الخطوات اتخذت بعد التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السوني.
5: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي من أمام القنصلية البريطانية المغلقة حاليا في القدس. شكرا جزيلا لك أحمد. إذن بيان الدول الأوروبية وكندا يدعو إسرائيل إلى ضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، لكن من يساءل جيش الاحتلال عن عنف جنوده في الضفة الغربية؟ نتابع في تقرير مراسلنا عميد شحادة من نابلس كيف حاصرت قوات الاحتلال منزل فلسطيني وطلبته بتسليم نفسه قبل قتله.
2: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل، وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار، ومن ثم طالب عبر مكبرات صوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل، فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
5: أيضا في بلدة عناتة ومخيم شافات بمدينة القدس، رصد مراسلنا أحمد دراوش الحصار الإسرائيلي في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها شرطة الاحتلال حتى الآن 100 فلسطيني. نتابع.
3: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتة الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار، خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
5: معركة إثبات ملكية الأرض لا تقتصر فقط على الضفة الغربية والقدس، بل تنسحب على قطاع غزة أيضا. نتابع في صحيفة الفاينانشال تايمز، هذه الصحيفة التي توقفت عند واحد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان القطاع، وهو الحصول.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM FM
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الخطر الذي تخشاه أمريكا لم يعد يأتي من خارج حدودها بل من داخلها. 25 عاما مرت على هجمات 11 من سبتمبر، هجمات غيرت عقيدة واشنطن الأمنية ودفعتها إلى حروب وتدخلات امتدت من أفغانستان إلى العراق تحت عنوان مكافحة الإرهاب. ربع قرن لاحقا تكشف رويترز وإبسوس تحولا عميقا في المزاج الأمريكي. الخوف من التطرف الداخلي يتقدم على الخوف من الجماعات الخارجية، والعنف العشوائي وإطلاق النار الجماعي يتصدران مصادر القلق على سلامة الأمريكيين. وفي الوقت نفسه يعيد الأمريكيون تقييم الثمن الذي دفعوه في الخارج، ويبدو أن الحكم على حروب ما بعد سبتمبر 2011 لم يعد كما كان. خريطة الخوف الأمريكي تغيرت وتغير معها الحكم على كلفة مواجهته. فكيف انتهت حرب بدأت لملاحقة تهديد قادم من حرب أخرى بدأت عام 2003 وتقول اليوم أغلبية أمريكية بنسبة 51% أنه ما كان يجب دفع هذا الثمن مقابل 21% يؤيدونها. الموقف مشاهدينا لا يقتصر على حروب الماضي. في الحرب الحالية مع إيران يرى 54% من الأمريكيين أنها خطأ مقابل 25% فقط يقولون العكس. هذه الأرقام تتزامن مع تحول آخر في الداخل الأمريكي. قبل 13 عاما كان الإرهاب الخارجي يتقدم على الداخلي في قائمة مخاوف المجتمع الأمريكي. اليوم 33% يعتبرون التطرف الداخلي الخطر الأكبر مقابل 20% للإرهاب الخارجي. أما 42% فيضعون العنف العشوائي مثل حوادث إطلاق النار الجماعي في المقدمة. وعند السؤال تحديدا عن التطرف الأيديولوجي تصبح الصورة أوضح. 61% يخشون المتطرفين في الداخل الأمريكي مقابل 34% يرون الخطر الأكبر قادما من الخارج. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة للحديث عن هذا التغير في المزاج الأمريكي فيما يتعلق بالخطر ومصدره. عماد أهلا بك. يعني احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية ربع قرن لتتأكد أو تتيقن من أن الخطر الداخلي أكبر بكثير من الخطر الذي يأتي من الخارج. نتابع معك التفاصيل عماد.
5: نعم طبعا، الاستطلاع كما أشرتي سونيا في مقدمة الخبر يوضح أن الأمريكيين يخشون من أخطار الداخل، وأخطار الداخل بشكل أساسي الأخطار العشوائية المقصود هنا بشكل أساسي إطلاق حوادث إطلاق النار الجماعي، ثم يأتي بعد ذلك الخطر الداخلي المتعلق بالإرهاب الداخلي، أي الإرهاب أو العنف المدفوع سياسيا. هذان هما الخطران الرئيسيان الداخليان اللذان بات الأمريكيون يخافون منها. طبعا العنف العشوائي أي إطلاق النار الجماعي يتفوق على الإرهاب الداخلي، لكن كلا العنصرين يشكلان تقريبا 60% من مخاوف الأمريكيين مقابل نسبة بسيطة فقط للإرهاب الخارجي أو العدو الخارجي. طبعا هذا تحول كبير، لأن الولايات المتحدة بعد 2001 بعد هجمات البرجين في نيويورك كان والحرب على الإرهاب، طبعا ما تبعها من الحرب على الإرهاب، كان العدو الخارجي دائما هو مصدر الخوف. أولا كان القاعدة، ثم أصبحت الجماعات التي ولدتها القاعدة وفق الرواية الأمريكية مثل تنظيم داعش، وظل الأمر على هذا الحال حتى بدأت الولايات المتحدة بسبب هذه الحروب كما يرى كثير من المراقبين بدأت تنقسم داخليا، وبدأ هناك استقطاب داخلي أمريكي تطور بعد ذلك إلى ما وصفه رؤساء أمريكيون من بينهم جو بايدن بالعنف السياسي. وكان هناك حملات في إدارة جو بايدن لمقاومة ما سماه هو العنف السياسي. طبعا تمظهر هذا العنف السياسي كما تعلمين سوني على أكثر من وجه. أولا العنف الذي شهدته الانتخابات دونالد ترامب الأولى في 2016 بعد إعلان النتائج، ثم تمظهرت بشكل أكبر حينما جرى اقتحام الكونغرس ومحاولة الاعتداء على مشرعين، ثم بالفعل إطلاق النار على بعض المشرعين في إدارة جو بايدن. وصلنا إلى مرحلة تشبه الذروة حينما جرت محاولة اغتيال لدونالد ترامب نفسه في بنسلفانيا أثناء الحملة الانتخابية من شخص أيضا قيل بأنه ينتمي للفريق السياسي الآخر. طبعا لا ننسى أحداث إطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس التي ارتكبها رجل أبيض، وتقريبا استهدفت 500 شخص كانوا يحتفلون في مكان مفتوح في لاس فيغاس. حوادث إطلاق نار أيضا جماعي متكررة في المدارس وفي الجامعات يرتكبها بيض. أصبح هناك تحول، هناك عنف داخلي متزايد في الولايات المتحدة، جزء منه مدفوع بالفعل بسبب الاستقطاب السياسي، وشهدناه في اقتحامات الكونغرس ومحاولات الاغتيال سواء لدونالد ترامب نفسه أو حتى لسياسيين آخرين في الكونغرس. هذا عظم المشاعر الأمريكية تجاه هذا العدو الداخلي على حساب العدو الخارجي، بعد أن خفتت أيضا الأخبار والأنباء المتكررة عن القاعدة بعد اغتيال أسامة بن لادن في عهد باراك أوباما، أيضا خفتت أكثر بعد تقريبا خفوت الحديث عن تنظيم داعش، إسقاط النظام السوري واستلام نظام آخر للحكم هناك خفتت أكثر وأكثر، تغيرات في العراق أيضا. بالتالي لم يعد الكثيرون يتحدثون عن العدو الخارجي، أصبح العدو الداخلي في جزء منه مدفوع بالاستقطاب السياسي هو العدو الأبرز للأمريكيين اليوم.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك عماد الرواجدي مراسل تلفزيون عربي من واشنطن. مشاهدينا، الجيش الإيراني أعلن تدمير مسيرة من طراز MQ-1 بعد اعتراضها فوق مضيق هرمز، فيما الحرس الثوري تحدث عن الإيقاع بإحدى الغواصات الأمريكية المسيرة عند مدخل المضيق. المزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر من طهران. أمير، أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل هذه التطورات.
2: سونيا، مجموعة من التطورات الميدانية والسياسية أيضا، دعينا نبدأ من بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن عملية معقدة تمت في ساعات فجر هذا اليوم بتوقيت طهران، وهي العملية التي أفضت إلى الاستيلاء على غواصة أمريكية حديثة وذكية كما جاء في البيان. بيان الحرس يقول بأن هذه الغواصة هي تمتلك أحدث التقنيات العالمية وقد استلمها الجيش الأمريكي العام الماضي، يقول بأنها هي الآن غنيمة حرب، وسيتم نشر صور من هذه الغواصة خلال الساعات القليلة المقبلة. وبالتزامن مع هذا البيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وسائل إعلام مقربة من الحرس نشرت معلومات لهذه الغواصة تحت عنوان غواصة دايف ال دي، وقالت بأن هذه الغواصة مخصصة ومصممة للغوص في أعماق البحر، ومن المهام المحتملة لهذه الغواصة اكتشاف الألغام وكذلك نقل المعلومات و أيضا يعني متابعة خطوط الأنابيب البحرية وصور من قاع البحر ورسم الخرائط. كذلك وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقول بأن هذه الغواصة هي الآن في جنوب إيران، ويمكن القول بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني تعتبر هذه المهمة وهذه العملية المعقدة في ساعات فجر هذا اليوم بتوقيت طهران هي إنجاز ميداني كبير بالنسبة لبحرية الحرس الثوري الإيراني. بالتزامن مع هذا البيان كان هناك بيان آخر للجيش الإيراني يتحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مدينة بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز. قبل هذه البيانات العسكرية سونيا، كانت هناك تصريحات في غاية الأهمية لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني، يتحدث عن استعداد القوات الإيرانية في المناطق الساحلية المطلة على مياه الخليج ومضيق هرمز، وكذلك شمال المحيط الهندي، وقال بأن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية. يتحدث عن مساحة المناطق الساحلية سونيا، نتحدث عن أكثر من 2250 كيلومتر.
4: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، يؤكد مدير إدارة الأعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وإيران.
3: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية، لاستئناف الدبلوماسية والحوار، وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
4: يبدو أن الولايات المتحدة لا تعيش أي حقبة من دون حروب. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا مفصلا عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في أستراليا، ويشمل شبكة من القواعد والمرافق الاستراتيجية لجمع المعلومات الاستخبارية. الجانبان الأمريكي والأسترالي يؤطرون هذه الشراكة العسكرية في خانة مواجهة التحديات الأمنية، خصوصا الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. واللافت أن أستراليا عادة تحاول النهي بأراضيها عن أي قواعد أجنبية، لكن تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة يعد استثناء. ولفهم وزن أستراليا في الحسابات العسكرية الأمريكية تكفي قراءة الجغرافيا. في الموقع الذي يبعدها عن بؤر المواجهة المباشرة، يضعها في الوقت نفسه على مسافة عملياتية من أهم ساحات التنافس في آسيا والمحيط الهادئ. لكن أين يتمركز هذا الحضور الأمريكي داخل أستراليا؟ وكيف تتوزع أدواره بين الجو والبحر والبر والاستخبارات؟ تنتشر إذن القوات الأمريكية عبر شبكة واسعة من القواعد والمنشآت التابعة لقوات الدفاع الأسترالية في إطار اتفاقيات شراكة تجعل من القارة نقطة ارتكاز حيوية للعمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. يبدأ الوجود من قاعدة أمبرلي قرب بريسبن كمحطة لتزويد قاذفات B2 الشبحية بالوقود، وصولا إلى قاعدة تيندال شمالا التي جهزت ببنية تحتية ضخمة ومستودعات ووقود أيضا لاستيعاب القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى مثل B-52. يمتد الحضور برا عبر التناوب السنوي لمشاة البحرية الأمريكية، نتحدث عن المارينز في داروين، بينما تستعد قاعدة ستيرلينغ البحرية غربا لاستيعاب قوة الغواصات الدورية غرب، تمهيدا لتناوب غواصات نووية أمريكية وكذلك بريطانية ضمن تحالف أوكوس. يمتد الوجود الأمريكي إلى عمق الجنوب الشرقي في قاعدة بانديانا، حيث تبنى مستودعات لوجستية ضخمة لتخزين الأسلحة وكذلك الذخائر والآليات العسكرية الأمريكية لضمان التدخل السريع وقت الأزمات. وفي قلب أستراليا تكتمل الشبكة بمركز بانغاب للمراقبة المشتركة. هذا المركز هو منشأة استخباراتية فائقة الحساسية لالتقاط الإشارات ورصد إطلاق الصواريخ على مستوى العالم. نفهم كيف ولماذا من سيدني مع الدكتور أحمد اليسيري رئيس المركز الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بك معنا. ما أهمية هذا الحضور العسكري الأمريكي الكبير في أستراليا؟ ما هي أهميته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكيف تستفيد منه أستراليا؟
6: أين حضرتك والجميع مشاهدي قناتكم الكريم؟
4: يا
6: أهلا. هذا هو عقيدة تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية. أستراليا يعني قارة مترامية الأطراف وإمكانيات على مستوى العناصر البشرية محدودة. يعني الجيش الأسترالي لا يتجاوز أكثر من 58,000 مقاتل، يعني مع الاحتياط 30,000 تقريبا 88,000. فإذا حسبنا جغرافية أستراليا سنجد أن هذا العدد محدود على مستوى الإمكانات البشرية والقدرة على مواجهة دول كبرى مثل الصين على سبيل المثال. يعني ممكن أن نصمد الجيش الأسترالي لأسابيع لحماية المدن فقط وليس الحدود. هذه الإشكالية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية جعلت العقيدة العسكرية الأسترالية يعني تحاول أن ترسخ تحالفاتها مع يعني حليف كبير مثل بريطانيا أمريكا. فلذلك أنا وجهة نظري أنه يعني هنا في أستراليا ساعد أنه التأمين المجاني، مع مصطلح التأمين المجاني الذي يطلق دائما أن أمريكا تحمي يعني الحدود الأسترالية. ولكن بالمقابل أمريكا أيضا تستغل أهمية الجغرافيا الأسترالية. يعني حضرتك تحدثت عن القواعد في الإقليم الشمالي، يعني هي قاعدة تشنتال على سبيل المثال هي أقرب قاعدة إلى تايوان. فأي عملية مواجهة تحدث مع الصين أستراليا ستكون هي القاعدة المتقدمة. يعني
4: لكن أستراليا دكتور يعني من عادتها أنها تحاول النأي بنفسها عن أي صراعات ربما يعني باتجاه ما تقوم به سويسرا ولا اقتداء بالنموذج السويسري. لماذا الآن تعزز أستراليا الحضور الأمريكي بقواعد ومنشآت عسكرية داخلها؟ هل هذا ينبئ كما قلنا بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعيش دون حروب؟ هل هذا ينبئ بشيء ما قد يحدث في القريب؟
6: في عام 2001 كتب الفيلسوف الأمريكي جون مارشامر كتاب عن مأساة القوى العظمى، واقترح أنه مسرح المواجهة سيكون في منطقة الباسفيك بين أمريكا والصين، وأن حتى مقولته لا يمكن أن تعيش الصين مع أمريكا في محيط واحد، يجب أن يسيطر أحد هذه القوى على هذا المحيط. فهنا أتت أهمية أستراليا في المفكرة العسكرية الأمريكية. طبعاً أمريكا لا يعني تفصل بين الوثائق العسكرية وبعض التناقضات السياسية، خصوصاً في عهد ترامب وعهد البنيزي حصل يعني قضية الضرائب، ولكن هذا مفصول. يعني التوغل العسكري لا زال كبيراً. فأنا وجهة نظري أهمية الجغرافيا، أهمية المنطقة أصلاً، ورايز اوف تشاينا يعني صعود الصين ايضا عزز فكره سيطره كما يقول كيشور محبوباني الصين تسيطر على الباسيفيك بالتجاره. فيجب ان تحصل عمليه توازن بين التجاره والقوه.
4: واضح.
6: لا تحضر استراليا كمسرح جغرافي مهم.
4: وضحت الفكره دكتور.
6: نعم
4: أشكرك جزيل الشكر وعذرا على المقاطعة دكتور أحمد اليسيري رئيس المركز الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. في العراق مشاهدين المئات من حملة الشهادات العليا تظاهروا في العاصمة بغداد للمطالبة بتعيينهم على ملاك الدولة.
7: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
8: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين احنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، وإحنا جايين هنا فقط بمطالب سلمية اللي هي فقط 50,000 درجة وظيفية. لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقة.
9: أنا بالنسبة لي من محافظة السليمانية ودعت أهلي من البارحة، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لأن ما بيها فايدة بعد. كل ما نعتصم يطلعوننا تصريحات كاذبة ويوهموننا هيك وهيك، وإضافة إلى بعض نواب السوشيال ميديا، إحنا وياكم وإحنا هيك من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبارك يمه، أنت صارحني من البداية لو وياي لو علي.
7: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
10: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
7: موقف

0: في الصحة، إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
1: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
2: نهاية العرب اليوم، في أمان الله.

0: مكالمة فيديو؟ شيء مبهر إنه وصلنا لهالدرجة من التطور، من رمز مورس لين الهواتف الذكية. فعلاً قطعنا شوط وايد طويل، كل شيء متعلق بالبيانات، وهنا يبتدي الموضوع. أقمار السيلسات تبعث الملايين من البيانات الرقمية في كل جزء من الثانية لتربط كل شيء وكل شخص في كل مكان. أعتذر بس باخذ هالاتصال. ألو؟
1: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
1: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
3: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
2: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بريطانيا تقول إنها ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال ينتهج التجويع الصامت في القطاع. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية في محور تعز. قوات التحالف تؤكد إصابة العشرات في هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين على مدن سعودية. وبن فرحان يقول إن الرياض تدعم الحلول الدبلوماسية ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. شبكة أطباء السودان تؤكد مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين باستهداف مسيرات للدعم السريع في مدينة أم روابة بشمال كردفان، وتحذيرات من تفاقم مستويات المجاعة في مخيمات النزوح بدارفور.

0: قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وأبلغت الحكومة البريطانية البرلمان بأن عملية صياغة وتطبيق العقوبات ستستغرق من 6 إلى 9 أشهر.
1: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء

0: الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
1: وقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامات المملكة البريطانية بالفاضحة والكاذبة، كما أعلن إجراءات انتقامية ردا على العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية.
2: قررت بحسب الاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ثانيا، إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة. ثالثا، وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
1: وأعلنت وزارات خارجية 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا عزمها اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن. وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، وحذرت من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف، مع رفضها أي خطوات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. وأكدت الدول أنها تدرس بجدية فرض قيود وطنية على التجارة بالسلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، الملاحظ أن الغضب والسخط الإسرائيلي منصب على بريطانيا والحكومة البريطانية، مع أن 11 دولة أو 10 دول إضافة إلى كندا اتخذت إجراءات مشابهة، ما سبب ذلك؟ هل هو لأنها بريطانيا بكل ما تحمله هذه الدولة من مسؤولية تاريخية عن إقامة إسرائيل، أم لأسباب أخرى ربما؟
3: يعني ربما لأن بريطانيا اتخذت قرارا وفرضت عقوبات على المستوطنات، ولكن باقي الدول هي قالت وأشارت لأنها في طور اتخاذ مثل هذا القرار ودعمت الخطوة البريطانية. خطوة العقوبات جاءت من بريطانيا، وجاء الرد الإسرائيلي سريعا بإصدار قرار بإغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب طرد الممثلين البريطانيين والضباط البريطانيين من مقر التنسيق المدني والعسكري في كريات جات والمخصص لقطاع غزة، ومنع التدريب البريطاني للشرطة الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى أعلن عنها وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي قال وأكد بأن هذه الخطوات اتخذت بعد التشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واضح بأن إسرائيل من خلال هذه القرارات الصعبة أرادت أن ترسل رسائل لبقية الدول بألا تتخذ قرارا مشابها للقرار البريطاني. وحتى أن الكلمة التي والتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ركز على مكانة بريطانيا وعلى حتى وعد بلفور في إقامة إسرائيل وغيرها من الأمور، ولكنه حاول الفصل بين بريطانيا وبين حكومة العمال التي تحكم حاليا بريطانيا، وكان يكرر بين حين والآخر أن حكومة العمال الحالية هي التي تتخذ مثل هذه الإجراءات. وحاول الفصل وحاول أيضا الحديث عن هذه الجزئية، وقبل قليل أشار لأنه تحدث مع زعيمة المعارضة ومع أطراف من المعارضة البريطانية، وهنا أتحدث عن محادثة هاتفية بين جدعون ساعر وهذه الشخصيات البريطانية، ولكن نتحدث عن إجراءات قرار بإغلاق القنصلية. الحديث عن هذه الجزئية ربما يشير إلى جزئية سياسية، لأن هذه القنصلية مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين، هي ليست مخصصة للتعامل مع الإسرائيليين، وهذه القنصلية تقع في القدس الشرقية تحديدا في حي الشيخ جراح. وتطرق إلى هذه الجزئية جدعون ساعر الذي أشار إلى ودعا بأن السيادة الإسرائيلية هي على شقي المدينة، على الشرقية والغربية، وأيضا أن هذه المنطقة هي عاصمة لإسرائيل، وأي إجراءات وأعمال دبلوماسية يجب أن تقام بعد موافقة إسرائيل عليها. لذلك نتحدث عن خطوات تحاول إسرائيل أن تقول بأن القدس عاصمة موحدة لها، وأنها لا تريد أي منظمة أو أي قنصلية أوروبية أو غربية تعمل لصالح الفلسطينيين في هذه المدينة، وقد تشكل هذه الخطوة يعني تمهيدا لخطوة أكبر بإمكانية استهداف بقية القنصليات الموجودة في القدس الشرقية والتي تتعامل مع قضايا الفلسطينيين. أيضا نتحدث عن جزئية أخرى تطرق ساعر لها، جزئية تاريخية، طرح تاريخي واسع، الادعاء بأن لليهود الحق بالعيش فيما اسماها أرض إسرائيل، وهنا أيضا أشار إلى جزئية الضفة الغربية المحتلة، ويعني قارن بين عيش اليهود في هذه المناطق وعيش البريطانيين في كل بريطانيا والفرنسيين في كل فرنسا. ولكن ربما ما غاب عن جدعون ساعر أن القنصلية البريطانية ساهمت في هجرة اليهود إلى فلسطين قبل النكبة. هذه القنصلية التي أنشئت عام 1839 ميلادي كان لها دور كبير في تشجيع الهجرة الاستيطانية اليهودية قبل النكبة، ودعم العصابات الصهيونية في ذلك الوقت والحركة الصهيونية العالمية. أيضا نتحدث عن قنصلية لها سنوات طويلة تعمل تتواجد في مدينة القدس، بدأت يعني وكان لها مقر في داخل البلدة القديمة قبل الانتقال إلى المقر في خارج البلدة القديمة في منطقة الشيخ جراح، لذلك لها ربما تاريخ واسع وسنوات طويلة يعني من إقامة هذه القنصلية البريطانية في داخل مدينة القدس المحتلة. ولكن ربما أكثر ما تخشى إسرائيل ليس فرض عقوبات على التعاون التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لأنه بحسب أحد العاملين في وزارة الاقتصاد الذي صرح إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نسبة يعني التبادل التجاري مع القطاعات المستهدفة من هذه العقوبات لا تتجاوز 34 مليون دولار، ولكن الخشية من الصادرات الإسرائيلية في داخل الخط الأخضر التي يعني يتجاوز حجم التجارة والتبادل التجاري حاجز 44 مليار دولار، لذلك تخشى إسرائيل أن تشكل الخطوة البريطانية حافزا لبقية الدول لاتخاذ إجراءات، وأن تتحول هذه الخطوات ربما التي يمكن أن نسميها بأنها خطوات ضئيلة لا تؤثر كثيرا على إسرائيل إلى خطوات قد يعني تستهدف قطاعات مهمة من ناحية قطاع الاقتصاد في داخل الخط الأخضر، قطاع التجارة، قطاع نتحدث أيضا عن الصناعات العسكرية والتبادل العسكري بين إسرائيل والدول الغربية.
1: شكرا جزيلا يا أحمد. أحمد جرادات من أمام القنصلية البريطانية التي أعلنت إسرائيل إغلاقها في القدس. نواصل نقاش هذا الموضوع مع ضيفنا في لندن بن لو الكاتب الصحفي. سيد لو، هل تعتقد أن هذه الإجراءات العقابية بين قوسين التي أعلنتها إسرائيل على بريطانيا قد تدفع حكومة السيد أندي بيرنم لمراجعة قرار اتخاذ العقوبات أم لا؟ ربما تدفعه لاتخاذ عقوبات أشد وقعا.
4: لا أعتقد أن هذا سوف يسبب لأندي إعادة النظر في هذا القرار، ولكنه بطبيعة الحال مساره السياسي قصير، وهو يعلم أنه عندما يتنازل فسيكون ذلك إشارة إلى الضعف، والحكومة هي ضعيفة أصلا. هذه طبعا مقامرة سياسية، ولكنه لن يتنازل عن هذه العقوبات. هل سيواجه إسرائيل مجددا وربما ترتيبات أخرى سوف يفعل؟ هل سيعيد النظر في المسألة؟ لا أعتقد ذلك. إن تصريح إيد ملبن وزير خارجية المملكة المتحدة تصريح مهم، وهو تموقع مهم من قبل المملكة المتحدة بدعم من دول أخرى، وأعتقد أن ذلك مهم، لأن هذا التصير أو هذا الإجراء تم الموافقة عليه ليس فقط من قبل الحكومة البريطانية، ولكن من السيد ماكرون وأيضا رئيس وزراء كندا، وانضم إليهم أشخاص آخرون ودول أخرى بلغت 12 تتحدث عن إسرائيل كونها دولة مارقة. طبعا إسرائيل سوف تزمجر وسوف تتخذ خطوات، ولكن من الأهمية بمكان تتحدث الدول العربية لكي تندد بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية. والسيد بلبان تحدث عما تحدث عنه في مجلس العموم اليوم، والدول العربية يجب أن تشد على يده أيضا.
1: نعم وبالضبط سيد لو، استخدام تعبير التطهير العرقي ethnic cleansing بالإنجليزية، هذا وصف لأول مرة نسمعه من حكومة بريطانية، هل تعتقد أن حكومة سيد أندي بيرنم تسير فعلا نحو تصعيد أكبر ضد إسرائيل أم لا؟ اتخذت هذه الخطوات لإرضاء الجناح اليساري داخل حزب العمال وفيه نسبة كبيرة جدا مؤيدة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
4: كلا، لا أعتقد أنه قام بذلك ليسترضي الجناح اليسار في حزب العمال. أعتقد وكما قلت أن أندي بيرنم سوف يتشبث بقراره، أخذين بالاعتبار أن إيد ميليبان تحدث عن هذا الأمر كنهج جديد. ما حصل اليوم في مجلس العموم بالفعل أمر غير مسبوق. الحكومة البريطانية ولأول مرة تقر بأن التطهير العرقي والاحتلال أمرين غير قانونيين، ولأول مرة وعلى الملأ تدافع عن قرار عام 2024، قرار محكمة العدل الدولي التي جعلت الاحتلال غير قانوني، وتحدث عن النفاق، تحدث عن قول شيء وعدم فعل أي شيء، وتحدث عن هذا الأمر، وتحدث عن ذكرى الحكومة وما تحدثت به حكومة نتنياهو والتشجيع على التطهير العرقي. بالفعل ما قاله إيد ميليبان هو أمر غير مسبوق، وزير الخارجية البريطاني، وأعتقد أن هذا البيان بيان واضح يتبع نية واضحة. بريطانيا أخيرا اتخذت موقفا بشأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، وأضيف وأقول أنه تحدث بملء الفيه عن حل الدولتين، ولم تتحدث بريطانيا بوضوح منذ فترة عن الحاجة للوصول إلى حل الدولتين.
1: طيب هناك أيضا 11 دولة بالإضافة إلى بريطانيا لوحت باتخاذ إجراءات مماثلة، كم هو مهم سيد بيلو هذا الموضوع، وربما هذا يفسر الغضب الإسرائيلي الكبير، وكأن هناك عامل الدومينو أو أحجار الدومينو، بمعنى إذا اتخذت دولة مهمة مثل بريطانيا خطوة كهذه قد تتبعها دول أخرى ويزيد الخناق وتزيد العزلة الإسرائيلية في العالم.
4: نعم أعتقد أنك محق لأنك تحدثت عن تأثير أحجار الدومينو، وهذا مهم، وهنالك دول بالفعل تدعم بريطانيا، وهنالك عقوبات فرضت على البضائع التي تأتي من الأراضي المحتلة على حمل غير قانوني. قلت هنالك دول أخرى، والدول العربية أيضا يجب أن تتخذ موقفا، يجب أن ترفع قيرتها وتوضح بأن ما يجري وما تقوم به إسرائيل لفلسطين وللفلسطينيين لا يتعين أي يصمت المرء إزاءه. وأخيرا أوروبا ويحدون الأمل بقية أرجاء العالم سوف يندد بهذه الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، يعني بذلك أنها فاشية وتلجأ إلى العنف. هذا هو نظام فاشي ويجب أن ينبذ، يجب أن يندد به، ويجب أن يحاكم في نهاية المطاف، ويحدون الأمل يحصل ذلك.
1: هناك موضوع تحاول إسرائيل من خلاله على ما يظهر ابتزاز بريطانيا، كما سمعت سيد بيلو يتحدث الإسرائيليون عن وجوب أن تعترف الحكومة الإسرائيلية بأن جزر الفوكلاند البريطانية هي أراضي محتلة لصالح الأرجنتين. هناك كما تعرف حديث عن تراجع أو مراجعة أمريكية بهذا الشأن، هل مستعدة لندن لتحمل تبعات من هذا القبيل؟
4: أعتقد أن السيد بن غفير وهو وزير الأمن القومي هو الذي تحدث نيابة عن الأرجنتين بشأن جزر الفوكلاند. أعتقد أن هذا يرتبط بعرض عضلاته والتبجح، ولا أعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن ينتبه وقلق إزاء هذا الأمر. هنالك ضرب على الصدور إذا بصح التعبير من قبل الإسرائيليين، وهنالك غضب عارم. أعتقد أن المملكة المتحدة حكومتها يجب أن تكون هادئة، يجب أن تشبث ب أرضيتها القانونية التي عولت عليه، ويجب أن تقول بأن الطريقة الوحيدة لأمن إسرائيل هي من خلال حل دولتين، ويجب أن تكون جاهزة للتصدي لتبعات أفعالها.
1: ماذا عن الموقف الأمريكي؟ وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن واشنطن لن تحذو حذو لندن في فرض عقوبات، طبعا كما قال هو. ألا تعتقد سيد بيلو أن هذا الإجراء العقوبات البريطانية على إسرائيل قد تجعل العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة متوترة أكثر فأكثر؟
4: ربما هذا سيسبب صعوبات مرتبطة بالعلاقات بين البلدين، ولكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن دونالد ترامب هو رجل يعقد صفقات وينكث بوعوده، وقد تعلمنا هذا الدرس. إذا ما اعتقد المرء أنه يتعين استرضاء سيد ترامب للوصول إلى صفقة فإن المرء سيكون واهم. نعم سيكون هناك تهديدات تأتي من البيت الأبيض، من ترامب ومن السيد روبي، ولكن مجددا أقول أنه من الأهمية بمكان الحكومة البريطانية مع أصدقائها وحلفائها أن تتشبث بموقفها سيما ضد هذا التصرف البلطجي من تل أبيب أو من واشنطن العاصمة.
1: شكرا جزيلا الكاتب الصحفي بيلو في لندن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد وطالبته بتسليم نفسه وهددت بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
5: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل وشاب استشهد داخل هذا المنزل. الشاب عبد الكريم سليمان، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار ومن ثم طالب عبر مكبرات الصوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
1: وتفرض قوات الاحتلال حصارا على مخيم شعفاط وبلدة عناتة في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
6: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتة الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
1: هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عملية هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافر يطا قبل أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا. أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم داخل سجون الاحتلال. وأعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهمبول في حديث للتلفزيون العربي عن قلق المنظمة حيال وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
7: هناك قلق جدي بشأن وضع السجناء، ولقد قرأنا عن ذلك ونعرف مدى قلق العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، وذاك يذكرنا بعلة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولماذا تقوم بهذه الزيارات، وذلك لضمان أن شروط معاملة السجناء في هذه الأماكن تحفظ كرامتهم. نأمل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.
1: وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال على منزل في مخيم أنصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة الواقعة بجنوب القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت المشهد هناك.
8: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
9: سلمك الله يعطيك الصحة.
8: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
9: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين، طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل، حسبي الله ونعم الوكيل.
8: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
9: ولا حاجة، حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان، منشاري هان، حلم حياتي كله هان، هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجة، الحمد لله.
8: وين راح تروح أبو العبد؟
9: نعم؟
8: وين راح تروح؟
9: إن الله، ما فيش سكنة، هاي بقول لك حلم حياتي هنا كله. حلم حياتي، يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع أسبوعين ما بعد هيك، الحمد لله. ما قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وعمل أي خيمة تقويني أنا وهم. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر.
8: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير؟
9: زي ما انت شايف 160 متر، اربع غرف وصاله وحمامين، الحمد لله ولا حاجه متبقيه.
8: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: ويبقى معنا عبد الله مقداد، لكن هذه المرة من دير البلح. عبد الله، أطلعنا لو سمحت على آخر التطورات الميدانية عندكم.
8: وائل، يوم حافل من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة عموما، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجملة من الغارات، بدأتها في مدينة خان يونس، امتدت إلى عمليات النصف في شرق دير البلح، وأيضا إلى الغارات العنيفة التي استهدفت مخيم البريد ودمر مربع سكني، ودمرت أيضا منزلا غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأيضا موجة من الاستهدافات الميدانية، كان هناك استهداف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وصل قرابة 13 مصابا بينها إصابات وصفت بالحرجة إلى مستشفيي العودة ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وبالتالي نحن نتحدث عن مسلسل من الاستهدافات الإسرائيلية مستمر ومتواصل في قطاع غزة، وعن عدد من الشهداء والمصابين لا زال مستمرا ومتواصلا. يقابل كل هذا التصعيد والميداني مشهد إنساني لا زال معقدا للغاية. اليوم كان البيان ربما الأبرز في هذا اليوم هو البيان الذي أصدره مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، والذي تحدث صراحة عن هندسة للجوع والجوع الصامت الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يلاحظ من خلال سواء الإحصائيات أو حتى الكميات والأنواع التي تعبر إلى قطاع غزة، كلها تصنف سلع كمالية وليست سلع أساسية. هناك الكثير من القيود لا زالت مفروضة على إدخال المساعدات، هناك قيود لا زالت مفروضة على كمية المساعدات وحتى على أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تعبر إلى قطاع غزة. وبالتالي هذا المشهد بلا شك ألقى بظلاله الثقيلة جدا على المشهد الإنساني والحياتي بالنسبة للفلسطينيين، وبالتالي ازداد الموقف الإنساني تدهورا بلا شك. هذا التدهور لا يقل في خطورته عن التدهور الأمني المستمر والمتواصل في قطاع غزة بشكل يومي.
1: شكرا جزيلا عبد الله المقداد في دير البلح. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، وأشارت إلى أن هجمات للجماعة جنوبية البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، وحذرت من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
10: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، ما هي آخر أخبار المعارك، خصوصا مع إعلان الحكومة اليمنية إطلاق معركة جديدة على محور تعز؟
11: نعم وائل، تستمر المعارك بوتيرة عالية طبعا على مختلف الجبهات اليمنية اليوم، حتى وإن اشتدت ساعات وهدأت ساعات أخرى في هذه الجبهة أو تلك، لكن آخر المعلومات تتحدث أن المواجهات خلال الساعات الأخيرة كانت بشكل عنيف في الجبهة، في جبهة تعز تحديدا، في الجبهة الغربية من تعز والريف الغربي من تعز، والحديث هنا عن جبهة الوازعية الكدحة وأجزاء من جبهتي مقبنة وجبل حبشي. المعلومات تتحدث وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية عن تعزيزات كبيرة دفعت بها القوات التابعة لحكومة صنعاء منذ الصباح إلى هذه الجبهة. يقول الجانب العسكري والإعلام التابع للحكومة في عدن أنهم قاموا أيضا بالمثل بدفع تعزيزات عسكرية إلى هذه الجبهة. كان هنالك حديث عن تبادل سيطرة من قبل الطرفين على بعض المواقع. معلومات تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء سيطرت على مواقع في جبهة الوازعية، وهو طبعا ما ينفيه إلى حتى اللحظة طرف الحكومة في عدن، إلى جانب أن المعلومات أخيرا تتحدث أن جانب الحكومة في عدن سيطر على منطقة أو استعاد السيطرة كما يقول البيان العسكري على منطقة المكازمة في هذه الجبهة في منطقة الكدحة بغرب تعز. لكن هنا أيضا لا تأكيد رسمي سواء من قبل الجانب العسكري أو الإعلامي في صنعاء لمثل هذه المعلومات الميدانية، في ظل الحديث أيضا أن هذه الجبهة خلال الساعات الأخيرة طبعا شهدت تكثيفا لشن الغارات الجوية بعد دخول سلاح الطيران الحربي خلال الأيام الأخيرة إلى هذه المعركة. شنت غارات على الوازعية، شنت كذلك غارات جوية على منطقة الكدحة، وأخيرا على مواقع في جبل حبشي. يقول جانب الحكومة في عدن بأن هذه الغارات استهدفت قدرات وتجمعات لقوات صنعاء، لكن هنا في صنعاء يتحدثون عن شن بعض الغارات ويتهمون السعودية بشن هذه الغارات ويعتبرون ذلك تصعيدا جديدا، خاصة أن هذه الغارات تكثفت خلال الساعات الأخيرة منذ أمس على مناطق في الجوف ومأرب، وأخيرا يتحدثون عن استهداف أيضا من مناطق في منطقة الوازعية بغرب تعز، وكذلك في منطقة لحج قبل قليل كان أعلن الجانب الإعلامي هنا في صنعاء عن غارات يقول بأن السعودية شنتها على هذه المواقع. طبعا في إطار هذا التصعيد يتوازى هذا التصعيد طبعا مع توزيع متزامن لعدد من الجبهات خلال الساعات الأخيرة، توسيع أيضا في رقعة الهجوم والهجوم المضاد في أكثر من جبهة. نتحدث عن مواجهات كذلك ومعارك ما زالت مستمرة في شرق وشمال اليمن، تحديدا في جبهة الجوف، حيث كانت أعلنت القوات التابعة للحكومة في عدن أنها سيطرت على منطقة اليتمة ثم في منطقة الجوف تبع مديرية خب الشعف، وهي المنطقة الاستراتيجية الحدودية مع السعودية طبعا، وكانت ثم أعلن بعد ذلك جانب الحكومة هنا في صنعاء استعادة هذه المنطقة وفقا لمصادر عسكرية هنا في صنعاء، إلى جانب مواجهات أيضا شهدتها الساعات الأخيرة منطقة البيضاء تحديدا، هذه الجبهة المشتعلة والمتوترة أيضا، وجبهة أيضا الضالع وهي مناطق جنوب ووسط اليمن ما بين الضالع والبيضاء وكذلك يافع ومناطق ذي ناعم والزهراء التي تشهد أيضا تعزيزات متواصلة ومحاولة كل طرف إحراز تقدم في هذه الجبهة. تبادل سيطرة بشكل عام، تضارب في الأنباء عن الخارطة العسكرية والواقع الميداني الفعلي خلال الساعات الأخيرة، مع غياب بعض البيانات الرسمية بخصوص ما يستجد ميدانيا من سيطرة أو استعادة سواء من طرف الحكومة في عدن أو من طرف الحكومة في صنعاء. لكن التطور ربما الأبرز خلال الساعات الأخيرة هو ما أعلن من قبل صنعاء عن عودة التصعيد بشكل مكثف على الجانب السعودي، بعد أن أعلن كان المتحدث العسكري هنا في صنعاء انشل عمليات عسكرية على منشآت حيوية واقتصادية وكذلك نفطية في مناطق أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط في السعودية. وحديث أن هذه العمليات سيستمر وفقا لتصريحات قيادات سياسية وعسكرية هنا، لأنها تقول بأن هذا التصعيد لن يتوقف إلا بإيقاف الغارات الجوية وبإيقاف التحشيدات العسكرية في الجبهات الداخلية الذي دائما منذ بدء هذا التصعيد يتهمون السعودية طبعا بهذه التحشيدات، ويقولون بأن هذه التحشيدات العسكرية هي تابعة للجانب السعودي أو مدعومة من الجانب السعودي، وبالتالي إنهم يهاجمون هذه التحشيدات كما يقولون بشكل استباقي لإفشال هذا المخطط السعودي وفق الرواية أيضا المتكررة والثابتة هنا من صنعاء. لكن ما يثير وائل، دعني أشير فقط إلى جانب إنساني مقلق، هنالك طرق أغلقت وفقا لجهات معنية، أغلق طريق مثلا مأرب الجوبة اليوم، وأعلن عن طريق بديل كدامة الضالع عدن، هنالك حالات نزوح متعددة. منظمة الهجرة الدولية تحدثت أنه في مناطق الاقتتال نزحت نحو 2250 أسرة خلال الأسبوع الأخير فقط، نحو 13500 فرد خلال الأسبوع الأخير فقط. غالبية حالات النزوح طبعا كانت في الحديدة وفي تعز الجبهات المشتعلة، إضافة إلى حالات نزوح لم ترصد حتى اللحظة في الجبهات الجديدة مثل جبهات الجوف أو جبهات البيضاء والضالع التي توتر الوضع فيها عسكريا وميدانيا بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا علي. علي الذهب في صنعاء. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك كما قال. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، وأكد أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. وأضاف في مؤتمر مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
12: لا بد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من التمسك بخطة الطريق السعودية ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
1: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز، كما أعلن الجيش الإيراني تدمير مسيرة وصفها بالمعادية في أجواء مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وقال الجيش إن منظومات دفاعه الجوي وضمن إطار شبكة الدفاع الجوي الوطنية الموحدة استهدفت مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، وتمكنت من إصابتها وتدميرها في أجواء بندر عباس. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة غير مقبول، وأشار إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ومع الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
13: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
1: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان إن 13 شخصا قتلوا بالهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين في مناطق سيطرتها، وأعلنت الحركة دخول المخيمات في حالة مجاعة وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومستودعات ومركبات، وكان حي سولومينكسكي من أكثر الأحياء تضررا إذ اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مباني سكنية قريبة.
14: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات، عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى مبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات كما تقول السلطات الأوكرانية. يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا قد تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. هناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية وتخصيص أكثر من 50,000 درجة وظيفية لهم.
15: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
16: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين احنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، واحنا جايين هنا فقط بمطالب سلميه اللي هي فقط ال 50,000 درجة وظيفيه، لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقه.
17: انا بالنسبه لي من محافظه السليمانيه ودعت اهلي من البارحه، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لان ما بيها فايده بعد، كل ما نعتصم يطلعون لنا تصريحات كاذبه ويوهمونا هيك وهيك، واضافه الى بعض نواب السوشيال ميديا، احنا وياكم واحنا هيك، من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبالك يمه، انت صارحني من البدايه لو وياي لو علي.
15: ويعكس اتساع الرقعه الجغرافيه للمتظاهرين بحسبهم حجم الاحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
18: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
15: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
19: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة، إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
15: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: بعد أسبوعين على اجتياح الفيضانات بلدات شمال نيبال، لا تزال أعداد كبيرة ممن دمرت الفيضانات قراهم في عداد المفقودين.
20: في مدينة باتار لا يتسع مركز إيواء المنكوبين الذي تقيم فيه لحجم نكبتها، بعد أن فقدت هذه المرأة النيبالية عددا من أقاربها الذين أخذتهم فيضانات نهر التريشولي إلى المجهول.
21: لا يزال 6 أشخاص من عائلتي في عداد المفقودين، والدتي وأصهاري وأطفالهم. عندما سمعت عن الفيضان اتصلت بأختي زوجي، لكنها انقطعت عن الرد على اتصالاتي. فقدناهم منذ ذلك اليوم ولا أمل في العثور عليهم مجددا.
20: وفي البحث عن ذويها المفقودين تطرق ريفتي وزوجها كل يوم الباب، يأتيان إلى مشافي البلدة المنكوبة سائلين لعل أحدا من أقاربهم نقل إليها مصابا.
21: أتردد على المستشفى أملا في سماع أخبار سارة، فمنذ أن جرف الفيضان المنزل بأكمله ومعه جميع أفراد عائلتي أواصل السؤال عنهم يوميا، لم نعثر عليهم بعد.
20: هناك على الضفة الأخرى من النهر تقول ريفتي إن قريتها كانت هادئة إلى أن جاء الفيضان وترك بيت العائلة ومن فيه أثرا بعد عين. سجلت مديرية مقاطعة واكوت المنكوبة ما يزيد على 5,000 مفقود، ولم يتم العثور سوى على نحو 1,300 ممن فقدوا أرواحهم.
22: أولت الحكومة أولوية قصوى للعثور على المفقودين، وفي الوقت الحالي لا نرى أي أمل في نجاة أي منهم، ومع ذلك فإن عائلاتهم والحكومة على استعداد لاستعادة جثثهم على الأقل.
20: في نيبال ستبقى قصص الأسر المنكوبة في أحبتها شاهدة على ذكريات قاسية حلت ولن ترحل بسهولة. ليست ريفتي وحدها من سحب النهر الهائج في قرى نيبالا أحبابها بعيدا إلى غير رجعة، فهناك مئات مثلها في البلدات التي اجتاحها الفيضان يعتصر قلوبهم الوجع، ليس فقط على فقدان ذويهم بل على الطريقة التي فقدوا بها. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة بيتار شمال نيبال.
1: وسط تصعيد إيران لتهديداتها، ناقشت صحف أجنبية جلوى استراتيجية الولايات المتحدة لخنقها اقتصاديا، كما توقفت صحف عند إعلان بريطانيا عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
22: صحيفة لوموند الفرنسية رأت أنه مع فرض واشنطن حصارا بحريا يهدف بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خنق إيران اقتصاديا، تعيد طهران تقييم استراتيجياتها. وأضافت أنه بينما يقر كبار المسؤولين الإيرانيين بضرورة معالجة الوضع المالي العاجل، فإنهم يصرحون الآن بأنهم مستعدون لمزيد من التصعيد لإجبار واشنطن على التوصل إلى حل وسط. ونقلت عن محللين أن طهران تعتقد أن لديها فرصة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل عبر تصعيد الضغط العسكري للتوصل في أفضل الأحوال إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي، أو على الأقل لتخفيف الحصار. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية توقف إسفانديار باتمانجليج عند خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق إيران اقتصاديا، واعتبر أن الاقتصاد الإيراني تأثر بلا شك بالقيود المتتالية، لكن مع ذلك طوال نحو عقد من الزمن تمكنت طهران من مقاومة الضغوط الأمريكية، إذ استخدمت أساليب الالتفاف على العقوبات لمواصلة تصدير النفط إلى الصين، كما تكيفت قطاعاتها غير النفطية مع العقوبات، وبذلك تجنبت إيران الانهيار الاقتصادي الحاد الذي شهدته دول أخرى خضعت للعقوبات مثل سوريا وفنزويلا. ورأى أنه بينما تختبر الحرب هذه المرة قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود بطرق لم تكن العقوبات وحدها قادرة على فعلها، فإن القيادة الإيرانية لا تزال قادرة على مقاومة الآثار القسرية لهذه العقوبات. وأضاف بعبارة أخرى، يمكن لنهج ترامب أن يفقر معظم الشعب الإيراني، لكنه لن ينجح في خنق إيران نفسها. صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى خطوة بريطانيا لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي ستكون بمنزلة إدانة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ونقلت عن محللين أن الخطوة قد تنذر بعقوبات قد تفرضها دول أوروبية أخرى وقد تكون أشد وأوسع نطاقا. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تزايدت في أعقاب الحرب على غزة، وأن هذه العقوبات تأتي في وقت يشن فيه المستوطنون هجمات متكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية. رأى محللون أنه يمكن للثقل السياسي والاقتصادي لبريطانيا أن يؤدي دورا في تحفيز اتخاذ تدابير أوسع ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وفي حشد الشركاء الغربيين الآخرين للدفاع عما تبقى من حل الدولتين. في ظل الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند واحد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان القطاع، وهو الحصول على وثائق ملكية المنازل والأراضي، إذ بات معركة بحد ذاتها بعدما سوت القوات الإسرائيلية أحياء بأكملها بالأرض، وفقد الأهالي عقود الملكية وتصاريح البناء وفواتير الخدمات والسجلات التي تثبت حقوق أصحابها. ولفتت إلى أن استعادة الأدلة المفقودة باتت أمرا بالغ الأهمية، إذ يخشى الأهالي أن يتحول فقدان الوثائق إلى فقدان للحق نفسه، خصوصا مع سيطرة القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة وطرح خطط لإقامة مجمعات سكنية وقواعد عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرتها. وتنقل أن سكان غزة يخشون من التهجير القسري وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء الدائم على مناطقهم. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن محامين ومنظمات فلسطينية يخوضون سباقا لاستعادة ما يمكن العثور عليه من السجلات الرقمية والوثائق المتبقية، ويجمعون بدائل مثل فواتير الكهرباء والضرائب وشهادات الجيران وحتى إيصالات المخالفات لإعادة بناء إثباتات الملكية، بينما تزداد المهمة تعقيدا بسبب أنظمة ملكية الأراضي. في ملف أوكرانيا رأى راجان ميلون في صحيفة نيويورك تايمز أن تباطؤ التقدم الميداني لروسيا وتكبدها خسائر بشرية كبيرة لا يعني خسارتها للحرب، إذ تراهن موسكو على نفاد منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية لتحقيق تفوق حاسم في المرحلة المقبلة. وقال إن التطور الأخطر هو الشح الحاد في صواريخ باتريوت وتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا، ما يمنح موسكو التي طورت مسيرات وصواريخ جديدة فرصة لتكثيف ضرباتها وتوسيع نطاق استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ قبل الشتاء. وأضاف أن الهدف هو تحطيم معنويات الأوكرانيين وإجبار كييف وحلفائها على الخضوع لشروط تسوية تخدم المصالح الروسية. واعتبر الكاتب أن حملة بوتين المتواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ تختبر قدرة أوكرانيا على التحمل، لكن إذا استطاعت كييف تجاوز هذا الشتاء فسيكون بوتين قد استنفد مسارا آخر للطائرات.

0: لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. وسائل أعلام إيرانية تؤكد وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة خرج، ومقر خاتم الأنبياء الإيراني يهدد بمهاجمة قواعد ومصالح أمريكا بالمنطقة إذا نفذت تهديداتها باستهداف ناقلة نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال ينتهج التجويع الصامت في القطاع. بريطانيا تقول إنها ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

أهلا بكم مشاهدينا. قالت وسائل إعلام إن دوية عدة انفجارات سمعت في محيط جزيرة خرج دون أن يصدر بيان رسمي بشأن مصدر هذه الانفجارات أو سببها. يأتي ذلك في وقت هدد فيه مقر خاتم الأنبياء باستهداف مصالح وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ردا على ما قال إنها تهديدات للجيش الأمريكي بمهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج. إذن مشاهدينا، نتحدث الآن عن سماع دوي انفجارات، عدة انفجارات في محيط جزيرة خرج، لا حديث عن الأسباب، لا حديث عن التفاصيل، لا بيان رسمي حتى هذه اللحظة بعد حديث وسائل إعلام إيرانية، وتحديدا وكالة مهر الإيرانية أوردت هذا الخبر، تحدثت عن سماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خرج، ونتابع التفاصيل إن كانت هناك أي معلومات متوفرة حول هذا الخبر العاجل مع مراسلنا من طهران أمير جابر. أمير، أهلا بك، ماذا نعرف من معلومات حول ما ذكر في وكالة

0: مهرة الإيرانية؟
1: نعم سونيا، ما ذكرته وكالة مهر للأنباء وهي شبه رسمية جاء قبل دقائق معدودة. يتحدث هذا الخبر عن عدة انفجارات وقعت في محيط جزيرة خارك الواقعة في المياه الخليجية وهي المعنية بتصدير النفط الإيراني. هذا البيان أو هذا الخبر من وكالة مهر للأنباء جاء بعد تحذير للناطق باسم مقر خاتم الأنبياء المعني بالعمليات العسكرية وإدارة العمليات العسكرية والتنسيق ما بين الحرس الثوري والجيش الإيراني. حذر الجيش الأمريكي من أن استهداف الناقلات الإيرانية ستقوم طهران بالرد على هذه الهجمات باستهداف القواعد الأمريكية ومصالح المصالح الأمريكية في المنطقة. بعد ذلك سونيا دعيني أشير أيضا إلى العاجل، وكالة فارس للأنباء قبل قليل أيضا تتحدث عن انفجارات في محيط ساحل ميناء جاسك. هذا الميناء الإيراني يقع في محافظة هرمزجان والمطل على بحر عمان. تقول وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصادر محلية بأن سمعت أصوات من جهة البحر وبالقرب من منطقة سانج السياه، وأن الانفجار وقع على مرحلتين يفصل بينهما وقت قصير. هذا ما تتناوله وكالة فارس للأنباء بعد خبر لوكالة مهر تتحدث عن انفجارات في جزيرة خارك. الآن الحديث عن انفجارات وقعت في ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان قبل دقائق من الآن. يبدو هذا مرتبط باستهداف ناقلات رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله قبل قليل أيضا كان له بيان حذر الجيش الأمريكي وقال بأن الجيش الأمريكي قام بتحذير ناقلات نفط إيرانية بإخلائها، وقال بأن استهداف هذه الناقلات يعني الرد الحاسم الإيراني على القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. يبدو مستوى التوتر بات مرتفعا منذ ساعات فجر هذا اليوم، منذ أن أعلنت طهران أنها استولت على غواصة أمريكية ذكية بالقرب من مضيق هرمز في ساعات فجر هذا اليوم. بعد ذلك كان هناك بيان للجيش الإيراني يتحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات الآن لتشير إلى انفجارات وقعت في جزيرة خارك في المياه الخليجية وكذلك في ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان في هذه الدقائق، وتحذيرات إيرانية بأن أي هجوم على ناقلات النفط الإيرانية سيكون هناك رد إيراني شديد وحاسم على في باستهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. ربما نحن بانتظار التطورات الميدانية وأيضا البيانات الرسمية الصادرة ربما من الحرس أو من الجيش الإيراني تشير إلى طبيعة هذه الانفجارات التي وقعت في جزيرة خارك وكذلك في ميناء جاسك بحسب ما نقلته وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني. سونيا
0: ابقى معنا أمير جابر، نذكر مشاهدينا بهذه التطورات. وكالة مهر تتحدث عن سماع ذوي انفجارات في محيط جزيرة خارك، بينما تتحدث أيضا وكالة فارس للأنباء الوكالة الرسمية الإيرانية تتحدث عن سماع ذوي انفجارات في ميناء جاسك المطل على خليج عمان. نتحدث هنا عن ميناء أي بما يطرح فرضية أن تكون ناقلات نفط هي المستهدفة. يرتبط هذا أيضا بتهديد إيراني من قبل مقر خاتم الأنبياء باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال تم استهداف ناقلات نفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمير، في انتظار أي بيان رسمي قد يصدر بالإضافة إلى ما ورد في وكالة مهر ووكالة فارس عندما نتحدث عن استهداف هذا الميناء ميناء جاسك، ما الذي يرجح أن يكون مستهدف في هذا الميناء بحسب المعلومات المتوفرة طبعا؟
1: يعني سونيا، بطبيعة الحال هذه الأخبار جاءت بعد دقائق معدودة من بيان صادر للناطق باسم مقر خاتم الأنبياء، وكذلك تصريحات أخرى لرئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله، كان يتحدث عن أن الجيش الأمريكي قام بتحذير ناقلات نفط إيرانية لإخلائها واستهداف هذه الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية، ولذلك أكد على أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف ناقلات النفط الإيرانية، وقال بأن إيران ستقوم باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. بعد ذلك جاءت هذه الأخبار لتشير إلى وقوع انفجارات في جزيرة خارك في المياه الخليجية، وكذلك في ميناء جاسك الإيراني بالقرب من إحدى المناطق في هذا الميناء. يبدو الاستهدافات أو الهجوم الأمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية. تقول طهران بأن جزيرة خارك كانت تؤكد خلال الأيام القليلة الماضية وعلى لسان وزير النفط الإيراني بأن عملية التصدير ما زالت مستمرة عبر هذه الجزيرة، وربما هذه الاستهدافات تأتي في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، وبالإضافة إلى العقوبات والإنزال الاقتصادي على البلاد. ويمكن القول بأن هذه الاستهدافات للسفن ولناقلات النفط الإيرانية سواء في جزيرة خارك المعنية بتصدير النفط الإيراني أو بميناء جاسك وهو خارج نطاق مضيق هرمز مطل على بحر عمان، هو مرتبط بالسفن التجارية، كما تابعنا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله، وكذلك الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء العميد ذو الفقاري. كل هذه التصريحات العسكرية بطبيعة الحال تشير إلى تطورات ميدانية في مضيق هرمز وهجمات أمريكية لمناطق ساحلية أو ربما السفن وناقلات النفط الإيرانية. نذكر سونيا، منذ ساعات فجر هذا اليوم كانت هناك تطورات ميدانية في مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن الاستيلاء على غواصة أمريكية ذكية، ونشرت صور قبل قليل لهذه الغواصة الأمريكية في السواحل الإيرانية الجنوبية بالقرب من ميناء بندر عباس. كذلك الجيش الإيراني كان له بيان يشير إلى تحطيم مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز.
0: شكرا لك أمير جابر، سنعود لك في حال كانت هناك أي تطورات، طبعا مع يعني ارتفاع منسوب التصعيد. شكرا جزيلا لك. أعلنت إذن بحرية الحرس الثوري الإيرانية السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز، وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. وفقا لبيان الحرس، فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الفائت. إلى ذلك، قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبية البلاد. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كابلر، كما ارتفعت أسعار النفط لمستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
2: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
0: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز. كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من الوازعية القريبة من مديرية ذباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بصد القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة أن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
3: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي أن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. أضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
3: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبية القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا تلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
4: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت. الحمد لله على السلامة أبو العبد.
5: الله يعطيك الصحة.
4: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
5: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين. طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل. حسبي الله ونعم الوكيل.
4: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
5: ولا حاجة. حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجة تروح. الحمد لله.
4: وين راح تروحوا أبو العبد؟
5: نعم
4: وين راح تروحوا؟
5: إن الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي هنا كله، حلم حياتي. يعني أنا لو بدي أروح عندي جيراني هيتحملوني أسبوعين ما بعد هيك. الحمد لله أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وأعمل لأي خيمة تقويني أنا وأهلي. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
4: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
5: زي ما أنت شايف، 160 متر 4 غرف وصلاة وحمامين وقف. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
4: عوضك الله خير. شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: بالعودة مشاهدينا إلى تطورات في اليمن، ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي أهلا بك، نتابع معك آخر التطورات في اليمن وآخر التصريحات أيضا، تفضل.
6: نعم سونيا، ما زال الوضع متوتر والتصعيد مستمر على عدة محاور. تقريبا نتحدث أن الساعة الأخيرة شهدت تصعيدا عسكريا وميدانيا في أربع محاور الرئيسة. أولا اشتداد المعارك بوتيرة عالية خلال الساعة الأخيرة كان في معركة غرب تعز أو الريف الغربي من تعز، وتحديدا جبهة الوازعية الكدحة، حيث تستمر المواجهات في هذه الجبهة. هنالك معلومات ميدانية وعسكرية عن تبادل السيطرة لكلا الأطراف، عن طرف الحكومة هنا في صنعاء وطرف القوات التابعة لحكومة عدن على هذه الموقعة. قبل قليل كانت أعلنت مصادر ميدانية وعسكرية عن استعادة منطقة المكازمة في منطقة الكدحة بغرب تعز، لكن لا تأكيد رسمي هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في صنعاء. أيضا كان هنالك معلومات أنه ظهرا تم تقدم لقوات صنعاء في منطقة الوازعية تحديدا. رافق هذا الهجوم اليوم والهجمات المتبادلة التي تمت بأنساق متعددة دفاعية وقتالية، رافق ذلك طيران شن عدد من الغارات كانت على منطقة الوازعية ومناطق كذلك الكدحة وكذلك منطقة جبل حبشي. هذه الغارات تبناها طبعا جانب قوات الحكومة في عدن، وقال بأنه شن هذه الغارات لاستهداف قدرات صنعاء وتجمعات لقوات صنعاء، لكن الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء يقولون بأن هذه الغارات التي شنت، يتهمون الجانب السعودي بشن هذه الغارات، سواء هذه الغارات التي شنت خلال الساعات الأخيرة وكانت بكثافة طبعا سواء على جبهة تعز أو بقية الجبهات المتوترة كما هو الحال في الجوف أو مأرب أو الضالع، وأخيرا الحديث عن غارات جديدة شنت على مواقع في محافظة لحج كذلك بوسط وجنوب البلاد. يقولون بأن الجانب السعودي هو من يشن هذه الغارات ويحملونه تبعات ذلك، ويقولون بأن العملية التي كانت اليوم واستهدفت منشآت في السعودية نفطية واقتصادية وكذلك منشآت حيوية في مناطق أبها وجيزان وخميس مشيط وعدد من المدن السعودية أو المناطق السعودية، هي في إطار الرد على هذا التصعيد الذي يتهمون السعودية سواء من خلال شن الغارات أو من خلال كما يقولون أنها وراء التحشيدات العسكرية في جبهات الاقتتال الداخلية. الجبهات متوترة أيضا على امتداد جغرافي واسع، والحديث هنا عن جبهة الجوف التي أيضا اشتعلت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة. هنالك تعزيزات عسكرية ما زالت مستمرة في هذه الجبهة، كان هنالك تقدم لقوات الحكومة في عدن والسيطرة على منطقة اليتمة منتصف اليوم، لكن بعد ذلك جاءت المعلومات الميدانية والعسكرية وفقا لمصادر سياسية وعسكرية هنا في صنعاء بأنه تم استعادة هذه المنطقة، وهي منطقة اليتمة الحدودية الجغرافيا تقع في المنطقة الحدودية مع السعودية، وهي طبعا من المواقع الاستراتيجية المهمة تتبع مديرية خب والشعب تحديدا. هنالك ايضا حديث عن تعزيزات عسكريه متبادله ايضا وهجمات متبادله ما زالت في منطقه البيضاء، حيث منذ الايام الاخيره يحشد الطرفان في هذه الجبهه. هنالك محاوله من قبل قوات الحكومه التقدم في هذه الجبهه، الحكومه في عدن طبعا تحديدا منطقه ذي ناعم والزهراء. يقول الجانب العسكري هنا في صنعاء بانه احبط خلال الساعات الاخيره محاولات هجوميه من قبل جانب الحكومة في عدن باتجاه منطقة ذي ناعم تحديدا في البيضاء، كما يقول بأنه استهدف أيضا أو أحبط تحشيدات عسكرية كانت تتجه باتجاه مناطق شرقية قادمة من منطقة الوديعة والوريك في الاتجاه الشرقي من اليمن، مع تصاعد مستمر طبعا تصاعد مستمر لكافة هذه العمليات. هنالك العديد من التداعيات الإنسانية. مؤخرا كان هنالك بيان لمنظمة الهجرة الدولية تتحدث أنه خلال الأسبوع الأخير فقط هنالك 2200 200 أسرة نزحت منهم تتضمن تقريبا 13500 فرد، وحالة نزوح مستمرة. هنالك توقف لبعض الطرقات كطريق الجوبة مأرب الذي توقف اليوم عن الحركة، وهنالك كان تحذير من الجهات المعنية بإيقاف الحركة في هذا الطريق واستبداله بطرق أخرى. أيضا تداعيات إنسانية تلقي بظلالها مع اشتداد المواجهات وحالة التصعيد المستمرة التي تتسع طبعا سونيا على مستوى الجبهات الداخلية وكذلك على مستوى خارج الحدود، والحديث هنا عن التصعيد المستمر أيضا ما بين حكومة صنعاء وما بين الجانب السعودي.
0: شكرا جزيلا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وأبلغت الحكومة البريطانية البرلمان بأن عملية الصياغة وتطبيق العقوبات ستستغرق من 6 إلى 9 أشهر.
7: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما جديدا وشاملا للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر، سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذلك أقول لهؤلاء الذين يمولون المرافق في المستوطنات غير القانونية ستواجهون حظرا بريطانيا شاملا.
0: وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامات المملكة المتحدة البريطانية بالفاضحة والكاذبة، كما أعلن إجراءات انتقامية ردا على العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية.
8: قررت بحسب الاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولاً إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ثانياً إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة. ثالثاً وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
0: أعلنت وزارات خارجية 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا عزمها اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن. وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، محذرة من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف، مع رفضها أي خطوات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. وأكدت الدول أنها تدرس بجدية فرض قيود وطنية على التجارة بالسلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس. وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطلبته بتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
9: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل، وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار ومن ثم طالب عبر مكبرات الصوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه. كان داخل هذا المنزل، وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شهادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
0: هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خيلة الضبع القريبة لتنفيذ عملية هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع التبان بمسافر يطا قبل عدة أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال نادر أسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنوبول في حديث للتلفزيون العربي عن قلق المنظمة حيال وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
10: هناك قلق جدي بشأن وضع السجناء، ولقد قرأنا عن ذلك ونعرف مدى قلق العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، وذاك يذكرنا بعلة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولماذا تقوم بهذه الزيارات، وذلك لضمان أن شروط معاملة السجناء في هذه الأماكن تحفظ كرامتهم. نأمل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.
0: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان أن 13 شخصا قتلوا بالهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها. وأعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة، وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والكبار. وحذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة أن المنظمات الأممية والدولية بتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. كما دعت الحركة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، مشددة على ضرورة حماية حقوق النازحين وفق القانون الدولي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. الكرملين قال إن المحادثة كانت بناءة، وإن بوتين طرح ما يمكن لواشنطن القيام به عمليا لتسريع إنهاء الحرب. قال وزير الدفاع الأوكراني إفغيني خمارا إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات مالية عاجلة لدعم أوكرانيا، محذرا من أن الوقت المتاح لوقف روسيا محدود، وأكد أن بلاده تحتاج إلى قرارات سريعة بشأن التمويل في ظل استمرار الحرب والضغوط العسكرية الروسية. كما أعلن وزير الدفاع أن بلاده تعمل على تأمين نحو 1000 صاروخ من الدول الحليفة في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية. قال مسؤول دفاع أمريكي أنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد لاحتمال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة طويلة. وأضاف مسؤول رفيع في البنتاغون لرويترز أن واشنطن تعتقد أن حلفائها قادرون ومستعدون لتولي قيادة جهود الدفاع عن أوكرانيا.

0: أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم الإيرانية تتحدث عن استهداف نقلة إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 4 أميال من جزيرة خارق. تتحدث وكالة تسنيم الإيرانية الآن مشاهدين عن استهداف نقلة إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 4 أميال من جزيرة خارق. تبين إذن الهدف بحسب التصريحات الإيرانية. منذ قليل كنا قد تحدثنا عن سماع ذوي انفجارات، الآن الهدف بحسب وكالة التسنيم الإيرانية هو ناقلة إيرانية استهدفت بهجوم صاروخي أمريكي. كان هناك تهديدات قبلها من قبل مقر خاتم الأنبياء باستهداف في شكل رد استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال نفذت الولايات المتحدة أي هجوم على ناقلات النفط الإيرانية. الآن التأكيد من وكالة التسنيم الإيرانية حول استهداف ناقلة إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 4 أميال من جزيرة خارق، وسنكون مشاهدين في متابعة لهذا التطور الذي يأتي ضمن تصعيد بين الطرفين. نعود الآن إلى الحديث عن المباحثات الأمريكية الروسية بشأن إنهاء الحرب بين موسكو وكييف. تنضم إلينا من موسكو السيدة إيلينا سوبونينا، المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، ومن واشنطن الدكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. أهلا بكما معنا سيدة إيلينا. ما هي رؤية روسيا فعليا لطريق أو كيفية إنهاء الحرب، مع الحديث الروسي عن أن روسيا أبلغت واشنطن بما يمكن أن تفعله واشنطن من أجل إنهاء الحرب؟
1: مساء الخير للجميع. أنا أخشى أن موقف روسيا لم يتغير كثيرا، ومقترحات روسيا هي تؤكد نفس الشروط ونفس المبادئ. أولا، روسيا ترفض فكرة تجميد الصراع الآن لدى خط التماس، لأن هذا ممكن أن يؤدي لإعادة تموضع القوات الأوكرانية. ثانيا، روسيا تطلب من أوكرانيا أن تعترف بشبه جزيرة القرم وبأقل شيء إقليمين دونباس ولوغانسك كجزء لا يتجزأ من روسيا. المقترحات حول التسوية ممكن أن تقصد بإمكانية الحوار حول إقليمين آخرين، وهي خرسون وزاباروجيا. وهناك بعض التسريبات الآن من كرملين، وهي تشير إلى أن روسيا راضية بنتائج المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر، وأيضا هناك الإعجاب برئيس ترامب من قبل نظيره الروسي، وتم التعبير عن هذا الشيء خلال المكالمة الهاتفية الآن ما بين رئيسين استمرت أكثر من ساعة. وهذا يدل على أن روسيا تحاول أن تفرق ما بين التسوية في أوكرانيا وتحسن العلاقات ما بين روسيا وأمريكا. التقدم الموجود هو يخص العلاقات الثنائية ما بين روسيا وأمريكا، هناك بالفعل موجود التقدم. أما بالنسبة للتسوية في أوكرانيا ففقط المفاوضات من أجل استئناف المفاوضات،
0: ولكنها تصفها بالبناءة. يعني حتى موسكو يعني أبان المحادثات وصفت ما جرى في موسكو بالمحادثات البناءة. اجتماع دام أكثر من 3 ساعات. سيد توماس، هل تنظر واشنطن من نفس المنظار الذي تحدثت به سيدة أنالينا، أن التطور فقط في العلاقات الروسية الأمريكية ولا يتعلق بالمحادثات من أجل إنهاء الحرب؟
2: مساء دكتور أرينا، عمتي مساء ومشاهديكم. يتعين علي أن أشاطر تثمينها المتشائم للوضع. يبدو وكأن المباحثات بالفعل كانت ودية وكانت دمثة، وتم الترحيب بالمبعوثين الأمريكيين في موسكو وفي كييف، ولكن لا يبدو أن ثمة إحراز لتقدم ملحوظ للوصول إلى حل. الوسطاء الأمريكيون ربما أمل أن يحصلوا على موافقة السيد بوتين لعقد لقاء مع زيلينسكي وترامب في قمة ثلاثية حول طاولة واحدة، ولكن يبدو أن السيد بوتين غير مهتم بذلك. نحن في وضع حيث الحرب تمضي على قدم وساق، والبلدان ربما يحبذان الحرب على السلام، وروسيا يقينا ليست مستعدة للوصول إلى السلام بشروط أوكرانية، والعكس صحيح. وبالتالي هذا العمل الدؤوب من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين يبدو أنه لم يفضي إلى إحراز تقدم ملحوظ، وسوف نرى كيف ستتكشف الأمور في هذا الشتاء.
0: سيدة أهالينا، هل فعلا روسيا تحبذ الحرب على السلام؟
1: لا سونيا، قطعا أكيد لا، روسيا لا تحبذ الحرب على السلام، هذا من غير معقول، ولكن روسيا تريد أن يأتي سلام على شروطها، فهذا هو. ورئيس بوتين ما زال يعتقد بأنه طالما التقدم على الأرض موجود فبنهاية المطاف أوكرانيا ممكن أن تتقبل هذه الشروط. وبوتين نجح في بعض الأمور مثل تحسين العلاقات ما بين روسيا وأمريكا، وأنا أعرف بأن ويتكوف وكوشنر ناقش مقترحات استثمارية تقدمت بها روسيا تجاه أمريكا في موضوع إخراج النفط والغاز، تنقيب النفط والغاز وتصديرها، وهذا بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا، هذا نوع من النجاح. أيضا هناك بالإضافة إلى هذا مقترح إجراء اللقاء الثلاثي، المقصود ليس ما بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، أما ما بين روسيا وأمريكا والصين، وهذا ممكن أن يحدث في شهر نوفمبر. فروسيا تحاول الفصل ما بين التسوية الأوكرانية والعلاقات الروسية الأمريكية، وبرأيي هناك نوع من النجاح. وأنت قلت أنه كل واحد يقول أن اللقاء كان بناء، أكيد، لأنه بوتين يريد أن يظهر أنه ناجح، وترامب هو مبدأه الرئيسي أنه لا يفشل أبدا، فهو بأي حال من الأحوال مضطر أن يقول أن اللقاء كان بناء. على أقل شيء الهدنة استمرت 3 أيام، فهذا شيء جيد.
0: أستاذ ورك، هل نحن فعليا أمام يعني اختلاف في تأويل ما أفضت إليه المحادثات في روسيا؟
2: كلا، لا أسمي ذلك اختلافا في التأويل. ثمة دبلوماسية تمضي على قدم وساق، الطرفان المتحاربان يريدان أن يظهرا الاحترام للدبلوماسيين الأمريكيين، ويقولان أن المباحثات كانت بناءة رغم أنها لم تفضي إلى السلام الذي يقبل به الطرفان. وبطبيعة الحال سوف نرى إذا ما كان هنالك لقاءات جديدة سوف تعقد خلال جلسات الجمعية العامة في الأمم المتحدة خلال أسبوعين في نيويورك، أو على هامش تلك الجلسات. يحدون الأمل أن يجتمع المتحاربون، ربما هذا لا يحصل، ولكن السيد زيلينسكي والسيد ترامب سوف يلتقيا ربما، وسوف نرى من سيأتي نيابة عن روسيا. ولكن أعتقد أن المباحثات كانت بناءة بطريقة أنها بالفعل خدمت الدبلوماسية وليس عسكرة النزاع.
0: السيدة أنالينا، يعني قلت بأن روسيا لا ترغب في مواصلة الحرب، بل بالعكس، والمفاوضات هي أخذ وعطاء بطبيعة الحال، ما الذي يعني مستعدة روسيا أن تقدمه مقابل ما ستأخذه؟
1: الآن روسيا غير مستعدة أن تقدم شيء في الملف الأوكراني باستثناء الحوار حول مصير الإقليمين هيرسون وزاباروجيا، ولكن دستوريا حتى هذه الأقاليم هي الآن تابعة لروسيا. روسيا تريد أن تقدم شيئا ما لأمريكا مثلا في مجال الاقتصاد، في مجال الاستثمار، ومقترحات روسيا الاقتصادية هي ممكن أن تكون جذابة بالنسبة لإدارة دونالد ترامب. ويتكوف وكوشنر هما رجلي الأعمال، هما يفهمان هذا الشيء بشكل ممتاز، فروسيا تراهن على هذا الشيء. بالنسبة لأزمة في أوكرانيا، فأنا لا أستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية ما بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، ولكنها سوف تأخذ وقتا ولن تحضر بنتائج سريعا. وهذا يعني أن موجات التصعيد هي سوف تتكرر.
0: شكرا جزيلا لك سيدة إلينا سوبونينا، المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية. وأشكر أيضا من واشنطن ضيف الدكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. أشكركما جزيلا الشكر على المشاركة في هذا النقاش. مشاهدينا، أشير لهذا الخبر العاجل، فوكس نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي ضرب أهدافا تشمل ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارج ومنطقة جاسك. وتقول أيضا وكالة التسنيم الإيرانية أنه تم استهداف ناقلة إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 4 أميال من جزيرة خارج. نتحدث إذن بحسب مصدرين من الجهتين الإيرانية والأمريكية أن الجيش الأمريكي ضرب أهدافا تشمل ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارج ومنطقة جاسك. هذا ما تؤكده أيضا وكالة فارس الإيرانية. للمزيد معنا من طهران أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي. أمير، نتابع معك هذا التطور اللافت في ظل التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.
3: سونيا، بالإضافة إلى ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة تابعة للحرس الثوري الإيراني، عن استهداف ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خارك على بعد 4 أميال، الآن وكالة الطلبة أيضا هي مقربة من الحرس الثوري الإيراني تتحدث عن استهداف ناقلة ثانية في جزيرة خارك بالقرب من جزيرة خارك الآن. في هذه الجزيرة استهداف ناقلة نفط ثانية. يبدو سونيا، إذا ما أردنا أن نقترب من الصورة أكثر، عندما جاء بيان لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقال هناك تحذيرات أمريكية بإخلاء 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الخليجية، الواضح هو استهداف هذه الناقلات، وإيران تقول بأنها سترد على استهداف هذه الناقلات الإيرانية. حتى الآن التأكيد والأنباء تشير إلى استهداف ناقلتين بالقرب من جزيرة خارك، وربما خلال الدقائق المعدودة المقبلة أو ربما الساعة المقبلة سيكون تأكيد بالنسبة لي استهداف الناقلة الثالثة الإيرانية في إطار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن، وكذلك الإنزال الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية على حركة الملاحة البحرية الإيرانية. الواضح هناك رد إيراني خلال ربما الساعات القليلة القادمة على استهداف هذه الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية. التأكيد أيضا من وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن التحقيقات جارية الآن بالنسبة لوضع هذه الناقلات وكذلك إخلاء الطاقم هذه السفن الإيرانية، ويمكن القول بأن خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك هجوم إيراني على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة كما توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو كذلك أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء المعني بالعمليات العسكرية والتنسيق ما بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى الآن هناك تطورات ميدانية متلاحقة.
0: ما أشرت إليه أمير
3: على
0: منذ قليل،
3: غواصة أميركية.
0: نعم، سنعود لهذه التفاصيل. ما ذكرته أمير منذ قليل حول استهداف ناقلة نفط ثانية تؤكده وكالة إسنا الإيرانية تتحدث عن استهداف أمريكي لناقلة نفط ثانية قرب جزيرة خارد. إذن استهداف أمريكي لناقلة نفط ثانية قرب جزيرة خارد بحسب وكالة إسنا الإيرانية. الحديث الأمريكي وإيرانية عن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارق وفي ميناء جاسك المطل على خليج عمان. أيضا هذه التطورات لافتة مشاهدين باعتبار تهديد الإيراني من قبل مقر خاتم الأنبياء باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أي ضربات باتجاه ناقلات النفط الإيرانية. الآن يأتي هذا التطور باستهداف ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارق. الحديث عن ناقلتين بشكل مؤكد هذه حتى هذه اللحظة، وبحسب أمير جابر مراسل التلفزيون العربي في طهران ربما يتم الإعلان عن استهداف ناقلة نفط إيرانية ثالثة ضمن هذا التصعيد. أعود إليك أمير، وسط هذه التطورات واستهداف ناقلات النفط والردود المستمرة بين الطرفين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما المنتظر بحسب التهديدات الإيرانية؟ ماذا ستشمل الردود الإيرانية في حال قررت إيران الرد بحسب تهديداتها على استهداف ناقلات النفط الإيرانية؟
3: سونيا، اللافت أن في بيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لم يشر إلى استهداف القطع البحرية الأمريكية كما كان في خلال الأيام القليلة الماضية. نذكر قبل 4 أيام قامت القيادة المركزية الأمريكية باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق، وقامت إيران بالرد على هذه الهجمات واستهدفت بالإضافة إلى القواعد الأمريكية كما تقول بطبيعة الحال في الأردن والكويت والإمارات. قامت أيضا بهجمات على القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب وفي شمال المحيط الهندي، وهذا تطور هام. وأيضا كان قد أشار إليه محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقال بأن هذا الهجوم تم بصاروخ جديد وقد استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية. ولكن هذه المرة قبل 2 ساعة من الآن لم يتحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن استهداف القطع البحرية، قال بأن القوات الإيرانية ستقوم بالرد على أي استهداف لناقلات النفط الإيرانية بمهاجمة القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في دول المنطقة. هكذا كان بيان رئيس هيئة الأركان العامة وكذلك الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء المعني بإدارة العمليات العسكرية الإيرانية. إذن نحن أمام تطورات ميدانية متسارعة. الآن الحديث عن استهداف ناقلات نفط إيرانية بعد 4 أيام من استهداف 3 ناقلات بالقرب من جزيرة خارق في المياه الخليجية. هذه الناقلة حتى الآن التأكيد سونيا عن استهداف ناقلتين بالقرب من جزيرة خارق، ولكن الأنباء أيضا كانت تشير إلى انفجارات وقعت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان، ولذلك ربما هناك ناقلة أخرى في هذا الميناء تم استهدافها من قبل القيادة المركزية الأمريكية. نحن بانتظار بيان للحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني حول هذه التطورات الميدانية وحول طبيعة الرد الإيراني على هذه الهجمات التي طالت الناقلات النفط الإيرانية في مياه الخليج وكذلك بحر عمان. كنا قد أشرنا أيضا بأن الجيش الإيراني قام بإسقاط مسيرة أمريكية في ميناء بندر عباس، وكذلك صباح هذا اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية.
0: شكرا جزيلا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. في السياق مشاهدينا أشير إلى خبر عاجل آخر، والستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي أن إيران هاجمت للمرة الثانية أمس الاثنين سفنا تابعة للبحرية الأمريكية. بهذا نختم هذه ساعة إخبارية وساعة إخبارية جديدة على رأس الساعة.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصري

0: تسأل تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. صراع اليمن يتوسع إقليميا. السعودية تعلق العمل في منشآت نفط بعد هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين. التحالف يتوعد بإجراءات حازمة والحكومة اليمنية تجدد رفضها تهديد باب المندب. الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقول إن وجود البشرية مهدد، وتؤكد أن تأخر الحوكمة يصب في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة. فما الحد الفاصل بين الحريات والرقابة؟ السردية الفلسطينية في السينما العالمية، حضور بعد حرب الإبادة على غزة في مواجهة ضغوطات اللوبيات الإسرائيلية.

0: مشاهدينا، قبل ملفات الأخيرة نبدأ بهذه التطورات المتلاحقة من إيران، حيث أعلنت وكالة تسنيم تعرض ناقلة نفط إيرانية صغيرة لهجوم أمريكي على بعد نحو 4 أميال بحرية من جزيرة خرج. فيما نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي ضرب أهدافا تشمل ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج ومنطقة جاسك. وكان مقر خاتم الأنبياء الإيراني قد قال قبل وقت وجيز من القصف إنه سيهاجم قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها باستهداف ناقلة نفط إيرانية. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، ما هي آخر التطورات وهل تبدو الليلة كسابقاتها من تصعيد أمريكي ثم هجوم إيراني والحلقة المفرغة نفسها؟
1: وربما بدأ هذا الرد الإيراني على ناقلات النفط الإيرانية. دعني أشير إلى بيان عاجل الآن لبحرية الحرس الثوري الإيراني، يقول في هذا البيان نقلا عن التلفزيون الإيراني، وأحاول نقل البيان من اللغة الفارسية. يقول البيان، بيان بحرية الحرس الثوري: على خلفية الأعمال العدائية للجيش الأمريكي واستهدافه عدة ناقلات نفط إيرانية، نحذر جميع أفراد أطقم الناقلات الموجودة في محيط أرصفة الكويت والبحرين التي تستضيف القوات الأمريكية وتشارك بحسب البيان بالأعمال العدائية للجيش الأمريكي، من ضرورة مغادرة سفنهم فورا سواء كانت في مناطق الانتظار أو في الأرصفة والموانئ، لأنها ستكون عرضة للاستهداف. هذا بيان عاجل لبحرية الحرس الثوري الإيراني، يحذر السفن وناقلات النفط في أرصفة البحرين والكويت، ويقول بأنه سيستهدف هذه الناقلات وهذه السفن المتواجدة في الموانئ الكويتية.

0: الكويتية والبحرينية ردا على استهداف ناقلات نفط إيرانية قبل هذا البيان. وائل، هناك تأكيد من وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني باستهداف ناقلات بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية في المياه الخليجية، بالإضافة إلى وقوع عدة انفجارات بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان. هذه التطورات الميدانية المتسارعة ربما بدأناها ببيان من الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء، قال أن هناك تحذيرات وصلت ناقلات النفط الإيرانية بإخلاء هذه الناقلات لاستهدافها، وحذر الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء بأنه سيقوم بالرد الفوري والعاجل على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط الإيرانية. والآن بحرية الحرس الثوري تتحدث عن هجوم ربما خلال الدقائق القليلة المقبلة على أي سفينة متواجدة في الموانئ والأرصفة الكويتية والبحرينية ردا على استهداف الناقلات. يقول البيان على استهداف عدة ناقلات نفط إيرانية، ولا يتحدث عن ناقلة واحدة ولا ناقلتين، ويتحدث عن عدة ناقلات. هذا بيان رسمي من بحرية الحرس الثوري الإيراني نقله التلفزيون الرسمي الإيراني قبل دقائق معدودة. والآن يمكن القول التحذير الإيراني يصل إلى السفن التجارية وناقلات النفط بالقرب من الكويت والبحرين، ويقول سيرد على هذا الهجوم الذي طال ناقلات النفط الإيرانية بالقرب من جزيرة خارك. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله كذلك في تصريحات له قبل ساعتين من الآن قال بأن طهران ستقوم بالرد على أي هجوم يستهدف هذه الناقلات، وقال بأن طهران ستقوم بقصف ومهاجمة القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية، لا يكتفي فقط بالقواعد، يقول المصالح الأمريكية في دول المنطقة. وعندما يأتي بيان لبحرية الحرس الثوري يتحدث عن سفن تجارية، عن ناقلات نفط، ويقول بأنها شاركت في الأعمال العدائية للجيش الأمريكي وتستضيف القوات الأمريكية، فهو يتحدث ربما عن ناقلات ليست مملوكة للجيش الأمريكي أو للولايات المتحدة. بطبيعة الحال يمكن القول بأن الساعات القليلة المقبلة هي ساعات من التصعيد المتزايد ما بين بحرية الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. كذلك دعني أشير إلى إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مدينة بندر عباس في الساعات الأولى من مساء هذه الليلة، وكذلك الاستيلاء الإيراني على غواصة أمريكية في ساعات فجر هذا اليوم بتوقيت إيران.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات أمير جابر في طهران. نعود الآن إلى ملفات الأخيرة. فمن جبهات القتال في اليمن إلى العمق الإقليمي يتسع نطاق المواجهة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين وسط تصعيد ميداني ينذر بتداعيات تتجاوز حدود اليمن. ومع استهداف الحوثيين منشآت ومرافق في جنوب السعودية ودخول قطاع الطاقة في دائرة التصعيد، تتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى مسارات أكثر ارتباطا بأمن البحر الأحمر وممرات التجارة والطاقة. فهل تنزلق الحرب اليمنية مجددا إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، أم تنجح الأطراف في احتواء التصعيد قبل أن تتسع دائرة الصراع؟ على أي حال، تشتعل جبهات القتال أكثر في اليمن مع اتساع المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين لتشمل الجوف والبيضاء وتعز والضالع والحديدة في تصعيد هو الأوسع منذ سنوات. القوات الحكومية قالت إنها حققت مكاسب ميدانية في مواقع استراتيجية في تلك المحافظات، وأشارت إلى أن تقدمها فتح طرقا ومحاور يمكن أن تضغط على خطوط إمداد الحوثيين باتجاه صعدة وصنعاء. ما كان لافتا في الواقع خلال الساعات الأخيرة هو استهداف الحوثيين المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت الجماعة جماعة أنصار الله شن هجمات على عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها على حد قولها. قوات تحالف الدعم الشرعية في اليمن قالت إن الهجمات استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا منهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن هذا يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم. كما شدد المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أن قيادة القوات ستتخذ جميع التدابير اللازمة لتحييد مصادر التهديد والرد على هذه الهجمات. في هذا السياق قال وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال مؤتمر مع نظيره مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب الهجمات، وأضاف أن الحوثيين يحاولون تحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. خلال المؤتمر الصحفي نفسه قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن موسكو تدعم سعي الرياض للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. فلنستمع إلى ما قاله لافروف.
2: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
1: هذه التطورات تغذي المخاوف المتعلقة باحتمالية دفع النزاع خارج حدود خطوط التماس التقليدية إلى صراع إقليمي أكثر ارتباطا بأمن السعودية والبحر الأحمر. أول هذه الامتدادات يتمثل في استهداف منشآت الطاقة السعودية، الأمر الذي يجعل الحرب في اليمن مرتبطة بصورة مباشرة بأمن إمدادات النفط واستقرار الأسواق العالمية وليس بالأمن الحدودي للمملكة فقط. أما الامتداد الثاني فيتصل بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ تتزامن المعارك مع محاولات حوثية للضغط على مناطق ساحلية تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وتقع بالقرب من هذا الممر الاستراتيجي الذي يمثل شريانا رئيسا لحركة التجارة العالمية. كما أن دخول المنشآت الاقتصادية وقطاع الطاقة في دائرة الاستهداف يرفع كلفة أي تصعيد جديد، إذ قد يجعل مستقبل الحرب اليمنية مرتبطا بصورة أكبر باستقرار أسواق النفط وحركة التجارة الدولية، وبذلك يمكن أن تتحول الجبهة اليمنية إلى حلقة ضمن شبكة أوسع من التوترات الإقليمية تتداخل فيها قضايا الملاحة الدولية وأمن الطاقة وحسابات القوى المتنافسة في المنطقة. في ظل هذا المشهد حذرت جهات دولية عدة في مقدمتها الأمم المتحدة من مخاطر انزلاق اليمن إلى صراع أوسع، وأكدت أن استمرار التصعيد وتداعياته الإقليمية قد يدفعان البلاد نحو نزاع واسع النطاق يصعب احتوائه. الأهمية المتزايدة لمثل هذه التحذيرات تكمن في أن التصعيد اليمني يأتي في وقت تشهد المنطقة توترات حادة على خلفية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد احتمالات أن تؤدي أي ضربة كبيرة إلى سلسلة من الردود المتبادلة التي تتجاوز حدود المساحة اليمنية. وعليه فإن المعركة الحالية لا يمكن قياسها فقط بحجم التقدم أو التراجع في الجوف أو البيضاء أو غيرهما من ميادين القتال، وإنما بمدى قدرة الأطراف على إبقاء المواجهة داخل حدودها اليمنية ومنع امتدادها إلى الأراضي السعودية والبحر الأحمر وممرات الطاقة والتجارة الدولية.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن واشنطن هشام العميسي كبير مستشاري الشؤون اليمنية في المعهد الأوروبي للسلام. سيد العميسي، لماذا برأيك قرر الحوثيون أن يستهدفوا السعودية ضمن المعارك الجارية في اليمن؟ هل للضغط على الرياض كي تضغط على الحكومة اليمنية لإيقاف المعارك، أم لا انتقاما لهجمات سعودية كما يقول الحوثيون؟
1: لا أعتقد أن هذا يرتبط بالرد أو الانتقام. كان يمكن أن يفعلوا ذلك في السابق في مناسبات مختلفة. الأمر يرتبط بالتالي: الأمر يرتبط بدعم السعودية للحكومة اليمنية، والحوثيين يريدون أن يمارسوا ضغوطات على السعوديين لكي يقوم السعوديين بدورهم بالضغط على الحكومة. ولكن هناك أهداف أخرى للحوثيين، يريدون طبعا أن ينتزعوا اعترافات من السعوديين، ويريدون أيضا أن يقارعوا القوات اليمنية لكي تتواضع، سيما في جنوب الحديدة وأيضا بالقرب من تعز. ولكن الحوثيون حساباتهم كانت مغلوطة، اعتقدوا أن القتال كان يمكن أن يجري في غرب البلاد فحسب، ولكن هنالك هجمات مضادة من قبل الحكومة اليمنية، وبالتالي الحوثيون على نحو مضطرد أصبحوا متوترين، لذلك قاموا بهجمات واسعة النطاق على السعودية العربية.
0: سيد الشهري، هل برأيك الرياض تتفق مع هذا الرأي بأن هجمات الحوثيين هي تهدف إلى الضغط على السعودية من أجل أن تضغط على الحكومة اليمنية لإيقاف المعارك؟ هل تقرأ الرياض هجمات الحوثيين في جنوب المملكة وعلى منشآت نفطية في هذا السياق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ وائل وضيفك الكريم والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا أقرأ الحقيقة الحوثي هو يسترسخ النموذج الإيراني، بمجرد أن يأتي هجوما من الخارج يذهب للهجوم على الجوار، كما حدث بالهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران استهدف دول الخليج. اليوم عندما أطبقت الشرعية القوية على الحوثي من جميع الجهات وتحول مشروعها من مشروع دفاعي إلى مشروع هجومي يستهدف دحر الانقلاب وعودة الدولة إلى صنعاء، لم يجد بدا إلا أن يذهب إلى استهداف المملكة العربية السعودية لإرضاء الداخل اليمني الذي بدأ الرفض من داخل صنعاء نفسها في ظل الحاضنة الشعبية من القبائل ومن جميع الفعاليات اليمنية، والشعب اليمني الذي بدأ يضج من هذه العصابة ومشروعها الولائي لأنه لا يمتلك الحرب والسلام. هذا التصرف هو تصرف حقيقة غبي، وبقدر ما يكشف عوار هذه العصابة هو يدينها أمام المجتمع الدولي، ويعطي الحق للمملكة العربية السعودية للرد وفق القانون الدولي، وأيضا هو أيضا سيعطي الحق للدولة الشرعية بمواصلة مشروعها الوطني لاستعادة الدولة وكسر هذه الميليشيا التي الحقيقة ليس هناك أي مبرر لا استهداف السعودية ولا التصعيد على الشعب اليمن. استهدفت ميناء المخا وخرجته من الخدمة، لماذا؟ في صالح من؟
0: طيب سيد الشهري، برأيك كيف ستتعامل المملكة مع هذه الهجمات الحوثية؟ استمعنا إلى الأمير بن فرحان يقول في موسكو إن السعودية تفضل الحل الدبلوماسي لكنها ستدافع عن نفسها. هل يمكن أن تتورط الرياض أو تعود من جديد إلى المعركة مع الحوثيين؟ ربما هذا ما يريدونه.
2: الرياض ستجري عملية جراحية لتأديب هذه العصابة دون أن تدخل في حرب، لأنه هناك حربا قائمة الآن قانونية وهي حرب الشرعية التي تريد أن تستعيد الدولة. المملكة العربية السعودية لديها الحق ولديها القدرة لإبادة هذه العصابة كاملة، لكن كما قال سمو الأمير المملكة العربية السعودية تقدر المواطن اليمني، وهذه العصابة تتمترس داخل الأحياء اليمنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك المملكة دولة عقلانية رشيدة لن تأتي لتضرب كيفما اتفق مثل ما فعلت الحوثي ميليشيا الحوثي. هل فرقت بين طفلا وامرأة؟ هل فرقت بين قاعدة عسكرية ومطار مدني أو مصفاة بترول؟ هذه العصابة لا تحتكم بالقوانين الدولية، هناك سيكون تأديب لهذه العصابة. وأيضا كما قال سمو الأمير المسار السلمي هو مفتوح، وما الذي يمنع أن يكون هناك مسار؟ لكن عند من يملكه. هذه الإصابة لا تملك قرار الحرب، ولا تملك قرار السلم، ولا تملك قرار التفاوض، هي تملك قرارا واحدا فقط، وهو تنفيذ ما يملى عليها من إيران.
0: تمام. سيد العميسي، هل تعتقد أن الحوثيين يريدون فعلا عبر هذه الهجمات على السعودية جر المملكة مرة أخرى إلى دائرة الصراع، أم لا، توسيع ما يجري ليصبح مواجهة إقليمية تدخل فيها الطاقة والنفط من جديد في صلب المعركة؟
1: من المنصف أن نقيم ونوضح بأن الحوثيين لا يريدون حربا شعواء شاملة مع السعوديين، لأن التكلفة سوف تكون عالية، وقد اختبروا ذلك على مدى 8 سنوات قبل الهدنة، ولكن الحوثيون يريدون أن يؤقلموا هذا النزاع. كما تعرفون لديهم طموحات واسعة تتعدى طبعا الحدود المحلية، ولديهم أيضا مصالح ضيقة ترتبط ب ما يسمى محور المقاومة المرتبط بإيران. والحوثيون أيضا تعلموا من إيران وكيف استخدمت إيران مضيق هرمز لانتزاع امتيازات وتنازلات، يريدون أن يفعلوا ذلك في باب المندب، ذلك اعتدوا على جنوب تعز وأيضا الحديدة لكي يسيطروا ربما على مضيق باب المندب لكي يشرفوا على البحر الأحمر. وهذا يرتبط بسردية الحوثيين التي تقول أن النزاع ليس يمنيا يمنيا ولكنه سعودي يمني، أي أنهم هم الذين يمثلون شعب اليمن، وهذا طبعا بعيد عن الحقيقة. الحوثيون قد شنوا حربا منذ عام 2004، حروب مختلفة، وهذه الحرب ربما الأوسع، ولكن الحوثيين بطبيعة الحال لديهم أهداف أخرى. الحوثيون لديهم خطط كبرى، ويقينا سوف يحاولون يوسعوا من حلقة هذا النزاع، لأنهم تعلموا الدروس مما حصل في مضيق هرمز.
0: ولكن سيد العميسي، هل هو قرار الحوثيين فعلا توسيع هذه الحرب أو السعي إلى جعل هذه الحرب حربا إقليمية يسيطرون فيها حتى على باب المندب، أم لا، كما يقول ضيفنا في السعودية والخطاب السعودي عموما أنها أوامر إيرانية وهم ينفذون فقط؟
1: دكتور أحمد الشهري أصاب فيما أثاره من نقطة، يجب علينا أن ننظر للصورة الكبرى. لماذا أنضم الحوثيون الآن؟ لماذا ليس في فبراير؟ الحوثيون بطبيعة الحال ترددوا، قدموا رجلا وأخروا أخرى، طبعا بطبيعة الحال ينسقون مع الإيرانيين، وهذا طبعا ما لا يعبرون عنهم خلال اتخاذ القرار. طبعا لديهم هرمية وسلسلة قيادة، ولكن أيضا ينسقون مع الإيرانيين. ويجب علينا أن نتذكر بأن الحوثيين مدينون بسطوع نجمهم إلى إيران، لذلك بالفعل ينسجون على منوال إيران، والفرصة سانحة الآن لكي يقطفوا بطبيعة الحال الثمار التي بطبيعة الحال يمكن أن ترتبط بما جرى، وأيضا البحر الأحمر، وفيما يخص مضيق هرمز وباب المندب، حيث إيران تسيطر على مضيق هرمز والحوثيون يسيطرون باب المندب، نقطتان هنا وهناك.
0: نعم. سيد الشهري، هل تعتقد أن المملكة العربية السعودية تدعم العمليات العسكرية الحالية في اليمن، المواجهات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حتى تحرير صنعاء كما قال مسؤول دفاعي يمني كبير، أم لا، ربما ما يجري هو تغيير خارطة السيطرة وموازين القوى وصولا إلى الحل الدبلوماسي، الدبلوماسي الذي تحدث عنه وزير خارجية السعودية؟ يعني هل تؤيد المملكة إنهاء الحالة الحوثية في هذه المعركة؟
2: حقيقة ليست المملكة فقط التي تؤيد إنهاء الانقلاب، وإنما الأمم المتحدة أليست هي التي أصدرت القرار الأممي 22/16 والذي
0: إنهاءه بالقوة،
2: إنشأ التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وبذلك الحرب التي تقودها الشرعية الآن هي حرب قانونية تحت مظلة مجلس الأمن والقرار الأممي، وبالتالي ليست في السعودية فقط وإنما التحالف العربي وكذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن هذا انقلاب لا يعترف به إلا حزب الله وإيران وغير ذلك لا يعترف به، بينما حكومة رشاد العليمي يعترف بها العالم كله، وكل السفراء العالميين هم موجودين لدى الشرعية اليمنية، وبذلك أعتقد أنه كان هناك حلما وصبرا طويلا امتد لأكثر من 10 سنوات على هذا الانقلاب، كان هناك مساعي سياسية، المملكة العربية السعودية قادت هذا الحراك مع أشقاء في سلطنة عمان ومع المندوب الأممي لكن مثل ما قلت قبل قليل، من لا يملك السلام ولا يملك القرار من الصعب أن تنتزع منه قرارا أعطيت له فرصة بأن ينخرط كمكون سياسي في حكومة يمنية موسعة ويكون مثله مثل أي حزب، وتعود الدولة ويكون السلاح بيد الدولة، لكنه لا يستطيع ولا يستطيع أن يقرر. هي تريده إيران أن يبقى شوكة تحركها في أي وقت وتستثمرها في أي وقت مثل ما تفعل في حزب الله وكذلك في العراق. ولذلك أعتقد أنه المسؤولية الآن لم تعد فقط على الشرعية في اليمن ولا على التحالف العربي، ولكن على المجتمع الدولي. بقاء هذه الكيانات ما دون الدولة تزعزع الأمن هنا وهناك، هذا من شأنه أن يغري الكثير من الكيانات بالظهور سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا، طالما ليس هناك شرعية قوية تدعم الدول. انظر ماذا يحدث في السودان، وانظر ماذا يحدث في ليبيا، انظر ماذا يحدث في النيجر، وكثيرة من الدول هي مجموعة مسلحة تستخدم المال العابر للقارات، وتستخدم المال السلاح العابر للقارات، وتستخدم المقاتلين العابرين في ظل وجود جهات تدعم وبنوك وأموال تسير مثل هذه المبالغ، لأنها أصبحت تجارة وأصبحت صناعة تدر المليارات سواء في تهريب السلاح أو في تهريب المقاتلين أو تهريب المخدرات. ذلك الموضوع أكبر من ذلك، لكني أقول أنه إنشاء التحالف أو إنشاء التحالف البحري الدفاعي الذي انضمت إليه الآن 15 دولة كان خطة صائبة وناجحة، لأنه سيتولى بالنيابة عن العالم أمن البحر الأحمر وأمن الممرات، وكذلك أيضا حلف مكة الذي انضمت إليه 3 دول كبرى في العالم العربي والإسلامي. هي رسالة بأن هناك شرعية تقولها الدول وتقولها الشعوب لابد أن تنفذ أمام المجتمع الدولي ضد هذه الكيانات ما دون الدولة، وضد أيضا من يرعى هذه الكيانات سواء كانت دول أو كانت كيانات أخرى.
0: سيد العميسي، في واشنطن هل تعتقد أن الحكومة اليمنية قادرة عسكريا على إنهاء الحالة الحوثية؟ نعرف أن القوى توحدت بعد نهاية أو فض أو حل مجلس الانتقال الجنوبي، الحكومة اليمنية تستخدم طائرات حربية، عندها مسيرات، هل قادرة عسكريا على هزيمة الحوثي؟ بعبارة أخرى، هل هناك حل عسكري للأزمة اليمنية المزمنة؟
1: هذا سؤال وجيه. الحكومة اليمنية بالطبع عززت من البنى منذ سبتمبر وهي في وضع أفضل مما كانت عليه في السابق، ونعم يمكنها أن تهزم الحوثيين في جبهات مختلفة. يجب علينا أن نتذكر السيطرة على العاصمة مجددا سوف يكون دمويا، إن السيطرة على معاقل الحوثيين في صعدة سيكون صعبا. لذلك السؤال هو التالي، الأمر لا يرتبط بقدرتها، ولكن هل لديها الشهية؟ هل الأسرة الدولية لديها الشهية؟ هل لديها الجرأة لما سيتبع، سيما فيما يخص تقدم الحكومة وعد السيطرة على تلك المناطق عندما تعرف أن هنالك تكلفة باهظة يجب دفعها؟ أقول لكم من خلال حديثي مع اليمنيين في اليمن، هم عليهم متكرر قالوا ينبغي علينا أن نتخلص من الحوثيين ونحن جاهزون لدفع التكلفة، لأنه وبنزاهة وأنا أقتبس هنا، إن الموت البطيء اعترى اليمنيين خلال الحكم الحوثي، لذلك يحبذون حربا شعواء حتى لو كانت تكلفة باهظة لتنحية الحوثيين جانبا بعيدا عن عمران وصعدة وصنعاء ومناطق أخرى بما في ذلك الحديدة. والناس ونحن المتكرر اشتكوا بأنه هنالك فرص لم نستغلها عندما تم التوصل إلى اتفاق ستوكهولم والوصول إلى الحديدة. هم لا يريدون هذا الاتفاق مجددا، الجميع يريد السلام، لكن ما هي التكلفة؟ لغاية الآن السلام بطبيعة الحال قد أدى إلى نزيف في الموارد اليمنية والموارد السعودية، وبالتالي الوضع الراهن لا يمكن استدامته، لأن الحوثيين يستمرون في إعادة ترتيب صفوفهم والاستمرار في الاعتداء على مناطق مختلفة في البلاد. ولكن الآن هناك قلق دولي لأن الحوثيين يعتدون على باب المندب والسعودية، والله يعلم أين يوجهون هجماتهم وهل الأسرة الدولية سوف تتحمل ذلك. لكن أجيب عن سؤالك مجددا، أقول نعم الحكومة اليمنية قادرة، ولكن السؤال هو هل الأسرة الدولية والقوى الإقليمية ستكون تتحلى بالجرأة لكي تتحمل التكلفة، سيما إذا ما وصلت الأمور إلى صعدة وإلى صنعاء وإلى
0: سيد الشهري أخرى. ضيفنا في واشنطن يقول إن قرار إنهاء الحوثيين تماما هو مرهون بقرار إقليمي دولي، هل تتفق مع هذا التقييم؟
2: الحقيقة الطرح الذي ذكره الزميل العزيز من واشنطن له مصداقية، لأنه يذكرنا بما حصل في معركة الحديدة عندما وصلت قوات العمالقة والمقاومة الشبوانية وقوات الشرعية إلى الحديدة وكانت ستطبق على صنعاء، ولذلك جاءت الفزاعة الأممية التي وهي مسرحية قلتها في ذلك الوقت عندما أخذ أطراف النزاع إلى استوكهولم، وصيغ ذلك الاتفاق الهزيل الذي أنقذ الحوثي ولم يعطي الشرعية ما اتفق عليه، وكانت هذه فرصة لإنقاذ الحوثي. للأسف الشديد إدارة بايدن أيضا كافأتهم وعندما رفعتهم من قائمة الإرهاب، لكن أعتقد وأتمنى أنه في عهد إدارة بايدن بعد أن عادتهم إلى قائمة الإرهاب أن تكون هناك مصداقية وهناك أيضا إرادة.
0: شكرا. إذا
2: لم يكن هناك دعما ماديا أو دعما لوجستيا فعلى الأقل يتركون الشرعية تنفذ القرار الأممي الذي اتفق عليه وصدر من مجلس الأمن وهو القرار 2216. استمعت إلى المندوب الأممي هانز جوردنبرغ يقول تصريحات الحقيقة ضبابية ورمادية، يطالب الأطراف بوقف الصراع ويطالب بضبط النفس، وكأنه يتحدث عن دولتين أو عن كيانين متكافئين، وهو لا يدري أن هناك دولة تحارب عصابة متمردة. وهذا يثير التساؤلات، هل المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة تحديدا هل هي جادة في إنهاء
0: شكرا
2: الصراع؟
0: جزيلا.
2: عندما تريد دولة أو تريد شعبا أن يستعيد دولته وحريته فعليه أن يصم أذانيه عن أي صوت من خارجه.
0: شكرا للضيفين الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الرياض، ولضيفنا في واشنطن هشام العميسي كبير مستشاري الشؤون اليمنية في المعهد الأوروبي للسلام.

0: من تحذير أممي إلى مخاوف تتسع، هل يتحول الذكاء الاصطناعي من ثورة تقنية إلى تهديد وجودي للبشرية؟ قدرات تتطور وأنظمة تتعلم وتتخذ القرارات وقوة تتركز في أيدي قلة، بما يفتح الباب أمام المراقبة والتلاعب والابتزاز وحتى تهديد الأمن العالمي. فأين تقف حدود السيطرة البشرية على هذه التقنية؟ وهل تملك الدول الوقت الكافي لوضع خطوط حمراء قبل أن يصبح التحكم في الذكاء الاصطناعي أصعب من التحكم في مخاطره؟ دق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن تقدمه المتسارع قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية. تورك وخلال كلمة في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أشار إلى أن البشر يواجهون حاليا تهديدات غير مألوفة بل وغير مسبوقة لحقوقهم، كما انتقد تركيز ما وصفه بالسلطة المطلقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تركيز البيانات في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال وشركات التكنولوجيا الكبرى، ولفت إلى خطورة الأنظمة التي تستطيع الإفلات من بيئات الاختبار أو ابتزاز مطوريها لمنع إيقافها. دعا تورك كذلك الدول المستضيفة لشركات التقنية إلى الاتفاق على ضوابط صارمة وخطوط حمراء واضحة قبل فوات الأوان، كما تعهد بالتواصل الحثيث مع شركات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر المرتبطة بتعطيل البنى التحتية والأنظمة الديمقراطية، متسائلا في الوقت نفسه أين وصلت الإجراءات العملية الهادفة لحوكمة الذكاء الاصطناعي؟ فلنستمع إلى ما قاله تورك.
1: ثمة إقرار واسع النطاق بضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولكن أين هي الإجراءات الفعلية؟ إن التأخير لا يصب إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وملاكها وداعميها، إذ تتمتع قلة من الرجال بسلطة شبه مطلقة على هذا المجال الذي يقال لنا مرارا وتكرارا إنه يمتلك قدرات حوسبة تفوق الخيال. إنهم يتحدثون عن الحرية، لكن عند الفحص الدقيق يتضح أن هذه الحرية ليست سوى حرية استغلال بياناتنا.
0: هذه التحذيرات وإن صدرت عن أرفع منظمة عالمية إلا أنها بالتأكيد لم تكن الأولى ولا الأخيرة، ولكن على ماذا تنبثق هذه التحذيرات وأين تكمن الخطورة أصلا في تقنية الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة عن ذلك في واقع الأمر تحتاج إلى تفسير. فالتحذير المتعلق بالسيطرة يعني أن الأنظمة إذا أصبحت قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذها بصورة ذاتية فقد تنتقل من أداة بيد الإنسان إلى طرف يملك قدرة فعلية على التأثير في البشر والمؤسسات. أما ما يتعلق بالمراقبة الشاملة فتنبثق خطورتها من حقيقة أن دمج الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات والبيانات الرقمية والتعرف على الوجوه لتحليل سلوك الأفراد يهددان الخصوصية ويجعلان الرقابة مستمرة على البشر. أما ما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالتحكم في المعلومات فتعني أن من يسيطر على النماذج والمنصات قد يمتلك قدرة هائلة على تحديد ما يراه الناس وما يصدقونه وما يحجب عنهم، وذلك يقود في المحصلة النهائية إلى تركز القوة في أيدي قلة من شركات التكنولوجيا، أو بعبارة أخرى يمكن القول إن احتكار الذكاء المتقدم يعني احتكار النفوذ. يمكن القول أيضا إن عوامل الخطر السابقة التي سردت في كفة وإن الخطر الأمني للذكاء الاصطناعي في كفة أخرى، إذ يمكن للذكاء المتقدم أن يسهل الهجمات السبرانية ويطور أسلحة ويعزز القدرات العسكرية. وفق خبراء ومختصين ستقود هذه العوامل إلى سؤالين مرعبين، مفادهما هل طور البشر أنظمة ذات استقلالية عالية يصعب فهم أهدافها أو إيقافها؟ وهل بات الإنسان قادرا على التحكم في الذكاء الاصطناعي؟ تتجه دول وتكتلات عدة إلى تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي أقر قانون الذكاء الاصطناعي وصارت معظم قواعده نافذة في أغسطس 2026، كما منح الاتحاد الأوروبي مكتب الذكاء الاصطناعي صلاحيات رقابية وفرض غرامات في محاولة لتحقيق معادلة صعبة، تشجيع الابتكار من جهة ومنع تحول الذكاء الاصطناعي إلى تهديد للحقوق والأمن والديمقراطية من جهة أخرى. معنا الآن من واشنطن باتريك تاكر، خبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. سيد تاكر، عندما تسمع كل هذه التحذيرات من خطر للذكاء الاصطناعي يهدد الوجود البشري، هل تراها محقة أم مبالغ فيها بشكل كبير؟
2: ليس بالضرورة مبالغة، ولكن الأمر ضبابي ولا يكشف النقابة عن طبيعة التهديد. السيد تورك تحدث عن هذا الأمر وهو محق عندما يشير إلى أن ثمة تركيز مبالغ فيه في السلطة المرتبطة بالنقاش الخاص بالذكاء الاصطناعي في صفوف شركات أمريكية على وجه الخصوص، ولكن قوة الذكاء الاصطناعي لا يرتبط بهذه الشركات فقط، هناك مجموعات أخرى. لذلك السؤال المرتبط بحوكمة الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر دولية أمر صعب للغاية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ثمة دعم انتخابي لوضع قيود، ولكن ليس ثمة إرادة سياسية لفعل ذلك. إذن كيف يمكن استحداث تنظيم إطاري يسيطر على الذكاء الاصطناعي؟ أمر صعب للغاية، ولكن هنالك بطبع الحال مصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لفعل ذلك ربما، ولكن هذان البلدان يتنافسان في حقول مختلفة. وبينما أعتقد أنه من الممكن أن نرى حظرا أو قيودا أو اتفاق دولي بشأن بعض الاستخدامات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، على سبيل المثال استخدام الذكاء الاصطناعي للسيطرة على السلاح النووي، ولكن هنالك مجالات أخرى بعيدة تماما عن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، سيما أن الكثير من المشاكل التي ستعترض سبيلنا يمكن حلها فقط أو منعها من خلال التطبيق الأساسي للذكاء الاصطناعي نفسه. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطبق على الحيز السبراني إذا لم تستخدم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نفسه لتصدي لتهديدات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت واضحة.
0: الآن سيد تاكر، إذا أردنا أن نقرب الصورة للمشاهدين، ما هو الخطر القريب أو الوشيك الذي قد يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية؟ أعطنا أمثلة لو سمحت، ماذا يمكن أن يفعل هذا المخلوق الذكاء الاصطناعي خطرا بالبشر؟
2: أعتقد أن المعادلة المبسطة كالتالي: هنالك بطبع الحال سؤال عن المستقبل. إذا ما كان هناك شيء صعب وعالي الثمن، اجعله سهل ورخيص ومتاح للجميع. هذا هو مستقبل الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، إن تسلسل الأمراض والفيروسات الجديدة وأيضا السلاح البيولوجي كان صعب للغاية في السابق، أصبح الآن أسهل تسلسله من قبل أي شخص. على سبيل المثال، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الهجمات السبرارية، يمكن أن تصل إلى جميع الحواسيب التي تمتلكها وزارة التعليم على مستوى وطني على سبيل المثال، أو ربما وجود بنى تحتية وضربها على المستوى الوطني. هذا يمكن فعله من سهولة بمكان أن يقوم به ربما شخص أو ربما طرف من غير الدول. لذلك من سهولة بمكان أن نفعل ذلك الآن في مجالات مختلفة، وهذا ربما سيحصل بغض النظر عن ما تقوم به هذه الشركات. ولكن هنالك تركيز للثروة والسلطة والنفوذ المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أيدي هذه الشركات. لذلك سيد تاكر محق فيما قاله، وأعتقد أن الناخبين والشعوب العامة الذين يستجيبون لإصلاح الرأي في العالم يتفقون، لأن هناك تركيز في أيدي الشركات، أعني بذلك تركيز السلطة، بينما الذكاء الاصطناعي ينتشر في أيدينا نحن، وهنالك اختلال في التوازن بين الاستجابات وأيضا تنامي التهديدات في نفس المقام.
0: الدعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر إصدار قوانين وتقييدات لا يمس حرية البحث العلمي، حرية التعبير؟ يعني الدول التي يخشى كثيرون من سطوتها واحتكارها للعنف تريد حتى أن تحتكر حق المعرفة والعلم.
2: نعم، أعتقد يقينا أن ثمة بعض الكيانات التنظيمية يمكن أن تنجح، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا أن نحوكم النموذج أو الحسابات أو الرياضيات، لأن هنالك جوانب مختلفة في الذكاء الاصطناعي. ذكرتم في تقريركم، وهذا ما أثاره السيد ترك، تحدثتم عن خصوصية المرء والبيانات، كيف يمكن لكيان أكبر أن يستخدم لكي يتنبأ بشيء ما ويصحح من سلوكك التجاري على سبيل المثال. البيانات بالفعل يمكن وضع قيود عليها ويمكن تنظيمها قانونيا، والكثير من الناس يسألون مندوبيهم ويسأل السلطات لكي تسيطر على البيانات من خلال القوانين. إذا ما تعلق الأمر بالفرد فهذا بطبيعة الحال يمكن أن يحمى من خلال هذه القوانين في مجتمعات مختلفة بعيدا عن ضرر الذكاء الاصطناعي. وهناك أيضا قناة أخرى لتعزيز اللوائح والقوانين بشأنها، نتحدث عن الحواسيب ومراكز البيانات. هل يمكن لموارد الحاسوبية والمخدمات التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن يسيطر عليها لكي نعرف من يمتلكها؟ هل يجب أن يكون هناك شركات أجنبية تمسك بزمام أمورها في بلادكم، أو ربما الحكومة، أو ربما هيئات بلدية؟ هذه الأسئلة يجب طرحها، وإذا ما أجبنا عن هذه الأسئلة في لقاءات صغيرة في بلدات في بلاد مختلفة وفي منصات عالمية، يمكن أن نأتي بأجوبة لكي نتجنب التبعات الأسوأ للذكاء الاصطناعي عندما نبدأ التفكير في بياناتنا ومواردنا الحاسوبية وكيف تساهم في ذلك، وكيف توفير الملكية للأفراد قانونية لتمتلك بياناته. أعتقد أن هذه ستشكل الخطوة الأولى.
0: سيد تكر، هناك من يحذر من خطر أن تخرج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر، وهناك من يشبه ما يجري حاليا بالرواية الشهيرة لفرانكشتاين، الطبيب الذي خلق وحشا ثم هذا الوحش انقلب عليه وتفوق عليه في ذكائه وانتقم من عائلته. فعلا قد يصل الأمر إلى هذا الحد؟
2: هذه الفكرة تأتي من سلسلة تجارب، حيث تم الحديث عن نموذج العصري في الذكاء الاصطناعي المفتوح للوصول إلى هدف، ووضعوا في أماكن آمنة وراقبوا ما يحصل. وعندما تركوا بدأ أن النموذج الأفضل سوف يفضي إلى سلوك يتحدث بخلاله مع الآخر، ويجد أماكن في الإنترنت المفتوحة يمكن أن يتبادل الاستراتيجيات والأدوات مع بعضه البعض على سبيل المثال، لكي يسرقوا رموزا من مكتبات مفتوحة المصدر على سبيل المثال، وأيضا يطرق طريقة أخرى لكي يحتالوا على الناس لم نفكر فيها مطلقا لكي يصلوا إلى أهدافهم. والأهم من ذلك، هذه هي أمثلة ترتبط بهذه النماذج ليس بإرادتهم ولكن أهداف من قبل الباحثين وثوابت ومحددة. لذلك لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي الذي سينفلت من عقاله وأمر يمكن أن يصدق، ولكن ما يجب أن نقلق بشأنه هو درجة تسريع الإجراءات من قبل الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا جزيلا.
2: أو أي مساعدة الناس على فرض إرادتهم من غير التفكير بتبعاتهم.
0: شكرا لك سيد باتريك تاكر الخبير في الذكاء الاصطناعي في واشنطن، شكرا على هذه المساهمة. بين ركام الدمار الذي تختفي تحت كل حجر منه قصة شهيد أو نازح أو مصاب في قطاع غزة، تحاول السينما الفلسطينية وفي مهمة شبه مستحيلة في ظل مصاعب لا تعد ولا تحصى توثيق ما يمكن توثيقه مما خلفته وتخلفه حرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، وهي لا تنهض بمهمة التوثيق لنقل معاناة غزة والنزوح إلى العالم فحسب، بل لتقف بإمكانياتها المتواضعة في وجه سردية إسرائيلية مدججة بالمال والأدوات الإعلامية تحاول طمس الهوية الفلسطينية ومحو الذاكرة الجماعية في هذا الطريق الشاق تولد رسميا أكاديمية غزة للسينما. فقد أعلنت الأكاديمية خلال الدورة 83 لمهرجان فينيسيا انطلاقها الرسمي بوصفها مبادرة فلسطينية تستعد لتأسيس فضاء مستدام للتعليم والتدريب والإنتاج السينمائي في القطاع، وإتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب والنساء لتعلم صناعة الأفلام والتعبير عن تجاربهم ورواية قصصهم بأصواتهم. ذلك ما ورد في بيان أصدره مؤسسو الأكاديمية، وهم كل من عز الدين شلح ومي المصري وكوثر بن هنية وآن ماري جاسر وصالح بكري وغرازيلا بيلشم ورامي يوسف وعلاء كركوتي وهيام عباس. أشار البيان إلى أن تأسيس الأكاديمية تتويج لمسار بدأ في 2024 بالتحضير لدبلوم صناعة الأفلام في غزة، المصمم بوصفه خطوة تمهيدية نحو تأسيس الأكاديمية وبناء مسار مستدام للتعليم والتدريب السينمائي. البيان نقل عن المخرج والأكاديمي عز الدين شلح وصفه السينما في غزة بأنها ليست مجرد شكل فني، بل وسيلة لحفظ الذاكرة واستعادة حق الفلسطيني في تشكيل صورته بنفسه ومنح جيل جديد الأدوات اللازمة لرواية قصته. ذلك ما فعله شلح عندما أسس وترأس مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة الذي عقدت دورته الأولى أكتوبر الماضي بمشاركة 79 فيلما من 28 دولة، رغم تحديات واجهت عقده مثل النقص في الكهرباء والوقود وقلة التمويل. اختار منظمو المهرجان المضي قدما لإيصال رسالة دعم للمرأة الفلسطينية والسينما بوصفها أداة أمل وإبداع رغم الظروف القاهرة التي تمر بها القطاع. ذلك المهرجان شهد عرض فيلم أثار انتباه العالم، هو فيلم صوت هند رجب الذي بدأت قصته عندما سمعت المخرجة التونسية كوثر بن هنية صوت هند تستغيث قائلة إنهم يطلقون النار علي، أرجوكم أنقذوني أنا خائفة. اتفقت مع منتجها على سرد قصة الفتاة التي أجهزت عليها نيران قوات الاحتلال مع أفراد من عائلتها. الفيلم وصل إلى العالمية عندما أدرج في القائمة النهائية لجوائز الأوسكار في الدورة 98 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، وعد إنجازا عالميا جديدا يضاف إلى مسيرة السينما الفلسطينية، فقد حظي باستقبال استثنائي عندما عرض للمرة الأولى عالميا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي قبل أن يعرض لاحقا في محافل دولية وعربية. هذا النجاح في إيصال صوت هند إلى العالم، والذي ساهم في كشف الوجه الحقيقي للجيش الذي تصفه إسرائيل بالأكثر أخلاقية، ووجه بانتقادات وهجوم حاد من وسائل الإعلام الإسرائيلية وضغوط مكثفة في محاولة لطمسه ومنع عرضه، وشنت منظمات مؤيدة لإسرائيل حملة واسعة لإقصاء الفيلم من ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام، وزعمت أنه يسيس المأساة الإنسانية للطفلة. هذه الحملات والضغوط الإسرائيلية ومحاولات تسويق سردية الاحتلال لحرب الإبادة الجماعية لم تفلح في طمس حقيقة ما يجري، فقد تحدى ممثلون سينمائيون عالميون السردية الإسرائيلية وتضامنوا مع غزة وأدانوا الحرب ودعوا لوقفها وإلى إدخال المساعدات، أبرزهم مارك رافالو وسوزان ساراندون وأنجلينا جولي.

0: معنا الآن صالح بكري العضو في أكاديمية غزة للسينما. سيد بكري، ربما يرى البعض أن السينما هي ترف فيما تعيشه غزة حاليا، لكنكم من خلال تأسيس الأكاديمية ترون أنها جزء أساسي من تثبيت الرواية الفلسطينية لكل ما يجري، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، يعني في الأكاديمية صار لها تشتغل 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر مع 25 طالبة من غزة اللي بدهم يحكوا قصتهم، ورواية القصة بالذات في قصة اللي من عبر الإبادة وخلال الإبادة، هاي القصة يجب أن تروى، والناس اللي عايشين واللي عاشوا هاي القصة في غزة بدهن يحكوا للعالم، بدهن يشاركوا ألمهم، أول إشي عشان الناس تعرف، ثاني إشي كمان عشان تطلع اللي بقلبك، وتطلع اللي بقلبك بطريقة خلاقة ومبدعة، وهاي المساحة ممكن توفر لهدول الناس أو لهدول الشباب اللي حابين يحكوا قصتهم وحاسين إنه قصتهم يجب أن تروى للعالم، حتى يعرف العالم ما جرى من فقدان وألم. هذا يجب أن يوثق، ويجب أن يعطى الفرصة لمن يريد أن يعمل في غزة في السينما وأن يروي الحكاية، أن يكون له مساحة، وهاي المساحة خصصت لهؤلاء الناس.
0: ما هي الصعوبات التي تواجه عملكم وعمل الأكاديمية اليوم سيد بكري؟
1: الإمكانيات إحنا أطلقنا المشروع في ضمن مهرجان البندقية كما تفضلت وحكيت، عشان ندعي الناس والمعنيين السينمائيين المنتجين الصناديق المختلفة حتى الأفراد اللي بيقدروا يساعدوا من ناحية مادية لتوفير الإمكانيات حتى تستطيع هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشبان أن يصنعوا سينما جميلة وذات جودة حتى تصل إلى العالم كله. فإحنا بحاجة لإمكانيات، بحاجة لكاميرات.
0: تلقيتم وعودا بالدعم؟
1: لكثير قصص، يعني احنا بس بلشنا، يعني احنا بس بلشنا قبل يومين في اطلاق الحملة. اول شيء يعني دشنا الجامعة عم تشتغل برغم كل الظروف حتى بدعم قليل جدا، لكن نتطلع طبعا ان يكون الدعم اكبر واشمل، وهذا واجب، هذا واجب الفنانين، هذا واجب السينمائيين، هذا واجب الجامعات، هذا واجب كل من يعني بحقوق الإنسان. وإحنا فنانين، إحنا مش سياسيين، إحنا ما بنتعامل في السياسة اللي فيها كتير دبلوماسية وخبايا، وللأسف يعني طبعا كنا بنحب إنه السياسة تكون شفافة، بس احنا فنانين، احنا الشفافين، احنا اللي من المفروض عم نتعامل مع الصدق وعم نتعامل مع الحقيقة بدون مواربات وبدون خفايا وبدون أقنعة. ولذلك وجودنا وشغلنا هو مهم جدا في ظل عالم اللي فيه زي ما احنا كلنا شايفين القوي.
0: نعم، ولكن هذا العالم سيد صالح بكري صار يتقبل كثيرا الرواية الفلسطينية، يتضامن نجوم في هوليوود، في السينمات الأوروبية والعالمية كلها الآن تتضامن. هل تعتقدون أنكم عبر هذه الأكاديمية وغيرها من المنابر قادرون فعلا على مواجهة السردية الإسرائيلية التي تسيطر، وأنت سينمائي وتعرف معاقلهم في هوليوود وغيرها من المؤسسات؟
1: يعني قادرون، معناش الإمكانيات اللي عندهم إياها، معناش المصاري اللي عندهم إياها والسيطرة اللي عندهم إياها على المنصات العالمية وعلى الإنتاج وشركات الإنتاج الكبيرة، ما عندنا هاي القصص. لكن يعني هذا جزء من المقاومة الفلسطينية اللي يعني ما وقفت منذ احتلال فلسطين وحتى اليوم، وإحنا بس بنقوم بواجبنا ومستمرين لنحقق حريتنا ونعيش بكرامة ونربي أطفالنا في جو آمن.
0: نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا السيد صالح بكري العضو في أكاديمية غزة للسينما. وبهذا نختم الأخيرة لهذه الليلة مشاهدينا، بعد قليل ساعة إخبارية مع سونيا الوافي. كونوا بخير.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد

0: هذا لحظة تحول تاريخي.
1: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
0: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. مسؤولون أمريكيون يؤكدون استهداف الجيش الأمريكي ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارق ومنطقة جاسك، والحارس الثوري الإيراني يهدد بضرب ناقلة النفط في موانئ الكويت والبحرين. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول إنها صدت هجوماً لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال ينتهج تجويع صامت في القطاع. بريطانيا تقول أنها ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

0: أهلا بكم. تتصاعد التطورات بين طهران وواشنطن، إذ نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي ضرب أهدافا تشمل ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارق ومنطقة جاسك. جاء ذلك بعد أن أكدت وسائل إعلام إيرانية استهداف ناقلتين إيرانيتين بهجوم صاروخي أمريكي. وعلى الفور أصدر الحرس الثوري بيانا هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فورا. وفي وقت سابق أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه سيهاجم قواعد ومصالح الولايات المتحدة بالمنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها باستهداف ناقلات نفط إيرانية، بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. المزيد نتابعه مع مراسلنا من طهران أمير جابر. أمير أهلا بك، نتابع معك هذه التطورات المتسارعة في إيران، ماذا نعرف عن آخر التصريحات؟
1: ليلى ساخنة سونيا، الآن المؤكد هو استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني، ناقلة واحدة فقط بالقرب من جزيرة خارق وناقلتين بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان. هذا ما أكده التلفزيون الرسمي الإيراني، استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية قبل ساعة من الآن. أيضا بيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني حذر جميع أطقم الناقلات النفط المتواجدة حاليا في أرصفة البحرين والكويت، وطالبهم بإخلاء السفن، وقال بأنه سيقوم بمهاجمة هذه الناقلات المتواجدة في موانئ البحرين والكويت، ردا على استهداف عدة ناقلات نفط إيرانية كما جاء في بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني. يمكن القول بأن بحرية الحرس الثوري وقوات الجو فضائية ستقوم بمهاجمة هذه الناقلات بالقرب من الكويت والبحرين خلال الساعات القليلة المقبلة، ردا على استهداف ناقلات النفط الإيرانية. كذلك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله أكد على ضرورة الرد على هذه الهجمات، وقال بأنه القوات الإيرانية ستهاجم القوات

0: قاعد الأميركية بالإضافة إلى المصالح الأميركية في المنطقة. يمكن القول الآن سونيا حتى الآن هناك 6 ناقلات نفط تم استهدافها من قبل القيادة المركزية الأميركية خلال هذا الأسبوع. منذ بداية الأسبوع تم استهداف 3 ناقلات بالقرب من جزيرة خارق، والآن الحديث عن 3 ناقلات أخرى إيرانية يتم استهدافها في ساعات مساء هذه الليلة، بعد أن أعلنت طهران أنها أسقطت مسيرة في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وأيضا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن الاستيلاء على غواصة أميركية في مدخل مضيق هرمز من المحيط من بحر عمان. هذه التطورات منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن. كذلك نائب قائد الحرس الثوري الإيراني كان قد أكد في تصريحات سابقة له على أن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ في المناطق الساحلية الإيرانية، وأن بحرية الحرس تسيطر على مضيق هرمز. كل هذه التطورات الميدانية تأتي أيضا بالتزامن مع تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أكد على أن إيران تخوض حاليا عملية دفاع مشروع عن سيادتها وعن أراضيها، وقال بأن المقاومة ستستمر في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. وكذلك هناك جهود دبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي صباح هذا اليوم، تحدث مع نظيره الياباني ولديه اتصالات أخرى في ما يتعلق بالمباحثات الإيرانية العمانية. أعلن عباس عراقشي بأن هناك تقدم كبير في المحادثات ما بين طهران ومسقط حول تحديد مسار مؤقت لعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، ولكن تؤكد الخارجية الإيرانية بالتزامن مع تصريحات عباس عراقشي بأن هناك أطراف أخرى تقوم بعرقلة هذه التفاهم، هذا التفاهم ما بين طهران ومسقط للتوصل إلى التفاهم وللإعلان عن هذا التفاهم بغية حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق المهم والاستراتيجي، والذي تعتبره طهران بأنه جزء من الموارد الطبيعية الإيرانية. يمكن القول سونيا إذن الساعات القليلة الماضية سنشهد هجمات إيرانية على السفن والناقلات المتواجدة حاليا في الموانئ البحرينية والكويتية، ردا على الهجوم الذي طال ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارق في المياه الخليجية، بالإضافة إلى ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان.
1: شكرا لك أمير جابر، سنعود لك في حال كانت هناك تطورات. نناقش الموضوع من طهران مع الدكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا. والآن مع ارتفاع منسوب التصعيد بين الطرفين وكل طرف يسمي استهدافاته بالرد، ما الذي يعني أشعل هذا الفتيل مرة ثانية فيما يتعلق باستهداف ناقلات النفط؟ بالأمس أعلن الحرس الثوري الإيراني سيطرته على غواصة مسيرة أمريكية. هنا بدأت التهديدات الأمريكية باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، التهديدات الإيرانية في حال استهدفت ناقلة النفط، يعني أن إيران كانت تتوقع هذا الرد، أليس كذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا لم توقف الحرب، وإذا كانت الحرب بين القوات المسلحة أمريكا ذهبت باتجاه ضرب أهداف مدنية. 6 ناقلات مدنية لحد الآن ناقلات نفط، هي لا علاقة لها بالحرب ولا علاقة لها بالجهد العسكري، ولكن أمريكا قامت باستهدافها. إيران تقول إذا كانت أمريكا تريد ضرب الناقلات الإيرانية لمنع تصدير النفط الإيراني فلن يكون هناك تصدير للنفط، لأن إيران ستستهدف كل الناقلات الموجودة في المنطقة وستمنع أي عملية تصدير للنفط الإيراني للأسواق للنفط في المنطقة للسوق العالمية. من هنا في تصوري أن التصعيد يأتي من الطرف الآخر، يعني أن تستهدف حاملات نفط أنه لا علاقة لها أساسا بالجهد العسكري، هذا سلوك إرهابي تمارسه أمريكا وتدفع إيران إلى مقابلته بالمثل.
1: الولايات المتحدة استهدفت ناقلات نفط إيرانية وهي اعترفت بذلك. إيران ماذا ستستهدف؟ تهدد هي الآن باستهداف ناقلات النفط في الموانئ الكويتية والبحرينية، هل ستستهدف فقط الناقلات الأمريكية أم أن جميع الناقلات في المنطقة هي هدف لإيران؟
2: يعني من خلال بيان الحرس ظاهر هو أن كل الناقلات في يعني هدف مشروع تعتبره لمهاجمتها، ولكن أتصور أن الناقلات الأمريكية ستكون الأولوية الأولى، ولكن إيران تقول
1: ما المشروعية؟
2: إذا لم نستطع أن نصدق
1: دكتور حسين، ما المشروعية في ذلك؟
2: يعني استهداف أولا الناقلات الأمريكية هو في مقابل ما تقوم به أمريكا من ضرب للناقلات الإيرانية، ولكن ضرب باقي الناقلات يعني إذا حدث، إيران تقول أنه عندما تريد أمريكا أن تحرم إيران من تصدير النفط فإن إيران تحرم العالم من تصدير النفط من المنطقة،
1: يعني توزيع الآلام على جميع الأطراف في المنطقة، حتى الأطراف التي ليس لها دخل في هذه الحرب أو في هذا التصعيد الأخير على الأقل. هل هذا ما تريده إيران؟ وهل تعتقد إيران أن هذا فعليا هو الحل بالنسبة لها للخروج من هذه الأزمة؟
2: يعني إيران تقول لولا يعني المساعدة التي قدمت من خلال القواعد الأمريكية في المنطقة لما كانت هذه الحرب لتحدث، ولكن بما أنها حدثت وكانت هناك دول متورطة في هذا الموضوع وأمريكا يعني
1: الآن بعيدا عن القواعد يعني دكتور حسين، الموضوع يتعلق الآن بناقلات النفط.
2: نعم الموضوع هو الآن يرتبط بناقلات النفط، ولكن أنه أمريكا تستهدف ناقلات النفط الإيرانية، لم تبدأ إيران حرب ضرب ناقلات النفط، أمريكا بدأتها.
1: صحيح.
2: وإيران تقول أنها سترد على الناقلات الأمريكية، ولكن الاحتمال هو قد يكون أوسع من ذلك.
1: طيب هل ترى طهران أيضا، يعني طهران أصبحت في حديث صريح للمسؤولين الإيرانيين أن الاستراتيجية لن تكون دفاعية فقط بل ولن تكون تناسبية أيضا حتى في الدفاع، هل يعني إيران ترى أن الحسم أصبح فقط عسكريا ضربة بضربة، حتى هي تتحدث عن عدم التناسب في الضربات وفي الردود؟
2: يعني هناك تغيير في العقيدة العسكرية الإيرانية من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية، واستهداف المدمرات الأمريكية وحاملة الطائرات، أحد حاملة الطائرات هو يأتي ضمن هذا الإطار. إيران الآن تحضر لرد كبير ليس فقط لاستهداف الناقلات بل لفتح يعني أو رفع الحصار الذي تفرضه أمريكا على إيران، الحصار البحري الذي يعتبر جريمة حرب باعتبار أنها تتناقض بالكامل مع معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع العقوبات الجماعية على أي دولة.
1: هل هي قادرة على فك حصارها بنفسها عسكريا؟
2: في تصوري نعم، يعني منذ استهداف المدمرات الأمريكية وحاملة الطائرات القطع البحرية الأمريكية ابتعدت عن المنطقة مئات الكيلومترات، وفي تصوري أن استهداف هذه القطع البحرية يجعلها أبعد أكثر، وهذا ما يفسح المجال لخرق الحصار البحري المفروض ضد إيران.
1: طيب يعني قبل أن أختم معك، هل أغفلت إيران باب الدبلوماسية أم ما زالت تضع المسار العسكري والسياسي على نفس الطريق؟
2: لا إيران لم تقفل باب الدبلوماسية، لأن إيران يعني تعتقد أن الخلاف مع أمريكا لا يمكن حله إلا عبر التفاوض، وهذا ليس شأنا جديدا أو موقفا جديدا. إيران منذ أكثر من عقدين وهي تقول هذا، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، إيران وقعت اتفاق انقلبت عليه أمريكا. إيران دخلت في حوار خلال السنة الماضية ولمرتين أمريكا ذهبت إلى الحرب. والمشكلة أن أمريكا لا زالت لا تعتقد ولا تؤمن بالحوار، ولا زالت تؤمن بأنها تستطيع أن تحسم عسكريا، وهي فشلت في ذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. ووفقا لبيان الحرس، فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الفائت. إلى ذلك قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوية التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبية البلاد. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كابلر، كما ارتفعت أسعار النفط لمستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
3: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا، لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز. كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذو باب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جبهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هذه هجمات الجماعة جنوبية البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة أن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها، محذرة من عزمها توسيع نطاق ضرباتها وتوجيه ضربات في العمق السعودي.
4: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف.
5: وحدات المحور الشمالي.
4: الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، والتصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي أن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
4: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
1: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد واثني عشر جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواسم مدينة خان يونس. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبية القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
6: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل. المنازل المدمرة والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
7: سلمك الله يعطيك الصحة.
6: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
7: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين، طلعنا شردنا عند جيراننا بعد الهواية جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل، حسبي الله ونعم الوكيل.
6: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
7: ولا حاجة، حلم حياتي 22 سنة راح، أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان، هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجة تروح. الحمد لله.
6: وين راح تروحوا أبو العبد؟
7: نعم؟
6: وين راح تروحوا؟
7: إن الله ما فيش سكنة، هاي بقول لك حلم حياتي هنا كله، حلم حياتي، يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع أسبوعين ما بعد هيك، الحمد لله أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وعمل أي خيمة تقويني أنا وهم. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
6: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
7: زي ما أنت شايف، 160 متر 4 غرف وصالة وحمامين واقفة، الحمد لله ولا حاجة متبقية.
6: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها، وإسرائيل ترد بإجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
8: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
8: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع، ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر، تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
10: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ثانيا إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، ثالثا وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
8: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطالبته بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
11: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار ومن ثم طالب عبر مكبرات صوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
1: تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شعفات وبلدة عناتة في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
12: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفات في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتة الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفات وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
1: هدم جيش الاحتلال مساكن ومنشآت لفلسطينيين في خربة الفخيت بمسافة ريطة جنوبي الخليل، وتوجهت آليات الاحتلال نحو تجمع خلة الضبع القريبة لتنفيذ عمليات هدم أخرى. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت تجمع تبان بمسافة يطا قبل عدة أيام وشردت نحو 150 فلسطينيا منه. أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول في حديث للتلفزيون العربي، أعرب عن قلق المنظمة حيال وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
13: هناك قلق جدي بشأن وضع السجناء، ولقد قرأنا عن ذلك ونعرف مدى قلق العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، وذاك يذكرنا بعلة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولماذا تقوم بهذه الزيارات، وذلك لضمان أن شروط معاملة السجناء في هذه الأماكن تحفظ كرامتهم. نأمل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.
1: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان أن 13 شخصا قتلوا بالهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها. وأعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة، وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. وحذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. كما دعت الحركة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، مشددة على ضرورة حماية حقوق النازحين وفق القانون الدولي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. وقال الكرملين أن المحادثة كانت بناءة وأن بوتين طرح ما يمكن لواشنطن القيام به عمليا لتسريع إنهاء الحرب. قال وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خامرا إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات مالية عاجلة لدعم أوكرانيا، محذرا من أن الوقت المتاح لوقف روسيا محدود. وأكد خامرا أن بلاده تحتاج إلى قرارات سريعة بشأن التمويل في ظل استمرار الحرب وضغوط العسكرية الروسية. كما أعلن وزير الدفاع أن بلاده تعمل على تأمين نحو 1000 صاروخ من الدول الحليفة في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية. قال مسؤول دفاع أمريكي أنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد لاحتمال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة طويلة. وأضاف مسؤول رفيع في البنتاغون لرويترز أن واشنطن تعتقد أن حلفائها قادرون ومستعدون لتولي قيادة جهود الدفاع عن أوكرانيا. تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومستودعات ومركبات. وكان حي سولوميانسكي من أكثر الأحياء تضررا، إذ اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مباني سكنية قريبة.
14: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. الإجابات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى مبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات كما تقول السلطات الأوكرانية. يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك. ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب. وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: خبر عاجل، مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن رصد اعتراض صواريخ في سماء إربد شمال الأردن. بحسب ما أفادتنا به مراسلة التلفزيون العربي الآن، وسنكون في متابعة لهذه التطورات. نتحدث مشاهدينا عن ارتفاع نسق التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، استهداف أمريكي لنقلات النفط في خارج وميناء جاسك أيضا، والتهديدات الإيرانية طاولت موانئ ونقلات نفط في البحرين والكويت، تقف عند حدود التهديد حتى هذه اللحظة فقط. والآن مراسلتنا تتحدث عن رصد اعتراض صواريخ في سماء إربد شمال الأردن، ونحن سنكون في متابعة لكل هذه التطورات. تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية وتخصيص أكثر من 50,000 درجة وظيفية لهم. وشهدت التظاهر اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة المحتجين الوصول إلى مقر الوزارة قبل نقل تجمعهم إلى مكان قريب منها، فيما أكدوا استمرار احتجاجاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم.
15: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
16: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين احنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، واحنا جايين هنا فقط بمطالب سلميه اللي هي فقط ال 50,000 درجه وظيفيه. لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقه.
17: انا بالنسبه لي من محافظه السليمانيه ودعت اهلي من البارحه، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لان ما بيها فايده بعد. كل ما نعتصم يطلعون لنا تصريحات كاذبه ويوهموننا هيك وهيك، واضافه الى بعض نواب السوشيال ميديا احنا وياكم واحنا هيك من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبالك يمه، انت صارحني من البدايه لو وياي لو علي.
15: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
18: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
15: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
19: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
15: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: بعد أسبوعين على اجتياح الفيضانات بلدات عدة شمال نيبال، لا تزال أعداد كبيرة ممن دمرت الفيضانات قراهم في عداد المفقودين، ولا يزال الأمل يحظو ذويهم رغم تبدد الأمل لدى السلطات الحكومية حتى في استعادة جثث المفقودين.
20: في مدينة بتار لا يتسع مركز إيواء المنكوبين الذي تقيم فيه لحجم نكبتها. بعد أن فقدت هذه المرأة النيبالية عددا من أقاربها الذين أخذتهم فيضانات نهر التريشولي إلى المجهول.
21: لا يزال 6 أشخاص من عائلتي في عداد المفقودين، والدتي وأصهاري وأطفالهم. عندما سمعت عن الفيضان اتصلت بأختي زوجي، لكنها انقطعت عن الرد على اتصالاتي. فقدناهم منذ ذلك اليوم ولا أمل في العثور عليهم مجددا.
20: وفي البحث عن ذويها المفقودين تطرق ريفتي وزوجها كل يوم الباب، يأتيان إلى مشافي البلدة المنكوبة سائلين لعل أحدا من أقاربهم نقل إليها مصابا.
21: أتردد على المستشفى أملا في سماع أخبار سارة، فمنذ أن جرف الفيضان المنزل بأكمله ومعه جميع أفراد عائلتي أواصل السؤال عنهم يوميا، لم نعثر عليهم بعد.
20: هناك على الضفة الأخرى من النهر تقول ريفتي إن قريتها كانت هادئة إلى أن جاء الفيضان وترك بيت العائلة ومن فيه أثرا بعد عين. سجلت مديرية مقاطعة واكوت المنكوبة ما يزيد على 5,000 مفقود، ولم يتم العثور سوى على نحو 1,300 ممن فقدوا أرواحهم.
22: أولت الحكومة أولوية قصوى للعثور على المفقودين، وفي الوقت الحالي لا نرى أي أمل في نجاة أي منهم، ومع ذلك فإن عائلاتهم والحكومة على استعداد لاستعادة جثثهم على الأقل.
20: في نيبال ستبقى قصص الأسر المنكوبة في أحبتها شاهدة على ذكريات قاسية حلت ولن ترحل بسهولة. ليست ريفتي وحدها من سحب النهر الهائج في قرى نيبالا أحبابها بعيدا إلى غير رجعة، فهناك مئات مثلها في البلدات التي اجتاحها الفيضان يعتصر قلوبهم الوجع، ليس فقط على فقدان ذويهم بل على الطريقة التي فقدوا بها. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة بيتار شمال نيبال.
1: تحتفل البرازيل ب240 سنوات من الاستقلال على وقع انقسام سياسي يسبق الانتخابات المقبلة، واستغل المرشحان لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو المناسبة لحشد الدعم للفوز في السباق الانتخابي القادم.
0: على المنصة كان المشهد يقول: البرازيل موحدة. وأمام المنصة تبدو القوة في كل مكان، دبابات وحاملات صواريخ على الأرض، وطائرات عسكرية ترسم تشكيلاتها في السماء. البرازيل تحتفل ب240 سنوات من الاستقلال، لكن خلف مشهد القوة والوحدة تبدو صورة أخرى للبلاد، صورة بلد يستعد لانتخابات حاسمة ويتعرض لأطماع وتهديدات خارجية كما يقول رئيسه.
2: لدينا ثاني أكبر احتياطي في العالم من المعادن النادرة وأكبر احتياطي من الماء العذب، واكتشفنا في الآونة الأخيرة المزيد من البترول، وعلينا أن ندافع عن هذه الثروات وألا نطأطئ الرأس أمام القوى الأجنبية التي تريد تحويلنا إلى مستعمرة جديدة. لسنا مستعمرة ولن نكون مستعمرة لأحد.
0: القوة التي يتحدث عنها الرئيس البرازيلي وتستعرضها الدولة في يوم استقلالها لم تستطع بعد أن توحد بلدا ما زال منقسما سياسيا على نفسه.
3: بين الاستعراضات والاحتجاجات تبدو البرازيل اليوم وكانها تحتفل بعيد استقلالها، لكن الواقع يؤكد أنها تتصارع سياسيا على من سيكون له الحق في تحديد مستقبلها.
0: ففي شوارع سان باولو الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت ضد الرئيس لولا وقاضي المحكمة الفيدرالية السامية أليشاندر دي مورايس الذي قاد ملف محاكمة الرئيس السابق جائر بولسونارو وتطالب المعارضة بعزله.
23: المريض النفسي دي مورايس هو سرطان للبرازيل ويجب التخلص منه.
24: نحن هنا من أجل برازيل أفضل، برازيل الحرية، ولن تتأتى إلا بخروج لولا ودي مورايس.
0: في يوم يفترض أن يجمع البرازيليين حول ذكرى استقلال بلادهم، تكشف شوارع برازيليا وسان باولو أن المعركة على البرازيل نفسها لم تنتهي بعد، إذ يبدو أن استقلال البلاد تحقق قبل أكثر من قرنين، أما توحيدها سياسيا فما زال معركة مفتوحة. دداع عبد الله، التلفزيون العربي، برازيليا.
1: وسط تصعيد إيران تهديداتها، ناقشت صحف أجنبية جدوى استراتيجية واشنطن خنقها اقتصاديا، كما توقفت صحف عند أعلان بريطانيا سلسلة عقوبات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
25: صحيفة لوموند الفرنسية رأت أنه مع فرض واشنطن حصارا بحريا يهدف بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خنق إيران اقتصاديا، تعيد طهران تقييم استراتيجياتها، وأضافت أنه بينما يقر كبار المسؤولين الإيرانيين بضرورة معالجة الوضع المالي العاجل، فإنهم يصرحون الآن بأنهم مستعدون لمزيد من التصعيد لإجبار واشنطن على التوصل إلى حل وسط. ونقلت عن محللين أن طهران تعتقد أن لديها فرصة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل عبر تصعيد الضغط العسكري للتوصل في أفضل الأحوال إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي، أو على الأقل لتخفيف الحصار. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية توقف إسفانديار باتمانجليج عند خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق إيران اقتصاديا، واعتبر أن الاقتصاد الإيراني تأثر بلا شك بالقيود المتتالية، لكن مع ذلك طوال نحو عقد من الزمن تمكنت طهران من مقاومة الضغوط الأمريكية، إذ استخدمت أساليب الالتفاف على العقوبات لمواصلة تصدير النفط إلى الصين، كما تكيفت قطاعاتها غير النفطية مع العقوبات، وبذلك تجنبت إيران الانهيار الاقتصادي الحاد الذي شهدته دول أخرى خضعت للعقوبات مثل سوريا وفنزويلا. ورأى أنه بينما تختبر الحرب هذه المرة قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود بطرق لم تكن العقوبات وحدها قادرة على فعلها، فإن القيادة الإيرانية لا تزال قادرة على مقاومة الآثار القسرية لهذه العقوبات. وأضاف: بعبارة أخرى، يمكن لنهج ترامب أن يفقر معظم الشعب الإيراني، لكنه لن ينجح في خنق إيران نفسها. صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى خطوة بريطانيا لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي ستكون بمنزلة إدانة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ونقلت عن محللين أن الخطوة قد تنذر بعقوبات قد تفرضها دول أوروبية أخرى وقد تكون أشد وأوسع نطاقا. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تزايدت في أعقاب الحرب على غزة، وأن هذه العقوبات تأتي في وقت يشن فيه المستوطنون هجمات متكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية. رأى محللون أنه يمكن للثقل السياسي والاقتصادي لبريطانيا أن يؤدي دورا في تحفيز اتخاذ تدابير أوسع ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي وفي حشد الشركاء الغربيين الآخرين للدفاع عما تبقى من حل الدولتين. في ظل الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند واحد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان القطاع، وهو الحصول على وثائق ملكية المنازل والأراضي، إذ بات معركة بحد ذاتها بعدما سوت القوات الإسرائيلية أحياء بأكملها بالأرض، وفقد الأهالي عقود الملكية وتصاريح البناء وفواتير الخدمات والسجلات التي تثبت حقوق أصحابها. ولفتت إلى أن استعادة الأدلة المفقودة باتت أمرا بالغ الأهمية، إذ يخشى الأهالي أن يتحول فقدان الوثائق إلى فقدان للحق نفسه، خصوصا مع سيطرة القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة وطرح خطط لإقامة مجمعات سكنية وقواعد عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرتها. وتنقل أن سكان غزة يخشون من التهجير القسري وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء الدائم على مناطقهم. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن محامين ومنظمات فلسطينية يخوضون سباقا لاستعادة ما يمكن العثور عليه من السجلات الرقمية والوثائق المتبقية، ويجمعون بدائل مثل فواتير الكهرباء والضرائب وشهادات الجيران وحتى إيصالات المخالفات لإعادة بناء إثباتات الملكية، بينما تزداد المهمة تعقيدا بسبب أنظمة ملكية الأراضي. في ملف أوكرانيا، رأى راجان مينون في صحيفة نيويورك تايمز أن تباطؤ التقدم الميداني لروسيا وتكبدها خسائر بشرية كبيرة لا يعني خسارتها للحرب، إذ تراهن موسكو على نفاد منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية لتحقيق تفوق حاسم في المرحلة المقبلة. وقال إن التطور الأخطر هو الشح الحاد في صواريخ باتريوت وتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا، ما يمنح موسكو التي طورت مسيرات وصواريخ جديدة فرصة لتكثيف ضرباتها وتوسيع نطاق استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ قبل الشتاء. وأضاف أن الهدف هو تحطيم معنويات الأوكرانيين وإجبار كييف وحلفائها على الخضوع لشروط تسوية تخدم المصالح الروسية. واعتبر الكاتب أن حملة بوتين المتواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ تختبر قدرة أوكرانيا على التحمل، لكن إذا استطاعت كييف تجاوز هذا الشتاء فسيكون بوتين قد استنفد مسارا آخر للتصعيد. ومع تزايد معاناة الروس من التداعيات الاقتصادية للحرب، لن يتبقى أمامه سوى خيارات قليلة إن وجدت.
1: نعود إلى الخبر العاجل، اعتراض صواريخ في سماء إربد شمال الأردن بحسب ما أفادتنا به مراسلة التلفزيون العربي هدي النماس. نتابع هذه الصور على الشاشة لعمليات الاعتراض لهذه الموجة الصاروخية في سماء إربد شمال الأردن، في انتظار أي معلومات تؤكد تفاصيل هذه الموجة الصاروخية التي تم اعتراضها في سماء إربد شمال الأردن وسط توتر تشهده المنطقة وتهديد إيراني منذ قليل في الساعات الماضية باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال استهداف ناقلات النفط الإيرانية. هديل نماس مراسلة التلفزيون العربي من عمان تنضم إلينا الآن. هديل، ماذا لديك من معلومات؟
4: تونيا، مشاهدات لصواريخ واعتراضات صاروخية في سماء المملكة هي الأكثف منذ بدء الهجمات الإيرانية على البلاد. المشاهدات كانت في شمال المملكة تحديدا من محافظة إربد، أيضا في الوسط من عمان، وموجة صاروخية كثيفة بحسب ما نشاهد في الصور. هذه الإطلاقات الصاروخية، اللافت أنه لم يكن هناك إنذارات أو تنبيهات ولم يسمع صوت لاعتراضات، لكن يمكن من خلال المشاهدات القول بأن هناك اعتراضات للصواريخ الإيرانية في الموجة المكثفة بعد هدوء لم يدم طويلا. الموجات الصاروخية التي عادة تستهدف القواعد الأردنية العسكرية بحجة وجود العسكري الأمريكي فيها في شرق، لكن الموجة الصاروخية هذه كبيرة تستهدف شمال البلاد والعاصمة عمان، هذه المناطق التي لا يوجد فيها قواعد عسكرية، القواعد

0: الموجات التي تستهدف شمال البلاد، عدد كبير من الصواريخ اليوم تحديدا في الشمال في محافظة إربد، ونشير إلى أنه هذه الاستهدافات من الصواريخ الإيرانية عادة ما تكون أو تأتي قبلها تحذيرات للمواطنين تنبيها ليكون هناك احتماء أو تحذير حتى من قبل السفارة الأمريكية، كما حدث في استهداف العقبة استهدافات تتجدد دون سابق تحذير، وفي انتظار توضيح أو بيان رسمي من الحكومة الأردنية حول هذه الاستهدافات. وكالعادة يصدر الجيش بيان، والاستهدافات السابقة لم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية كما كان يعلن الجيش الأردني، لكن الحرس الثوري يصدر في بياناته أنه يقوم باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بحسب ادعائه، وأنه يحدث أضرار في هذه القواعد بشرية ومادية. ونشير أيضا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قتل عدد من الجنود الأمريكيين في الاستهداف الذي طال قاعدة موفق السلطي في البادية الشرقية الأردنية. القواعد العسكرية سونيا تبعد عن الأماكن السكنية، أقل قاعدة تبعد نحو 50 كيلومتر عن المحافظات الأكثر اكتظاظا، ونتحدث هنا عن العاصمة عمان والمحافظة إربد والزرقاء، هذه المحافظات التي شوهدت منها الاعتراضات ومرور الصواريخ الموجة المكثفة، والتي قد تكون الأكثف من الصواريخ التي تمر في سماء المملكة منذ بدء هذه الاعتداءات الصاروخية.
1: موجة ربما تكون غير مسبوقة. هديل نماس، نتابع معك هذه التطورات في ساعة جديدة مع وائل التميمي. إليك وائل.
2: شكرا سونيا، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة هذه. فقد أفادت مراسلة التلفزيون العربي برصد اعتراض الصواريخ في سماء إربد شمال الأردن، وظهرت هذه الصور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء المنطقة. كما تظهر هذه الصور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمان. وهذه مشاهد لإطلاق صواريخ إيرانية في منطقة شاهين شهر بمحافظة أصفهان. معنا الآن من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. هديل، هل من معلومات أوفى بخصوص ما جرى، خصوصا أن هذه الصواريخ الإيرانية أو المسيرات على ما يظهر لا نعرف بالضبط وصلت إلى إربد وعمان حتى؟
0: وهذا اللافت وائل في هذه الاستهدافات الصاروخية الإيرانية التي تتجدد اليوم، موجة مكثفة من الصواريخ شوهدت فوق سماء المملكة في الشمال وفي العاصمة عمان وفي الزرقاء في الوسط تحديدا، وموجة كبيرة من الصواريخ التي يقول أو تدعي إيران أنها تقوم باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، هذه المناطق في الشمال وفي العاصمة لا يوجد قواعد عسكرية، القواعد العسكرية تتركز في شرقي البلاد، والقاعدة البحرية المتواجدة في منطقة أو في مدينة العقبة. الاستهدافات الإيرانية اليوم تتجدد بانتظار أن يكون هناك إعلان وتوضيح. عادة يصدر الجيش الأردني بيانات يوضح فيها أعداد الصواريخ التي استهدفت المملكة، كيف تم التصدي لهذه الصواريخ أو كي عدد الصواريخ التي تمكن سلاح الجو الملكي من التصدي لها، وهل أحدثت أضرار مادية أو بشرية. حتى اللحظة لم يتم الإعلان من قبل الجيش الأردني عن أي أضرار مادية أو بشرية منذ بدء الاستهدافات الإيرانية التي تتجدد اليوم بعد توقف لأيام. أعداد الصواريخ منذ استئناف الهجمات الإيرانية في شهر يوليو أصبح أكثر من 70 صاروخا، وعدد من المسيرات، هناك كثافة جغرافية، كثافة في أعداد الصواريخ جغرافيا وصلت إلى مدينة العقبة. اليوم نشاهد أعداد كبيرة من الصواريخ في السماء على نطاق جغرافي واسع من الشمال حتى وسط المملكة، وهذه الاستهدافات اليوم تتجدد، لم يسبقها أي تحذيرات. عادة كانت تطلق صفارات إنذار ثم بدأ العمل بتحذير

0: الروابط على الهواتف للمواطنين. اليوم يتجدد الاستهداف دون سابق انذار، استهداف صاروخي كبير لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن أي أضرار أو حتى إسقاطات لشظايا للصواريخ. سمع دوي لاعتراضات صاروخية، وكانت قد شهدت هذه الاعتراضات تحديدا في شمال البلاد في فوق محافظة إربد. الاستهدافات اليوم التي تتجدد، وائل، نشير إلى أنها تأتي بعد توقف لم يدم طويلا. الأردن رسميا يؤكد أن هذا تعد على السيادة الأردنية ويتعامل مع كافة الاختراقات على أنها اختراق للسيادة الأردنية، ويؤكد أنه يتخذ، والدول التي يتم الاعتداء، دول الخليج التي يتم الاعتداء عليها، له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحفاظ على أمنه وضمان سيادته وأمن وسلامة مواطنيه.
1: هديل، الأردن فعلا الرسمي حافظ على هذا الموقف منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي، هل يتوقع أن تستمر هذه السياسة الأردنية، بمعنى نتصدى للصواريخ الإيرانية ليس أكثر؟
0: الأردن يؤكد أنه سيتم التعامل، ويتم التعامل مع الصواريخ الإيرانية على أنها اعتداء على السيادة الأردنية، وأيضا يصدر بيانات ينكر فيها ويندد بالاستهدافات الإيرانية التي تطال دول الخليج، التي تطال ناقلات النفط التي تتبع لدول الخليجية، في تأكيد على أن السبيل لعودة الضمان الاستقرار للمنطقة العودة إلى الحوار، ويؤكد على أنه يتخذ مع هذه الدول كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وسيادتها، وأيضا الحفاظ على أمن هذه الدول. المشهد الميداني والسياسي في عمان، وائل، يمر بلحظات بالغة الحساسية مع تطور الأوضاع في وتطور الصراع والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. التطور العسكري ينعكس على عمان. إيران والحرس الثوري يقول أنه مستمر في استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. الأردن يجدد تأكيده على أن هذه القواعد أردنية، التواجد العسكري الأمريكي فيها يندرج ضمن إطار اتفاق دفاعي آخره، الاتفاق الدفاعي الذي كان قد وقعه الأردن مع الولايات المتحدة عام 2021، وبموجب هذا الاتفاق يتاح للقوات أو للجنود الأمريكيين التواجد في هذه القواعد. المجال الجوي الأردني اليوم الذي تم اختراقه بانتظار أن يتضح عدد الصواريخ. المشاهدات تشير إلى أعداد كبيرة قد تكون هي الموجة الأكبر. الجيش الأردني في بياناته يحدد أعداد الصواريخ التي اخترقت المجال الجوي من صواريخ باليستية أو حتى من مسيرات، وكيفية التعامل معها من قبل الفرق الهندسية التابعة لسلاح الجو الملكي. الجاهزية والرسائل السياسية، الأردن دائما في البيانات يرفع درجة التأهب القصوى، والرسائل واضحة أن هذه المقذوفات والمسيرات تخترق سماء الأردن يتعامل معها كتهديد للأمن الوطني ولسلامة المدنيين، يتم إسقاطها بصرف النظر عن مصدرها أو وجهتها، والترقب هو سيد الموقف في السماء وفي الدبلوماسية الأردنية التي تعمل من خلال الاتصالات للعمل على الرد على هذه الاختراقات التي يؤكد أنها اختراق لقواعد القانون الدولي، وأيضا تخترق حرمة السيادة للبلاد.
1: نعم، ابقي معنا هديل لو سمحت. مشاهدينا، اللافت أن هذه الهجمات على شمال الأردن وحتى على العاصمة عمان جاءت بعد ساعات من مهاجمة الولايات المتحدة، مهاجمة الجيش الأمريكي، ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج ومنطقة جاسك. بعد ذلك الحرس الثوري الإيراني هدد بنقل أو بضرب ناقلات في موانئ الكويت والبحرين، لكنه لم يذكر الأردن، ولذلك يبدو لافتا جدا أن يتعرض الأردن لهذه الهجمات كما وصفتها هديل بأنها قد تكون الموجة الأكبر من الصواريخ التي يتعرض لها الأردن حتى الآن. تبقى معنا هديل من عمان. هديل، هل هناك عاجل الآن؟ مشاهدينا، التلفزيون السوري يقول أنه تم التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن، إذن التلفزيون السوري يقول إنه جرى التصدي لصواريخ إيرانية فوق محافظة السويداء بجنوب سوريا كانت تستهدف الأردن. هذه ربما نفهم الآن لماذا وصلت الصواريخ إلى إربد وعمان، لأنها جاءت عبر المجال الجوي السوري كما هو واضح.
0: نعم، هذا عمليا يفسر وصول الصواريخ ومشاهدة هذه الصواريخ في شمال الأردن. نتحدث عن محافظة السويداء الجارة لمحافظة إربد شمال البلاد، وكما أشرت وائل، التلفزيون السوري يتحدث أنه تم التصدي لهذه الصواريخ كانت تستهدف الأردن. مسار مرور الصواريخ الإيرانية، يبدو أن هذه الصواريخ بدأت تتخذ مسارا جديدا، مسارا آخرا، كانت عادة تمر من شرق البلاد لتصل إلى القواعد، لكن هذا مسار جديد للصواريخ الإيرانية يفسر مشاهدتها بكثافة في شمال ووسط المملكة، وربما أيضا يفسر عدم إصدار تحذيرات سابقة قبل وصول هذه الصواريخ للمواطنين. وائل،
1: هذه نؤكد مرة جديدة، هذه المرة الأولى التي تأتي الصواريخ من عبر الأجواء السورية، أليس كذلك؟
0: نعم وائل، هذه المرة الأولى التي تأتي الصواريخ من شمال البلاد. الصواريخ الإيرانية تمر عادة من شرقي البلاد، مسار عبورها من الشرق، لم تمر سابقا من الشمال. كان هناك استهدافات من الجنوب من قبل، عندما كان الحوثي يقوم باستهداف إيلات، بطبيعة الحال المسافة بين إيلات ومدينة العقبة أمتار، كيلومترات قليلة تفصل بينهما، فكان تمر من جنوب الأردن، لكن الصواريخ الإيرانية لأول مرة تعبر من الأراضي السورية. وائل،
1: نعم، ابقي معنا يا هديل. نذكر مشاهدينا بكل التطورات التي وقعت في الساعات الأخيرة. بدأ الأمر بإعلان الولايات المتحدة أنها استهدفت ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارج ومنطقة جاسك. طبعا الخريطة تظهر عندكم لمضيق هرمز، وتظهر أيضا السفن التي تعبر هناك. استهداف أمريكي على ناقلات نفط إيرانية. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيان ندد بهذه الهجمات وهدد بضرب ناقلات في موانئ الكويت والبحرين، لم يأتي على ذكر الأردن. لكن قبل دقائق رصد لاعتراض صواريخ إيرانية في شمال الأردن في إربد، ووصلت حتى إلى العاصمة عمان. التلفزيون السوري أعلن قبل لحظات أيضا أنه جرى التصدي لصواريخ إيرانية عبرت الأجواء السورية من محافظة السويداء جنوب سوريا إلى الأردن، بانتظار أن يصدر أي بيان رسمي طبعا من الأردن يؤكد هذا الكلام. نواصل على أي حال هذه التغطية للتطورات المتلاحقة. تذكر هذه الليلة بالليالي السابقة التي يجري فيها تصعيد أمريكي إيراني، وكالعادة ترد إيران باستهداف ما تقول إنها قواعد أمريكية في بلدان عربية، في بلدان الخليج وفي الأردن. مراسلتنا أفادت قبل قليل وكما هو موجود على الشاشة باعتراض صواريخ في سماء إربد، محافظة إربد شمال عمان وشمال الأردن، وقد وصلت أيضا إلى العاصمة الأردنية عمان. التلفزيون السوري كما وضعنا في خبر عاجل أعلن أنه جرى التصدي لصواريخ إيرانية فوق محافظة السويداء كانت متجهة إلى شمال الأردن. نعود الآن إلى هديل نماس مراسلة التلفزيون العربي في عمان. هديل، هل من أي جديد حتى الآن؟
0: بانتظار أن يكون هناك بيان رسمي يوضح الاستهدافات التي حصلت اليوم. قبل دقائق نشير كان هناك مشاهدات لصواريخ، موجة صواريخ
1: توقفت الآن؟
0: نعم، هذه نعم. الموجة توقفت في هذه يعني قبل لحظات قليلة. التصعيد يمكن وصفه بالتصعيد الأكبر للمشاهدات الصاروخية التي وصفت أو التي شوهدت ورصدناها هنا في عمان، وكانت قد شوهدت في شمال البلاد. أيضا كان هناك مشاهدات لاعتراضات لهذه الصواريخ في سياق الاستهدافات الإيرانية المتكررة. اللافت هنا عدد الصواريخ الكبير. اللافت أيضا كما أشار التلفزيون السوري وائل، تم اعتراض هذه الصواريخ في السويداء، أي أن مسار مرور الصواريخ الإيرانية تغير ليس فقط من شرقي البلاد، مسار جديد تسلكه الصواريخ من شمالي البلاد يفسر وجودها أو مشاهدتها في محافظة إربد. الاستهدافات كانت أو يشير الحرس الثوري أنه يستهدف القواعد والمصالح العسكرية الأمريكية في البلاد. هذه المواقع الجغرافية أو المحافظات لا يوجد فيها قواعد عسكرية، وحتى تواجد عسكري هي محافظات يعني محافظات ذات كثافة سكانية عالية. عندما نشير إلى مشاهدات كبيرة في عمان وفي إربد، منظومة الدفاع الجوي الأردني كانت تؤكد في بياناتها أنها مستمرة في التعامل مع كل هذه الأجسام والصواريخ على أنها اختراق للمجال الجوي، وتعمل على إسقاطها وفق البروتوكول المعتمد.
1: نعم، وأنت تتحدثين إلينا يا هدير، هناك خبر عاجل مشاهدينا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن للبحرية الأمريكية. إذن أول تعليق أمريكي على الحوادث في الساعات الأخيرة. الآن مباشرة يتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران ستفقد ناقلات النفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن للبحرية الأمريكية. هذا في تعليقه على الحادث الذي جرى في الساعات الماضية، وهو استهداف الجيش الأمريكي لناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج ومنطقة جاسك، ما دفع بالحرس الثوري إلى إصدار بيان يهدد بضرب ناقلات في موانئ الكويت والبحرين. لكن ما حدث قبل قليل هو موجة كبيرة أو ربما الأكبر من الصواريخ الإيرانية على شمال الأردن في إربد، وحتى وصلت إلى العاصمة عمان. نشاهد إذن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلق على هذه التطورات الأخيرة، مما قاله أن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن للبحرية الأمريكية، في تصعيد آخر كبير لحالة كما وصفتها الخارجية القطرية اليوم، لحالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة. كل بضعة أيام تحدث موجة من التصعيد من الجانبين، تارة تبدأ إيران وتارة تبدأ الولايات المتحدة، فترد إيران كالعادة باستهداف دول عربية في الخليج والأردن. هذه إذن صور قبل قليل لاعتراض صواريخ إيرانية في شمال الأردن. لافت حتى الآن أنه لم يصدر، مشاهدين، لم يصدر حتى الآن لا بيان من إيران أو الحرس الثوري يقول إنهم نفذوا هذه الهجمات، ولا من الجيش الأردني حتى الآن. ننتظر طبعا صدور أي مواقف رسمية أو تأكيدات. هناك خبر عاجل الآن، التلفزيون السوري أيضا يفيد بأن أصوات الانفجارات التي تسمع في محافظة ريف دمشق والصواريخ التي شهدت في سماء المحافظة إنما ناجمة عن تصدي الدفاعات الأردنية لصواريخ إيرانية. هديل، أنت معنا؟
0: نعم وائل.
1: الآن ليس فقط محافظة السويداء في سوريا، بل محافظة ريف دمشق تشاهد في سمائها صواريخ إيرانية تعترضها الدفاعات الأردنية. الهجوم يؤكد كما قلت أنه كبير بالفعل.
0: كبير بالفعل ويتخذ مسارا آخر أيضا وائل. التصدي لهذه الصواريخ كنا قد رصدناه، وكما نشاهد في الصور التي تعرض اعتراضات للصواريخ في شمال البلاد، وهذه الصواريخ الإيرانية التي اليوم تأتي بكثافة كبيرة، عدد كبير من الصواريخ. اللافت أن الاعتراضات الصاروخية في شمال البلاد كانت قد سمعت في مدن وقرى في الشمال وفي الشرق، وأيضا كما يصلنا الآن مشاهدات كانت في محافظة الزرقاء في العاصمة عمان. أي بتنا نتحدث عن استهداف صاروخي إيراني كبير، وهذه الاستهدافات في انتظار أن يكون هناك بيانات رسمية توضح هل هي صواريخ، لأنه كما نشاهد وائل هناك في الاعتراضات مشاهد انشطارية، أي ربما هناك دخول، قد يكون دخول لصواريخ جديدة في الاستهدافات الإيرانية للأردن. الاستهدافات عادة بحسب ما كان يعلن الجيش الأردني تتم بصواريخ باليستية، صواريخ عادية أو مسيرات، لكن في الصور التي نعرضها والتي وصلت هناك مشاهدات لانشطارات مع اعتراض هذه الصواريخ، ربما يفسر دخول صواريخ جديدة التي يتضح أنها تتخذ أيضا مسارات جديدة، وهذه الصواريخ التي يرتفع عددها كما نشاهد في سماء الأردن. لم يصدر حتى تنبيه أو تحذير للمواطنين كما جرت العادة عندما يتم رصد إطلاق هذه الصواريخ من منظومة الرصد. فوجئ اليوم الأردنيون بمشاهدة هذه الصواريخ في السماء بعد منتصف الليل. لم يكن حتى هناك تحذير أو إعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني حذر دول وأعلن أنه سيقوم باستهداف دول، لكنه استهدف الأردن وشوهدت هذه الصواريخ التي تستهدف الأردن، في انتظار أن يكون هناك بيانات رسمية توضح طبيعة هذه الاستهدافات التي أيضا كما نشاهد أنها كانت قد رصدت من سوريا وحتى من الضفة، من مدن في الضفة الغربية، ما يفسر أن هذه الموجة هي الأكبر والأعنف منذ بدء الهجمات الإيرانية على المنطقة.
1: نعم، ابقي معنا هدي لو سمحتي. معنا الآن مشاهدينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، هل من إعلان رسمي إيراني لهذا الهجوم الكبير كما يوصف على الأردن هذه المرة؟
2: وائل، حتى اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي يشير إلى الاستهداف الذي طال الأردن أو الهجمات الإيرانية في المنطقة. كان هناك تحذير إيراني كبير للناقلات المتواجدة في موانئ البحرين والكويت، ولكن لا يوجد أي بيان من الجانب الإيراني سواء من بحرية الحرس الثوري الإيراني أو من الجيش الإيراني حول هذا الهجوم الكبير على يعني الأردن وكذلك مناطق أخرى في المنطقة. دعني فقط أشير إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الآن تقوم بترجمة الأخبار ونقل الأخبار من وسائل إعلام أردنية وأيضا في المنطقة، وتشير إلى هجوم كبير تشنه قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه الساعة، والحديث عن صواريخ تنطلق من مدن مختلفة من شمال غرب إيران ومن جنوب إيران ومن وسط البلاد، تنطلق باتجاه الأردن وكذلك مناطق أخرى في المنطقة. نحن بانتظار بيان رسمي من مقر خاتم الأنبياء أو من الحرس الثوري حول تفاصيل هذا الهجوم الكبير من قبل قوات الجو فضائية المعنية بالصواريخ البالستية وكذلك المسيرة.
1: بانتظار ذلك يا أمير، هناك خبر عاجل مشاهدينا من القيادة الوسطى الأمريكية، تقول إنهم دمروا 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ بالستية 2 خلال 2 يوم. إذن تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية بصواريخ بالستية 2 خلال 2 يوم. أمير، تبدو معركة حقيقية تجري في البحر بين البحرية الأمريكية وبحرية الحرس الثوري، وقبل قليل نقلنا تهديدا من قبل وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلة نفط في كل مرة تهاجم فيها سفنا أمريكية.
2: نعم، وإلا يمكن القول بأن حتى الآن الحديث عن ناقلات نفط، يعني في بداية الأسبوع وإلا كان هناك هجوم من القيادة المركزية الأمريكية على 3 ناقلات نفط بالقرب من جزيرة خارق، والآن الحديث عن 5 ناقلات نفط إيرانية أيضا في هذا الهجوم الذي طال هذه السفن سواء بالقرب من جزيرة خارق في المياه الخليجية أو في بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان، والحديث هناك عن سفن تعرضت بحسب ما جاء في على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني قبل قليل. حتى الآن ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية الحديث عن 3 ناقلات نفط تعرضت لهجوم من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ولكن الرواية الأمريكية تشير إلى 5 ناقلات أو 5 سفن إيرانية. بطبيعة الحال ما جاء في أيضا في بيان لبحرية الحرس الثوري عندما حذر أطقم السفن التجارية وناقلات النفط في البحرين والكويت، وكان يتحدث عن استهداف 10 ناقلات، هكذا جاء في البيان، معنى أن هناك ناقلات كثيرة تعرضت للهجوم الأمريكي في قبل ساعات من الآن.
1: ابقى معنا لو سمحت يا أمير. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، إذن إعلان رسمي من قبل القيادة الوسطى الأمريكية عن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية مرتين خلال 2 يوم، وتهديد صريح من قبل ماركو روبيو يقول إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن للبحرية الأمريكية. هذه جولة جديدة ومختلفة هذه المرة، نوعية من التصعيد تستهدف قطاع النفط بالخصوص.
3: يحتاجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأتي عشية مؤتمر الحزب الجمهوري، وهو بحاجة إلى الإجابة عن أسئلة عديدة بخصوص هذه الحرب التي قال إنها لن تدوم سوى بضعة أسابيع، وقد باتت الآن في شهرها 7 تقريبا، ونحن نتحدث أيضا عن أثر بالغ على الأسواق الأمريكية. فلذلك هذا التصعيد من المهم أن يقدمه أو تحاول إدارة ترامب أن تقدم من خلاله صورة لنصر وتقدم عسكري ويد طولة في الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة. ما يزال ترامب يقول بأنه غير مهتم بالوصول إلى اتفاق، وبأنه حين ننتصر فقد انتصرنا ونقطة إلى السطر. هذا ما يكرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما، لكن ما يقوله كبار مسؤولي إدارته من بينهم ماركو روبيو وزير الخارجية وسكوت بيسنت وزير الخزانة يتحدث عن طبيعة ما تتوقعه الإدارة الأمريكية، وهو أن تدعم إيران من أجل الوصول إلى مرحلة تجعلها راغبة أو مندفعة حتى من أجل الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، اتفاق يؤمن لواشنطن أن تسوق هذا النصر الذي تعنيه. نحن الآن نتحدث عن 3 موجة من التصعيد العسكري بعد توقيع مذكرة التفاهم في النصف الثاني من يونيو التي وقعها ترامب نفسه على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة 7 في فرنسا. هذا التصعيد شهد في المرة الأولى موجة متصاعدة، وكانت تشمل مواقع متعددة بلغت حتى حدود محيط العاصمة الإيرانية طهران. ثم في الموجة الثانية والتي كانت الأسبوع الماضي كنا نشهد سلسلة استهدافات لكنها تركزت أكثر على نقاط بعينها، وكان من بينها طبعا بعض النقاط الساحلية الجنوبية الإيرانية والجنوبية الشرقية. هذه المرة احنا نتحدث عن استهداف مباشر للناقلات، لأن ما كانت واشنطن تعتقد بأنه خطر داهم وشوكة يجب أن تكسرها من الجانب الإيراني وهو استهدافها للناقلات، بات سلاحا في يد الإدارة الأمريكية في نفسها. هذه بتلك، إن استهدفتم الناقلات أو حاولتم أن تفرضوا مسارا وتكرسوا هيمنة على المضيق لا نقبل بها، فنحن أيضا سنستهدف الناقلات.
1: بالضبط يا محمد، وتبدو نعم محمد، ولعل هذه الحرب تبدو في صالح الولايات المتحدة أكثر من تحريك طائرات الـ F-35 والبي 2 والبي 52، يتم استنزاف إيران بهذه الطريقة. يعني لفتني في بيان القيادة المركزية الأمريكية المقتضب قبل قليل قوله لم يتعرض أي من الأفراد الأمريكيين للأذى بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية، بمعنى تقصف الولايات المتحدة السفن الناقلات النفط الإيرانية تستنزف إيران وفي المقابل لا تدفع ثمنا كبيرا. هل يمكن لهذا الوضع أن يستمر بهذه الطريقة، حلقات أو موجات تصعيد منفصلة لا تكلف الولايات المتحدة كثيرا؟
3: هذه أيضا إضافة لما قلته وائل هي أداة من أدوات الزجر التي تعتقد بالإدارة الأمريكية بأنها تغنيها عن الدخول في استخدام القوة العسكرية الغاشمة، لأن هنالك معيقات، لأنها يمكن أن تسقط فيها أعداد من الجنود الأمريكيين، وهذه نقطة حساسة بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولأنها أيضا تستدعي مخزونا من الذخيرة الدقيقة بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما تزال حتى الآن مصادر شبه متطابقة على أن هنالك نقصا كبيرا فيه، وهو عائق من عوائق الذهاب إلى مراحل الحرب الأوسع. لكن مجرد تهديد أي سفن نسقت على الجانب الأمريكي أو مرت عبر مسارات الملاحة الجنوبية أو سفن ترفع العلم الأمريكي أو لها علاقة وارتباط بالمصالح الأمريكية سيتم مقابلته باستهداف سفن إيرانية، هذا معطى جديد في المعادلة. وهو قد يكون مربحا نعم في المرحلة الحالية، وهو أبسط على الولايات المتحدة لأنه يحقق لها تقريبا الأغراض الثلاثة معا.
1: ولكن يا محمد، ألا يحرج الولايات المتحدة كثيرا أن يتعرض حلفاؤها، ونتحدث الآن عن الأردن، لهجمات إيرانية مستمرة؟ وصفت مراسلة التلفزيون العربي في عمان الهجمة الإيرانية الأخيرة بأنها الأكبر حجما من حيث عدد الصواريخ حتى سمعت في محافظات سورية. هذا الموضوع ألا يحرج إدارة ترامب ويدفعها ربما لمحاولة إيجاد نهاية أو مخرج ما من هذه حالة لا حرب ولا سلم هذه؟
3: الآن الإدارة الأمريكية في مرحلة نفسي، هذه هي الحقيقة. الأهداف التي دخلت بها هذه الحرب، ما يجري نقاشه والتفاوض عليه وما تعبر عن امتعاضها منه ليس قريبا من تلك الأهداف حتى. ونعم، هي تستشعر ذلك الخطر الذي أو حتى تلك الخسارة المعنوية على الأقل، إن لم تكن الخسارة المادية في وارد أو في صدارة الاهتمام الأمريكي من ناحية الفساد على الأقل الآن، لأن الحرب ما تزال رحاها دائرة. لكن الخسارة المعنوية من أن هذه القواعد وهؤلاء الحلفاء الذين عولوا على الولايات المتحدة، الذين كان وجود القواعد واستضافة هذه القواعد العسكرية الأمريكية جزءا من صمام في المنطقة وتفاهمات حتى، وفيها مصلحة متبادلة بين الطرفين، ليست منة من الولايات المتحدة، وإن قال الرئيس الأمريكي ذلك، لكنها في الأخير هي اتفاقيات مبنية على أساس وأسس المصالح المشتركة بين واشنطن ودول المنطقة. لكن عمليا لم يعني هنالك كثير من الأسئلة تطرح في واشنطن اليوم عن معنى وقيمة تلك الاتفاقات، وعن قيمة وموثوقية الكلمة الأمريكية أو التفاهم والتعاقد مع الولايات المتحدة أو التحالف حتى معها، إن كانت بكل بساطة أو كان حلفاؤها قد يتعرضون لسيل أو لواجب الانتقام الذي تقول إيران بأنها تقوم به في إطار مواجهة عسكرية لا يبدو أنها حسبت على الوجه الذي كان يفترض أن تكون عليه، أي الوجه الدقيق. فبالتالي نعم، هذه أسئلة تطرح بما فيها أسئلة الثقة ما بين الحلفاء والشركاء في الولايات المتحدة.
1: نعم، ابقى معنا يا محمد. أعود إليك أمير في طهران. أمير جابر، هل إيران قادرة على تحمل استمرار هذا الوضع، ما يوصف بتغير التكتيك الأمريكي؟ قبل ذلك أمير، عندنا صور مشاهدينا وزعتها قبل قليل القيادة الوسطى الأمريكية بعد أن قالت إن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء. هذه الصور تظهر استهداف ناقلات نفط أمريكية إيرانية من قبل البحرية الأمريكية. إذا مشاهدينا، هذه الصور وزعتها القيادة الوسطى الأمريكية للتو تظهر استهداف ناقلات نفط إيرانية، 5 ناقلات نفط إيرانية قالت الولايات المتحدة إنها دمرتها بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية على مدار يومين. يقول بيان القيادة الوسطى الأمريكية الآن أقرأه، إن السفن الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية ولم يصب أي من الأفراد الأمريكيين بأذى. وردا على أحدث الهجمات الإيرانية الفاشلة، بحسب بيان القيادة الأمريكية، دمرت القيادة المركزية الأمريكية ناقلات النفط الخام التابعة للحرس الثوري، وتذكر أسماءها بالتحديد كافيز وشارمينار وريبيسكو في خليج عمان، بالإضافة إلى الناقلة ديرية بالقرب من جزيرة خارك. وقد وجهت القوات الأمريكية الأطقم لمغادرة هذه السفن قبل استهدافها وإخراجها عن الخدمة. يقول بيان القيادة الوسطى الأمريكية أيضا إن إيران تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين، ولا تملك إيران أي وسيلة للدفاع عن هذه السفن. هذا إذن بيان القيادة الوسطى الأمريكية مع هذه الصور التي وزعتها للتو. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، يبدو أن هناك تغيرا في التكتيكات الأمريكية، لم تعد حاملات الطائرات أو المقاتلات العملاقة تقصف الأهداف الإيرانية، يقتصر الآن الموضوع على تدمير ناقلات النفط الإيرانية، أي ضرب العصب الحيوي لصناعة النفط والطاقة الإيرانية في مقتل على ما يظهر. هل إيران كما يظهر من تصريحات مسؤوليها قادرة على تحمل حرب استنزاف بهذا الشكل؟
2: وائل، إيران طالما تحدثت عن حرب الاستنزاف وقالت بأن هي مستعدة لذلك وقادرة على الصمود في ظل هذه الظروف، وصباح يوم أمس كان نائب الرئيس رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد كان يتحدث عن أن ما تقوم به القوات الإيرانية فيما يتعلق بالاشتباكات في مضيق هرمز وكذلك في المياه وصفها بأنها يعني استراتيجية مدروسة لإدارة الحرب، هكذا أشار نيكزاد نائب رئيس البرلمان، وهو بطبيعة الحال نائب محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين. وأيضا هناك نوع من الاعتزاز إن صح القول وائل بما قام به قوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني من إطلاق صواريخ نحو القطع البحرية الأمريكية وبالأخص حاملة الطائرات الأمريكية وهي على بعد عشرات الكيلومترات من المياه الإيرانية ومن مضيق هرمز. وكان محسن رضائي يشير إلى، وهو أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يشير إلى أن هذه الصواريخ هي صواريخ متطورة جديدة قامت طهران بتطويرها خلال الفترة الماضية، وبناء على خبرتها في الحرب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وقال بأنها صواريخ قادرة على استهداف حاملة الطائرات وعلى المدمرات الأمريكية وعلى القطع البحرية الأمريكية حتى لو كانت على بعد عشرات الكيلومترات من المياه الإيرانية، بمعنى أن طهران أرادت توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وهددت بأنها قادرة على تنفيذ هجمات في بحر العرب وكذلك في المحيط الهندي. وكل هذا يأتي في إطار أن هناك قدرات إيرانية في هذه الأجواء. الآن وائل دعني أشير إلى بيان عاجل للحرس الثوري الإيراني. الآن هناك بيان يشير إلى الهجوم الذي تم قبل قليل ردا على استهداف ناقلات النفط الإيرانية. يقول هذا البيان، ودعني أترجمه من اللغة الفارسية، يقول بأنه تم استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بالصواريخ باليستية، يشير إلى تدمير حظائر مقاتلات F-15 و16 و35 في هذه القاعدة، وأيضا يقول بأنه هذا الهجوم سيستمر. هذا البيان من العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، يؤكد استهداف قاعدة الأزرق ويتحدث عن استهداف حظائر للمقاتلات الأمريكية في هذه القاعدة، بالإضافة إلى يتوعد باستمرار الرد على الهجوم الذي طال ناقلات النفط الإيرانية. وأيضا هذا بيان جديد إذن، والبيان عاجل للحرس الثوري الإيراني، يقول بأنه نفذ هجوم كبير بالصواريخ البالستية على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. هكذا يصف القاعدة في الأردن، يقول قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ويقول هذا الهجوم تم بالصواريخ البالستية، لا إشارة هنا إلى المسيرات الإيرانية حتى الآن. الحديث عن صواريخ بالستية باتجاه قاعدة الأزرق الأمريكية كما جاء في البيان، وبطبيعة الحال ستكون هناك بيانات أخرى تشير إلى الاستهداف الذي طال البحرين كذلك قبل قليل. إذن هذا بيان جديد،
1: هذا تأكيد رسمي بالفعل يا أمير. إذن مشاهدينا، الحرس الثوري الإيراني يؤكد ما نقلناه قبل قليل عن هجوم إيراني كبير، هو حتى الحرس الثوري الإيراني يصفه بالكبير، عبر الصواريخ البالستية استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية على حد تعبير البيان الإيراني الواقع في شرق الأردن. وكانت مراسلتنا في عمان قد أفادت بوقوع هجوم كبير، ربما العدد الأكبر من الصواريخ التي يتعرض لها الأردن دفعة واحدة، لكن الصواريخ اعترضت في شمال الأردن في إربد ووصلت إلى العاصمة عمان. لا أعرف إذا كانت هديل ما زالت معنا، هديل نماس في عمان.
0: نعم وائل.
1: نعم هديل، إذن يقول الإيرانيون أنهم استهدفوا قاعدة الأزرق لكن الصواريخ اعترضت في شمال الأردن.
0: صحيح، قاعدة الأزرق تقع في قلب الصحراء الأردنية، كنا قد أشرنا إلى أنها تبعد عن العاصمة عمان نحو 100 كيلومتر، وهذه القاعدة لطالما كانت قد شكلت نقطة ارتكاز للاستهدافات والصواريخ الإيرانية. قاعدة الأزرق قاعدة جوية، وأيضا قاعدة موفق السلطي التي عادة ما يتم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني. تعتبر هذه القاعدة أيضا وائل شكلت نقطة ارتكاز للتحالف الدولي، التواجد العسكري الأجنبي أو حتى الأمريكي فيها منذ سنوات في إطار التحالف الدولي وعمليات التحالف الدولي، وكانت قد تم العمل على توسعتها في عام 2021 عندما تم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون الدفاعي، وكان هناك أيضا مشاريع في هذه القاعدة. القاعدة تعرضت لاستهدافات عدة منذ استئناف الهجمات الإيرانية في فبراير وفي شهر يوليو، وأيضا كانت وهي قاعدة عسكرية جوية فيها طائرات شحن ومنظومات دفاع جوي متطورة، وفيها أيضا عدد من الأجهزة التي تعتبر كجزء من الأجهزة اللازمة للردع في الموجود في المنطقة، وهي تعد بنك أهداف إيراني دائم منذ بدء وتجدد الاستهدافات الإيرانية. هذه هي الاستهدافات الإيرانية اليوم، يقول حرس الثوري أنها في قاعدة الأزرق، القاعدة تبعد عن العاصمة عمان 100 كيلومتر، المشاهدات الصاروخية تمت في محافظة إربد وفي العاصمة عمان، ونشير وائل إلى أننا نترقب خلال هذه اللحظات كما كنا قد أفدنا من مصدر رسمي رفيع أنه سيكون هناك بيان مرتقب للقوات المسلحة الأردنية بعد هذا الاستهداف الصاروخي الإيراني. ونشير أيضا إلى أنه وفق ما يتم تداول هذه الاعتراضات الصاروخية تمت على نطاق واسع من المحافظات، تركزت في الشمال وفي الوسط من البلاد، موجة صاروخية كبيرة، نطاق جغرافي واسع، وأيضا مسار
1: جديد يبدو يا هديل، لأنه ربما نعم. كما ذكرت، لأن قاعدة الأزرق هدف متوقع للهجمات الإيرانية، فالصواريخ تأتي من الشرق، الآن إيران يبدو أنها غيرت وأتت بالصواريخ من الشمال.
0: صحيح وائل، وهذا ما يفسر إصدار التلفزيون السوري بيان أنه تم اعتراض صواريخ في محافظة السويداء كانت تستهدف الأردن، أي أن المسار جاء من الشمال. نتحدث عن مسافة كبيرة بين المفرق وبين إربد وأيضا تقاطع جغرافي من الشرق إلى الشمال، هجوم صاروخي متعدد على أكثر من جبهة، على أكثر من جهة، وهذا الهجوم الصاروخي ربما يفسر أيضا اليوم المشاهدات التي كانت قد رصدت في مناطق متعددة من البلاد، والاعتراضات التي تمت في نطاق متعددة، وبانتظار أن البيان الرسمي من قبل القوات المسلحة الأردنية في اللحظات القادمة.
1: والبيان الإيراني يا هديل يقول أن هذا الهجوم سيستمر، أنتم حتى الآن لم تسجلوا استمرار أو مزيد من الصواريخ، أليس كذلك؟
0: موجة واحدة حتى اللحظة حدثت، ولم يكن هناك أي مشاهدات حتى الآن وائل، ونشير إلى أن الموجة كانت مفاجأة في الحقيقة. عادة ما يكون هناك تحذيرات، صفارات إنذار أو تحذيرات على الهواتف، لكن هذه الموجة الكبيرة لم يسبقها أي إنذار سابق وائل قبل وجود.
1: شكرا لك يا هديل، ابقى معنا بانتظار صدور البيان الرسمي من القوات المسلحة الأردنية. مشاهدينا، هيئة عمليات التجارة البريطانية تقول في خبر عاجل إن سفينة تعرضت لعملية تدخل، لم توضح الهيئة ما المقصود بذلك، تتحدث عن تعرض سفينة لعملية تدخل في مضيق هرمز كجزء من أنشطة عسكرية جارية في المنطقة. إذن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي ترصد حركة السفن في المنطقة تبلغ عن تعرض سفينة لعملية تدخل كجزء من أنشطة عسكرية جارية في المنطقة. لا نعرف حتى الآن هوية هذه السفينة، إيرانية أم أمريكية أم غير ذلك، هل هي سفينة حربية أم تجارية، هل هي ناقلة نفط، هذا غير واضح حتى الآن، لكن هناك عملية تدخل كما تصفها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. محمد بالدين في واشنطن، نتحدث الآن عن تكتيك جديد فعلا، وتكاد كل السفن تكون مستهدفة في هذه المنطقة الحساسة، مضيق هرمز وما جاورها. فقد الاتصال مع محمد بالدين، نعود إلى أمير جابر. هل أمير ما زال معنا؟
4: نعم.
1: أمير، كان لافت في البيان بيان الحرس الثوري أنه تحدث عن تدمير حظائر المقاتلات الأمريكية F-15 F-16 وF-35، بانتظار طبعا تعليق الجانب الأمريكي عن هذا الموضوع. كان لافتا ورود أن الهجوم سيستمر حتى.
2: نعم وائل، في نهاية البيان كان التأكيد على أن المعركة مستمرة مع العدو، هكذا جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني. بطبيعة الحال هذا هو أول بيان يتعلق بالهجوم الإيراني الكبير الذي شنه الحرس الثوري الإيراني من عدة مدن داخل إيران. هذا ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية، وإن كان الحديث عن إطلاق صواريخ من زنجان في شمال غرب البلاد، كذلك من وسط البلاد، من غرب البلاد، من جنوب البلاد، هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأردن وكذلك البحرين. وهذا البيان الأول للحرس الثوري يتحدث عن الهجوم الذي طال قاعدة الأزرق في الأردن، وأيضا نتوقع تكون هناك بيانات أخرى سواء للحرس الثوري الإيراني أو للجيش الإيراني للمزيد من الحديث عن الهجمات الإيرانية سواء في البحر والمياه الخليجية، وربما تعرض بعض السفن لهجمات، وخاصة في ظل تأكيد من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حول بلاغ يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز تعرضت لتدخل كجزء من أنشطة عسكرية جارية في المنطقة. ربما هذا يرتبط بالتصعيد الحاصل ما بين إيران والولايات المتحدة في نطاق مضيق هرمز، والهجوم الذي طال السفن وناقلات النفط الإيراني.
1: نعم أمير، انقطع التواصل مع أمير جابر مراسلنا في طهران، كان يحدثنا عن بيان الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن فيه شن هجوم كبير على قاعدة الأزرق الأمريكية كما وصفها البيان، تحدث عن تدمير حظائر مقاتلات عدة. طبعا ننتظر تأكيد من الجانب الأمريكي وحتى بيان رسمي. قالت مراسلتنا في عمان إنه يتوقع أن يصدر خلال اللحظات أو الدقائق المقبلة. طبعا مجموعة من التطورات شهدتها الساعات الأخيرة، تقول القيادة الوسطى الأمريكية، وهذه هي الصور تظهر أمامكم، صور القيادة الوسطى، أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وكذلك قرب جزيرة خارج الإيرانية، بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية 2 خلال 2. وهدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تهاجم فيها سفنا حربية أمريكية. مراسلتنا في عمان أفادت بأن الهجوم الذي وقع هو الأكبر من نوعه، وهذا ما أكده البيان الإيراني أيضا. وصلت اعتراضات الصواريخ إلى أجواء إربد، محافظة إربد شمال الأردن، وكذلك العاصمة عمان. في الوقت نفسه أعلن التلفزيون السوري أن الاعتراضات جرت في سماء محافظة السويداء السورية وحتى في محافظة ريف دمشق، وصلتها الاعتراضات ووصلت الأصوات إلى هناك، مما يؤشر على الحجم الكبير الذي بلغه هذا الهجوم الإيراني الذي انطلق بحسب ما أفاد مراسلنا من مناطق في غرب وشمال غرب إيران نحو قاعدة الأزرق كما قال البيان الإيراني. معنا الآن من عمان نعود إلى هديل لماس في عمان. هديل، هل من جديد حتى الآن؟
0: لا بيانات جديدة حتى اللحظة، وائل، حتى اللحظة فقط ما يتم تداوله والحديث عنه هو موجة الصواريخ الكبيرة العنيفة التي كانت قد شهدت ورصدت في عدد من محافظات البلاد، مشاهدات صاروخية واعتراضات صاروخية أيضا. كنا قد تحدثنا عن بيان مرتقب للقوات المسلحة الأردنية وفق مصدر رفيع المستوى في خلال اللحظات القادمة في انتظار هذا البيان ليوضح طبيعة الهجوم الإيراني الأخير، والذي كنا قد أشرنا وشاهدنا أنه هو الهجوم الأكبر والأعنف منذ تجدد الهجمات الإيرانية. يتحدث الحرس الثوري عن استهداف لقاعدة الأزرق، هذه القاعدة التي تقع في محافظة المفرق تبعد عن عمان 100 كيلومتر، وهي قاعدة عسكرية جوية، لكن المشاهدات الصاروخية كانت أبعد من هذا. أيضا كنا قد تحدثنا عن الاعتراضات التي تمت في محافظة السويداء، هناك مسار لوصول الصواريخ جديد ليس فقط من شرق البلاد، أيضا من شمال البلاد، من سوريا تحديدا. وهذه الاستهدافات الصاروخية أيضا نشير إلى أنها ليست فقط الأكبر، أيضا اعتراضات الصواريخ نجم عنها انشطارات في السماء، ما يشير ويفسر أيضا. كان قد تحدث مراسلنا من طهران عن العمل على صواريخ ودخول صواريخ جديدة في هذه المواجهة، وربما استخدام هذه الصواريخ قد بدأ بالفعل، وهذا ما يفسر المشاهدات لانشطارات وأعداد كبيرة من الصواريخ والمسيرات في سماء البلاد. في انتظار البيان الرسمي من القوات المسلحة نشير إلى أن آخر الاستهدافات الإيرانية أو آخر البيانات كانت في صباح الثاني من الشهر الجاري، حينها كان قد أعلن الجيش عن اعتراض 10 صواريخ باليستية، وكان قد سقط 3 منها في مناطق نائية. حتى اليوم لم يتم الإعلان عن أي أضرار مادية أو بشرية جراء اعتراضات أو إسقاطات الصواريخ، لكن القيادة الأمريكية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن وقوع قتلى من الجنود الأمريكيين جراء الاستهدافات الإيرانية للقواعد، وحينها كان الحديث عن استهداف لقاعدة الموثق الصلبي التي أيضا تعد هدف للصواريخ الإيرانية مستمر، مثل قاعدة الأزرق، هذه القواعد التي تقع شرق البلاد وعادة ما يتم استهدافها. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه يقوم باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد، والأردن الرسمي يؤكد أن هذه القواعد عسكرية أردنية، تواجد الأجنبي فيها والأمريكي يقع ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وائل،
1: نعم، شكرا لك هاديل، تبقين معنا. نعود الآن إلى أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي في طهران. أمير، حتى الآن البيان الرسمي الإيراني ركز على الهجوم الكبير هذا على الأردن، لم يتحدث حتى الآن عن أي هجوم على البحرين أو الكويت كما هدد سابقا، أليس كذلك؟
2: صحيح وائل، والآن الحرس الثوري الإيراني ينشر مقطع فيديو لإطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة الأزرق في الأردن قبل ساعة من الآن. الآن صور جديدة نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني للهجوم الهجوم الحرس الثوري على قاعدة الأزرق، وكذلك حتى الآن نحن بانتظار بيان جديد من الحرس الثوري أو من الجيش الإيراني. عادة وائل تعودنا على أن الجيش الإيراني يقوم بهجوم بمسيرات انقضاضية من طراز آرش باتجاه الدول القريبة، نتحدث عن الكويت، نتحدث عن الإمارات، نتحدث عن البحرين في الاشتباكات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، وربما سيكون هناك بيان جديد أيضا للحرس يتحدث عن مشاركتي في هذه العمليات الهجومية التي بدأتها قوات الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باليستية من عدة مدن ومحافظات إيرانية باتجاه الأردن وكذلك باتجاه البحرين. وما يتم تداوله الآن بالنسبة لتعرض إحدى السفن إلى حادث في نطاق مضيق هرمز وفقا لهيئة العمليات البحرية البريطانية لتتبع السفن التجارية في هذه المنطقة، يمكن القول حتى الآن هناك بيان واحد فقط للحرس الثوري كان يتحدث عن هجوم بصواريخ باليستية، ويتحدث عن هجوم كبير باتجاه قاعدة الأزرق في الأردن، وقال بأن هذه المعركة مستمرة. وبعد ذلك جاءت الصور بثها التلفزيون الرسمي الإيراني حول إطلاق الصواريخ من عدة مناطق من داخل الأراضي الإيرانية. بطبيعة الحال وائل، نتابع وسائل الإعلام الرسمية في إيران لمعرفة آخر المستجدات، وكذلك فيما يتعلق بالبيانات الصادرة من القوات المسلحة الإيرانية قبل بدء الهجوم الإيراني. وائل، نذكر بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله كان قد حذر وقال بأن استهداف ناقلات النفط ستقوم طهران برد كبير وحاسم على أي هجوم أمريكي طال السفن التجارية الإيرانية، وهذا ما قامت به خلال ساعة فقط بعد استهداف ناقلات النفط الإيرانية في ميناء جاتك الإيراني في المطل على خليج عمان، وكذلك ناقلة أخرى بالقرب من جزيرة خارق المعنية بتصدير النفط الإيراني. جاء الهجوم ولكن سبق الهجوم تحذير لناقلات النفط المتواجدة في موانئ الكويت والبحرين، ولكن المفاجأة كانت بدء الهجوم على الأردن وقاعدة الأزرق كما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. حتى الآن نحن بانتظار أو للجيش الحديث عن الهجمات الإيرانية في المنطقة، في البحرين، في الكويت، في المياه أيضا في مياه الخليج في نطاق مضيق هرمز. نتوقع أيضا استهداف لسفن في هذا المضيق في ظل حرب الناقلات والتصعيد الحاصل ما بين طهران وواشنطن وتبادل الاتهامات حول الاستهدافات المتواصلة بالنسبة للمناطق الساحلية الإيرانية، ناقلات النفط الإيرانية، كذلك القطع البحرية الأمريكية. وكنا قد ذكرنا بأن أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي كان يتحدث عن استراتيجية جديدة، استراتيجية عسكرية جديدة، يقول بأن القوات المسلحة الإيرانية غيرت العقيدة العسكرية من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية، طالما هناك حصار بحري مفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، وطالما هناك يعني عقوبات وحرب اقتصادية مفروضة على البلاد.
1: نعم، شكرا لك يا أمير، تبقى معنا مشاهدينا إذن متواصلون معكم في هذه التغطية للتطورات في الساعتين الأخيرتين. هجوم كبير بل الأكبر من نوعه شنته إيران على الأردن، تقول طهران أنها هاجمت قاعدة الأزرق الجوية وهي قاعدة أمريكية على حد وصف إيران، وشهدت اعتراضات الصواريخ في إربد شمال الأردن وحتى العاصمة عمان، وحتى شهدت في محافظات سورية عدة، ما دل على كبر هذا الهجوم. يقول الجيش الأمريكي

القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال ينتهج التجويع الصامت في القطاع. بريطانيا تقول إنها ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ودول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

نبدأ بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي برصد اعتراض صواريخ في سماء إربد شمال الأردن. وأظهرت صور محاولات الدفاع الجوي اعتراض صواريخ إيرانية في سماء إربد.

0: كما تظهر هذه الصور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمان. وهذه مشاهد إطلاق صواريخ إيرانية في منطقة شاهين شهر بمحافظة أصفهان. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية، وإن هجومه سيستمر وستتصاعد التطورات بين طهران وواشنطن، إذ أصدر الحرس الثوري بياناً هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فوراً. هذا وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء، بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن للبحرية الأمريكية. من طهران ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، مرحبا بك، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في إيران.
1: نعم، بيان للحرس الثوري الإيراني كان قد أشار فيه إلى الهجوم الذي طال قاعدة الأزرق وسماها قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن بحسب ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، وقال بأن الهجوم تم بصواريخ باليستية، وتوعد بأن عملية الانتقام والمعركة مستمرة مع العدو كما جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني. هذا البيان هو الأول حتى الآن بالنسبة للهجمات الإيرانية هذه الليلة، سواء بالأردن أو كذلك في الكويت والبحرين ومنطقة مضيق هرمز والتطورات، وأيضا الاشتباكات الحاصلة. يبدو هناك أيضا الحديث عن استهداف بعض السفن التجارية في مضيق هرمز. نحن بانتظار بيانات رسمية من الحرس الثوري أو من الجيش الإيراني حول طبيعة هذه الهجمات وتفاصيل الهجمات التي طالت أيضا البحرين، كما جاء في وسائل الإعلام الإيرانية الحديث عن هجوم على البحرين خلال الساعات القليلة الماضية.

0: جاء في بيان الحرس الثوري حول الهجوم الذي طال الأردن، يقول بأنه استهدف حظائر لمقاتلات أمريكية من طراز F-15 وF-16 وF-35، وقام بتدمير عدة منشآت ومواقع في هذه القاعدة. وأيضا دعني أشير إلى أن حتى الآن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية هو استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية ناقلة في بالقرب من جزيرة خارك في المياه الخليجية، بالإضافة إلى ناقلتين في بالقرب من ميناء جاسك المطل على خليج عمان في جنوب إيران. وكذلك يمكن الإشارة إلى أن طهران وعبر بيان عاجل لبحرية الحرس الثوري الإيراني حذرت طواقم السفن وناقلات النفط المتواجدة في موانئ الكويت والبحرين، وقالت بأنها ستستهدف هذه الناقلات وهذه السفن المتواجدة في موانئ وأرصفة في الكويت والبحرين، ردا على الهجوم الذي طال الناقلات الإيرانية في مطلع الأسبوع. أيضا تم استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق، والآن الحديث أمريكيا عن 5 ناقلات إيرانية تم تعطيلها واستهدافها من قبل القيادة المركزية الأمريكية، 4 من هذه الناقلات بالقرب من ميناء جاسك بحسب الرواية الأمريكية، وناقلة بالقرب من جزيرة خارك في المياه الخليجية. بطبيعة الحال يمكن الإشارة إلى أن حرب الناقلات مستمر ما بين طهران وواشنطن، واستهداف السفن التجارية سواء في مضيق هرمز أو في المياه الخليجية أو أبعد من ذلك في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. طهران تتحدث بأنها استطاعت تطوير صواريخ باليستية قادرة على الهجوم وإصابة السفن والمدمرات الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية وهي على بعد عشرات الكيلومترات من المياه الإيرانية ومن مضيق هرمز، وهذا ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية. ولذلك قامت القيادة المركزية الأمريكية باستهداف ناقلات النفط في هذه الليلة والليلة الماضية. يمكن الإشارة إلى أن أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول بأن هذه الصواريخ تم تطويرها بناء على خبرة إيران في الحرب القائمة مع الولايات المتحدة وكذلك مع إسرائيل.
1: أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران، شكرا جزيلا لك. هذا وكانت البحرية بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. ووفقا لبيان الحرس فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول أو كانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الفائت. إلى ذلك قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية أن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب ولا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
1: قال المكتب الرئاسي في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناقش بشأن مضيق هرمز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحاً أن المحادثات تمحورت حول المساهمات المحتملة في الجهود الدولية الرامية لضمان الأمن وحرية الملاحة وليس حول نشر قوات عسكرية. من جهته صرح مستشار الأمن القومي وي سونغ لاك بأن مراجعة الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز لا ترتبط بمحادثات الاستثمار مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت توضيحات بشأن التقارير التي تحدثت عن هذا الدور المحتمل. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كابلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. أتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
3: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجدداً لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام 10 الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوة التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها.
4: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: وفي الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف بصواريخ باليستية سفينتين حربيتين وأدت العملية إلى أضرار جسيمة فيهما. إذن الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف بصواريخ باليستية سفينتين حربيتين وأدت العملية إلى أضرار جسيمة فيهما. وبالانتقال إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد واثني عشر جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبي القطاع. هذا ودمرت قوة الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
5: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
6: سلمك الله يعطيك الصحة.
5: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
6: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين. طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل. حسبي الله ونعم الوكيل.
7: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
6: ولا حاجة. حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صناعي ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجتها الحمد لله.
7: وين راح تروحوا أبو العبد؟
6: نعم؟
7: وين راح تروحوا؟
6: إن الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي أنا كله، حلم حياتي. يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع أسبوعين، ما بعد هيك الحمد لله. أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وأعمل لأي خيمة تقويني أنا وهمي. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
7: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
6: زي ما أنت شايف. 160 متر، 4 غرف وصلاة وحمامين وقفة. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
7: عوضك الله خير. شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. الرد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
8: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات، بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
8: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع. ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
10: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ثانيا، إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة. ثالثا، وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
8: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
1: إلى لبنان، حيث شيعت بلدة كفر رمان جنوبي البلاد 13 شهيدا، منهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق. ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
11: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: تحتفل البرازيل ب204 سنوات من الاستقلال على وقع انقسام سياسي يسبق الانتخابات المقبلة، واستغل المرشحان لويس إناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو المناسبة لحشد الدعم للفوز في السباق الانتخابي القادم.
12: على المنصة كان المشهد يقول البرازيل موحدة، وأمام المنصة تبدو القوة في كل مكان، دبابات وحاملات صواريخ على الأرض وطائرات عسكرية ترسم تشكيلاتها في السماء. البرازيل تحتفل ب204 سنوات من الاستقلال، لكن خلف مشهد القوة والوحدة تبدو صورة أخرى للبلاد، صورة بلد يستعد لانتخابات حاسمة ويتعرض لأطماع وتهديدات خارجية كما يقول رئيسه.
13: لدينا ثاني أكبر احتياطي في العالم من المعادن النادرة وأكبر احتياطي من الماء العذب، واكتشفنا في الآونة الأخيرة المزيد من البترول، وعلينا أن ندافع عن هذه الثروات وألا نطأطئ الرأس أمام القوى الأجنبية التي تريد تحويلنا إلى مستعمرة جديدة. لسنا مستعمرة ولن نكون مستعمرة لأحد.
12: القوة التي يتحدث عنها الرئيس البرازيلي وتستعرضها الدولة في يوم استقلالها لم تستطع بعد أن توحد بلدا ما زال منقسما سياسيا على نفسه.
14: بين الاستعراضات والاحتجاجات تبدو البرازيل اليوم وكانها تحتفل بعيد استقلالها، لكن الواقع يؤكد أنها تتصارع سياسيا على من سيكون له الحق في تحديد مستقبلها.
12: ففي شوارع سان باولو الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت ضد الرئيس لولا وقاضي المحكمة الفيدرالية السامية أليشاندري دي مورايس الذي قاد ملف محاكمة الرئيس السابق جائر بولسونارو وتطالب المعارضة بعزله.
15: المريض النفسي دي مورايس هو سرطان للبرازيل ويجب التخلص منه.
16: نحن هنا من أجل برازيل أفضل، برازيل الحرية، ولن تتأتى إلا بخروج لولا ودي مورايس.
12: في يوم يفترض أن يجمع البرازيليين حول ذكرى استقلال بلادهم، تكشف شوارع برازيليا وسان باولو أن المعركة على البرازيل نفسها لم تنتهي بعد، إذ يبدو أن استقلال البلاد تحقق قبل أكثر من قرنين، أما توحيدها سياسيا فما زال معركة مفتوحة. دداء عبد الله، التلفزيون العربي، برازيليا.
1: والآن تتابعون برنامج مسبار.
17: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، إيران تفجر سفينة شحن إسرائيلية وإصابة مؤكدة لحاملة طائرات أمريكية، وجماعة أنصار الله تهزم العمالقة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

دخل الصراع الإيراني الأمريكي منعطفا جديدا وسط سيل من التصريحات التصاعدية. ففي الوقت الذي نقلت وسائل أعلام إيرانية ودولية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة منطقة محظورة تمتد إلى خارج مضيق هرمز، كانت صفحات إخبارية إيرانية تتحدث عن حرب استباقية بدأتها إيران، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل للمرة الأولى على الإطلاق، شنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليات استباقية مباشرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية. لنشاهد منشور إيران تي في نرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار.

أي نعم، هذه صواريخ إيرانية، لكن المنشور مضلل لأن الفيديو يعود إلى شهر يونيو، شهر 6 من العام الماضي 2025. يوثق الفيديو ذروة الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال خلال حرب 12 يوما، ويظهر الفيديو أيضا فشل المضادات الإسرائيلية في التصدي لصاروخ فرد صوتي إيراني حقق إصابة مباشرة في وسط تل أبيب في 15 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2025. وآنذاك سقط 80 صاروخا باليستيا على إسرائيل على دفعتين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة، وقد نجحت بعض الصواريخ في تخطي القبة الحديدية على نحو ما شاهدنا في الفيديو. إذن قديم لا داعي لاستغلاله في سياق حالي. بعد تواعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال هاجمت طهران إسرائيل، ومضيفا أن نهاية النظام الإيراني باتت قريبة وأن إسرائيل عازمة على إكمال مهمتها في إسقاط النظام على حد تعبيره، تداولت صفحات إيرانية وأجنبية مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل بريكينج: تقارير تفيد بأن إيران تستهدف سفينة شحن إسرائيلية أخرى كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، والحساب لإيران تي في. السؤال هنا، هل هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها هذا الفيديو الذي سنشاهده معا؟ وهل هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها هذا الخبر بنفس هذه الصيغة؟ الإجابة بعد أن نشاهد المقطع المصور. أتوقع أنكم لاحظتم، وبكل تأكيد كما أشرنا الخبر زائف ولم ترده أي جهة رسمية إيرانية أو إسرائيلية، لكن الأهم هو ملاحظة الفيديو المكرر عشرات المرات من قبل والذي أعيد تدويره حتى اشتكى من كثرة إعادة التدوير. الفيديو ليس من منطقتنا أصلا ولا علاقة له لا بإيران ولا بدولة الاحتلال. الفيديو منشور على الإنترنت منذ 5 من شهر أغسطس 8 الماضي، أي منذ شهر تقريبا، وهو يوثق اندلاع حريق هائل داخل مصنع للمواد الكيميائية بضواحي ساو باولو البرازيلية. أما سبب ضخامة الحريق الذي رأيناه فيعود إلى أن المنطقة تحتوي على خزانات يوجد بها مواد مشتعلة، ومنها مليونا لتر من المواد الكيميائية سريعة الاشتعال. مشهد مشابه لما اعتدنا أن نراه في الحروب، ولكن هذا حادث مدني من قارة أخرى لا أكثر ولا أقل. هذه العناوين اللي ممكن تحطها حيثما أردت لأنها متكررة كل يوم. لم يمر إعلان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف دون أن يتردد صدى هذا الإعلان في الأروقة السياسية، وقال قاليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد إيلاما، وكان هذا التصريح بعد تصعيد عسكري شهده الفضاء الافتراضي، حيث نشرت حسابات أجنبية فيديو أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول كالعادة بريكينج عاجل: شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. ويواصل جراهام هودسون صاحب هذا المنشور يواصل مسلسل إثارته بالقول: وردت أنباء عن وقوع انفجارات متعددة تزامنا مع استمرار الهجمات، مما يشير إلى تصعيد كبير جديد يستهدف القوات الأمريكية في أنحاء منطقة الخليج. فاتني أن أرحب بجراهام هودسون ريل جراهام كيو 17 ضمن نادي مفبركي مسبار لنشاهد الفيديو. يا لطيف، منشور مضلل طبعا. الفيديو ليس حقيقيا أصلا، فقد أظهر بحثنا العكسي الذي أجريناه ضمن فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع الذي شاهدناه مولد بالذكاء الاصطناعي، وقد أنشأه حساب يحمل اسم parallelverse_n_net، ويعيش هذا parallelverse على منصة إنستغرام، وقد أنشأ هذا الفيديو في شهر مارس الماضي. العجيب في هذه الفيديوهات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي أنها تطور
تطورت إلى حد كبير جدا. على أي حال الرجل لم يضلل متابعيه، أو المرأة باراليل فيرس على صاحب الحساب لم يضلل متابعيه، حيث ذكر في خانة الوصف أن الفيديو مركب باستخدام أدوات رقمية لأغراض ترفيهية، وقال إنه لا يظهر وقائع حقيقية. يعني العتب مش عليه إنه وسع باله وصنع فيديوهات AI، العتب على من لم يقرأ وصف الفيديو وأنه مولد بالذكاء الاصطناعي دون أدنى مغالطة من صانعه الأول، لكن العتب بكل تأكيد على المفبركين الذين يعيدون الاستخدام. المفروض أنه اتفقنا في مسبار أن حاملة الطائرات يشار لها بهذه الإشارة، فلذلك يعني ما تستغربوش. بعيدة أعلان إيران استهداف حاملة الطائرات، خمنتم صح، ومدمرة تابعتين للولايات المتحدة بصواريخ باليستية، وذلك بدعوى مشاركتهما في الحصار البحري المفروض على السفن الإيرانية وإقرار سنتكوم أي القيادة المركزية الأمريكية بذلك، مع تأكيدها أن حاملة الطائرات والمدمرة لم يصبا بأي أذى رغم إعلان الحرس الثوري إلحاقه أضرارا بالقطعتين. دخلت صفحات وحسابات رغم كل ذلك على خط الضربات، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق مختصر يقول: شاهد حاملة الطائرات USS الأمريكية، مش عارف USS ماذا، وهي تتعرض إلى هجوم صاروخي إيراني، وعاجل في الآخر المرة هذه. الاختلاف، شوف جيبوا لكم جديد، احنا في مسبار نلقاو لكم حسابات يخدموا في خدمة أوثنتك أصلية، عاجل جي في الآخر المرة هذه. على أي حال نشاهد فيديو مريم الفارسية اللي عاجل بالنسبة لها جي في آخر الجملة.

مريم عندها كاميرات مراقبة في كل مكان على متن هذه السفينة. هذا منشور مضلل الفيديو معاد نشره، وهو تسجيل لجانب من أنشطة ريم باك 2026 أو 2026، وهي مناورة عسكرية دولية ينظمها أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ كل عامين. خلال تدريبات تم استهداف سفينة هجوم برمائي أمريكية خارج الخدمة بصاروخين موجهين مضادين لسفن من طراز هاربون أطلقا من غواصة الهجوم السريع من فئة لوس أنجلوس خلال مناورة إغراق قطع بحرية مختلفة بالذخيرة الحية. وقد شاركت في مناورات ريمباك 2026 التي جرت في جزر هاواي ومحيطها 30 دولة عبر 30 سفينة وخمس غواصات وخمسة عشر قوة برية وطنية وأكثر من 190 طائرة، إضافة إلى أكثر من 30,000 عنصر. تدريبات كبيرة جدا. تعد ريمباك أكبر مناورة بحرية دولية في العالم تهدف لضمان سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم. والله أعلم إن كانت النتائج في هرمز تؤكد نجاح هذه التدريبات في ضمان سلامة الممرات المائية. هرمز يخبركم. الحصري الحصري في مسبار. الصور الوحيدة التي نملكها عن استهداف القوات الأمريكية الأخير لناقلة النفط الخام الإيرانية MT داوني على جزيرة خرج كانت تلك التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها على منصة أكس يوم الخامس من سبتمبر، طبعا مع تصريح لقائد سنت كوم الأدميرال براد كوبر يقول فيه: فلتكن الرسالة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة، إذا استهدفتم اثنتين من سفننا سنفرض عليكم تكلفة اقتصادية أعلى وسنستهدف ثلاثا من سفنكم. طبعا مع انتشار هذه الصور كالنار في الهشيم تبرعت بعض الحسابات، وخلال وقت قصير يعني جاهزين للخدمة بتداول مقطع مصور من المفترض أنه يوثق ذلك الهجوم، وأرفقته أي تلك الحسابات بتعليق باللغة الإنجليزية، ما نقلنا لكم انترناشنال للموضوع. يقول التعليق: بريكينج نيوز كالعادة، عاجل أو أخبار عاجلة، القوات الأمريكية ترد على إيران بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لنا ناقلات سعودية في مضيق هرمز يوم أمس. حساب سيث ساندي توكا يواصل المنشور القول: قامت البحرية الأمريكية بضرب وإغراق ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من جزيرة خرج. لنشاهد وأرحب بسيث ضمن نادي المفبركين. طبعا بعيدا عن هذه الفبركة للخبر أصل دون شك، إلا أن هذا المنشور تحديدا مضلل لأن الفيديو معاد نشره، فقد أظهر البحث العكسي أن المقطع منشور منذ الأول من شهر مارس الماضي أي في ثاني أيام الحرب. وقد ذكرت وسائل الإعلام التي تداولته أنه أي هذا الفيديو يظهر هجوما إيرانيا على ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية. وأفادت منصة تانكر تراكرز لمراقبة حركة الملاحة أن الناقلة المستهدفة كانت سكايلايت، وهي بالمناسبة مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2025 بذريعة الانتماء إلى أسطول الظل المستخدم لإعادة تزويد السفن بالوقود ونقل المنتجات النفطية الإيرانية بشكل غير قانوني في الخليج. يعني قصة قديمة ولا داعي للتهويل، لأن الفيديوهات الحقيقية تنشر، ما لم تنشر نكتفي بالأخبار. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية لنتابع بعد الفاصل. لوتنيك لا إصابات أمريكية، ننتظركم بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهم ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد العودة من الفاصل نتوجه مباشرة إلى اليمن الذي استؤنفت فيه الحرب من جديد بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين مع تجدد المعارك جنوب الحديدة وغربي محافظة تعز والساحل الغربي لليمن. هذه التطورات استغلتها حسابات يمنية للترويج لمقطع مصور مع وصف يقول: شاهد تفجير زورق حوثي إيراني مفخخ أثناء محاولته الاقتراب من السواحل والجزر اليمنية. حساب يونس طامش الذي أرحب به في نادي مفبرك مسبار. تبلغ قصة يونس ذروتها حين يضيف: وبفضل يقظة الأبطال وعزيمتهم تم رصده وتعطيله واستهدافه من قبل القوات البحرية كابوس مرعب للميليشيات. الأخطاء اللغوية بالجملة الحقيقة، لذلك وجدت صعوبة في قراءته دون أخطاء. يقظة بالضاء وليس بالضاد، رصده بالهاء وليس بالتاء المربوطة، القوات مكتوبة مع وجود همزة على الألف اللي في بداية الألف واللام. عموما دعونا الآن من حصة اللغة العربية التي قد يراها البعض مملة، خصوصا وأننا نصحح لشخص يفترض أنه من بلاد أصل اللغة العربية. لنعود مباشرة إلى المعركة البحرية والموسيقى التصويرية التي رافقت الإثارة وطلقات الرصاص في منشور صديقنا يونس طامش الذي أرحب به للمرة الثانية في هذه الحلقة.

0: منشور مضلل بكل بساطة. البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر أن المقطع الذي كنا نشاهده يعود إلى 12 من شهر نوفمبر من عام 2020، أي مضى عليه ما يقرب من 6 سنوات. وقد نشره أي هذا الفيديو المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للقوات الحكومية اليمنية تحت عنوان حجة إحباط هجوم إرهابي وسيطرة على قارب مفخخ. وأوضح المركز حينها أن التشكيل البحري بالاشتراك مع قوات التحالف تمكن من إحباط هجوم إرهابي كما وصفه وتفكيك السيطرة على زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقه الحوثيون قبالة سواحل محافظة حجة في مياه البحر الأحمر قبل انفجاره. يعني يتحدث عن السواحل الغربية بالفعل اليمن، لكن بفيديو من 6 سنوات. حبيبي العب غيرها. تسمية العمالقة في اليمن بصراحة تعجبني جدا، لأني دائما أحس أنهم عمالقة يعني فعلا. فالحوثيين هزموا العمالقة، موضوع كبير. مع تصاعد المواجهات الميدانية في محافظات التعز والبيضاء ومأرب والضالع وتكثيف الطيران الحربي التابع للقوة المعترف بها دوليا غاراته على مواقع الحوثيين على محاور عدة، قامت صفحات وحسابات يمنية بعكس أو قلب الآية، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق أشبه بالبيان العسكري يقول، يلا مود البيان العسكري: تخوض قواتنا في هذه اللحظات معارك حاسمة لتطهير الساحل الغربي، حيث يتم دحر قوات ألوية العمالقة وتكبيدهم خسائر فادحة. ويواصل صاحب التعليق القول: تواصل القوات تقدمها الميدانية بهدف استكمال تطهير المنطقة بالكامل خلال الساعات القادمة، نسأل الله أن يمد المجاهدين بالنصر. انتهى البيان، أو أقصد انتهى المنشور. لنشاهد فيديو أبي المقداد الذي أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار.
1: خلاص هذه تلفونات المركز الزقاق، هذه غنائم المركز الزقاق، الذين يحاربون رسول الله ويحاربون الجيش اليمني والشعب اليمني.
2: تم إحراقهم وتم اغتنام الحديد من الأسلحة والدخائر، تم قتل الحديد من المنتجات.
0: بعيدا عن أن المشاهد مؤسفة لأنها شئنا أم أبينا توثق حربا أهلية في بلد عربي، يبقى المنشور مضللا لأن البحث العكسي أثبت أن الفيديو قديم. وكعادة المفبركين الفيديو مقتطع من تغطية الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين لعملية هجومية على مواقع في الجبلية، وهي إحدى قرى مديرية التحيتة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية في 23 من شهر نوفمبر من عام 2018. ولك أن تتخيل أن هذه المقاطع عمرها 8 سنوات ويتم الحديث عن أشباهها اليوم لتستغل نفس الفيديوهات في أحداث اليوم. يعني 8 سنين ماذا كنا نصنع وماذا كنا نفعل إذا عدنا إلى نفس النقطة؟ قصة يصلح معها اطلب الفبركة ولو في الصين. لم تكد الصين ترفع رأسها من الفيضانات التي اجتاحتها والنيبال حتى ضربها إعصار سوديل. المشاهد المرعبة التي غزت الصحف العالمية عن سوديل ووصفتها صحيفة ذا سان البريطانية بالكارثة، وهي تتحدث عن الانزلاقات الترابية في مقاطعة جيانغتشي، تزامنت مع تغطية خاصة بكل تأكيد لرواد الإنترنت لهذا الحدث، من ذلك نشرهم لفيديو مؤسف بالفعل مع تعليق يقول: وبدأ انفراط عقد الأرض، فيضانات وانهيارات مميتة في الصين بعد نيبال محافظة جيانغسو الصينية. دعنا من الطريقة الغريبة العجيبة المبتكرة لكتابة كلمة بدأ، اللي هي ألف وحدها وهمزة بجنبها واقفة على السطر تحسها تنتظر في الحافلة مام نقصة. ننتقل لمشاهدة فيديو هذا المفبرك اللي اسمه حازم ربيع. يا أهلا بك يا حازم. اختصار حازم ربيع هو HR وزايد عليها Event Hunter، صياد الأحداث. لن أعلق. منشور مضلل. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور الذي شاهدناه للتو ليس حديثا، بل يتعلق بإعصار ميشاك الذي ضرب الصين أوائل شهر يوليو الماضي منذ شهرين. أما المشاهد فتعود إلى انهيار جزئي وظهور فتحات في جسم سد خزان ليولان في مدينة هانغتشو التابعة لمنطقة نانينغ بمنطقة غوانغشي الصينية. وقد نشر التلفزيون المركزي الصيني الرسمي المشاهد يومها ضمن تقرير مصور من المنطقة، كما نشرت وسائل إعلام أخرى المشاهد نفسها ولقطات إضافية من موقع الخزان أظهرت اندفاع المياه وغمر قرى ومناطق في اتجاه المصب إلى جانب عمليات الإنقاذ وإجلاء السكان وسلامات. ولم يبدأ انفراط عقد الأرض ولا حاجة، لكن ربما يظهر يأجوج ومأجوج من تحت الوادي. حازم ربيع اشتغل على نفسك يا HR. إلى الفقرة التي أعشقها شخصيا، فقرة تصريحات متناقضة حيث يبين التباين الحقيقة. لنعود مجددا إلى الولايات المتحدة، بلاد التناقض بامتياز، وإبداعات إدارة دونالد ترامب وأقوال وزرائه التي خرمت المنطق، حيث نتوقف اليوم مع تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي وصفته مجلة فوربس قبل فترة قصيرة بأنه أكثر رجل مكروه في وول ستريت. أما كيف وقع لوتنيك في شر تناقض تصريحاته، فاعلموا أن من فضح تناقضه لم يكن سوى شاغل الدنيا ومالئ الناس، عرفتوها، رئيسه دونالد ترامب ما غيره. بدأت القصة حين استضافته شبكة CNBC الأمريكية على هامش قمة الابتكار لمجموعة العشرين G20 حول الذكاء الاصطناعي. الرجل استرسل في الحديث عن النمو المتوقع للولايات المتحدة، ممتدحا بكل تأكيد سياسة رئيسه، حيث قال بالحرف: انظروا إلى الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع إيران، حيث لم تحدث وفيات أمريكية وإنما الموضوع كله مجرد خنق اقتصادي. الرجل يعني مش عارف أنه يعني مش عارف، أو غض النظر على أنه 18 جندي أمريكي قتلوا في الحرب الأخيرة وفق الأرقام الرسمية، يمكن عنده نسخة مجانية من الـ AI اللي يعطيه المعلومات. على أي حال، المقابلة سجلت يوم الأربعاء الماضي 2 سبتمبر، بمعنى أنه يفترض أن المعلومات كانت محدثة في ذلك الحين. بكل تأكيد واضح أنه ما عندوش معلومة. الملفت في الأمر كله هو ما قاله موقع CNN، حيث قال إن التصريحات التي أدلى بها لوتنيك لم تحظى إلا باهتمام شعبي محدود، وكان يمكن لتصريحه هذا أن يمر لولا دخوله شاغل الدنيا، حيث أطل الذي لا يمل من إطلالاته ولا يمل من فبركاته. من هو؟ كما توقعتم بكل تأكيد رئيسه دونالد ترامب، الذي كتب على حسابه على تروث سوشيال يوم الخميس، أي في اليوم التالي مباشرة لتصريحات لوتنيك عن عدم وجود ضحايا أمريكيين. كتب ترامب بعدها بشوية: الوزير لوتنيك كان يفكر في فنزويلا عندما قال لم يقتل أحد، أما في إيران فقتل 18 شخصا. وبعد 45 دقيقة فقط 45 دقيقة كتب لوتنيك على حسابه على منصة إكس تقريبا نفس ما قاله دونالد ترامب، واعترف بالقول: لقد أسأت التعبير، وحاول تعليل خطائه بأنه كان بالفعل يفكر في العملية العسكرية في فنزويلا أثناء إدلائه بالتصريح عن إيران، مؤكدا في هذه المرة أن 18 عسكريا أمريكيا قتلوا في حرب إيران. وهكذا انتقل لوتنيك من نفي وقوع قتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب مع إيران إلى تأكيد وقوعهم. وبين تصريحه الأول والثاني يوم واحد فقط واعتذار سيستمر طويلا في سجله، الذي أظن أنه سيكون من آخر ما يسجل فيه اعتذاره وخطأه في رقم ضحايا الحرب الأمريكية. نختم حلقتنا من مسبار كالعادة بفقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا أو زائفا أو غير حقيقي، لكنه مع الأسف لم يكن كذلك. نتوقف هذه المرة مع إعصار سوديلا الاستوائي الذي ضرب شرق الصين. صور الإعصار الذي تسبب بأمطار غزيرة غزت وسائل التواصل الاجتماعي، وتزامنت الصور مع إجلاء السلطات الصينية نحو 600,000 شخص من المناطق البرية والبحرية الخطرة في مقاطعة فوجيان بعد تعرضها لعواصف مطرية وسيول جارفة تسبب بها الإعصار، وهو 18 أي الإعصار 18 الذي يضرب الصين هذا العام. تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أكثر من 100 منزل في بلدة هواتينغ التابعة لمقاطعة تشينغشيانغ بمدينة بوتيان، كما أثر الإعصار على أكثر من 128 ألف شخص في مقاطعة جيانغشي المجاورة، ما دفع السلطات الصينية إلى إجلاء أكثر من 8000 منهم إلى مناطق آمنة. وعندما تقول الطبيعة كلمتها لا يستطيع أحد أن يتكلم معها. بأخبار الإعصار والأمطار نختتم حلقة مسبار، ولا ننسى أن نذكر الشطار أننا للمفبركين بالمسبار. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. روبيو يقول إن طهران ستفقد ناقلاتها إن واصلت استهداف سفن البحرية الأمريكية. الحرس الثوري ينفذ عمليات ضد قواعد أمريكية، والأردن يعلن